عسل يا ماما، مرحبا بيكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في سهرة استثنائية اليوم الثلاثة. تلقاو عيش الموسيقى غدوة إن شاء الله باش تكون سهرية رياضية ليلة المونديال، وتعرفوا كأس العالم حدث كبير، وأكيد باش نتابعوا المنتخب التونسي وأجواء المنتخب التونسي. هذاك علاش باش تلقاو غدوة سهرية رياضية 100% اليوم عيش الموسيقى بشكل استثنائي هوكا اليوم من التسعة حتى النص ليك عدم على الفقرات اللي تعودتوا عليها. مرحبا بيكم الناس الكل فين ما كنتوا، نسلم عليكم برشا، نسلم على الناس الكل اللي تعدي في الامتحانات ان شاء الله بالتوفيق اكيد للي عديوا في البكالوريا وان شاء الله بنجاح اكيد للناس الكل هو الحقيقه، واللي ينتظر في النتيجه ان شاء الله بنجاح، واللي نجح زاد نسلم عليه برشا ونقول له الف مبروك، وحتى زاد اللي تحت كنترول ميسالش ما فات شيء نجموا نداركوا ما فما حتى مشكل. مرحبا بيكم الناس الكل، سلمت على الطلبة والتلامذة، دونك زادة نسلم على الناس الكل اللي تبع فينا على خاطر مش كان طلبة وتلامذة، الناس الكل نسلم عليهم في كل مكان وين ما اخترتوا تبعونا في إذاعة الشباب. ثنية زينة للي يسمع فينا في كرهبته تحلى الموسيقى هي في الكرهبة، دونك نسلم عليكم برشا برشا حتى نوصلين مع الفقرات اللي تعودت عليها. بعد شوية في عيش الموسيقى تقول الترند ميوزك الموسيقى الإصدارات يعني الأسبوع هذا، نجاحات الأسبوع هذا تلقاوها معنا كالعادة، تلقاو فقرة كيبوب وفي فقرة فلاش باك مع أجمل الأغاني اللي كانت تقبل واللي كانت ناجحة قبل واللي تباعت بعد عدد كبير واللي تسمعت بعد عدد كبير، تلقاوها الليلة معنا مع اقتراحاتكم انتوما أكيد ديما على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي، وبرشا فقرات تلقاوهم حتى النص الليل. فقرة ستار ليست المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى، من توا يسمعوا ديزكستري ويختاروا شنو يحبوا يسمعوا، بعد موجز أخبار 11:30 تكون هي الفقرة في الجزء الأخير تكون هي الفقرة اللي اخترتوها انتوما. دونك الليلة في ستار ليست في الليستة رقم واحد شنو فما؟ ستار ليست

وهذه الليستة رقم واحد فيها أصوات تونسية، لكن في إعادة مثلا منيرة حمدي، في إعادة لنغم الأماكن، لطفي بوشناق في إعادة لمقادير، وذكرى محمد في أغنيتها الأسامي. تحبوا تسمعوها؟ هذه ليستة كاملة، تصوتوا للرقم واحد دي مع الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي. مرحبا بكم في عيش الموسيقى. فما زد ليستة ثانية، ليستة ثانية اللي نلقاوها، والليستة هذه اللي باش تلقاو فيها أول ما باش نبداو بصوت ولي التوفيق وغيرها من الأسامي تتسمعون في عيش الموسيقى.

ولي توفيق لمن هذا الجمال راغب على ما عندي عشاء وجوج وصوفيا اللي للعاشقين تحبوا تسمعوها كامله الليست هذه رقم 2 تصوتوا لها ديما على الباج نتاعنا فيسبوك اذا شباب غادي جون تونيزي تحطوا لي كومونتير تسلموا على احبابكم اصحابكم تختاروا الليست رقم 1 ولا 2 وكان عندكم اقتراحات بالنسبه للنيوز ويك مرحبا بكل اقتراحاتكم كالعاده تابعونا وتسمعونا حتى نص الليل في عيش الموسيقى.

بلاك ايد بيس سمعناهم في ريتمو برشا موسيقى سمعناهم مازلنا باش نسمعوا اكيد برشا موسيقى. هذه البدايه حتى نص الليل مازلنا مع بعضنا سهرين في عيش الموسيقى. مرحبا بكم ديما سهرين معنا وتتواصلوا معنا وتسمعوا فينا. دونك نسلم عليكم برشا برشا. بعد شويه موجز الاخبار تلقاو بعد موجز الاخبار اول الفقرات اللي هي ترند ميوزك الليله تسمعوا برشا موسيقى جديده تلقاوها معنا. مرحبا بكم مازلنا احنا مواصلين مع الموسيقى. هذا عمرو جابر باش نسمعوا. ما تنساوش تتواصلوا معنا على الباج في نتاعنا فيسبوك اذاعه الشباب غادي جون تونيزي تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى الليله معكم محمد عنطول وذكريات بن حماده. هذا عمرو جابر ومن بعد نسمعوا سيلينا جوميز.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب سهرين معاكم حتى نص الليل في عيشة الموسيقى. وما زلنا باش نسمعوا برشا أنواع متاع موسيقى بين جديد بين فلاش باك، يعني سهرية متنوعة مخلطة بالموسيقى. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا وتقعدين سهرين معنا تابعوا فينا وتسمعوا فينا كالعادة. في الوقت هذا نمشيوا مع فقرة الترند ميوزيك.
1: Trend Music.
0: في الترند ميوزك كالعادة نحكيو على إصدارات الأسبوع هذية، كيف كيف نحكيو على أكثر الأغاني اللي تسمعت بعدد كبير اللي نجحت الأسبوع هذية اللي نلقاوها يعني في الترند. نمشيو للترند المغاربي التونسي، نلقاو صابر الرباعي بتحت الياسمين، مش تحت الياسمينة، تحت الياسمين. تحت الياسمين أكثر أغنية مسموعة حتى التوى في المغرب العربي، يعني بصفة عامة هند زيادي نقاوها بغنية الزين، هي أكثر أغنية مغاربية مسموعة حتى التوى. ونقاو زادة كيف كيف دوزي مازال يواصل في النجاح بغنيته طالع عذابي. في الأغنية في الشرق نلقاو نمبر وان لينا الحايك شامي ولينا الحايك في أغنية عايش لعيونك، الغنية هذه اللي حتى التوى نلقاوها ملي خرجت تقريبا توا داخلة للأسبوع الثاني وزوز أسابيع ونص تقريبا ملي خرجت الغنية هذه، ونلقاوها في الـ في الـ في التراند نمبر وان أكثر غنية مسموعة في الشرق. عودة يرجع بغنية جديدة مع علي السلق في غنية الحقيقة حتى اسمها يعني هما يفهموا في الشرق طابحة به، هكي هي اسمها الغنية لكنها في التراند أكثر غنية مسموعة. إيوان يرجع مرة أخرى للساحة الموسيقية بغنية عايش مخنوق، الغنية ذي اللي نقوها في التراند. رولا القادري بغنية خيبة، الغنية ذي زادة كيف كيف موجودة في التراند. وائل كفوري شو مشتاقلي، شو مشتاقلك مشتاقلي، هو كله اشتياق في الحكاية كلها. المهم انه وائل كفوري قاعد يواصل في النجاح بالاغنية هذية وعامل برشا احتفالات زادة بالنجاح الاغنية هذية. فؤاد جنيد مع بيسان اسماعيل انت النور كيف كيف موجود في التراند، ومروان خوري بغنيته ممكن حتى التوية يلقى فيه نجاح كبير. بعد شوية نعطيكم في العالم العربي يعني بصفة عامة اكثر اغنية مسموعة تون نتعرفوا عليها ونحكيوا عليها بعد شوية في فقرة التراند ميوزك كالعادة. من الموسيقى تراند وائل كفوري نقاو شامي ولين الحايك نقاو عودي وعلي سالق نقاو زادة فؤاد جنيد وبيسان اسماعيل، ونلقاو ايضا يعني خرج غنية جديدة زياد برجي اليوم هي اسمها احساس الحب. الغنية هذه نلقاوها في التراند سورتو اللبناني على خطر زياد برجي في كل ما يخرج غنية جديدة نلقاوه من اكثر الفنانين المسموعين في بلاده يعني في لبنان. مع تراند ميوزك نبدأ مع وائل كفوري.

فريد برجي سمعنا فيه احساس الحب. هذه لا موسيقى تراند اللي لقيتوها معنا، الموسيقى الجديده تسمعوها معنا كالعاده في عيشه الموسيقى. مازال برشا موسيقى تلقاوها معنا، مرحبا بكم. كما قلنا باش نكملوا نحكيوا على التراند ميوزك، واكثر اغنيه سمعت في العالم العربي الاسبوع هذايا هي اغنيه احمد سعد مع ديستانكت في اغنيه فلو سبابا، وكيف كيف فؤاد جنيد مع بيسان اسماعيل في اغنيه انت النور اللي سمعناها قبيله، ونلقاو زاد وائل كفوري، ونلقاو شامي مازال بغنيه ويلي مسموع، زاد كيف كيف حماقي مع شيرين في اغنيه بحريه. فالترند المصري احمد سعد موجود بغنيته كما قلنا مع ديستانكت، وعنده اغنيه اخرى زاد كوتي، الاغنيه هذه زاد اللي نلقاوها من اكثر الاغاني المسموع الاسبوع هذايا. توليت يرجع للموسيقى مع سان لوفون في ديو نانو، الاغنيه هذه زاد كيف كيف من اكثر الاغاني المسموعه. رحمه محسن مع نوردو، و نجاح كبير لنوردو في مصر. شيرين مع حماقي في بحرية، وشيرين نلقاها في تباعا كأكثر موسيقى مسموعة الأسبوع هذايا في مصر. زادا كيف كيف في هاب توفيق بغنية صحبة كذابة، الغنية هذه زادا نلقاها موجودة في التراند. من الموسيقى تراند مازلنا باش نكملوا نسمعوا جديد ديستانكت مع أحمد سعد، نلقاو زادا سر وقعنا نوردو مع رحمة محسن، نقاو شيرين، نقاو زادا حماقي، نقاو توليت مع سان لوفون، وغيرهم من الموسيقى اللي تلقاوها كالعادة معنا في تراند ميوزك. احنا سهرين معاكم حتى للنص الليل في عيش الموسيقى. ديما نذكركم فما زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى الليله. الليسته رقم واحد فيها لطفي بوشناق، ذكرى محمد ومنير حمدي، والليسته رقم اثنين فيها جورج وسوف، رغبه علامه، وليد توفيق. انتم شنو تحبوا تسمعوا؟ ديما الاختيار عندكم انتم، مرحبا بيكم. محمد حمود سلام عليه برشا، اليوم يختار الليسته رقم اثنين، ويسلم على كل او في اذاعه الشباب كيما حذامي وكيما دعاء وكيما رجاء. خلينا نقول حذامي بن طاهر، دعاء جاسمي، رجاء ابراهيمي، هنيدة بنت جريد، ودليل فياضي، كلهم مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب. احنا بدنا نسلم عليهم برشا برشا. اليوم يختار الليستة رقم اثنين على خاطر فيها راغب علامة. زهير بن يوسف نسلم عليك برشا، مرحبا بيك. هنيدة زاد سهرة معنا، مرحبا بيك، اليوم جيتنا بكري ونحبك ديما تسمعنا وتسهر معنا على بكري، معناها نحبك تسمعنا من 9 متاع الليل. دونك سلموا عليك برشا. هي بيدها ترجع سلام لمحمد وتختار اليوم اللي صار رقم واحد على خاطر فيها ذكرى محمد، وتقول هي اللي صار رقم اثنين سمحة اما فيها جورج وسوف راني ما نحبوش. والله اول مره واحد يقول جورج وسوف ما نحبوش، هو الدنيا اذواق، هذاك علاش انت اخترت اللي صار رقم واحد. زهير كما قلنا نسلم عليه برشا برشا، مرحبا بيك ديما سهر معانا. حذامي مرحبا بيك، وينك هالغيبه نسلم عليك برشا. كمال العكروتي نسلم عليه برشا برشا، مرحبا بيك. كمال يقول غيابي كان الاسابيع الفارطه بسبب وفاه شقيقه، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. ومرحبا بك مرة أخرى، ديما أكيد من المستمعين الأوفياء. ودعاء جاسمي سلموا عليها برشا، اليوم تختار الليستة رقم واحد. الناس الكل اللي سهرة معنا اللي مازالت ما اختارتش شنو تحب تسمع فيها آخر جزء من عيش الموسيقى تتواصلوا معنا، مرحبا بيكم. احنا باش نكملوا تو مع تراند ميوزك.

0: عيش الموسيقى.
1: النجم الساطع، الساحر، الغامض. معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب.
3: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

هذا تو ليت مع سان لوفونس معنا في نانو سمعنا هذه الموسيقى كلها ترند هذه الموسيقى كلها اللي خرجت الاسبوع هذايا واللي قاعده تلقى في نجاح كبير الاسبوع هذايا في الشرق نانو تو ليت و سان لوفون مازلنا مش كملوا مع الموسيقى الترند وكما قلنا اكثر اغنيه مسموعه الاسبوع هذي عندها اربع ايام اللي هبطت صابر الرباعي تحت الياسمين طبعا شويه تلقاوها معنا احمد ستار مازال يواصل في نجاحه في العراق وفي الخليج تقريبا بغنية شطورة طبعا شوية زادة كيف كيف تلقاوها معانا في جزء آخر من عيش الموسيقى بعد نشرة أخبار العاشرة ونص نتابعوا فقرة كيب بوب وأيضا تلقاو معانا فقرة فلاش باك اللي فيها المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا فلاش باك وسنوات النجاح الموسيقى هذه سواء كانت ثمانينات تسعينات بداية الألفية كل الأوقات تلقاوها بعد شوية في فلاش باك. مرحبا بيكم ما تنساوش تتواصلوا معانا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي في لي كومونتير نتاعكم تختاروا زاد كيف كيف في فقرة ستار ليست في آخر جزء من عيش الموسيقى شنو تحبوا تسمعوا ليست رقم واحد وإلا ليست رقم اثنين. مرحبا بيكم ديما في عيش الموسيقى اليوم في يوم استثنائي كما قلت اليوم الثلاثة نرافقوكم بالموسيقى حتى النص الليل غدوة باش تكون فما سهرة خاصة سهرة رياضية تلقاوها على موجات إذاعة الشباب قبل المونديال وكل أجواء المونديال تلقاوها في سهرة الأربعاء إن شاء الله غدوة الموسيقى ديما حاضر إذا صابر الرباعي

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا ساهرين معاكم في عيش الموسيقى حتى النص الليل. اليوم الثلاثاء في سهرة استثنائية، سمعنا الموسيقى التونسية، سمعنا وليد التونسي مالك روحي وأمينة فاخت في أهوجاني، ومازالت الموسيقى على كيف كيفكم تلقاوها معنا من الفقرات اللي تعودتوا عليها. فقرة كي بوب تلقاوها معنا بعد شوية، زادة كيف كيف تلقاو فقرة فلاش باك مع أجمل الموسيقى اللي كانت قبل واللي كانت معناها ناجحة، وكما نقولوا احنا ترند توا، لكن قبل كان الترند هوكا بسباق الأغاني ولا بنسبة المبيعات، أكثر الأغاني والنجاح متاعهم كان يتقاس كيكا.

دونك باش تلقاوهم معانا، وانتم زاده كان عندكم اختيارات مرحبا بكل اختياراتكم واقتراحاتكم ديما معانا على موجاتنا اذاعه الشباب في عيش المزيكا. ديما نذكركم زوز ليستات في السباق، والمستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا، تبعت شويه نسمعوا ديزكستري منهم باش هكاك تعرف روحك شنو تحب تختار وشنو تحب تسمع في اخر جزء من عيش المزيكا. سهرين معانا يعطيكم الصحه، شكرا ليكم، سلام عليكم في كل مكان. كان رجاء سلم عليها برشا برشا يقين، وينك شنو حوالك شبيك جيتنا مخر الليله، سلم عليك برشا مرحبا بيك. ما في بالكش ديما، انا مش في بالي اربعه، ما هي صحيح عندك الحق ما في بالكش، اليوم ثلاثه في سهريه استثنائيه. سلم عليك برشا يقين، اليوم تختار لي رقم اثنين. سلمى حمامي زاد كيف كيف سلم عليها، تقول بربي تحب تسمع اغنيه ليبيه انت رفقه عمر، ان شاء الله كان موجوده اكيد تسمعها معانا. زيدا سالم بالقاسم بالحاج نسلم عليه في فقرة فلاش باك، يحب يسمع كان عن لا مش كان عندك حق، خلصت فيك كل الكلام من ألبوم عودوني، تقاها معانا إن شاء الله بعد شوية. مرحبا بكم الليلة معانا في عيش الموسيقى، نمشي وتو مع فقرة كيبوب.

سمعنا موسيقى الكي بوب هذوما توايس سمعناهم في This Is Four سمعنا زيدا سيتي ويش كورتيس وآتيس هذوما الكل تلقاهم ولقيتوهم في الكي بوب موسيقى الكي بوب اللي يحبوها برشا دونك السلام عليكم برشا برشا مرحبا بكم في عايشة الموسيقى باش نمشي اليوم لفقرة فلاش باك بعد شوية مش باش نعمل نيوز ويك باش ناخذوا يعني برشا وقت خليوه للموسيقى أكثر نعرف اللي فترة الامتحانات ولا حتى زادا فترة انتظار للنتائج هذاك علاش بقى الكلام وبرشا موسيقى وإن شاء الله تستمتعوا أكيد معنا في سهريتنا الليلة نذكركم في فقرة ستاليست فما زوز ليستات في السباق نعاودوا نسمعوا دي زيكستري باش انتم ما تعرفوا شنو تختاروا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة الليستة رقم واحد شنو فيها؟ ستار

وهذه اللي لسه رقم واحد كانت تحبوا تسمعوها كاملة، فيها منيرة حمدي لأماكن، فيها ذكرى محمد الأسامي، وفيها زادة لطفي بوشناق مقادير صوتولها رقم واحد. سينو فما لسه رقم اثنين.

0: أقذفني لليلة فيها جورج وسوف يا ليلة العاشقين فيها زادة ولتوفيق لمن هذا الجمال ورغب علامة قلب عشائها تحبوا تسمعها كاملة صوته للرقم اثنين. مرحبا بكم ديما سهرين معنا في عيش لموزيكا. نمشي وتوى ديركتما مع فلاش باك ومع أجمل الأغاني فلاش باك. نعملوا جولة بين الأغاني التونسية المغربية الجزائرية المصرية, يعني كل أنواع الموسيقى تلقاوها معنا, والموسيقى اللي كانت ناجحة جدا في السنوات اللي تعدت. فلاش باك باش نبداو مع صوت فوزي بن قمرة.
1: فلاش باك

0: هذا شاب خالد، رجعنا لسنة 1991 ومن أجمل أغاني سمعنا في فلاش باك، وسمعنا زادا فوزي بن جورة رجعنا بغنيته لسنة 1994. مازلنا باش نكملوا مع فلاش باك مع أغاني التسعينات. بعد شوية باش تلقاو من الأغاني اللابتوب، باش تلقاو عمرو دياب من ألبوم عودوني، الألبوم هذا اللي خرج عام 1998 ونجاحات عمرو دياب في الوقت ذاك. زادا كيف كيف باش نكملوا مع أغاني التسعينات، نوال زغبي ترجعنا عام 1995، وكيف كيف نلقاو إيهاب توفيق في بداياته عام 92 يغني. زادا من أجمل أغانيه وأنجح أغانيه رسمتك تلقاوها بعد شوية في فلاش باك. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد موجز أخبار لحداش ونص الموعد يكون مع واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة، تابعونا حتى نص الليل.
1: فلاش باك، فلاش باك.

جورج رسوف سمعنا فيها ليلة العاشقين، سمعنا زدا رغب علامة اللي بيعشقها ولي توفيق لمن هذا الجمال. هذه الليستة اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا بها وبصوت الأغاني اللي فيها، أكيد من أجمل الأغاني اللي اخترتهم الليلة. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا في عيش الموسيقى في سهرية استثنائية اليوم الثلاثاء. غدوة إن شاء الله بشكون السهرية رياضية ما قبل المونديال وأخبار المنتخب التونسي وكل أخبار المونديال، أكيد في سهرية بشكون رياضية غدوة استثنائية زادة غدوة، وكل مباريات زادة المنتخب التونسي تنجموا تبعوهم زادة على موجات إذاعة الشباب حتى وكان في الفجر مثال شراه، وإحنا ديما نتبعوا المنتخب التونسي دونك أكيد بشكون فرجة كروية شهر كامل مع كأس العالم. شكرا لكم الناس كل تبعتونا، باي باي.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: RG Music.

RJ Music. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا سمح، من الاربعه للخمسه بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانامل الذهبيه المحمد عنتو لو كي يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون بوان تي ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم اذا كان عندكم بعض الملاحظات او الاسئله. الحقيقه الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أن ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيو على نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ تعالوا نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا هذو ما الكل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبة ذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. أراك تطهر قلبك راهي تولي الأماكن كلها طاهرة، صلي وين تحب. ما هذه ربما صورة من الصور اللي بطبيعة الحال، ولكن طهارة القلب مهمة،
1: جعلة الأرض مزيدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. إذا قلنا مش نحكيه على النظافة من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية.
0: أمين.
1: وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد لغير ذلك، وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل.
0: جميل.
1: فإذا كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر وعلى الشكل.
0: احنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم، وكذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف لاحظوا يعني النظافة، ما نحبش نقول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: لما عطلة من النظافة
1: يعني سبحان الله.
0: خليتوك نرجع نقرأ.
1: مانيش عارف، خاطر نخرجوا للشارع أكثر يعني. ممكن نستعملوا الشارع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب
1: كثيرة على كل حال. راهو خاصة الشارع يعني، الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها ومناسباتها. يعني وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: المنزل نتاعها.
0: وخاصة كي يبداو عائلات، معناها فما ألفة وود ما بيناتهم. نهج كامل يتسكر ويتعمل.
1: يعني لأنه نعتبروا انه الشارع في الأصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه مش في نت الأمر، مش المادة نتاعك ولا
0: لا لا
1: لكن
0: لا لا لا
1: انت تتسائل شكون هذاك وتحب تعرف وتحب الحاجه نظيفه تقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك فعلى الاقل نحافظوا على هذا على
0: وهو هذا جزء مما نملك في الجانب الايجابي.
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: اذا كانت تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دام جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه احنا ملاكه فيها متاعنا معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملك في الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا هي لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقليه هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش اصلا الاوساخ
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع الى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقول احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان
0: تجاريك
1: هذا هو فممكن
0: قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار راسي هذا هو يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والمفهوم
0: المواطنه
1: هذا هو مفهوم المواطنه
0: مهم
1: جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث انه يقولوا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه ونتحدث يعني بما يذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا نبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش إحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإنما
0: لا
1: هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب من باب أولى من باب أولى أن المسلمين اللي يعلموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذ احنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار اشوفها فرنسا انت وقع عليها 300 سنة التالي ولا 200 سنة التالي رفض اللي جاوا لقوا عندنا الحمامات على فكرة
0: ما يعرف
1: الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا من في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقول الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه
0: ندوشوا فيه
1: نغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجة حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني يعني واذا نقرأوا في الكتب بمتاحهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: متسخة طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: نعم حتى أنه العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت المرأة الفرنسية تهز بوكيد تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في في, في الجسد لأنهم ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس نتاعهم يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
0: العرب
1: في يعني
0: ما فيهش المياه
1: نعم نعم
0: ما فيهش
1: نعم. ماء إلى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم أول أو من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر
1: وثيابك فطهر إذا الدعوة إلى الطهارة ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا الصلوات خمسة صلوات نعم. مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة
0: شرط يعني أساس.
1: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
0: أو الصغرى
1: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
0: الوضوء.
1: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
0: واجب
1: يعني طبعا المالكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين
0: فرض
1: فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
0: بالضبط.
1: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به الدرجات قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
0: يعني
1: الاستمساك
0: نعم على ذلك بالضبط.
1: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل يسمى الوضوء من الوضاءة أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا وضيئ الوجه
0: أي يستنير نور الوجه نور
1: نعم لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء بفعل ماذا بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المتطهرين أهل قباء هذم ربي قال فيهم الرجال هذم هم أهل قباء علاش ربي قال فيهم هكا لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة ما شوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز ان يكون بالماء او بالحجارة
0: أو بالحجارة
1: واضح والماء اولى لكن اهل قباء
0: يستعملوا الماء
1: ما فماش
0: فقط
1: يستعملوا الماء فربي سبحانه وتعالى اشاد بهم
0: سبحان الله
1: استعمالهم الماء
0: في القران
1: الكريم يعني سبب النزول
0: نزول
1: هنا مش مذكور صريح يعني في الايه
0: ولكن
1: يعني ولكن في في لما نقرا اسباب النزول نلقى سبب نزول
0: نزلت في اهل قباء
1: في اهل قباء لانهم يحبوا يعني يحبون الطهاره يعني فمحبه الطهاره هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه
0: رائحة
1: فيها رائحة يعني
0: مؤذية
1: تؤذي الناس سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
0: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب
1: نعم نعم يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا
0: يحب
1: الطيب نعم وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم
0: يعني
1: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب يسمى الدهن فكان يرد الدهن ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذايا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم ومع الحم يزيد يعطيهم اللي
0: ما يدهن
1: هم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل ملي جماعة نقرها الدم
0: طبعا
1: مشيوا يعني شيخ الحكاية فما حديث صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يرجل به الشعر كذلك، يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما يقولوا نحن، فيسمى بالدهن كذلك.
0: يعني لا مستعمل عند شبابنا راه بدي استعملته احنا، ما كلنا استعملنا.
1: تقصد عجال انت؟
0: ها
1: تقصد عجال انت تو؟
0: لا اي جيل هذاك هو في جيل نحن كان عنده سماخر وكان
1: نعم مش اللي طيح الشعر،
0: كان نوع واحد طيح مش
1: خليني الله المستعان
0: حتى مفعوله بسرعه
1: حتى مفعوله ايوه. طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغوه كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
0: سبحان الله.
1: يعني
0: سبحان
1: الأجر الله. من الحديث هذا
0: من ضمن شروطه
1: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل.
0: واغتسل
1: يعني كان سبب في غسل غيره. واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك. كل خطوة كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام.
0: سبحان الله.
1: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام.
0: قيام سبحان
1: يعني
0: الله.
1: يعني شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر. من حيث الأجر يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما، ويعني حديث صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، واحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
0: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
1: ومس ما كتب الله له من طيب أهله. يعني غسل ولبسه مزيانه ويعمل عطر باهي نعم. ثم اتى الجمعه ولم يلغوا ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة. يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك.
0: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء، وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة. يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم. يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز.
1: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفيما حرم الله عز وجل كتبت محكية متعلقة بالنظافة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني مثلا الميتة يعني ما جيفة عوض بالله نفسة عيفة وين النظافة كانوا يكلوها
0: تتسمم تولي فيها تسمم
1: وحين دورة. وأحنا نفهم حاجة يرحم والديكم أحيانا كي نسمع يقولوا يا أخي توما كانوا ياكلوا يا عم كانوا ياكلوا يعني يذكروا الصحابة مثلا يعني أنهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى روم كي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم.
0: عياذ بالله.
1: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم. نعم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن. جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك.
0: يعني والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا. بخلاف انو احنا نعفوه ونتقزوا منه لا خلينا من التقزز. علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو.
1: نعم حتى أنه يعني تيكو مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وحكي لهم وقول لهم على الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وباش يجيبونا الضيف باش يكرموه احسن ما عندهم. قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعه من دم فاجتمعوا عليها وياكلونها وقالوا هلم
0: تفضل
1: فقلت ويحكم انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم. فقال وما ذاك؟ قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات. نعم، فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد، حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي غير مقبولة، غير مقبولة. غير مقبولة يعني رب خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد، لكن تسقط عند العجز عند وعند النسيان
0: أو الافتراء
1: يكون يعني ناسي، ذلك موضوع آخر.
0: باهي باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. نذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سماحة على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد الأربعة ونص نواصلوا لقائنا في ديننا سامح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، تنجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيله الشيخ برك ظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس، ما نجمش واحد يبدل على الاغنيه هذه. مرتبطه الحقيقه في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي انا على الاقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الاغنيه هذه، يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما ادراك صوت

0: رائع وكلمات زادة معناها ما تقلش روعة. الأربعة واربعين دقيقة الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه النظافة في الإسلام واللي تبعنا من أول الحصة. طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط. مش كاملو نحكي وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام. حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليو فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشو فيه مش فقط اللي باش نصليو فيه. وفما اللي حكيناهم من الأول زاد فضيلة الشيخ العدوين اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد. لأنه يعني زاد وقت اللي نقول راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. نعم. وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه يعني راو أحيانا ثم فهم خاطئ هل الأحاديث النبوية، هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتا نولي سايب يدي في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره فلحاه أزاحه فشكر الله له فغفر له.
0: سبحان الله.
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى.
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن. يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: ضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة بأشياء كي تحفص عليها والعياذ بالله يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير،
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات. نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في التاريخ، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى هو راها وتعدى. ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقة ما شاء الله علينا الأمانة. يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانة متاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك جرب انت اكتب على الطاولة متاعك ولا خربش شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح.
1: لكن لما تكون خارج
0: الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا في الكار ولا غيره،
0: المترو ولا اللي هو
1: في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير
0: ذلك. لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو نفسه،
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاعك ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى احنا حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول، النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك، تقعد تخدم باش تمشي للدب وباش تصلح سنه جمعه وشهر وباش تصلح.
0: طبعا وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. ف يعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف نحب نقولها الحقيقه، ما نعرفش ربما فما تقصير زاد بالنسبه لوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. باش نعطيك انا حاجه، انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا. سبحان الله
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي، لانه
1: يعني اليوم هذا دور شكون؟
0: وزاره الاعلام العمومي خاصه
1: ووزاره الثقافه،
0: الاعلام
1: دور وزاره شكون البيئة شكون هنا
0: ودور الهياكل الكل،
1: الهياكل
0: كلها من الداخل كلها مع بعض،
1: شنو اللي فيها أكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتأثر راهو وحدها البرامج التربوية ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي.
1: فلازم لهنا أنه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
0: بالضبط.
1: يكون في الإذاعات، يكون
0: لا لا
1: في
0: ومضات، وهذا خاصة
1: ومضات هذه
0: وظيفة الإعلام العمومي، أنا
1: الإعلام العمومي
0: مش على الأقل هي وظيفته ومطلوبة منه.
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت
0: تلفزه تونسيه ولا
1: مثلا في البحر حتى بصور متحركه ولا كذا ولا هكا بسكتش صغير ياثر فيك، حتى كان يضحكك احيانا والسخريه الذاتيه على النفس تجلد بها نفسك حتى في صوره متحركه كذا،
0: لكن فما مسرحيات تعملت للاطفال موجهه للاطفال تربي فيهم على النظافه على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهو مهمين برشا،
0: وظيفه تربويه وظيفه تثقيفيه
1: في وسائل الاعلام، السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافه وعلى رعايه المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في ديسبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه ديسبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه ديسبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور،
0: هو موجودين الحقيقة معناها مازال موجود اما مش بالكثافة،
1: ولا وحتى الصورة تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير،
1: طريقة الأداء تتغير
0: موجه الجمهور مختلف،
1: مش بشرطه باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل ديباج سبونسوري مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم، مش ما يكونش كان في الإذاعة وكان في التلفزة، لأنه اليوم وسائل التواصل اليوم
0: هي المؤثرة أكثر من بالضبط، نتعاطاو معها أكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي، لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود
0: بالضبط.
1: لأنه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال رغم غريبة، بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في لبستنا،
1: شعب لباس، شعب يحب يلبس،
0: شعب
1: مذواق، شعب مذواق يعني كيما قلنا احنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان، يحب الجمال، يحب الزين، يحب الحاجه المزيانه،
0: ولكن
1: شوارعه ما تكونش مزيانه، هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج
0: ويحصل عليها وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج نظاف،
1: هو نفسه يخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب، هذا كان مقام
0: مش
1: قشور
0: بتاع بروغدير
1: ولا قوارير ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث، دبوزه طيشها تعمل كارثة بواحد على تروتينات،
0: طبعا
1: ما نقولش بسكليت، تروتينات تعمل كارثة،
0: قشرة متاع موز تنجم تهز واحد للقصار
1: يعني بالله سمحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفة والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوش
1: وقت اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر، سامحني طحت من عيني.
0: اي طبعا
1: ما ويني مواطنه نتاعك يا اخي
0: البونتا بتاع السيجار، وخلينا حتى من النظافه تي تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونتا بتاع سيجار، واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات
1: قطعه زجاج
0: زجاج
1: يعني بلارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث.
0: فضيلة الشيخ العشر دقائق الاخرانين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف لانه راهو ما يقلوش اهميه.
1: اكيد اكيد
0: كما قلنا الحقيقه تنجم تكون نظيفه كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاهم وريحتك طيبه وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفه وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك.
1: يا غزر أنت هوا حكيوا عن الإيمان. الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا. يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا.
1: من الغيبة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام. فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاء ونقاوة القلب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني
0: ما يكون
1: لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب.
0: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا واني معناها قايم بحقي أمام الله هو كل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام.
1: شوف المغفرة مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم. ما معنى لمم الذنوب؟ يعني صغائر الذنوب. طيب قولي شنية كيفاش تفرق بين الصغائر؟ شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة. اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف
0: فيه آية
1: هي التطفيف والتطفيف ربي قال
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لرب العالمين. إذن والويل هو العذاب الشديد
0: أشد العذاب ويل
1: يعني لا وقيل هو سؤال. واد في جهنم والعياذ بالله بمعنى أن هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا.
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى. يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها؟ حكمها هي أكيد التوبة وندم والاستغفار هذا كان ما فيش كلام استغفار ندم توبة إقلاع. لكن فما حاجة أخرى هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق الآخرين هل
1: ترى فيها رد حقوق ولا
0: بالضبط.
1: إذا كان واحد مثلا توشوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
0: طبعا
1: به العين تنجم تتمسخ طبعا. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليك
0: سبحان الله
1: غزرت الحاجه حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت وتوب شنو باش تعمل تمشي الحاجه اللي غزرت لك وسمحني اني غزرت لك
0: لا هاك انت بينك وبين روحك
1: توبت انت واستغفرت ربي عز وجل
0: باه والله غفور رحيم
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط تغيير
1: بالسرقه
0: تغييرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين
1: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش الجمله.
1: لا برا عم تحكيش عن ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح, اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط
1: انت غمطته
0: ومطلته اعطي الاجيره اجره وقبل ان يجف عرق هاي.
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع الحق الى اصحابه, ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه, واذا كانش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق.
1: يده نظيفه
0: اي اي
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف. فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطشي وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
0: والاعتداء
1: والاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة لا. حرمها ربي سبحانه وتعالى. نعم كما الوذن نظيفة أيضا اللي ما تسمعش الغيبة والنميمة مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل
0: طبعا
1: خطيني أنا وكهو كريم وهو لا يا حبيبي لا وانت لا تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير. نعم لانها ذلك مجلس سوء وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوي الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا.
1: وبالبهتان وبالكذب
0: كذب
1: هذا اللسان
0: غيب.
1: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب.
0: بالكذب
1: بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانة باها وعليه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: اتقي الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة
0: جلدة
1: يعني راهو مش سهل رد بالك راهي هذه كبيرة
0: فما بالك عند الله
1: كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 المبيقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم أو بالإشارة باليد. فلذلك النظافة الحقيقية هي التي تكون نظافة عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل كل
1: أما كي باش تكون كما قلنا أنت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوئ ولاهي بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكل اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
0: مهمة جدا
1: مهمة جدا. تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحة اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش من اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم. نقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امراه فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني قالوا يا رسول الله قد ماتت قال لهم افلا اذنتموني تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها علي. انا
0: طبعا ايه لان
1: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هما صلوا عليها تو مشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ خاطرها كانت تتنظف تنظف الجامعة تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نظروش الناس الأخرين
1: ما نكلوش متاع السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات
0: الأصوات
1: القبيحة يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر الماضي ساعة متاع الليل غاني وقال شنيا والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا.
1: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: الجرم
1: لأنه الحقيقة
0: لا لا لا
1: وقت اللي ناس تغلط وما تحسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا محمد رمزية، واحد طالب، ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية ما غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس، والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
0: من
1: المكان
0: اللي تعيشوا فيه،
1: أرغموا على أنه يرجع بخلاف العقوبة
0: المادية. بطبيعة الحال بالضبط هذا هو الردع. إذا إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو باش
0: نشوف كيف تتجول توا في فيه
1: أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: خطيئة
0: بالضبط. لا وساعات ما يدفعهمش
1: هو مطيش حصالة،
0: لا لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي يشوف توا على سكة المترو، سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير، إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألف أنسيب، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال فما خطبك يا سامري؟

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما فيه حث على حسن استغلال الوقت واستثماره، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان ترة عليهم يوم القيامة، إن شاء أخذهم، أي إن شاء أخذهم الله، وإن شاء عفى عنهم. وجه الدلالة من الحديث أن الزمن الذي لم يشغل بالطاعة سيكون حسرة وترة على أصحابه يوم القيامة. وأما ما ورد عن سلف هذه الأمة في شأن تعظيم الأوقات فلا تسعه أسفار ولا مجلدات، من ذلك ما رواه حكيم هذه الأمة سيدنا الحسن البصري قدس الله سره: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. سبحان الله، هذا يدل على الحرص على استغلال الوقت وعلى حسن استثماره فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما فيه خير البلاد وخير للعباد. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال ويكاند.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة التربية تنشر رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة التي ستنطلق بداية من اليوم وإلى 17 من جوان الجاري على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة 9 أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية. كاتبان تونسيان يحصدان أمس الجائزة الأولى والثانية ضمن مسابقة الدورة 17 من الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل بمشاركة مؤسسات تربوية وشبابية. تنطلق اليوم الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا في تونس بهدف حماية الشواطئ من التلوث، والبداية ستكون بشاطئ المرسى. غدا انطلاق مهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس في دورته الثانية لتتواصل إلى 24 من جوان الجاري. التظاهرة تتضمن سلسلة من المسرحيات العرائسية وعروض كرنفال الكلون والورشات العرائسية وندوات فكرية. عن تراثنا نعبر شعار مهرجان.

0: الاتفاق مع بيروت وفق مسؤولين إسرائيليين. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: كلمة نالويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح النور، صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بمؤسسة اذاعه الشباب الكل وين ما كنتوا، في بدايه يوم جديد، نهار جديد، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام، ان شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل تقعدوا معنا في الماتينال ويكاند من 6:30 حتى للتسعة ونص متاع الصباح مع مجموعه من الفقرات، الاستضافات، المواكبات اللي نعيشوها ونعيشوكم اجواءها في 3 ساعات هذيا. البدايه من بعد باش تكون مع اولى فقراتنا، فقره كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري، واحدث صارت في تاريخ كيما اليوم 14 جوان 2026، اليوم بيانسور، لكن 14 جوان في سنوات سابقة أكيد عديد الأحداث اللي صارت في تاريخ الإنسانية. من بين الفقرات اللي نقترحوها عليكم فقرة نوتري كونسي، زادة اليوم باش نحكيو في موضوع هام جدا، نحكيو على تخفيف الوزن، ديزاستيوس هكا تعاونكم في تخفيف الوزن مع بداية الصيف، ومواضيع أخرى اتبعوها معنا من توا حتى للتاسعة والنصف صباحا. معكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، كوثر البجاوي ترافقني في الجانب التقني، البداية مع الموسيقى.

صباح الخير، هذا ماجد المهندسي. وصلنا للستة وسبعة وأربعين دقيقة مجددا. مرحبا بكم، 46 دقيقة. مرحبا بكم مجددا الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. اهلا وسهلا بالجميع اللي تسألوا على احوال الطقس. طقس اليوم زعما كيفاش؟ اليوم الاحد، درجة الحرارة باش تنخفض ترتفع. للناس اللي تحب تدشن موسم التبحير، موسم التصيف، اليوم طقسنا يتميز بسحب قليلة، يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية اللي تكون مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف باركونتر، رغم اللي فما بعض السحب والمغيمة، لكن اليوم درجة الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح ما بين 30 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر هو قليل الاضطراب، فيكون تدريجيا مضطرب بعد الظهر. دونك تنجموا تمشيو تومو، اما ديما الاحتياط واجب. كل التفاصيل على احوال الطقس لليوم ولبقية الايام او للاسبوع القادم تاخذوها معنا بعد شويه من توا مباشره بعد نشره اخبار الـ7:30. صباح النور مجددا الكل من توا على الراديو يسمو فينا على الفريكونس نتاعنا في كامل تراب الجمهوريه، اللي تسمعوا فينا زاد على سيت انترنت على www.radiojeune. مرحبا بكم الناس الكل.

I'm alive. هذه سيلين جون في توقيت السابعة صباحا سبعة قد قد. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين ومستمعين إذاعة الشباب في الماتينال الويكاند. لليوم باش نبداو مع فقرة نوتري كونساي بعد ربع ساعة من توا. أخصائية التغذية إيمان الهذلي باش تعطيكم نصائح هامة للناس اللي يخموا برشا خصوصا النساء ولي وحتى الرجال راهو يحبوا يكونوا حاضرين هكا البادي سمر يكون مواتي معناتها البدن مواتي الصيف ولبسة البحر. دونك الناس الكل تولي تخمم في الفترة هكا الأخرانية من الربيع يتفكروا الرجال جيمات والبدن وتحذيره كيفاش النجم نعتمدوا متى نظام ينقص الوزن بشكل صحي ولا تخفيف الوزن وديزاستوس تعاون على تخفيف الوزن. بعد شوية تعطيه لكم أخصائية التغذية إيمان الهذلي. زاد اليوم باش نحكيو على تظاهرة بيئية, هي تظاهرة بيئية عالمية يوم البحر هكا تتسمى في إطار المبادرة اليابانية بلو سانتا, تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع سفارة اليابان. اليوم يكون حاضر معنا سي حمودة الإمام, هو مدير جهوي للساحل الشمالي بوزارة البيئة. نحكيه على فعاليات التظاهرة هذه اللي تنطلق كما قلنا في حدود 9 صباحا أو حتى إقبال شوية. شنو أهم فقراتها, شنو الأهداف متاعها, وكيفاش ما تتنجموا تعيشوا أجواءها وتكونوا موجودين فيها باش تكون كما قلنا في شاطئ المرسى الانطلاقة من أمام دار الشباب بالمرسى. اليوم الانطلاقة صباحنا وكالقراب شوية اللي قاموا بكري أكو منها تفرهيدة ومنها تساهموا في التظاهرة البيئية هذية يوم البحر. شنو أهدافها وكيفاش تكون فعالياتها, الانطلاقة من المرسى وين باش تتواصل, هذا كل شاء الله نحكي فيه بعد مع ضيفنا. أقعدوا معنا في الاستماع. زيدا باش نحكيو على مبادرات جمعيتية ومكثرها التظاهرات البيئية, وقديش نفرحوا كي نلقاو الشباب اليوم عنده الوعي الكافي باش ينخرط في مختلف التظاهرات البيئية اللي تعيشها بلادنا. من بين الجمعيات المهمة اللي قاعدة تنشط مؤخرا واسمها قاعد يدور برشا على ريزو سوسيو هي جمعية تونسي للعلوم التشاركية, منظمة تونسية ناشطة في مجال البيئة والبحث العلمي. هي تعتمد على مبدأ التشارك, هذيك على إن شاء الله باش نحكيو. والهدف أساسي معناتها بالنسبة ليهم حماية البيئة البحرية خاصة من خلال إطلاق عدة مبادرات ميدانية وحملات توعوية باش نحكيو على مجملها بعد قليل إن شاء الله في حصتنا اليوم في الماتينال ويكاند مع رئيس جمعية تونسي رمزي ياسين الصغير. زاد باش نحكيو على بعض المفاهيم ولا المصطلحات اللي تهم البيئة, مثلا كما التعايش مع السلاحف البحرية وشنو دورها في التوازن البيئي, ظواهر اللي نشوفوها معناتها بيئية كما اللي صار مؤخرا في حمام نم في العديد معناتها القرش الأزرق زاد الغوكان اللي برشا دوروا فيديوهات ولا تصور والأخبار تم تداوله على مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي. اسكو عادي مش عادي, فما عديد الظواهر اللي هي عادية لكن تداولها على ريزو سوسيو يبين وكأنه حدث جديد وكأنه حاجة مش موجودة. نلقى جمعية تونسي لهنا تعدل هكا البوصلة وتوضح أكثر للمواطن الوضع البيئي أو الوضعية البيئية. حملة الشط حق مش ملكية خاصة زادة قاعدين يخدموا عليها شباب جمعية تونسي للعلوم التشاركية, وعديد المبادرات اللي قاعدين ينشطوا فيها ولا يخدموا عليها. طبعا نحكيه على مجملها مع ضيفنا كما قلنا رئيس الجمعية رمزي ياسين الصغير. نحكيه زادة في الكوتشينج ديما على التنمية البشرية تطوير الذات اللي هما أحلام الشواشي, مش نحكيه معها في موضوع مهم وقت اللي نكونوا في وسط نجم يكون عائلي في المجتمع ككل أصدقاء الزملاء في العمل, تلقى فما علاقات سامة وأحيانا تتعب برشا من جراء أنك تتخلص من هكا الطاقة متاعهم وإلا التأثير متاع العلاقات السامة هذيك علينا وعلى حياتنا. دونك هنا إن شاء الله باش نحكيه مع أحلام الشواشي المدربة في التنمية البشرية على خطوات زادة مهمة تخلينا نتفاديو العلاقات السامة ولا الأثار متاعها وتأثيرها علينا
وعلى ذاتنا. نحكي وزادة مسرح اليوم، فما تظاهرة مسرحية تقام في بلادنا، هي في الدورة 12 ماهيش جديدة، لكن لأول مرة دورة دولية. هذيك علاش اليوم باش نحكي على الأيام 77 للمسرح، هكا اسمهم، أو الدورة 12 للأيام 77 للمسرحية، والدورة الأولى دولية اللي باش تكون فيها حضور مسرحي من عديد الدول. طيب نحكيه فيها مع ضيفتنا اليوم، بشكون حاضرة معنا وتحكينا على التظاهرة هذه مديرة المهرجان. نقعدوا معنا ما تبدوش الموجة، هذه أهم استضافتنا وفقرتنا. أما الموسيقى حاضرة بامتياز ذولي في متنانا وفي مختلف مساحاتنا التنشيطية. نرجو للموسيقى، مرحبا بكم الناس الكل، هذه إذاعة الشباب.

0: نوتري كونساي.
1: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم، نسلموا عليكم. برشا فيكم عندهم مدة بداو ديما بعد رمضان، احنا مع دخول فصل الربيع هكا شوية نبداو نحكيو على اللياقة البدنية ونحضروا للصيف. صح، خليني نسلم عليك مين. صباح النور.
2: صباح النور ميمة،
1: شلون حالك؟
2: الحمد لله.
1: اما كما قلت بدينا توا عنا شهرين، عنا ثلاثة من أفريل ماي، وتوا هنا في تقريبا في نص جوان، لكن ما ضعفنيش.
2: ايه؟
1: عملت مجهود، نقصت في الماكلة، تقول لك راو برشا نسي، خاصة نهلي مهووسين أكثر راو بالريجيمات قبل الصيف. خرجت حويج الصيف لقيتهم ما يجيونيش، قاعد نعمل في إفور لكن منش قاعد نضعف. شنو الأسباب اللي تنجم تكون هي اللي عندها معناتها دور ودخل
2: باش العظم ما يضعفش؟ افكتيفمون هما فما برشا اسباب اميره. دونك ينجم يكون الاكتيفيتي فيزيك ناقصه، دونك ماهوش قاعدين في اكتيفيتي فيزيك، دونك الميتابوليزم نتاعو ضعيف. اش يكون فيتامين دي طايح، كيف يبدا الفيتامين دي طايح كيف يضعف لنا في الميتابوليزم، دونك ما يخليش البدن نتاعك يحرق. اش يكون الحديد زاده كيف طايح، دونك هذاك علاش لازمنا مهم على الاخر باش نتفقدوا لي بيلون نتاعنا الحديد والفيتامين دي. يبدا الحديد طايح، الميتابوليزم كيف ضعيف، دونك ما ينجمش يضعف العبد. عندنا زاده ينجم يكون ان بروبليم تاع تيرويد والعبد ماهوش يلق بيه، دونك ليبوتيرويدي واللي هي الغده البخيله، دونك ما تخليش العبد ينقص في الميزان. طوم تاع كورتيزول اميرة طالعه واللي هي الهرمون المسؤوله على الستريس.
1: عندنا
2: راهو لو ستريس مهم برشا في
1: دولي لصحتنا،
2: كل شيء
1: في كل شيء، مش كان على الضعف. اي قلق اي مشكل صحي تمشي للطبيب يقول لك نقص ستريس.
2: ستريس سورتو تويكا في الوقت نتاعنا، مع عايشين في برشا ضغط وستريس، دونك زيد كيف طوم تاع كورتيزول طالعه ما يخليش البدن نتاعنا ينقص في الميزان. قلت نو والا ما فماش كسومي بروفون تاع اوفق تقوم
1: نوم العميق، ما فماش
2: فوالا في وسط النوم. دونك هذاك زاد كيف تشكو ماكلتك منظمه، الفيتامين نتاعك منظمين، كل شيء ما فيك الماء ماكش قاعد توقد بالكدا، هذاك ما يعاونيش باش نقصوا زاده في الميزان. كيف ما ينجم يكون العابط كل شيء ما فيك، الفيتامين ما فيكلين، كل شيء سافا، مي قاعد ياكل في ماكله صحيه وموش قاعد ينقص في الميزان. لهنا شكون قاعد ياكل في ماكله صحيه مي السعرات الحراريه نتاعها مرتفعه. دونك ينجم يكون مثلا قاعد في الصباح يبدا نهار وبطيف كيك كنا عاملو في الدار، يقول لك شوفين كاكاو عسل دغرين
1: كتسيتيغا
2: فوالا
1: درافيكيا
2: دبسيسا، دونك قاعد يقول لك ناكل في حاجات صحيه مي مانيش قاعد نضعف. دونك لهنا قاعد ياكل في اكثر سعرات حراريه من اللي
1: البدن
2: يستحق فوالا. دونك كيف سعرات حراريه اكثر ما يخليش البدن ينقص، كيف سعرات حراريه اقل برشا من اللي البدن نتاعنا يستحق. معناتها كيف نعملوا ديفيسيت كالوريك لازم يكون ديفيسيت صغير بارابور للي انا كنت ناكل فيه، نبدا نقص بشويه بشويه. فمش كون كنت تضرب في 3000 كالوري تصبح من الغدوه تاكل في 500 و600 كالوري، تعمل شوت كبيره للبدن، تعمل شوك للبدن، دونك يولي البدن نتاعنا ما عادش نجم يحرق، دونك يولي ايل سوستابيليس، دونك تولي تصير مشكله نتاع بير دو بوا، يولي البدن نتاعنا ما عادش ينقص. باش نجم يطيح له جمعه جمعتين ولا لين ثلاثه من بعديك
1: شوف
2: كيفاش قاعد يطيح. وهو افكتيفمون
1: ساعات يرجع
2: صحيح، هو السبب نتاعو هو انه عمل ديفيسيت كالوريك كبير. قلت شابين مي زيدا كيف ما نشربوش بالكدي بالكدي مي، دونك هذا كما
1: يعاون على الدهون تخرج اكثر بسلاسه.
2: المي لازم البدن، المي من البدن نتاعنا لازم يخرج، سورتو العباد اللي عندها بروبليم تاع ريتونسيون دو، دونك هذاك زاد كيف يعاوننا بالكدي. وقلت كميه البروتيين، دونك كيف العبيد ما تاكلش البروتيين
1: الماس مسكولير مش باش
2: ابار هذيك، دونك ما تاكل كي ما تاكلش لي بيزوا نتاعها تخلي الميتابوليزم يضعف. معناتها انا مثلا البدن نتاعي جدي نابورت كوا يستحق 100 غرام دو بروتيين بار جور، 100 غرام واش معناتها 100 غرام سكالوب، راهو احنا 100 غرام
1: دجاج
2: سكالوب لا
1: امشي مش بروتيين،
2: هما اوكي بروتيين مي في العظم معنا 6 غرام دو بروتيين. دونك انا باش نوصل نخلط لي بيزوا نتاعي لازم نعظم لازم نجي جوسكا لو بروت، معناتها لازم نقسم زيد ما بين بروتيين فيجيتال وانيمال في وسط النهار نتاعي، معناتها لي دو تيغ انيمال لان تيغ فيجيتال. دونك لازمني زيد انا بور دو بروتيين سوفيزون باش البدن نتاعي يرجع يحرق ما بيك فوالا. دونك هذوما هما جينيرالمون
1: الاسباب
2: اللي تخلي البدن نتاعنا ما يحرقش بالكدا.
1: واذا انت محافظ وقاعد توفر معناتها في لازم البدنك ولقيت روحك ما تضعفش، هوني يذهل لي فما مشكل صحي لازم استشاره الطبيب في كل الحالات
2: باش نجم يعمل لي بيلون
1: شنو الحاجه اللي ناقصه في المشكلة. البدن يعطيك صحه ايمان، شكرا لك ايمان هادلي اخصائيه التغذيه وكانت هذه نوتري كونساي.
0: نوتري كونساي
3: المدينة الويكاند.

مانو، مرحبا بكم الناس الكل مجددا. 27 دقيقة شوية آخر الموعد باش يكون إخباري مع أولى نشراتنا الإخبارية المنفصلة مع محمد السوي، ونرجو معكم في إذاعة الشباب، نرجو للماتينال وويكاند، قعدوا معنا.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: عد موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: نشرة الأخبار
5: اليوم انطلاق حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العطلة والإدمان الرقمي للشباب واليافعين تأثيرته النفسية والطرق والوسائل الكفيلة بالتخلص منها موضوع تقرير في النشرة كاتبان تونسيان يحصدان الجائزتين الأولى والثانية ضمن مسابقة الدورة 17 من الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل اليوم انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بهدف حماية الشواطئ من التلوث والبداية بشاطئ المرسى أسعد الله صباحكم نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي أهلا بكم وزارة التربية نشرت أمس رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي والتي ستنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جوان الجاري وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام 2026 أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويليا المقبل وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية كاتبان تونسيان يحصدان أمس الجائزتين الأولى والثانية ضمن مسابقة الدورة 17 من الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل وذلك خلال حفل احتضنته مدينة الثقافة الشادي الإقليبي الأستاذ محمد آية مهوب مدير ملتقى مصطفى عزوز لأدب الطفل ومزيد من التفاصيل لأخبار الشباب
6: فاز بالجائزة كاتبان من تونس وكاتب من العراق من تونس الأستاذ عماد دجلاسي عن روايته لليافعين العين الحارسة جائزة

0: أدوات فكرية. مع انطلاق العطلة الصيفية تزداد المخاوف من تفاقم ظاهرة إدمان الأطفال والشباب على الهواتف الذكية والحواسيب والألعاب الإلكترونية في ظل اتساع أوقات الفراغ وغياب الالتزامات الدراسية، فما هي أبرز هذه التأثيرات وكيف يمكن مساعدة الأبناء على تفكيك التعلق المفرط بالفضاء الرقمي واستثمار العطلة الصيفية في أنشطة أكثر نجاعة؟ تقرير نجاة حسن.
1: مع انطلاق العطلة الصيفية وتحرر فئة كبيرة من الأطفال واليافعين من ضغوط الدراسة والامتحانات، تزداد المخاوف من إدمان الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وإذ تمثل هذه الوسائل فضاء للترفيه لا يمكن إلغاؤه، فإن الإفراط في استخدامها قد يحولها إلى شكل من أشكال الإدمان الرقمي الذي بات يشكل تحديا متزايدا للأسر والمجتمع. المختصة في التربية الوالدية والمرافقة النفسية نجاة السحبي أكدت أن الإفراط في استعمال الفضاء الرقمي يشكل تهديدا للصحة النفسية والجسدية للطفل والشاب.
2: وسائل التواصل الاجتماعي وإذا كان استعمله أكثر من لازم راهو يولي يضرنا، يضرنا عينينا، يضرنا الدماغ نتاعنا، الخلايا حتى، يضرنا نفسيتنا. الصغير اللي يستعمل ياسر التليفون ولا الأورديناتور يولي على أعصابه، تصير له استقطاب من برشا جهات نجم تضره، مع حالات يتعرضوا للهرسلة، ساعات صغيرات في بالهم أنهم يكونوا في صغار أخرين لكن يطلعوا كبار في العمر ونجموا يذروهم أخلاقيا.
1: وعلى هذا الأساس تبرز الحاجة الملحة للأولياء لمرافقة وتوجيه أبنائهم إلى مختلف الأنشطة الصيفية.
2: مرافقة لازمها تكون ديما موجودة، نجموا أنكم تقيدوا في مدارس لتعليم اللغات، تعليم السباحة، الأنشطة الثقافية الكل، برشا أنشطة تنجم تبعتكم على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: الإقناع والتوعية من أبرز الوسائل التي تساعد على النأي بالأطفال عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، والمطلوب اليوم هو وضع ميثاق بين الأولياء والأبناء حول الفترة المناسبة لاستعمال الهواتف والحواسيب.
2: نقنع صغيراتنا ونوعيهم أنه استعمال مفرط للهواتف وإلا للأورديناتور طريقة ماهيش متزنة، تكون عواقبها وخيمة. لازمنا نخرجوا نرفعوا أنفسنا، نمشوا للبحر، نقابلوا أصدقائنا، نمشوا للعائلة المقربة والبعيدة، نمشوا للغابات، نعملوا كامبينج، نعملوا كيما الميثاق ما بين الولي وما بين التلميذ، تكون فترة هذيك مناسبة باش يستعمل التليفون.
1: من جهته حذر رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال المساوي من الانغماس في استعمال التكنولوجيا الحديثة، داعيا الأبناء إلى المطالعة باعتبارها الأكثر نجاعة لتنمية القدرات الفكرية.
3: على أبنائنا أن يجدوا أنشطة فكرية رياضية وأهم وسيلة المطالعة الأكثر نجاعة لتنمية القدرات الفكرية.
1: ويبقى التحدي خلال العطلة الصيفية هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والاستمتاع بفرص الترفيه والتعلم والتواصل الواقعي، حتى تكون العطلة فرصة للراحة وبناء الذات لا مناسبة للارتهان للشاشات والعالم الرقمي.
0: وفي إطار الاستعداد للعطلة الصيفية، تواصل مدينة العلوم بتونس تعزيز دورها في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة من خلال تنظيم سلسلة من المدارس الصيفية المتخصصة الموجهة للتلاميذ من مختلف المراحل التعليمية. المكلف بالأعلام في مدينة العلوم حسن الطهري.
4: مدرسة صيفية في الرياضيات في مقر مدينة العلوم من 17 إلى 19 جوان، حيث سيتمكن تلاميذ المرحلة الإعدادية من تعميق معارفهم في العديد من المحاور الأساسية عبر مجموعة من الورشات اللي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. مدينة العلوم بتونس تنظم أيضا مدرسة صيفية في الكيمياء من 24 إلى 26 جوان لفائدة التلاميذ التعليم الأساسي. هذه المدرسة ستساهم في ترسيخ مجموعة من المفاهيم العلمية.
0: بداية من اليوم وإلى غاية 31 من جويلية القادم، تنطلق بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث. المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام أفاد أن البداية ستكون بشاطئ المرسى.
5: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة هذه تعمل على شكل انترناسيونال، يعني في عديد من الشواطئ في العالم. هذه حملة نعملوها على الشواطئ باش نحميو الشواطئ والمحيطات تاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات. وإن شاء الله في المرسى الصباح على الكورنيش تاع المرسى بعد قبة الهواء، الحضور باش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشواطئ. الشباب ومع دور الثقافة والمدارس اللي خاصة مدارس

0: اللي فيهم نوادي البيئه واللي هما على سواحل المدن الكبرى، وبعد باش نختاروا شطوط اخرين بيان سور، كل مره نشوفوا ساحل من سواحل الجمهوريه ونعملوا فيهم الحملات هذوما. دعوه للصغيرات الكل.
1: الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يؤكد أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. تونس تحتفل وسائر دول العالم اليوم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح. وبهذه المناسبة دعا المركز الوطني لنقل الدم بتونس إلى الإقبال على حملات التبرع بالدم والمساهمة في تعزيز التوعية بأن التبرع بالدم عمل تضامني ينقذ الأرواح، وأن المواظبة عليه تمكن من توفير مخزون كاف من الدم لتلبية حاجيات المصابين والمرضى. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران اليوم، وأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع فور توقيعه. هيئة الإذاعة الإسرائيلية تفيد بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيجتمع مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بين واشنطن وطهران المتوقع توقيعه اليوم. إسرائيل تقول أنها ستدرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. اليوم انطلاق حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية. العطلة والإدمان الرقمي للشباب واليافعين، تأثيرات نفسية والطرق أو الوسائل الكفيلة بالتخلص منه موضوع تقرير في النشرة. كاتبان تونسيان يحصدان الجائزة الأولى والثانية ضمن مسابقة الدورة 17 من الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. اليوم انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بهدف حماية الشواطئ من التلوث والبداية بشاطئ المرسى. ألقاكم بخير.
2: الموشتك عد الموشتك تسمع صوتك.
3: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عين تخلق ذكريات يعيش بهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة. أعطيهم الوقت الكافي.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم الناس الكل مجددا، صباح النور صباح الخير لكل مستمعي اذاعه الشباب اللي اختاروا لي فريكونس نتاعنا واللي اختاروا يسمون على سيت انترنت www.radiojeune.tn. من جديد نسلم عليكم، انا اميره وكوثر مع بعضنا حتى للتسعة ونص في الماتينال ويكاند. نذكر زيدا وانه بعد قليل باش يكون موعد مع كافي امريكان، الموعد الرياضي اللي تابعوا فيه منذ انطلاق المونديال من 8 حتى 8 ونص اليوم، وانا حميم نكون حاضر معكم في استوديو. أما باش نمشيو مباشرة كما كنتوا تسمعوا في الشارع، طقس اليوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نقولوا صباح النور لسي أنيس الساتوري، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح الفل والياسمين مدام أميرة، صباح الخير مدام كوثر، وصباح الخير كل مستمعي الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: شكرا ليك. اليوم الطقس شنو اللي يميزه، شنو أهم معناتها مميزات طقس اليوم والأيام القليلة القادمة؟ وديما توا مع السخانة ومع العطلة نقولوا البحر الوضعية متاع السواحل متاعنا كيفاش اليوم؟
2: وهو كذلك الحرارة عموما هي مازالت العنصر الأبرز، العشرة الثانية من جوان حرارة خاصة اليوم ننتظر أنها تكون في ارتفاع ملحوظ خاصة في جهات الشمال، مثال تونس يوم أمس سجلنا 30 درجة حرارة قصوى، اليوم ننتظر 35 ممكن حتى 36 درجة. بقية المناطق عموما الحرارة قلنا باش تكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات. 39 ننتظر أن نسجلوها في جهات باجة جندوب المناطق الداخلية لولايتي بن زرت ومنوبة، يعني على غير العادة جهات الشمال الغربي أسخن حتى من مناطق الجنوب. في بعد ذلك السماء اليوم باش تكون عموما صافية إلى قليلة السحب، ثم ننتظر في فترات ما بعد الظهر ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي بالتحديد جهة القصرين. الريح اليوم تكون جنوبية شرقية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، تتواصل ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل. بالتالي البحر عموما يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ملائم يعني لممارسة مختلف الأنشطة البحرية، أي بما في ذلك السباحة. لكن نرد بالنا آخر النهار يصبح مضطرب يعني مع تقوي الريح، بالتالي ملازمة الحذر تكون واجبة خاصة السواحل الشرقية. يوم الغد ويوم الثلاثاء يعني نهارين جايين الخلايا الرعدية اللي تتكون في فترات ما بعد الظهر ننتظر أنها تشمل أكثر مناطق، الأمطار باش تنطلق يعني من الجهات الغربية للشمال والوسط وننتظر أنها تتفرع لبعض الجهات الشرقية يوم الغد آخر النهار وفي بداية الليل، ممكن حتى تشمل ولايات تونس الكبرى. أيضا تسقط البرد وارد يوم الغد في مرتفعات الغربية، عنصر الريح تتحول من القطاع الغربي وتكون ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب، الحرارة عموما باش تتواصل في ارتفاع طفيف يوم الغد مع الجهات الغربية للشمال والوسط نسجلوا انخفاض نسبي مقارنة باليوم. ثم يوم الأربعاء يرجع الطقس مجددا صافا إلى قليل السحب والحرارة تكون في استقرار. هذا طقسنا مدام أميرة، شكرا على حسن الاستماع.
1: طقس سي أنيس سمحني، أنت حسب المعادلات العادية ما فماش حاجة غير مألوفة؟
2: لا، ما نجمش نحكيه على حاجة استثنائية، هو ممكن في عنصر الحرارة، الحرارة مثل في تونس قلنا 30 درجة يوم أمس، هذا المعدل العادي بالنسبة للعشر أيامات الثانيين من شهر جوان. لكن مش نحكيه على اليوم، فما ارتفاع ملحوظ يعني فارق 5 أو 6 درجات طقس حار. هذا معدل مثال في جويلية، لكن ما نجموش نحكيو زاد على ظاهرة استثنائية، هذا هو طقس
1: يقعد في المعادلات العادية. شكرا.
2: أي طقس صيفي وحتى الأمطار تكون أمطار حمل حراري تتكون في فترات ما بعد الظهر، ما فهمش حاجة استثنائية، طقس صيفي إن شاء الله ربي يرحمنا.
1: يعطيك صحة. شكرا للمهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري. شوي آخر نمشيو لفقرة بوان روت. سالسا

0: النجمة الذهبية نويل الزغبي، رغم اللي عندها الجيدة ما تقعد الغنية هذه من أغانيها القديمة الحلوة. طول عمري بحلم يا غالي، وإحنا ماشيين مباشرة للمرسى في فقرة بوغوت. بوغوت أيمد، صباح النور.
1: صباح الخير أميرة، تحية
0: لك. أهلا وسهلا بك،
1: شكرا معك العمل معك، تحية لجميع المستمعين واو في اللي ذا الشباب.
0: مرحبا، انت باش تزنا للمرسى، نحكيو شويه على الوضعيه المروريه، الطرقات، فما ديزيفينمون اللي باش تصير بعد شويه باش نحكيو عليها، مثلا في المرسى وهي التظاهره البيئيه سانتا بلو سانتا، ان شاء الله بعد شويه باش نحكيو عليها. فما حركيه مروريه في اتجاه المرسى اليوم الصباح،
1: الطريق الوطنيه رقم 9، يعني طريق تونس المرسى ذهابا وايابا على مستوى معناتها طريق المرسى وصولا على مستوى مدخل المرسى، يعني على شلت وين محطه التيرمينوس نتاع التي جي ام هذه، ولا اذا كان مش تدخل زاد كيف على مستوى شارع حبيب بورقيبه، يعني من جهه الكورنيش من جهه اخرى. هو الحقيقه المرسى تقعد ديما مدينه عندها الطابع نتاعها وعندها الهواء نتاعها والنسمه نتاعها السحريه، واللي باش ينجم يتوجه للمرسى يعني ينجم يمشي بالسياره نتاعو الخاصه، صحيح ينجم يمشي بالحافله معناتها من محطه الباساج معناتها ياخذ الحافله نحو المرسى، ولا حتى على مستوى يعني معناتها النقل الحديدي من تونس البحريه في اتجاه المرسى. اللي ما حبينا مش نمشيو السوق البلدي بالمرسى، اي راه السوق شيء مش بعيد على الكورنيش على مستوى شارع حبيب بورقيبه الكورنيش، ومش بعيد على محطه المرسى بلاج، يعني معناتها تقريبا 5 دقائق نتمشيو على ساقينا باش نجمو نوصلوا من المحطة النقل الحديدي معناتها للسوق المرسى على السخينة بعيد تقريبا 400 متر في 5-6 دقائق نلقاو روحنا في السوق البلدي. السوق البلدي يجي بالضبط بجنب معناها معناتها بلي أحمد باي معناتها واللي هو معناتها فنقولوا احنا قصر معناتها تاريخي، اما صحيح المسألة هي في استاسيونمون الوقوف والتوقف هو جاي في وسط المباني، موقع استراتيجي الحقيقة، أما الدخول نتاعو هو ساعات ما تنجمش توصل تدخل من لأنه لكن ما تلقاش مكان وين باش تنجم تتوقف، حتى المأوى صغير شوية، أما الناس نخليو السيارة نتاعنا بعيدة شوية بعض الأمتار، يعني نقولوا احنا معناتها في الأنهجة المحاذية دي اللي نجمو نوصلوا منها للسوق. السوق نلقاو فيها كل شيء معناتها من خضر غلال لحوم بيضاء لحوم حمراء غلال البحر متوجد فيه كل شيء، وهذا معناتها يخلي معناتها السوق
0: وجهة البرشة
1: برشا مواطنين اي برشا مواطنين، يعني الواحد ينجم يعمل يتسوق ينجم يتسوق زاد كيف ينجم يتقسم
0: بالنسمة البحر ويعمل تبخير اليوم
1: ينجم يأخذ على مستوى وين حمد تصفصف غادي، فما جو معناتها تحس لي بالحق معناتها مدينة المرسى مدينة أنيقة ومدينة عندها الطابع نتاعها الخاص اللي يمشي للمرسى راهو معناتها
0: اليوم فيها تظاهرة بيئية مهمة، زيد العبيد اللي مشي المرسى يحبوا يشاركوا فيها يوم البحر، هي مبادرة بيئية لمعناتها تنظيف الشاطئ، حملة مهمة نحكيو فيها بعد شوية، تقعد معناتها وجهة لبرشا التوانسة، خاصة اللي يحب يعمل تبحيرة في أقرب بلاصة ما يحبش يتنقل ما يحبش يمشي لولاية بعيدة. اليوم بما أنه معناتها بعومة نتاع غطسة نتاع سويعة سويعتين ويروحوا، دونك المرسى ديستيناسيون، تردوا بالكم في الطريق الناس الكل. شكرا عماد طويل الخبير في السلامة المرورية، وكانت هذه فقرة بوان غوت. بعد شوية كافي أمريكا مع منى أحمي، موعد رياضي راهو مش تشربوا قهوة، أما تنجموا تترش في قيوتكم ثم تسمعوا في آخر الأخبار الرياضية.

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: كافي أمريكان.
1: صباح الأنوار، صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيد رياضة على موجات إذاعة الشباب. تسمعونا كل عادة على الفريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6. تنجموا تتابعونا، تتفرجوا فينا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعونا على 3w.radiojeune.n في كافي أمريكان، الموعد الرياضي الصباحي الخاص بالمونديال. توصلكم تحيات كامل الفريق، كوثر البجاوي في الإخراج التقني، خليل سولة في الإخراج الرقمي، منى حميم حاضرة معاكم اليوم في الكافي أمريكان. نحكي ونرجع نحكي على نتائج البارح بالنسبة لكأس العالم. سعيدة جدا باستقباله اليوم في إذاعة الشباب في التحليل الفني، سعيدة وأنه يكون حاضر معنا سي أمين المسلمي. صباح النور أمين، شنو أحوالك؟
2: صباح الخير أختي منى، شكرا لإذاعة الشباب على الدعوة، ويشرفني أني نتواجد اليوم في هذه المؤسسة العريقة اللي رافقت أجيال كبيرة وفتحت يعني مجال وفضاء لنقاش أو طرح أراء الشباب التونسي. واليوم يعني مش صدفة نحكي في إذاعة الشباب، وإحنا كشباب تونس يعني عنا طموحات، إن شاء الله المنتخب هذا الشاب اللي جيل جديد إن شاء الله معنا يمشي لبعد نقطة في كأس العالم. وشكرا للبرنامج القيم واللي قائمين عليه، وان شاء الله نقدموا الاضافه.
1: كيفاش النجم نقدموك؟ تبارك الله خبره كبيره من المانيا لانجلترا، دربت في برشا فرق، حللت في قنوات البين سبورت. باختصار لو كان نحكيه على مسيرتك امين.
2: امين المسلمي مدرب تونسي، أنا مزدوج جنسية تونسي ألماني، كنت نعيش في ألمانيا بريسك أكثر من 20 عام، غادي كتكونت لعبت كورة، عملت شهادي، حاليا مستقر في بريطانيا في لندن. كانت عندي تجارب في الخليج العربي، تجارب كذلك في تونس، تجارب في ألمانيا على مستوى ليجون يعني في تكوين الشبان، والحمد لله يعني مازلت في بداية مسيرتي، وإن شاء الله يعني نزيد نطور من نفسي، وإن شاء الله يعني نكون كفاءة تونسية يعني يعتز بها الوطن. والإنسان دايما يعني وين يمشي لازم يخلي بصمة باهية. التدريب يعني التدريب مش يعني سهل، مع تطور كرة القدم والتراجي باش توصل لأعلى شهادة تدريبية لازم يعني تصبر ولازم تضحي ولازمك تتعلم كرة القدم. اليوم كذلك يعني رغم انه احنا معناها في تونس عندنا شوية اشكالات، الا انه المدرب التونسي يعني مطلوب، ومدرب التونسي نجح وين يمشي يحط بصمته، وعندنا كلمتنا يعني في السوق، المدرب التونسي ديما يعني مشرف البلاد.
1: اتو نرجع نحكي واكيد اليوم على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بعد شوية زاد يكون حاضر معنا خبير التحكيم سي خالد السويح، وممكن باش نحكيه على قطر اللي كانت اول ضحية البارح لقانون التسلل الجديد. مرحبا بكم الناس الكل في كافي أمريكان، نمشي لأمريكا مباشر. أمريكا مباشر في أمريكا مباشر، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي كمل تحذيراته قبل مباراته الأولى ضد المنتخب السويدي. نسمعوا الناخب الوطني صبري اللاموشي شو كان كلامه البارح في المؤتمر الصحفي، نسمعوه مع بعضنا.
3: Par la grande fierté que j'ai d'être le sélectionneur de l'équipe tunisienne avec un projet totalement différent où il y a eu beaucoup de changements. Vous l'avez dit, les deux premiers matchs ont été satisfaisants pour reprendre vos termes. Les deuxièmes n'ont pas été à la hauteur avec la gifle comme vous le dites. Il y a une phase de transition, il y a un rajeunissement, il y a des nouveaux joueurs. Moi je vois un groupe qui vit bien, je vois des choix qui ont été importants, je vois des choses qui me semblent être nécessaires. Je vous le répète, j'essaye de faire de mon mieux avec mes idées, en toute confiance en mes joueurs et aux choix que j'ai faits. La finalité est très simple, ma responsabilité, et j'en serai le grand responsable, comme j'ai été responsable de la défaite contre la Belgique, comme j'ai été avec le staff et les joueurs, responsable des deux belles performances qui ont commencé à Haïti et Canada. On va essayer, si vous permettez, puisque quand on essaye de changer les choses, il faut prendre des risques. Peut-être que je suis le premier à prendre des risques, c'est pas grave. Je suis le seul à assumer, c'est pas grave. J'essaie de faire mon boulot le plus professionnellement possible, en faisant absolument confiance en mes joueurs, en apportant un peu d'exigence. Parce que le niveau que nous allons jouer demain ressemble un peu à celui de la Belgique, que ce soit la Suède, que ce soit le Japon et que ce soit les Pays-Bas. On a un objectif, c'est d'essayer de se qualifier. Personne ne l'a fait avant. Personne. Ça sera très difficile. Et avec vos commentaires et avec nos performances, peu y croient. Moi, j'y crois. Et le plus important pour moi, c'est de faire croire à mes joueurs que c'est possible. Et j'espère, et je sais, que les Tunisiennes et les Tunisiens sont derrière l'équipe nationale, quoi qu'il arrive. Beaucoup dans la douleur, beaucoup dans la déception, mais vous inquiétez pas, ils seront dans la rue si nous, on leur donne de la fierté.
1: هذه أبرز ما جاء أمين في الندوة الصحفية للناخب الوطني صبري اللموشي. قال جيت بمشروع، قال شببنا الفريق، رجع حكي برشا على المسؤولية، ديما يقول أنا نتحمل المسؤولية خاصة في الخيبات. رجع شوية على مباراة تونس بلجيكا، قال نحاولوا باش نترشحوا بطبيعة للدور الثاني، قال حتى حد ما عملها قبل، يلزمنا نثقوا في رواحنا، قال قادرين على هذية، رغم أنه زاد احكي على المنتخبات، احكي على هولندا، احكي على اليابان، احكي على منافسنا في المباراة الأولى المنتخب السويدي. كلام صبري اللموشي كيفاش تراه انت كمدرب بعد المؤتمر الصحفي البارح؟
2: والله كلام طبيعي جدا، لأنه المدرب يعني في حالة نفسية لما يستلم فريق جديد، فهو يعني أكثر الشخص في المجموعة اللي يتحمل الضغط، خاصة أنه هو يعني يكون على مستوى توتر في انتظار النتائج، لأنه النتائج هي اللي باش توري معناها مدى كفاءة الشخص هذا وأنه الرجل مناسب في المكان المناسب. ممكن أن الحاجة اللي نشوفها سلبية في التراجيم بتاع التصريحات الكل متشابهين بتاع صبري لموشي، أنه عنده مشكلة مع الجانب السلبي، الجانب السلبي للإعلام أو الجانب السلبي للأسئلة أو الجانب السلبي للشارع الرياضي، يعني كأنه يستبق، كأنه يحب يطمن. أنا نشوف أنه الكلام هذا تعاد برشا مرات. الشارع الرياضي مر ببرشا خيبات أمل، يعني مؤخرا كاس العرب كانت يعني مشاركة محتشمة جدا، أسيئت نوعا ما لتاريخ كرة القدم التونسية، كذلك المشاركة الأفريقية ما كانتش في المستوى، برشا أشياء. يعني احنا اليوم إيجابيين، اليوم احنا نشجعوا بلادنا ونحبوا تونس تمشي لأبعد مدى، وعليش لا، تونس نجم تكون الحصان الأسود وتنجم تعمل مفاجأة. واليوم راي كرة القدم لازمك تأمن بنفسك. أنا نشوف أنه الجانب الذهني مهم جدا. تصريحه هو اليوم كأنه يحب يطمن
1: التوينسة اللي تبعه،
2: يحب يطمنهم، وكأنه يحب يقول راني أنا الراجل المنقذ، العبيد اللي جات قبلي فهمتني عملت أخطاء، أنا باش نستفيد من تجاربهم وباش نعمل حاجة جديدة تفرحكم. بي التصريح بي، لكن ديما يقعد هذا مجرد كلام. احنا باش نشجعوه، باش نشجعوا منتخبنا، نتمنوا لهم كل خير، ان شاء الله التطبيق يمشي مع الكلام هذا،
1: يتبع
2: افكتيفمون.
1: اي المنتخب السويدي منافسنا في المباراة الأولى، وانت عامل معناها بلاتفورم تبع مغروم، كيفاش نجمو نقراو هالمنتخب السويدي ايمن؟
2: امين. شوف، بالنسبة تو لكرة القدم أصبحت يعني تكنولوجيا، وأصبح حلم دقيق، وكرة القدم راهو نص التدريب أو نص المهمة هي التجهيز والاستعداد جيدا. اليوم أتيحت لك الفرصة يعني بالديجيتال هذا كل، وبالذكاء الاصطناعي، وبالسمارت فون، وبالآليات هذه اللي وصلت البشرية لها، إنه الإنسان يستغلها، وفي كرة القدم يعني متاح الشيء هذا. فكل المنتخبات أو كل الأندية عندها الفرصة باش تكتشف معلومات، لكن أصبح كل شيء مكشوف. لكن هذا ما يعنيش هناك مدرب قوي، هناك منتخب قوي، هناك شخصية راسخة، هناك كذلك إرث كروي، وكذلك يعني ثم عقول بشرية تجتهد. فالتكنولوجيا وحدها ما تمشيش إلا بالتنسيق. فأنا أكيد يعني نتبع التكنولوجيا، وعندي بلاتفورم، ونشوف معناها كيفاش النجم معناها نوصل للفاينل أناليزينج متاع الديتيلز اللي ممكن تخرج نتيجة معينة. منتخب السويدي منتخب يعني ما يشبهناش. منتخب السويدي اليوم يقود فيه مدرب إنجليزي اللي هو معناها عمل نقلة نوعية في الفترة الأخيرة، في المباريات الأخيرة وصل من الملحق، وصارت يعني نوعا ما يعني تغير كبير، تغير حتى جذري على مستوى التكتيكي. المنتخب السويدي اللي هو داخل المجموعة هذه يعني بنفس طموح ورؤية المنتخب التونسي، رغم انه احنا على الاوراق او حتى على مستوى الاعلام العالمي ماناش المرشحين، لانه اليوم كي تشوف المجموعة هذه اي معني القاسي والديني وحتى اللي ما يفهمش برشا كوره يقول هولندا بعد اليابان، لان يعني زوج منتخبات قويه واللي هي باش تفك الست نقاط موجوده. لكن في كره قدم ما ثماش حاجه نعرفوها في علم الغيب، وثم المفاجات. منتخب السويدي باش يدخل هو مضغوط اكثر منا لانه احنا ماناش مرشحين. وانا بالنسبه لي انا المباراه هذه يعني ممكن اتعاد الكلام هذا، لكن لازمنا ناخذوه بجد اللي هو مفتاح التاهل، لانه احنا طامعين في السويد
1: والسويد طامعه فينا زيد.
2: ثلاثه نقاط هذوما باش يكونوا مهمين جدا لكلا الفريقين، ونتصور انا الضغط على السويد وليس على المنتخب التونسي. تو نعاودوا نرجعوا في تفاصيل اكثر،
1: تو نرجعوا في تفاصيل اكثر في برنامج اليوم. علي العابدي حكى على الجماهير التونسيه اللي والحمد لله الجماهير التونسيه ديما وراء المنتخب الوطني التونسي، نتغشوا عليه يخسر اكيد من محبتنا اكيد للمنتخب الوطني، لكن الجماهير التونسيه موجوده في مونتيري قاعده تشجع تتابع تحب معناها تتفرج في الملاعبيه، فما متابعه، فما التوانسه اللي غادي الكلهم معناها في متابعة المنتخب التونسي. شو كان كلام علي العابدي على الجماهير التونسية؟
0: مرحبا بكم معنا، إن شاء الله معنا يكون الجمهور التونسي سنة كبير للعيبة الكل. الشعب التونسي والجمهور التونسي مش غريب عليه الانتقال مع المنتخب، اللي حاجة مستنسين بها إن شاء الله معنا كما قلنا غدو إن شاء الله نبدأ نفرحوا الناس كل ونفرحوا بعضنا.
1: إن شاء الله بتبيع هذه الدعوة للجماهير التونسية، الجمهور التونسي اللي باش يكون وراء المنتخب الوطني التونسي في سابع مشاركة عالمية لي. نرجع بعد شوية نحكي وأكيد على مقابلات اليوم، لكن خلنا نمشي بكم شوية لنتائج الأمس، لأنه زوز منتخبات عربية البارح بدأت مشاركتها في كأس العالم. البارح تعادل العنابي المنتخب القطري، وتعادل زيادة في مباراة كبيرة للمغرب ضد البرازيل. نتائج الأمس،
4: نتائج الأمس.
1: أكيد في نتائج الأمس باش نرجعوا نحكيوا على دخول أول منتخب عربي لكأس العالم البارح، المنتخب القطري اللي حقق أول نقطة في تاريخ مشاركته في المونديال. نسمعوا هدف التعادل متاع المنتخب القطري بصوت شكون؟ بصوت ولدنا في الأصل، ولد إذاعة شباب عصام الشاويلي.
5: خلي العنوان يكتب هكذا، خلي العنوان يكتب هكذا. هذا الله الله الله، خوخي بعلام، خوخي بعلام، اكتب هذا العنوان، اكتب هذا العنوان. قطر تخسر السبت وتتعادل الأحد، قطر تخسر السبت وتتعادل الأحد. يا خوخي يا خوخي يا خوخي يا بعلام، نقطة من ذهب، نقطة من عرين الأسد. غدار غدار غدار،
1: هذا بصوت عصام الشوالي. يخسر السبت العنابي ويتعادل بالأحد. بعد شوية نحكيه فنيا على المباراة هذية أمين، لكن خلنا نمشي لسي خالد السويح خبير التحكيم، لأنه حتى الفيفا اليوم هبطت بيان خاصة على هدف المنتخب السويسري. قطر أول ضحية لقانون التسلل الجديد. سي خالد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: صباح الخير، مرحبا بك أختي منى، مرحبا بالكابتن أمين اللي بحذاك، مرحبا بكل متابعي إذاعة الشباب.
1: يا سيدي يعطيك الصحة خبير التحكيم سي خالد السويح، كل ما تكون هكا فما إشكالية تحكيمية نستحقوا أكيد خبرتك والكلامك. كلامي صحيح وإلا غلط وأنه قطر هي أول ضحية لقانون التسلل الجديد؟
6: هي أول من يطبق عليه قانون التسلل الجديد، ما نقولنيش مش نقوله ضحية ضحية لأنه طبق عليها القانون ما كانش يصالحها. إذن اللقطة اللي أثارت الجدل تعرف واحد واحد وفات المقابلة هذه تحكيمين ما تم حتى شيء، كل شيء مريق، ثلاثة إنذارات وثلاثة وعشرين خطأ كانوا كلهم صحاح. لكن اللقطة هذه متاع التسلل علاش أثارت الجدل هي من الأول؟ خاطر ما تمش عرض الصورة المعتادة متاع الخطوط متاع التسلل. كل ما شافتهاش، وفما واحدة من صفحات فيسبوك هبطت صورة بالخطوط اللي ظهرت أنه المهاجم اللي تمت عملية ضربة الجزاء عليه واللي هي ضربة جزاء صحيحة ما كانش في موقع تسلل. لكن الفيفا فجر اليوم نظرا للتدلل اللي أثرته هبطت بلاغ قالت أنه فما عطل تقني مؤقت تسبب في عدم ظهور الصورة العادية اللي بالخطوط اللي هي متاع التقنية متاع التسلل الآلي. وأكدت وأنه العطل هذا ما أثرش، وأنه تم استخدام التقنية البديلة اللي استعمل فيها احنا في تونس الخطوط هذيك، واللي اكدت وانه اللقطه كامله اللي هي فيها جوج تسللات، حاله مراقبه فيها جوج حالتين، الحاله الاولى اللي خذا الكره والحاله الثانيه اللي وزعها وضربها بالراس، معناها فيها حالتين. على كل حالتين ما كانوش في موقع تسلل، وهبطت التصويره جوج التاول اللي الزوج موقع اللاعبين، هبط التصويره بالخطوط في الموقع نتاعها، اكدت وانه العمليه ضربه الجزاء ما كانتش مسبوقه بتسلل. نظرا للجدل هذا وضحت من خلال بلاغ ومن خلال جوج التاول بالخطوط، واكدت ان العمليه الكل كانت بسبب عطل مؤقت.
1: يعطيك الصحة سي خالد السويح، هكا خطر احنا تفاعلنا زيدا مع بيان الفيفا اللي في المتابعة، معناها لكل التفاصيل بالنسبة لبطولة العالم هذية. تقريبا في مقابلات البارح المباراة الوحيدة اللي ممكن فيها جدل هي مباراة المنتخب القطري والمنتخب السويسري، مش كما مجمل المقابلات اللي تلعبوا البارح سي خالد.
6: كلامك صحيح، المقابلات الثلاثة كانوا تحكيمين هادئين، لكن اللقطة الوحيدة اللي أثارت الجدل كما قلت أنت وكلامك صحيح هي في مقابلة قطر وسويسرا. على فكرة نحب نتفاعل معاكم بالنسبة للمنتخب التونسي، الطاقم التحكيم ياير فالكون بيريز اللي يقود الأرجنتيني توصل منذ يوم الجمعة المونتيري وجاء من مدينة ميامي، مقر تجمع حكام الفيفا عامة، دونك الأمور ماشية على العال تحكيميا بالنسبة للمنتخب.
1: شنو نجم نحكيه على حكم مباراة المنتخب التونسي المنتخب السويدي سي خالد؟
6: هو حكم ذو خبرة، أدار عديد اللقاءات المهمة، سوبر كوب في الأرجنتين، أدار ريفر بليت إنديبندنتس بالنسبة للأرجنتين، وكذلك الحاج البونيس، وأن يعرف لاعبيتنا بحكم أنه أدار عم ناول صحبة نفس الطاقم هو بيدو الأرجنتيني، عم ناول في جوان 2025 كأس العالم الأندية تشيلسي ضد ترجي تونسي، دونك يعرف اللاعبية التوانسة، على الأقل عنده لقاء معهم، وحكم ذو خبرة سارم، وعلى كل هو معروف بحاجة بركة، خاصة 2017 الدرجة الثالثة أنقذ لاعب من بلع لسانه في الأرجنتين وقتها بالحكم الشجاع. إذا حكم سارم ناخذ بحذرنا شوية منه، صار في تطبيق القوانين وعنده على الأقل معدل 5 أوراق سفرة في المقابلة.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي خالد السويح، شكرا لك خبيرنا في التحكيم، أحكينا على المباراة المنتخب القطري المنتخب السويسري خاصة بعد بيان الفيفا اليوم، وحكينا على حكم مباراة المنتخب التونسي والمنتخب السويدي. شو نجمو نحكيه فنيا على مباراة المنتخب القطري والمنتخب السويسري؟ أول نقطة المنتخب القطري في المونديال اللي يقعد تاريخي هذايا بطبيعة للقطريين وللعرب زيدا كيف كيف.
2: نفس الكلمة اللي قالها الشوالي، نقطة من ذهب، لأنه نقطة من ذهب لأنه المباراة الأخرى انتهت بالتعادل اللي هي كندا والبوسنيا، وجميع المنتخبات الأربعة يعني عندهم نقطة، فهذا يحظ يزيد حظ التأهل أو فرصة التأهل للدور القادم اللي هي كتابة التاريخ في حد ذاتها للمنتخب القطري. فنين المنتخب القطري الصراحة أمس ظهر يعني ظهور جيد أمام منتخب سويسري، بون عنده 4-5 لاعبين أصحاب خبرة، لوبيتيغي جولان الإسباني المدرب يعني مدرب ممتاز جدا، عرف كيفاش يغلق المنافذ، لعب الند للند، ما جريش المباراة يعني على أساس أنه كونتر أتاك، عرف قيمة روحه، سكر المنافذ خاصة على وسط الميدان، خليهم يلعبوا الكرات العالية، لكن المنتخب القطري لعب بتوازن كبير خاصة في الشوط الثاني. ممكن المنتخب السويسري كان أكثر نجاعة والوصول إلى البوكس أو منطقة الجزاء وخلق الفرص، لكن المدرب الإسباني ظاهر أنه أعطى يعني تعليمات لا تفريط ولا إفراط، نسكروا المنافذ متاعنا، المنظومة الدفاعية كانت جيدة جدا في تخريج الكرة، في افتكاك الكرة، حتى في الكرات الثابتة كانت التمركز متاعهم جيد، عرفوا كيفاش يحضروا ماتشوهم ومشيت معهم نوعا ما الكرة، لأنك تلعب ضد منتخب سويسري سريع على مستوى اللياقة البدنية هو مخير حتى على مستوى الذهني، لكن المنتخب القطري عرف كيفاش أمس يقف. الخطة ما كانتش حاجة معقدة، إنه احنا نحاولوا ما نستقبلوش برشا لعب ونحاولوا نباخته على مستوى الأطراف في بناء الهجمة السريعه، وخاصه هما كانوا ضاغطين في وسط الميدان. المنتخب القطري حب يفك الكره في وسط الميدان على اساس انه هو يبني هجمه سواء على الاطراف خلال الكرات العرضيات. وامس يعني الواحد صفر كانت في حد ذاتها نتيجه معناها اجتهدوا عليها هما، معناها قاعدوا مسكرين باش ما تسجلش فيهم الهدف الثاني. فجات دقيقه 94 اللي جاء الهدف العكسي اللي معناها نوعا ما كأنه استحقاق للمجهودات البدنية والذهنية اللي قدمها المنتخب القطري.
1: القطري البارح أفضل لاعب هو حارس المنتخب القطري محمود أبو النداء. هيدخل نسمعه شو كان كلامه بعد المباراة.
7: صراحة الكل قدم، مش أنا لحالي، من الجهاز الفني والجهاز الإداري واللاعبين. ناس ما أنت تعرف أجواء وايد صعبة، كأس عالم، أول نقطة في تاريخ المنتخب القطري. الحمد لله على كل حال، صراحة المباراة كانت رجولية من جميع، الحمد لله رب العالمين. صراحة الفوز أحب أهدي حق والدتي، حق والدتي. إن شاء الله يا رب نقدر نحقق أكثر وأكثر. إن شاء الله المنتخب القطري منتخب قوي، إن شاء الله نحن نقدر نتأهل الدور الجاي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. كأس العالم ما في مباراة سهلة، مباراة صعبة. إحنا ندش كل مباراة على ثلاث نقاط. إن شاء الله ربي يكرمنا إن شاء الله ونتأهل الدور الجاي. أحب أشكر الشباب، أحب أشكر اللعيبة. أداء كان صعب، موسم كان طويل، ناس ما تشوف الأجواء وايد صعبة. الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب. إن شاء الله القادم أفضل، يعطيكم العافية.
1: إن شاء الله القادم أفضل. وكيف سئل محمود أبو النداء قال كل مباراة صعبة في كأس العالم، ما فماش مباراة سهلة، لكن كل المقابلات صعاب. نرجع ديما للمشاركة العربية لأنه منتخب عليه برشا أمال، يحمل أمال العرب والأفارقة، اللي هو المنتخب المغربي. وصل في مشاركته العالمية الأخيرة للكاريداس البارح، ممكن قدم واحدة من أفضل مقابلات. والمنتخب المغربي بتعادله ضد البرازيل 1-1 هدف السيباري. فنيا زادة كيفاش كانت مباراة المغرب للبرازيل أمين؟
2: الصراحة المغرب لنا يعني لازمنا نتوقفه وننظره إلى معناه نموذج ناجح وقاعد يزيد يثبت في النجاح متاعه. المشاركة الأخيرة في قطر للمغرب ما كانت صدفة بتاتا، لولا فرنسا وقفت المغرب كانت تمشي في نهاية ضد الأرجنتين. المغرب اللي بنيته الكل مع الركراجي، جاء تو محمد وهبي اللي هو مدرب يعني تدرج في الفئات السنية في بلجيكا، بعدين خذا فرصته على مستوى الاي 20 وهز كاس العالم. يعني انت عندك اليوم مدرب بطل العالم. امس في تصريحه يعني محتواه تفسر برشا اشياء، قال احنا ما جيناش للتعادل مع البرازيل، وانما جينا باش نفرضوا الستيل دو جو نتاعنا. ولهنا كلمه كبيره، المغرب ولا عنده ثقافه كرويه راسخه، ولا عنده شخصيه. والمنتخب المغربي اللي هو يعتبر واحد من احد المرشحين للنيل بهذه الكاس، يعني في وسائل اعلام غربيه هذا مش تهويل. ممكن احنا للاسف يعني مستوانا تراجع نوعا ما في السنوات الاخيره، لكن المغرب تعيش طفره كبيره برشا، محظوظه بجيل فنين. المغرب عندها قدرات فرديه يعني هائله جدا. يعني انت تبدا من حراسه المرمى للمهاجم على ثلاثه خطوط، عندها من احسن اللاعبين الممتازين اللي ينشطوا في اوروبا، واللاعبين هذوما معناه خلقوا كولكتيف. يعني أي مدرب باش يمسك المنتخب المغربي مش يلقى صعوبة، لأنه أنت تتعامل مع كورجية على مستوى عالي، حضور بدني جيد، ناس مركزين كوم الفو، ناس تخدم في خدمة نظيفة، يهبط للتران 90 دقيقة مركز في المباراة، واللي أهم من ذلك شخصية اللعب وشنو هو يحمل في مخه وشنو الهدف متاعه. لأنه أنت تلعب ضد البرازيل يعني يراه تحب ولا تكره، صحيح أنا تعدلنا معها في مباراة ودية، لكن المباراة الرسمية تفرق. البرازيل داخلة كأس عالم
1: كمرشح قوي
2: ومدجج بالنجوم ولاعبين على مستوى عالي جدا، وتلعب ضد مدرب أنشيلوتي ملك تشامبيونز ليج متاع ريال مدريد، مدرب كبير ومحنك، والناس كل تعرف أنشيلوتي واحد من أحسن المدربين على تاريخ كرة القدم. يعني مش سهل أنك تقدم أداء فني جيد كما هكا. المغرب اخترق خطوط الدفاع وخطوط الوسط للمنتخب البرازيلي. المنتخب المغربي كان عنده جرأة كبيرة. أنا والله الصراحة يحوس في نفسي أنه في السنوات الأخيرة أو في 20 سنة اللي فاتت ممكن مدرب برك اللي هو روجي لومير اللي كان مدرب شجاع. رأى ثم فرق ما بين مدرب شجاع، وسامحوني في اللفظ، مدرب جبان. أنا نحكي دايما مش شخصي، وإنما نحكي فنيا، لأنه احنا مرينا بفترة طويلة برشا سواء مشاركتنا القارية سواء العالم ولا أفريقيا، احنا ديما عندنا مشكلة في الخوف. ديما ألعب بلوك با سكر وتكتل دفاعي ولعب كين جات فرصة ولا جا هدف ولا يزفروش بيلانتي ولا الله وأعلم يخرجوش زوراق أحمر. يعني المسألة فيها جبن يعني لا يتحمل. وإحنا كشعب تونسي معنى شجاعة في دمنا، وإحنا كجمهور رياضي نحب المدرب اللي يلعب بأكثر شجاعة، فهذا هو المطلوب. المغرب عندها ثقة في نفسها وعندها شجاعة ومشيت العمق الدفاع البرازيل.
1: والمغرب زيدا استثمرت في منتخبات الشباب أكيد. خدمة من القاعدة هذيك علاش قاعدين نشوفه في النتائج اللي قاعدين نشوفه فيها. نسمو حلحال لاعب مدرب المنتخب المغربي، ثم كليمة قبل مباراة تونس السويد، ونختم الكافي أمريكان تاعنا اليوم.
8: Match compliqué, voilà, contre une très bonne équipe du Brésil. Ils ont beaucoup de joueurs individuels de très bonne qualité. Voilà, on savait qu'aujourd'hui il allait avoir des temps faibles et des temps forts. Voilà, on leur a fait mal en première mi-temps avec beaucoup de transitions et jeu vers l'avant. En deuxième mi-temps, on a eu un petit peu de baisse de régime. Et voilà, on savait qu'il allait avoir des temps faibles et des temps forts. On les a bien gérés. On aurait aimé gagner aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Oui, ça va être un match compliqué aussi. On sait que c'est une très bonne équipe, mais aujourd'hui on va se reposer, on va voir déjà ce qu'on a fait de bon et de pas bon, ce qu'on doit améliorer, et après. Après, on prendra match par match. On a de l'ambition. Voilà, on essaie de faire le maximum possible, le mieux possible.
1: هذا كلام لاعب المنتخب المغربي. نذكر سكوتلندا كانت عملت انتصار صعب على هايتي، واستراليا تفاجأ تركيا وتحقق 3 نقاط مهمة في أول مباراة. باش نختم في دقيقة أمين مباراة تونس السويد.
2: مباراة تونس والسويد نعيدها المرة الثانية، هو مفتاح التأهل. حتى نقطة فتعتبر إيجابية جدا. المباراة هذه يعني ما تتحملش للقسمة. المنتخب السويدي في قوة المنتخب السويدي في إيجاز في مهاجمين اللي هو إيزاك وجيوكوريس، زوز مهاجمين على مستوى عالي جدا، يعني أقل طول واحد فيه 1.89 متر، يعني الكرات الهوائية مش تمشي معنا. محاصرتهم هذوما الاثنين باش يسكر النوافذ. احنا اليوم لازمنا نأمنوا بقدراتنا كمنتخب تونسي على المستوى القدرات الفردية، صحيح هما يتجاوزونا، حتى على مستوى القيمة التسويقية هما فوق 400 مليون، احنا 69 مليون. يعني عندهم واحد من احسن المواهب اللي حاليا يعني صاعد في اوروبا اللي هو ايزاك، واللي هو معنا اكثر واحد ناجع. انا نتصور اكثر حاجة السويد اللي باش تحاول انها تدخل من الشوط الاول وتحاول تسجل الهدف الاول، لانه الهدف الاول باش يلعب دور كبير برشا. المنتخب التونسي يعني على المستوى الذهني لازم يكون جاهز، واهم نقطه انه اللعيبه يعني لعيبه المنتخب التونسي لازم يكونوا يعني مأمنين بقدراتهم ويلعبوا الكره للكره، ونحاولوا يعني يجريوا المباراه من اول دقيقه. وعنا يعني عنا ما يخلينا نسجل الهدف الاول اللي باش نحافظوا على نتيجه المباراه.
1: بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي ضد السويد. اكيد المتابعه لاذاعه شباب، مباراه تهمنا اليوم بين المنتخب الهولندي المنتخب الياباني منافسينا في المجموعه. ان شاء الله يكون تعادل بيناتهم يخدمنا اكثر. تحيات كامل الفريق، شكرا ليك سامي المسلمي، مرحبا بك في إذاعة شباب. تحياتي الكوثر البجاوي، الخليل سولا. نتلقاو كالعادة على إذاعة شباب، باقي في متابعة لمونديال كرة القدم.

0: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. وزارة التربية تنشر رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة التي تنطلق بداية من اليوم إلى 17 من جوان الجاري على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة 9 أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية. كلية العلوم والتقنية بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. بمشاركة مؤسسات تربوية وشبابية تنطلق اليوم الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا في تونس بهدف حماية الشواطئ من التلوث، والبداية ستكون بشاطئ المرسى. غدا انطلاق مهرجان صفاقس مسرح الطفل وفنون العرائس في دورته الثانية لتتواصل إلى 24 من جوان الجاري. عن تراثنا نعبر شعار مهرجان التعبير الجسماني الذي ينظمه نادي الأطفال المتنقل ببن عروس والمركز الجهوي العالمي الموجه للطفل ونوادي الأطفال العمومية بالجهة يوم 17 من جوان الجاري بالمركب الشبابي والثقافي ببن عروس.

0: على هجمات حزب الله. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: حتعدى على روحي وحبيبي. خدنوا يا هوا وياك رسالة وردي.
1: هوا يا هواي سمعناها بصوت فضل شاكر الغبخيز. مرحبا بكم الناس الكل مجددا معنا على موجات إذاعة الشباب. رجعنا للماتينا الويكاند ونبدأ مع الاستضافات. ضيف اليوم سي حمودة الإمام، هو مدير جهوي للساحل الشمالي بوزارة البيئة. باش نحكيو على نسخة من تظاهرة أو النسخة في تونس من تظاهرة بلوسانتا المستوحاة من يوم البحر الياباني، والتظاهرة هي من تنظيم وزارة البيئة بالتعاون مع سفارة اليابان بتونس في شاطئ المرسى. بعد لحظات، بعد دقائق خلينا نقولوا باش تنطلق التظاهرة. سي حمودة صباح النور، مرحبا.
2: نهارك طيب، مرحبا.
1: أهلا وسهلا
2: بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: عيشك، مرحبا. تظاهرة بيئية عالمية تنطلق بعد قليل يوم البحر كما قلنا في إطار المبادرة اليابانية بلو سانتا. شنو أهم محاورها وشنو أهدافها؟ وبعد المرسى الوجهة وين باش تكون؟
2: هي انطلقنا مش بعد قليل، انطلقنا من الأربعة بتاع الصباح على خاطر فما
1: اللي بالتحضير بعد
2: وفما برشا منخرطين جاوا من الكشافة ومن جمعية جروب هذه نوتر جران بلو من جزيرة كوريا ولا فال وزارة البيئة. من البارح حضرنا عملنا لي بريباراتيف، احنا توا متواجدين حاليا على شط شاطئ المرسى على الكورنيش. التظاهرة هذه بالتنسيق مع الجانب الياباني اللي حاجة مش جديدة، عملنا خدمنا معهم لو 15 جوان، خدمنا سبوغومي اللي هي المسابقة العالمية لجمع النفايات، وهذه حملة مسابقة زادة حملة على شال تتنظم على شال انترناسيونال في العديد من البلدان من سنة 2016 هذه موجودة. تتعمل من 13 جوان حتى كشي 31 جويه. انا الشواء باش نختاروا المناطق التدخل ونعملوا حملات الغايه منها تحسيس اكثر منها باش ننظفوا. احنا ماناش باش نعوضوا المجهود البلدي في تنظيف ولا مش نعوضوا،
1: اما باش يتعاضد المجهود مع المجهود
2: أما
1: البلدي.
2: اما كي نعملوا حملات من نوع هذا في شاطئ المرسى كيما اليوم نهار اليوم نهار احد، نحاولوا باش نوعيوا المواطن على خاطر كما قلت سابقا راه مهما كانت الدولة كبيرة وعندها إمكانيات، إذا المواطن ما ينخرطش في العملية هذه وما يكونش هو عنده حس بيئي وما يكونش يعني مسؤول، وقتها ما نعملوا حتى شيء. معناتها الدولة تنظف والمواطن يوثق ما عملنا حتى شيء. دونك المواطن هو عنصر أساسي في المحافظة على جمالية البيئة وجمالية شواطئنا. الانجيبي هذه البلو سانتا هي قلت لك كيما مسابقة حملة تظاهرة كيما نقولوا فيها بيان سور بينيفولا ماهيش تطوعية ماهيش معناتها كيما مسابقات أخرين. اليوم هنا متواجدين توا حاليا في المرسى.
1: الحضور كيفاش؟ ما انت فما حضور من المواطنين الشباب خاصة؟
2: احنا نحلوا بلاتفورم يسجلوا فيها يسجلوا فيها المواطنين اللي يحبوا يشاركوا بصفة فردية ويسجلوا فيها الجمعيات. ما شاء الله عندنا ديجا على البلاتفورم برك مسجلين اكثر من 150 البينيفولا ما شاء الله جاوا بداوا يجيو الصباح ومتواجدين حتى من السلطات المحليه معناتها هوني وممثلين برشا ممثلين وجوه من المرسى كما نقولوا احنا اللي
1: حبوا اولاد المرسى. اما هي بما انه هي وجهه
2: احنا هذوما جاوا خاطر البارح شافونا حتى نعملوا في الانستالاسيون تاع لي طونت تاع الطونت تاعنا وين باش نعملوا المسابقه وكل شيء. بيان سور من عاش كان نحب حتى معناتها على المباشره ومزاكي السيد الوالي او مزاكي خلط السيد الوالي تونس. وبيان سور احنا اون فا ديماري دون نعطيو شارط الانطلاق وعندنا بيريفيريك بيان سور محصور احنا يلموا فيه معناتها
1: الفضلات اللي موجوده على الشاطئ. اما كما قلت انت مهم جدا انه زاد المواطن يكون واعي يكون عنده الحس البيئي، لانه اليوم نشاركوا في حملات وحاجه باهيه ونشوفوا في الشباب معناتها يشرفنا في كل شطوط السواحل نتاعنا قاعد ينشط ويخدم على معناتها رفع الفضلات. اما شكون اللي يحط فيها الفضلات اساسا؟ المواطن زاد في نفس الوقت. هذيك علاش مهم انه يتم تعزيز الوعي البيئي اكثر عند الناس او عند الشباب وعند مواطن بصفة عامة. اليوم يحب يلبسوا اللون الأزرق اللي جايكم.
2: يحب يلبسوا اللون الأزرق اليوم بلو بلو سانتا نحب تقول لوزن ازرق
1: هاللمسة هذي
2: مع الشط مع السماء والشط واحنا الاهم من هذايا انه في الشراكه بتاعنا مع الجانب الياباني هو ما شاء الله كلهم جزر عندهم الاف الجزر اليابان راهي فيها الاف الجزر متكونه عندهم فكره وعندهم خبره وعندهم يعرفوا لي كونسيكونس والتع انه يكون عندك تلوث ولا تكون بيئه عندك بيئه سليمه وعندهم تجربه ما شاء الله هم ناس معناتها عندهم افكار وعمنا وتعلمنا منهم الحق
1: مهم استلهام الافكار
2: هو بيدهم راهو يتعلموا منا زاد راهو اما كل ايشانج هذايا بتاع التجارب التجارب هذه في مجال التوعيه والتحسيس البيئي فريمون عندها امباكت ان شاء الله ما نجموش نشوفوه دي جور لوندوما خاطر لازمنا نمسوا لو ماكسيموم دو لا بوبولاسيون تونيزيان باش نجموا نقدموا ونجموا نلقاو معناتها كيما نقولوا احنا النتيجه والايجابيات تاع العمل تاعنا مازال كيخلطوا هم السيد الوالي السيد الوزير والسيد
1: باش نخليوك للاجواء فقط بعد المرسى فما معناتها وجهه اخرى من بعد شاطئ المرسى
2: احنا نسقوا مع لابال مع لابال معناتها اللي تابع وزاره البيئه على خاطر مسؤول على السواحل ان شاء الله ربي يسهل ونكونوا احنا نعملوا برامج اخرين بدينا اليوم بالمرسى قلت لك هي التظاهره من 13 جوان ل 31 جويلية التظاهره هذه ان شاء الله نعملوها في بحورات اخرين نحاولوا نمسوا بحورات الشمال بحورات الساحل بحورات الجنوب
1: البعيدة للوصول فما شروط للوصول لها يكون صعيب زادا مهم انه نعملوا عليها طلة كما قلت لتقليل هالفضلات وشكرا مرة أخرى
2: سي حمود احنا نحاول نمشيو للشروط اللي فيهم أكثر ما يمكن معناتها رواد فهمت كما نقولوا فما شط الزوارع عاملينه في البرنامج شط الزوارع معروف بالكدا والناس تمشي له من كل بقعة وراهم معناتها قد ما تكثر قد ما يكثر العباد ولا يكثر الافكتيف قد ما تكثر التلوث مش الناس الكل توسخ اما هذيك هي اللي موجود فما في الجنوب زاد نشوفوا باش نحاولوا نعملوا على مستوى جزيره جربه ناخذوا شط مشتوت تاتر ناخذوا الساقيه معروف برشا فهمت في المستير عندنا احنا جمعيه اسمها نوت غرون بلو هذه اللي لاهيه بحمايه السلاحفات في جزيره كوريا وكل شيء نحاول نخدم معاهم على شط مشتوت المعروفه برشا في على ولايه المستير بتاتر نخدموا حاجه في بوجعفر بتاتر مانيش تير اما خاطر
1: البرنامج مازال معناتها والحمله اكيد متواصله
2: الحملات هما راهم الحملات موجودين ولا فال قاعده تخدم على روحها ونحاولوا نخدموا على شي لوكال بتاتر بتاتر ما فماش معناتها اعلام كبير يغطي الانشطه هذيا
1: احنا نحاولوا انه ديما مختلف الانشطه البيئيه راهو تكون حاضره معنا كما التظاهره هذه نتاع اليوم يوم البحر والا بلو سانتا. نشكرك برشا سي حموده اللي مدير جهوي للساحل الشمالي بوزاره البيئه. اذا انطلقت الفعاليات نتاع التظاهره اللي لاول مره في تونس وهي مستوحاه من يوم البحر الياباني تهدف كما كان يقول سي حموده لتنظيف الشاطئ تعزيز الوعي البيئي وهذه اهم نقطه لانه مهم انه معناتها الناشئ الشباب المواطنين المصطفين يكون عندهم الوعي اللازم البيئي كما تمشي تتفرهد وتعدي ساعات ولا يوم ممتع انت وعائلتك في الشط اللي تهزوا الكل تحاول انه تروح به في ثنيتك فما تلقى حاويات تلقى وين تنجم تحط الفضلات هذية واهم حاجة انه يكون فما معناتها وعي وحس معناتها مواطني باش ما تعملش معناتها التلوث في الشط متاعنا. بعد شوية باش نكملوا زيادة مع الانشطة البيئية وباش تكون لنا استضافة لجمعية تونسي هذه بيئية بحرية بالأساس باش يكون حاضر معنا رمزي ياسين الصغير رئيس الجمعية. مرحبا بكم الناس الكل هذا عمرو ذيب

0: ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم رمزي ياسين الصغير، رئيس جمعية تونسي البيئية ولا العلوم التشاركية، وهي جمعية تونسية ناشطة في مجال البيئة تعتمد على مبدأ التشارك، وهذه حاجة مهمة لأنه زادة من بين أهدافها هي حماية البيئة البحرية من خلال إطلاق عدة مبادرات ميدانية، حملات توعوية قاعدين نشوفوا فيها تصير في بلادنا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، من بينها ممكن الشط حق مش مزية ولا مش ملكية خاصة، ظاهرة رصد السلاحف البحرية، زادة وتوعية للمواطن كيفاش يتصرف ولا كيفاش يتعامل مع ظاهرة التعشيش، وعديد معناتها الحملات ولا المبادرات نشوفوا فيها بالأساس رغبة وسعي للتعريف بالثروات البحرية متاعنا. معنا رمزي ياسين صغير، رئيس جمعية تونسي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بيك. أنتم شكرا زيد على الدور اللي قاعدين تقوموا به واللي تطلعوا به في الفترة الأخيرة. ممكن شفنا عديد الحملات المبادرات كما حملة الشط حق مش ملكية خاصة، وهذه ذولي ظاهرة ولات في أغلب الشطوط متاعنا التونسية. المبادرة شنو تهدفوا من خلالها بالضبط؟
2: هو تابع النشاط العادي بتاع الجمعية، دونك لكن ما تعرفوا الأهداف الجمعية خاصة هي التوعية، أن نشاركوا المواطنين أنه يفهموا أول حاجة الثروات والأهمية الساحل التونسي بالثروة البحرية بالتنوع البيولوجي اللي فيه الكل، وزاد المشاكل اللي تجم تكون موجودة باش نعرفوا نتعاملوا ونتصرفوا معها. معناتها المبادرات متاعنا مختلفة، ما كلها مربوطة بالتوعية، التحسيس على الأهمية وعلى القوانين اللي موجودة. معناتها مثلا المبادرة هذيك على الحق نتاع الشاطئ، نعرفوا أنه معناتها لابال الوكالة الوطنية لحماية شبكة الساحل كل سنة فما قانون خاص نتاع ليزوكوباسيون التمبوغيغ اللي هو الأشغال الوقتية في الملك العمومي البحري، اللي فما خاص وفما كرات شروط مضبوطة وفما قائمة نتاع بعض الشواطئ اللي نعطيه جزء صغير منهم للأنشطة السياحية، أما ما نحبوش، نحبو أنه التونسي كما ربي رحمنا بشط من تبرق الجيجيج أنه نجمو نتمتعو به ونجمو نستغلوه.
1: كل حق للمواطن عليه. لأنه زادة اليوم نشوفوا استغلال كبير للشطوط والعائلات كي يمشيوا يضطروا أنهم باش يكريوا معناتها اللي باراسول والكبان بالأسوام هذيك معناتها المكلفة. هذه كل سنة اللي يطرح الموضوع كما قلت أنت معناتها من الأنشطة الدورية والعادية، ما شفنا الأيامات اللي تعديت الفترة الأخيرة فما برشا توعية وفما تبليغ زادة من مواطنين التوانسة أنهم لقاوا مثلا عش متاع السلحفات البحرية اللي التعامل معها خاص، خاطر احنا في فترة متاع تعشيش هذية. شنو أهم المعلومات اللي نجمو نعطيوها توا المواطن اللي مش اكتشف صدفة معناتها أنه فما تعشيش متاع السلحفات، كيفاش يتصرف في الموقف هذية؟
2: نحن في البحر الأبيض المتوسط عندنا ثلاثة أنواع متاع سلاحف بحرية موجودة على الساحل، معناتها في البحر متاعنا في البحر الأبيض المتوسط وتونس، وعندنا واحدة اللي هي ضخمة الرأس اللي تجي تعشش معناتها سنة مثلا من يوم 16 ماي سجلنا أول عش متاع سلاحف بحرية في القنطاوي، ومن وقتها بدأوا الرصد متاع العديد الأماكن مع تاع الساحل التونسي، وصلت عشيش حتى البنزرت، وكل مرة مواطن وأغلبيتهم مواطنين اللي يلقاو معناتها علامة متاع خروج سلحفات على الشاطئ، يشوفوها في الليل وقت اللي تخرج تبيض، على خاطر هي تخرج تبيض في الليل وقت اللي معناتها يخف شوية الحركة على الشط، على خاطر ديما نحن نقولوا انه الفاكرونا ما تعرف كل مثل شعبي يقول لك فاكرونا ولا جالو باش فاكرونا، لا الفاكرونا ما تحط البيض نتاعها كان في بلاصه اللي متاكده انه صغارها شقاء وظروف الحسنه باش العظم يفقس في سلام. معناتها اول ما تشوف اي حس ولا اي حركه ولا اي ضوء تعاود تدخل البحر، والمشكله فيه انه اذا عاود دخلت البحر تجم تسيب البيض نتاعها في البحر ونخسروهم. دونك معناتها اول حاجه كان شفنا سلحفات بحريه،
1: وقد ايش مهم معناتها دورها في التوازن البيئي السلحفات البحريه،
2: كل كائن حي خلق ربي عنده دور مهم ومهم جدا. السلحفات البحرية يمكن للتوعية نقولوا أنها من الحاجات اللي تاكلهم تاكل الحريقة، أما ما لازمناش نربطوا ديما كان بالمسح على الإنسان. فهمتني؟ أي كائن حي
1: في علاقة بالثروة البحرية لبقية الكائنات الأخرى،
2: اي معناتها مهمه للحديقه، مهمه للتوازن البيئي اللي موجود. هي كائن حي يعيش سنوات طويله، دونك نجمو نعرفوا من حاله نتاعو، حاله البحر نتاعنا، ما عنده ما الاهميه العديد من الاهميه. كيما قلت لك معناتها السلحفات علاش نركزوا عليها نحن في التوعيه، على خاطر باش تبيض السلحفات البحريه لازم تبيض على الشاطئ رملي ويكون فيها الملح. كما نعرفوا بالانجراف البحري اللي صاير والتدمير نتاع القصبان الرملية نجمو نخسو هالشواطئ. السلاحف البحرية الصغيرة كي تخرج ترجع للبحر، إذا في بلاستيك ولا فيه أوساخ على الشط تجم تتحصل وتجم تموت. دونك لازمنا نحميه والشاطئ بتاعنا بالوح. الوقت اللي يوصل للبحر لازم يقاو بحر نظيف ماهوش ملوث. دونك إذا نحبوا نحميه السلاحف البحرية لازم نقص من التلوث. السلاحف زادة هذولا كائنات تسافر للأماكن، معناتها تتباض في تونس تنجم توصل حتى تركيا وترجع. دونك باش نحميو سلاحف بحرية لازم تعاون دولي كبير. هذاك علاش انه باش تحمي سلاحف لازم تحمي المنظومة البيئية الكل من البريسيون الموجودين الكل.
1: من الحاجات اللي شفناكم خدمتوا عليها رمزي او تحدثتوا عليها وشفنا التوانسة تداولوها بمخاوف كالعادة، هي ظهور القرش في منزل تمي.
2: التونسي ساعاتي
1: الحوت الأزرق ولا
2: أي القرش الأزرق التونسي بهتني، معناتها كل تونسي نتصور يسمع يا في العادات الغذائية متاع المنطقة متاعو عنده أكلة من الأنواع متاع القروش، معناتها اللقطات اللي ناكلوه، الأنواع اللي نمشيو في السوق ونلقاوهم الكل. مع ذلك كل ما يظهر القرش في بحرنا يستغرب يقول هو عندنا قرش،
1: ردوا بيه
2: ما عندناش علاش نتفاجئوا. اللي يمكن المخيله مش كان في تونس، ما في العالم كامل، ربي يهدي سبيلبرغ على الفيلم دون دو لا مير. اما القرش راهو ماهوش حيوان معناتها المفترس، وما هو حيوان مفترس اما ماهوش من يفترس الانسان، معناتها عنده تونه وعنده اسماك اخرى ابن برشا
1: بالنسبه لي.
2: وزيد نحن في البحر الابيض المتوسط ما صاروش حالات، نعرفوا شفنا الحاله اللي صارت في البحر الاحمر
1: في مصر،
2: وصلنا في مصر اي، اما هذول حاجات في ظروف خاصه، في حاجات خاصه. نحن في البحر الابيض المتوسط ما عندنا حتى حاله موثقه نتاع قرش خرج للشاطئ وهجم على مستعفي، ما فماش. القروش نحن الحمد لله ربي عطانا بحق اللي حتى الكائنات المفترسة نتاعو عاقلين، معناتها عادي انه نقاو
1: تغريهم اغوار البحار اكثر مش الشطوط.
2: انا شخصيا كان جيت قرش ناكل التونه وناكل الجغالي والحوت البنين
1: ظهره معناتها عاديه، ماهيش حاجه معناتها خبر عاجل ولا سكوب ولا
2: هي ماهيش، هي ظاهره معناتها نادره ماهيش تصير كل يوم باش من واحد، لكن ما نعطيوهاش اكثر من حجمها. نحن داخلين على موسم سياحي وصغارنا باش يمشيوا ويتفرهدوا في البحر، ما نهولوش الامور. راهو فما حاجات يمكن صارت وتخوف اكثر من القرش، معناتها الحمايه المدنيه لاخر بيات طلعت وانه مشهر ابريل وماي فقط، بزنا ما حكيناش على جوان، عندنا قرابه 30 حاله غرق نتاع الشباب اللي مشاو يسبحوا بعد الامتحانات وصاروا حالات نتاع غرق نتاعو. دونك عندي انا 30 حاله غرق في شهرين بالزال الصيف ما بداش، يظهر لي هذا يخوف اكثر من الحريقه ولا من القرش ولا من
1: الحريقه. الحريقه زاده مش موجوده بكثره، يظهر لي حتى التعامل وقت اللي يكون فما شاط فيه حريقه يلزموا كما نقولوا احنا خصوصيه. شنو هكا اهم الشطوط ولا اهم النصايح في علاقه بالحريقه اللي برشا معناتها يخافوا منها، ولا يقول لك اللي سني شط معبي بالحريقه، ما مدى صحه المعلومات هذه؟
2: ما نتصورش تونسي مشى عام في البحر وما ضربتوش حريقه، معناتها الحريقه موجودة في البحر، بما أنه البحر هذاك حي وفي كائنات حية تعيش وسطه، وهي كائن بحري يعيش في الغير، أنه عادي أنه باش يصير معناتها نحن ندخلوا فيها بالحقيقة ما تعومش، رغم الطيارات البحرية هما اللي يهزوها، ونحن كمواطنين كي نمشيو نضيفوا بحثهم في البحر يصير أنه الاحتكاك هذايا اللي باش يصير، وما عندناش حديقات اللي ما على غالب نبكيو شوية وبعد نرجعوا لاباس. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، التغيرات اللي قاعدة تصير في ارتفاع درجة حرارة الماء في الأمطار اللي قاعدة هذول كل يأثروا على كمية تواجد الحريق. الحريق عادي
1: تزيد يعني أكثر وقت لترتفع درجة الحرارة
2: مع ارتفاع درجة الحرارة. الحاجة الثانية هما المواد المغذية اللي تجيب الأمطار للبحر، نستعملوا برشا ماء متاع صرف صحي اللي هو غذي بالمواد المعدن، المواد المغذية توصل بحظ هذيك تغذي صغار الحديقة وتخليها تكثر. الأسماك اللي تتغذى على الحديقة لما نعملوا صيد مفرط دونك تنقص، وإذا تنقص الأسماك اللي تاكل الحديقة تكثر من الحديقة، والحديقة ديما نقول الخطر الكبير ماهوش على المستفيد، راهو كي تكثر الحديقة، الحديقة باش تتغذى على الأسماك، خونا البحار كي يجي يصطاد ما يقعدش يلقى أسماك. هي ذيك الخطورة الكبيرة اللي أكبر من المصطافين اللي نحن ضيف نمشيون عم ونهار ولا اثنين في البحر.
1: والسلحفات هي اللي تنقص من الحريق، السلحفات اللي زمنا نستحفظ عليها.
2: وإذا نحبوا نبسطوا المعلومة، صحيح الحريق من السلحف البحرية وبعض أنواع من الأسماك أخرى زادة
1: من بين مهامها ودورها أنه تنقص الحريق.
2: أكيد
1: باش نرجع لأهم الحملات اللي أنتم زادة قاعدين تقوموا بها في الفترة هذية مع بداية الصيف.
2: نحن في البداية الصيف ركزوا على المواضيع اللي داكتواليتي، معناتها كما شفنا الفترة هذه كل مركزين على حكاية السلاحف البحرية بحكم أنه الفترة هذه حتى الوسط الجويلية فترة متاع التعشيش، وأكثرية معناتها العشوش اللي نلقاو فيهم راهم تبليغ من عند المواطنين، كي يشوف مواطن سلحفات خارجة
1: تبليغ لشكون؟
2: تبليغ أول حاجة، فما ثلاثة جهات تبلغوه. الجهة الأولى كان ما عندكش معناتها الحارس الوطني البحري خاصة عنده المعلومة ويوصل المعلومة، هو المعلومات الكل تنقول لك لشكون تتصرف. عندك الجمعيات البيئية اللي موجودة في المنطقة نتاعك، معناتها في كل منطقة، فما عندكش جمعية بيئية تعرفها في المنطقة نتاعك تبعث لنا المعلومة نحن على جمعية يونسي، والمعلومات هذوم الكل اللي تتجمع من الحارس ومن الجمعيات البيئية
1: لشكون
2: تمشي للمعهد المعهد الوطني وتكنولوجيا البحار للنفسية.
1: يعطيك صحة، شكرا لك رمزي ياسين صغير رئيس جمعية تونسية على المعطيات هذية والتوضيحات. نهارك مبروك سعيد. انتم اللي تسمعوا فينا تحية لكم. اليوم الطقس سخون، ارتفاع في درجة الحرارة، بإمكانكم تمشيوا للبحار وتستمتعوا، ولا كان تلقاوها كحملات للنظافة، حملات بيئية ما فيها بيس تشاركوا فيها كما الحملة اللي حكينا عليها بكري في شط المرسى. شوي آخر في الكوتشينج باش نحكي في موضوع هيب، اقعدوا معنا.

0: نبدأ نرقص نرقص إن شاء الله. هي الرقص ثيرابي راهو زاد البرشا البرشا الناس في عديد المواقف والصعوبات. اليوم باش نحكيو في موضوع هام في فقرة الكوتشينغ. كوتشينغ مع أحلام الشاويشي مدربة في التنمية البشرية. صباح النور يا أحلام.
1: صباح النور، صباح الخيرات، صباح الطاقة الإيجابية.
0: الطاقة يعيشك عيشك أحلام. الطاقة الإيجابية كيفاش نجمو نخرجوها؟ نخرجوها وقت اللي احنا نكونوا في انتغاش فيه علاقات سامة للأسف ومكثرهم، أحيانا ما مفروضين عليك، خاصة كي يكونوا أحيانا من العائلة ولا من مجال العمل اللي أنت محتك بهم بصفة يومية. كيفاش نجمو نتفاداو هالعلاقات السامة بديزاستوس هكا طرق عملية؟ أحلام
1: يعطيك الصحة. احنا موضوع العلاقات السامة موضوع معناتها ديما نحبوا نطرحوه، ديما نحبوا نحكيوا فيه، وقد ما نحكيوا فيه ما نجمش نعطيوا حق.
0: فماشي ما نفيدوا
1: نفيدوا نرتاحوا، خاطر الناس تعبت. كيما قال سي حسن بن عفبين، ارحمنا يا اخي ارحمنا، رانا تعبنا، رانا بالحق ما عادش نجموا معناتها نتعايشوا في الوضعيات مع الاشخاص السامين بالحق. انا نقول النصيحة الاولى والاخرى كونك انت تتفاديه تتجنبه، فهمتني؟ تقلل لو كونتاكت، تقلل الكلام، تقلل الزيارات، تقلل كل شيء. معناتها انت صحيح انا نحبك، ومعناتها انت مثلا خاصة انت تبدا من حتى من المحيط العائلي، فهمتني؟ انا نحبك نحترمك نسأل على بعضنا، انت مثلا دخلت لي في خصوصيتي وباش تحب تسمم لي حياتي، نعمل مسافة الأماء بيني وبينك،
0: تعمل حدود انت.
1: يعني نعمل حدود. نعمل حدود بيني وبينك، ما خليكش تدخلي في حياتي، ما خليكش تدخلي في قراراتي. نعرف أنا شو نعمل، نحبك، نقدرك، نزورك وقت اللي لازم، لكن نقلل الكونتاكت معك. زاد كيف في العمل، إذا كان فما إنسان زاد سام يلعب دور الضحية وديما يحسك اللي هو مظلوم، وديما معناته هو تلقاه معناه كل شيء سلبي خارج منه هو شخص ذاك، ننصح أي إنسان ما يتأثرش به، فهمتني؟ لأنه هو المانيبولاتور، يلعب على العواطف ديما، هو معناتها يحب يظهر روحه صحيح والناس غالطين، وما في قاعده يمرر لهم القاعده نتاعهم، في خدمه يخلبز لهم
0: معناتها العمود والجو العام، زاد في
1: الجو العام يولي القاعده والعمل بعضهم، فهمتني؟ دونك هو عباره نقولوا باللغه العاميه كانون قاعد في وسط المجموعه.
0: يعني كان باش ناخذوا نصيحه عمليه، ما فماش اهم منها الانسحاب.
1: الانسحاب والتجاهل،
0: والتجاهل وإلا طبع حد، ما أنت يتواجه يتجبد روحك، حاجة منهم
1: تجبد روحك منه مستحسن، خاطر هو بشي يستنزف لك طاقة.
0: يعطيك صحة أحلام، شكرا. أحلام، وبعد أكيد كل واحد يخدم على روحه، خاطر كي نحكيه على الناس السامة والعلاقات السامة في حياتنا من نصل نخمه باش نبعدوا عليهم ولا باش نلقاو حل علاقتنا بهم، إلا ما يتم استنزافنا زادة وإلا التأثير علينا. دونك وقتها خدم على روحك وعلى شخصيتك وطورها وقويها. شكرا أحلام شويشي.
1: يعيشك
0: مدربة.
1: يعيشك.
0: مدربة في التنمية البشرية، وكانت هذه فقرة الكوتشينغ. اللي يحبوا يتبعوا المسرح وأخبار المسرح، فما تظاهرة بديت من نهار 10 وتتواصل حتى لنهار 20 جوان، هي أيام 77 المسرحية.

0: ضيف اليوم.
1: كنرحبكم بالاستضافات في الدقائق الاخرى من ماتينا الويكاند لليوم لحد 14 جوان باش نحكيو كما قلت على ايام 77 المسرحيه المهرجان هذه او التظاهره المسرحيه هذه تقام في بلادنا من 2016 فيها اكيد عديد الاهداف اهمها هي تقوم على مقاربه فكريه وجماليه وتدعو للتغيير والبحث والتجديد هذه من اسسها ايام 77 المسرحيه اليوم وصلت الدوره 12 والأولى دوليا انطلقت من نهار 10 لليوم 20 جوان باش نحكيو على الأيام الأولى من تنظيمها كيفاش تعديت وشنو مازال يستنى في متابعي المسرح. نستضيف هذا الصباح عفراء قعدان هي مديرة المهرجان. صباح النور. مرحبا.
2: ميرسي على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: يعيشك.
1: شنو أهم مسار في الأيام اللي تعديت منذ انطلاق المهرجان خاصة وأنه سنة الدورة الأولى اللي عندها بعد دولي فما الدول معناتها حاضرة في المهرجان كانت تعطينا فكرة ولمحة على الجانب هذايا الدولي وأهم مسار في الأيام الأولى منذ انطلاق التظاهرة.
2: به أيام 77 المسرحية هي مهرجان مسرحي قائم على مشاريع التخرج لطلبة مدرسة 77. السنة اخترنا بمناسبة الذكرى العاشرة للمدرسة اخترنا السنة باش ننفتحوا على العالم. دونك السنة هي دورة 12 أما الأولى دوليا. اخترنا السنة أن ننفتحوا على العالم العربي. عنا ثلاثة ضيوف شرف مصر الأردن وفلسطين. سنة انفتحنا أكثر على العالم وزيد على المشاريع خارج مدرسة 77. دونك عنا 23 عرض داخل المدرسة من إنجاز طلبة مدرسة 77 وعنا 6 عروض خارجية. أثار العروض عنا دي ماستر كلاس دي زاتولي في الكريتور في الرياليزاشن دو كور ميتراج في السينما كذلك. سوا بوغ لو مومون تعد وصلنا العشرة الأربعة أيامات من انطلاق المهرجان. لوفيرتور كانت لو 10 جوان نهار الأربعاء وين قمنا بتكريم قامات فنية كما مدام منير نوردين السيد توفيق الجبالي كذلك زاد النقاد سي محمد المومن مدام فوزية مزي. انطلقت التظاهرة بالعروض داخل وخارج المدرسة تتراوح بين مسرح وفن. عنا زيد أتلية ديكريتور عنده أربع أيام من اللي بدأ أتلية ديكريتور تياترال مع مدام سنية عميني. مازالت العروض متواصلة ومازالوا لي ماستر كلاس متواصلين. نهار 12 نهار الجمعة تعدى العرض الذي يحتفي بفلسطين عرض فلسطيني للفنان والممثل والكاتب غنام غنام. وبعده كان فما ماستر كلاس مع إدارة السيد لطفي العربي سنوتي. نهار الصبح كان فما ماستر كلاس للفنانة والقديرة جليلة بكار. وطبعا مازلنا مع العروض اليوم بيت العروض تبدأ من 10 متاع الصباح ل 10 متاع الليل. عنا 6 عروض بين أطفال دي زادو دي جون نهار كامل. وما زالت العروض متواصلة مازال ماستر كلاس مع الفنانة والدكتورة منى الصبان اللي جايتنا من مصر تعمل ماستر كلاس في السينما. مازال عندنا كيف كيف ستاج ان رياليزاسيون دو كور ميتراج مع النجم الأردني منذر خليل مصطفى. ومازال الفعاليات متواصلة ان شاء الله حتى
1: هي تقدم انت الفعاليات كلها للطلبة وتلامذة المسرح.
2: هما لي بروجي لي نتاع طلاب مدرسة 77 وعندنا زادة سنة 6 عروض بين هوات وبين محترفين. وسنة مع ناس كان المسرح انفتحنا كما قلت لك على السينما
1: الكتابة ورشيت الكتابة زادة ورشيد الكتابة. مهم جدا المولعين والمغرومين هوات المسرح اللي هوات الفرجة المسرحية انهم يكونوا حاضرين ويواكبوا فعاليات هذه. شكرا يعطيك صحة عفرة بالتوفيق في ما تبقى من ايام التظاهرة ايام 77 المسرحية اللي قلنا تأسست سنة 2016 اليوم توصل للنسخة 12 والنسخة الاولى الدولية اللي حاضرين فيها عدد من الفنانين العرب المختصين في فنون المسرح كما كنت تذكر، والفرجة من مصر والأردن، وفما احتفاء خاص بفلسطين أيضا في الدورة هذه اللي عندها البعد الدولي. شكرا مرة أخرى لعفراء قاعدين مديرة المهرجان، وإحنا تقريبا نوصل لنهاية الماتينال ويكاند لليوم لحد 14 جوان. معي أنا أميرة زيدي، كنت معكم في الأعداد والتقديم، كوثر البجاوي رفقتني تقنيا، وخليل في الديجيتال معه، هو تشوفوا الاستضافات متاعنا والفقرات على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. قبل ما نسلم عليكم، قبل ما نقول لكم نهاركم زين، نعطيكم فكرة على برامج نجموا تتابعوها كل عادة نهار لحد. يظل نسلين ما تنجمش تغيب عليكم هي وصغيراتها، باش تكون معنا صغارنا من 9:30 حتى للعشرة ونص. اليوم ديمانش بلوس باش يكون لحداش مش العشرة ونص، مع سهيل مجري بعد ارجي ميوزك مدي ساعة، و ديمانش فوت باش يكون مع زبير العوني وفي فدو ابارتير من مدي ساعتين على موجتنا بالطبيعة. المتابعات الرياضية المونديال زادة ما قبل مباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي في المونديال. العشية تلقاو 5 نجوم مع وطف الورغي 100% في وسال السنوسي 6 متاع العشية. كلوب مونديال هيدي جبنيني وعطف زنيدي 7 بالضبط 7 متاع العشية كلوب مونديال، والسهرية 9 جي مع سهلة سلطاني في مؤانسة خاصة جدا. متابعة طيبة لمختلف برامج إذاعة الشباب. شكرا على المتابعة، شكرا للناس اللي قاموا معنا بكري اليوم صباح، إن شاء الله نكونوا عاونيكم باش تبدوا نهاركم جديد. شجعنيكم باش تمشوا تعملوا تبحيرة اليوم على خاطر الطقس مواتي، فما ارتفاع في درجات الحرارة اليوم بين 30 و 34 درجة. نهاركم زين، في الأمان.

0: الماتينال ويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فتح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية للجهات الأقل تنمية، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. البرنامج يتواصل حتى 30 من جوان الحالي، ويهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع مؤسسات صغرى في جميع المؤسسات. وزارة التربية تنشر رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والتي ستنطلق بداية من اليوم لتتواصل إلى غاية 17 من جوان الحالي. تونس تحتفل اليوم وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح. بداية من اليوم وإلى غاية 31 من جويلية القادم، تنطلق بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا الهدفة إلى حماية الشواطئ من التلوث. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة شاب جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار يؤكدون أن الاتفاق الذي يجري إبرامه بين الولايات المتحدة وإيران يهدد مصالح إسرائيل الأمنية الجوهرية. وفي لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء فورية لسكان 13 قرية وبلدة جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى التوجه نحو شمال نهر الزهراني. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق؟

0: الصدقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.

صباح النور، صباح الأمل، صباح التفاؤل لكل أصدقائنا الأطفال في الاستماع. إن شاء الله أياماتكم كلها فرحة وسعادة. إلى كل أصدقائي اللي بدأوا العطلة ويستنوا في النتائج، إن شاء الله ناجحين وموفقين يا رب. وأكيد فما بعض التلاميذ واللي توصل لهم النتائج متاع الاختبارات متاعهم والامتحانات، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وتلام ذا اللي مازالوا ينتظروا في اجتياز المناظرات، ونقول لهم إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم. إذا تحية خاصة إلى السنة السادسة ابتدائي اللي التحضيرات على قدم وساق، قول لهم إن شاء الله يا ربي بالنجاح، إن شاء الله بالفرحة، إن شاء الله. هذا اختبار وهي تجربة، وأنا نقول نعيشوها كما هي، ما نعملوش برشا ضغط على رواحنا أصدقاء الأطفال. علاش؟ باش نكونوا ديما ديما قويين وشيخين ومتفردين. المهم انتوما لاباس والباقي كله يجي. راهو العدد حتى وكان هو مهم، ولكن انتوما اهم من العدد، على خاطر العدد في الحقيقه لا يعكس مستوى التلميذ الحقيقي. في بعض الاوقات كنكونوا ماناش في احسن حالاتنا ونعديو الامتحان، ماناش باش نكونوا عندنا فرصه نجيبوا معدل جيد جدا كيما احنا محضرين ولا كيما احنا نستحقوا. لذلك كل الاطفال راكم محليكم، راكم متميزين، ورانا باش نعملوا برشا جو، واليوم عنا برشا نصائح، واليوم باش نحكيو زادة على مجموعة من الأطفال اللي غادروا أرض الوطن ومشاو باش يخوضوا تجربة جديدة، هي مسابقة في رياضة التايكواندو. ففي فقرة حلم كبير إن شاء الله باش نسلطوا عليهم الضوء ونشوفوا أحلامهم طموحاتهم، ونتمنى لهم أكيد النجاح. إذا خليكم معنا، مواصلي معكم في برنامج صغرنا. تتسفت نمشي للجو للموسيقى، رجعين.

إذاعة شباب من تونس. I L O V E.

صباح الأمل، صباح الطفولة والبراءة. في برنامج صغارنا مكملين معاكم في برنامجنا، وبعد شوية باش نحكيه على غفران العثماني البنوتة هذية، ومعها خليل الدريدي ويحيى أبو عيشة، اللي هما مشاو باش يشاركوا في بطولة ألعاب البحر المتوسط الأطفال هذوما، وباش يحاولوا ينوروا تونس أكيد. ونستناو منهم كان التتويج بما معناه، على خاطر نحن الحقيقة مللنا المشاركات من أجل المشاركة. كان احنا نعرفوا اللي عنا ما شاء الله كفاءات في كل المجالات في تونس، وخاصة صغيراتنا في كل المسابقات الحقيقة وفي كل المحافل منورينا. إذن عثمان غفران العثماني نقول لها إن شاء الله موفقة، وخليل الدريدي ويحيى أبو عيشة نذكركم إنهم هما باش يخوضوا غمار البطولة هذه، بطولة ألعاب البحر المتوسط بالإسكندرية بمصر، أيام 17 حتى 21 جوان. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين بحذينا في الاستوديو كي يروحوا ان شاء الله بالتتويجات، وفي انتظار انه تحصلوا عليهم يكونوا حاضرين معنا، نشوفوا اجواءهم، نتعرفوا على طموحاتهم احلامهم وشغف نتاعهم. اذا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، وتحيه الى الكوتش نتاعهم امين بن صالح. اذا وبعد شويه زاد باش نعطيكم نصائح على كيفيه من مراجعه الايامات الاخرى هذه قبل مناظرة سنة سادسة ابتدائي. نعرفوا اللي فما نوعا ما ضغط مسلط على العائلة وعلى التلاميذ، ولكن بقدرة ربي اللباس تكونوا عنا الكوتش إن شاء الله كوثر الشلبي مع العشرة، وناخذوا من عندها مجموعة من النصائح اللي هي تتعلق بتحفيز الطفل والتلميذ من أجل أنه يعيش التجربة هذه بطريقة صحية نوعية، ويخرج منها كما نقولوا بنقاط إيجابية، ما تكونش تجربة قاسية في حياته، وإن شاء الله موافقين. وأنا ديما نقول صحيح هو الهدف من مناظرة سنة سادسة الولوج إلى المدارس الإعدادية النموذجية، ولكن أنا نقول هي تجربة اجتماعية حياتية. حتى وكان نحن ما توفقناش ومشينا المدرسة الإعدادية النموذجية، ما هوش فشل، بالعكس احنا اللي نحبه نرسخوه من خلال مناظرات. راهو الأهم من هذا أنك أنت تعيش تجربة مختلفة، وتقيم مكتسباتك، وأيضا تقيم مدى استعدادك أنك تخوض تجارب غير مألوفة عليك، ولهنا تثبت قوة شخصيتك. فهذا أنا نعتبره الولوج إلى المناظرات بمثابة التمرين النفسي للطفل، يخليه أقوى، يخلي شخصيته تمارس نوع من الضغط هي ما تعرفوش، وتتربى عليه وتتقوى به. وإن شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذنا، ونسمع كان يا رب الأخبار السينة، وإن شاء الله ديما ديما سعداء يا رب.

0: رجعنا لكم في برنامج صغارنا ومكملين معاكم كملين مع أصدقائنا التلاميذ اللي يعيشوا على وقع استحقاقات امتحانات وطنية. نحكيوا على زوز مناظرات، مناظرة سنة 6 ابتدائي ومناظرة السنة 9، وكيف يتم التحضير إذا، وخاصة أنا ديما نركز على تلاميذ الابتدائي لأنه سنة 6 بالنسبة لهم يعني أول خطوة نحو الأقسام الكبرى، إذا الختم خلينا نقوله نتاع التعليم الأساسي، ومن المدرسة باش يغيروا المكان ويمشيوا للمدارس الإعدادية. إذا وقتها خطوة جديدة، حياة جديدة، وأيضا طريقة نتاع تعليم وبرشا اختلافات للأمانة اللي زلنا نحضروا أطفالنا على بكري لها. سعيدة جدا هذا الصباح باستقبال إذا المربية والمدربة في الحساب الذهني وفي الرياضيات، أكيد كوثر الشلبي اللي نقول لها صباح النور، صباح الأمل، صباح الطاقة الإيجابية والنجاح خاصة. إن شاء الله ديما النجاح حليفك.
1: عايشة مصريين، صباح النور، صباح الورد، صباح المسابقات، صباح الامتحانات، وصباح النجاح لكل أولادنا اللي في تونس، وإن شاء الله يا ربي كذلك بالنجاح والتوفيق تلامذتنا اللي اجتازوا امتحان البكالوريا. مناظرة السنة السادسة كما نقولوا اختتام المرحلة الابتدائية والدخول في مرحلة جديدة، هي مناظرة احنا عقدنا عليها منذ القدم وكانت عندها أجواء خاصة وخصوصية ممتازة. مناظرة السادسة أنا نقول في كلمة أنه نستعدوا ليها، ولادنا يستعدوا ليها بكل ثقة بالنفس. عليه ثقة بالنفس على خاطر التلميذ هنا من اللي نهلون اللي بشي عدي فيه في فضاء آخر، فضاء جديد، أو في مدرسة إعدادية بشي يلقى في مدرسة إعدادية، من اللي يمشي يجيب الاستدعاء مع أمه ولا مع أبوه ولا يرافق شكون، يلقى روح في مدرسة إعدادية في مكان آخر وفضاء أكبر وأجواء أخرى، يحس روحه أنه هو بش ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، يحس روحه أنه هو بش تكون عنده مواد أكثر، أساتذة أكثر، بش يكون عندهم خطة أكثر معناها جديدة، فيبدأ التلميذ هنا تمتزج عنده عدة أفكار في دماغه، وهنا لازمها تكون الأفكار هذه مبنية بكل ثقة بالنفس. أنا كدرت، وأنا توا باش نولي في الكوليج، وأنا توا باش نولي كل أستاذ عنده الاختصاص نتاعو، وأنا توا باش نولي نمشي وحدي، وأنا توا باش نولي عندي مواد أخرى جديدة. فالتلميذ هنا بطبيعته لازم يكون رجل صغير، رجل مفكر، رجل واثق بنفسه، رجل قادر يعرف شنو يحب، واللي ما عادش يسألوه شنو يحب يقول أنا نحب الحاجة هذيك. هذي الأولياء يلقوا رواحهم يقول لك أنا ولدي نحب يحضر المناظرة هذية ويدخل لها برشا ثقة بالنفس ونحبه يمشي للمدارس النموذجية. دونك الى جانب انه فما فتره توا سبقت اللي هي فتره التحضيرات، ومشكورين كل الاطار التربوي، الاساتذه، المعلمين والمربين والمديرين خاصه، انهم اغلبيه المدارس نشوفهم عملوا امتحانات تجريبيه. الامتحان التجريبي هذا امتحان يعني هو نعتبره أنا من الركائز الأساسية في مناظرة الفيزياء. معليش خاطر هو اسمه على جسمه تجريبي، يعني التلميذ يدخل يجتاز نفس الامتحانات في نفس الظروف بنفس الدوائر بنفس الـ الامتيازات. الامتحان هذا تجريبي ويحضروا كذلك صلة من المعلمين المستنسين بالامتحانات هذه، وبعد يبدأ الإصلاح، وفي الإصلاح هو يعرف الأخطاء نتاعو. فهنا التلميذ نقول أنا ماهيش باش تكون حاجة معناها صعيبة وحاجة غريبة باش يشوفها في نهار المناظرة. كذلك بالنسبة نلاحظوا هنا زاد البكالوريا بيضاء، يعني في الباك بلون نفس الحكاية. فأنا نقول هالامتحان التجريبي هذا ركيزة كبيرة جدا إنه التلميذ يخوضه، يعرف شنو النقائص نتاعه باش يداركها، ويعرف إذا كان هو داخل بقدرات وبحاجات تخليه يجتاز المناظرة هذه، وإذا كان عنده شوية خلل أو شوية حاجات ينجم يداركها. هذه مناظرة به ياسر. نمشي هذه الأشياء اللي تقيم بها وزارتنا بالنسبة للتلميذ وتحذيراته. أنا ديما نقول
0: وخاصة في علاقة مع الولي مدام كوثر، علاش؟ على خاطر نعرفوا اللي فما ضغط نوعا ما يسلط على التلميذ فيما يتعلق بالالتحاق بالمعاهد النموذجية، ونعرفوا نحن اللي في المناظرات للأمانة فما مفاجآت. يعني نجم يكون التلميذ هذاك جيد جدا مستواه، وأيضا هو قادر على أنه يكون من الأوائل مش فقط في المدرسة نتاعو ولكن حتى على المستوى الوطني، لكن يصيروا لزانسيدون للأمانة، والطفل هذاك ينجم ما يحققش الهدف اللي هو كان حاطه في المناظرة. كيفاش نجم نحن نخفف الضغط على التلميذ، خاصة اللي تلامذة اللي هما داخلين المناظرة مش من أجل أنهم يعيشوا تجربة اجتماعية بقدر ما أنه الهدف واضح وصريح أنه يلتحق بالمعهد النموذجي. فهوني احنا كيفاش نحاولوا نخفف الضغط نتاع كان جات مرحبا بها، إذا تلميذ ما التحقش فهذه ماهيش نهاية العالم وماهيش وما خلينا نقولوا نحن ولا تبوب ضمن خانة الفشل، بالعكس هذيك محرك باش يخليه ينجح أكثر ويخدم في المستقبل أكثر. فهوني على خاطر برشا تلامذة مدام كوثر ونلاحظها أنا من سنة إلى سنة يدخلوا خايفين من عدم الالتحاق بمعهد نموذجي ويضيعوا الامتحان ككل، على خاطر هو الهدف متاعه زعمة كان أنا ما نعديش الحساب بالكده، أنا مستحيل نوصل نجيب معدل يهزني المعهد النموذجي المدرسة الإعدادية النموذجية. فهوني كيفاش نجموا نحكيه مع صغارنا، كيفاش نجموا نحكيه مع الأولياء باش هاجس الالتحاق بالمعهد النموذجي بالنسبة للتلامذة اللي تخدم على النموذجي، كيفاش نحاولوا نخففوه عليهم؟
1: والله لهنا نسرين لازمنا نفهموا اللي الأولياء نوعين. فما ولي يقول لك أنا ولدي نعرف الباز متاعه ونحبه يدخل المناظرة هذية فقط باش يعيش التجربة، إذا كان جيت مرحبا، إذا كان ما جيت شوكة ولدي خاض التجربة وله فوز ربح التجربة. فما ولي لهنا يقول لك أنا ولدي نحضر فيه من سنة أولى ونخدم له عن نموذجي، ويبدأ الولي يبعث الضغط متاعه للتلميذ. فهذا أنا نقول راهو الأولياء رجاء رجاء رجاء، راهو التلميذ السنة السادسة المناظرة هذه بالنسبة لي أنا كمربية وعشتها برشا برشا حالات مع برشا تلامذة، حذاري الأولياء على خاطر التلميذ أول حاجة يعيش ضغط أنه السنة كان شفته تلامذة الكل كملوا القراية متاعهم في أوائل جوان بعد العيد، وهو مسكين يقعد يحضر من التجريبي للمناظرات وسهريات الليل، معناه يلقى أصحابه ومشيوا بحره وأصحابه حتى جيرانه أقاربه يعيشوا في العطلة متاحهم عادي، هو مسكين مازال يعدي. الثاني حاجة عنده ضغط أنه لازم أبوه خاطر يقري فيه تيود وأمه وتجري وصباح وتقوم وتصرف وتتغى، وأمه في النهار تقول على البيلوت ألف مرة يسمعها في النهار، فهني ولي حامل المسؤولية. وأنا نقول الأولياء رجاء راهو صغير 13 سنة أو 12 سنة لا يحمل مسؤولية مناظرة، هو مازال طفلا له حق التجربة وله حق النجاح، ولكن ليس استحقاقا
0: أطلب
1: منه أن يذهب إلى النموذجي. فهنا الأولياء راهم نفسيتهم هشة برشا، تلامذة عفوا نفسيتهم هشة، تلقاه مسكين، معناها أنا نعرف تلامذة مرضوا نفسانيا نتكلم ضربه. الآن نمشوا للمعاهد للمدارس الإعدادية النموذجية، راهي بالنسبة لي هي ماهيش ريفيرونس، راهو المدرسة الإعدادية النموذجية ماهيش هي ريفيرونس باش تحدد لي قدرات ولدي. راهو كي نجي نشوفوا احنا في نتائج البكالوريا ما نلقاوش الأوائل الكل من المعاهد النموذجية، وراهو نعرف برشا تلامذة يمشيوا للمدارس الإعدادية وبعديك يرجعوا للمدرسة العمومية. فهني نقول الأولياء خليها فقط خوض تجربة، وإذا جيت جيت، إذا ما جيتش هو يبقى ولدي أنا بالمناظرة، ولا مانيش مناظرة هو ولدي. أسكو أنت كي ما ينجحلكش في المناظرة ما عادش ولدك.
0: فوالا دونك العلاقة ما تتحددش بالعدد الحقيقة.
1: العلاقة لا تحدد بالعدد. أنا نعرف أم السنة الفاتت قالت لي ولدي خسرت وعملت وكل شيء وخذيت قرض وقريت وعملت وفي الأخر ما نجحش، قعدت أسبوع كامل ما نكلمش فيه.
0: حب مشروط هذايا
1: ولا مشروط؟ فأنا هنا نقول خاصة الأمهات في الفترة هذه خليه عيشوا. أنا نقول راهي المناظرة هي علاقة قوية ومتينة جدا، نتقاسموا فيها برشا أدوار محليهم، خاطر نعيشوها مرة فقط في الحياة. خليها هالمرة فقط في الحياة تبقى ذكرى جميلة. بعد يكبر الصغير يقول أنا في مناظرة التزيم أمي قالت لي هكا وعملت لي هكا وعملت لي هكا. ما تخليش تقول أمي عملت لي الضغط وأمي تغشت علي وأمي وبابا ولا لا، خليها تعيش يعيشها فترة جميلة رائعة ممتازة فيها مغامرات فيها ذكرى فيها فيها فيها تبادل عاطفي محلاه. أنا نقول زي
0: برشا
1: نقول زادة بالنسبة للمرحلة هذه، ونعاود نذكر أنه الدماغ متكون من 78% ماء، فرشاء الماء سواء عطش ولا ما عطش صغير ديما يشرب الماء. كذلك نمتنع تماما على السكريات المستهلكة، من أحسن السكريات
0: سريعة الامتصاص
1: من الخضر والغلال، من الخضر والغلال. معناها نحاول أولادنا نعطوهم أكثر خضرة أكثر غلة ياخذوا السكريات الطبيعية، يشربوا الماء يتنفسوا بالقداء، يمشوا يعملوا شوية مشي معناها رياضة وبقدرة الله لاباس. وأنا نقول راهو نصيحة لأولادنا اللي يسمعوا فينا، احنا عندنا ثقة فيكم، نعرفكم انتم قادرون، نعرفكم انتم تريدون، نعرفكم انتم عندنا ثقة فيكم برشا برشا برشا. وراهو الامتحان ما هوش يعكس القدرات نتاعكم والعدد ما يعكسش القدرات نتاعكم، احنا عندكم ثقة، هذه تجربة باش تخوضوها بكل نتائجها احنا قابلينها. وان شاء الله ربي يفرح الاولياء الكل وربي يفرح صغيراتنا الكل. نعرفها فترة حساسة جدا
0: دقيقة
1: جداً
0: صح
1: جداً. دقيقة جدا، نعرفها فترة تأتي مرة في الحياة ولكن أريدها أن تكون أجمل وأروع الفترات.
0: يعطيك الصحة المدربة والمربية كوثر الشلبي على كل النصائح اللي قدمتها لنا وعلى التحليلات النوعية اللي قدمتها، وتحية إلى كل أولياء الأمور اللي نعرف مش سهل نتصور لو فما أولياء أمور عندهم صغار بكالوريا ونوفيام وسيزيام بعضه. قلوا إن شاء الله ربي معاكم ويوفقكم ويفرحكم ويسعدكم وتسمعوا الزغروطة في كل دار. المهم أنا نقول الناس الكل تكون فرحانة وخاصة خاصة مرتاحة البال إن شاء الله بدوام الفرحة بدوام النجاح بدوام التألق. نحب نسلم على الفريق اليوم اللي معانا، تحية الكوثر بالبجاوي زميلتنا اللي هي العشرة سلمت مقاليد الكونسولة خلينا نقول النزار الوارتاني، تحية إلى صديقنا خليل صولة في الإخراج الرقمي وصديقتكم نسرين حشينا. نقولكم إن شاء الله الأسبوع المقبل يرجع صغيراتنا للأستوديو معانا في الأستوديو الجديد ويعملوا جو كبير إن شاء الله. خليكم معانا متبعدوش بعيد، راجعين أصدقائي الأطفال بعد شوية.

هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم برنامج صغارنا أصدقائي الأطفال. إن شاء الله تكونوا شيخين متفرهدين عاملين جو خاصة مستمتعين. يلا مقالي كيف شو قولكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة شباب. أجمل أرق تحيات صديقنا خليل نزار وصديقتكم نسرين، تقولكم إلى اللقاء يا أحلى الأصدقاء.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. اليوم انطلاق حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. تونس تحتفل وسائر دول العالم اليوم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح. مركز الفنون الدرامية والرقحية بصفاقس ينظم بداية من الغد الدورة الثانية لمهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس لتتواصل إلى غاية 24 من جوان الحالي بالمسرح البلدي بصفاقس. في أخبار العالم، استشهاد طفل فلسطيني جراء إصابته برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة، وزوارق حربية صهيونية تطلق قذائفها في بحر مدينة غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على الأهالي في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة. طهران لم تعلن بعد عن قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة، ولا تزال الجوانب السياسية والقانونية والتقنية للمقترحات قيد المراجعة وفق وكالة فارس نقلا عن مصدر مقرب من الموفد المفاوض الإيراني. المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران يعلن أن هجوما إلكترونيا عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء. تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F-18 هورنت تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واسعة في محيط موقع الحادث. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
0: مونديال 2026
6: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
7: كأس العالم لكرة القدم
6: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
7: أمريكا، الكندا والمكسيك.
6: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
7: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
6: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
8: RG Music Playlist.

بلس. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة شباب مباشرة من استوديو صالح جغام. نجيب الخطاب الاستوديو الجديد والعدد من ديمانش بلس مباشرة من هذا الاستوديو. نجدد التحية كل الزملاء في إذاعة شباب، ونباركوا لبعضنا على الاستوديو ده، وأكيد للسادة المستمعين خاطر هذا الكل ليكم أنتوما. اليوم العدد استثنائي في التوقيت، طبعا من 11 حتى الماضي ساعة نرفقوكم. معليش على خاطر شيمة بسيبس باش تكون معنا اليوم، باش تكون معنا في ديمانش بلوس مش في مرايا، وهي متواجدة الآن في تبرقة. فتحيتنا لشيمة واللي يسمعوا فينا الكل في تبرقة، وفي المهرجان اللي تواكب فيه شيمة، المهرجان المغاربي للكسكسي في دورته التاسعة. واليوم المسابقة الوطنية باش تعطينا برشا، باش تحكينا على الأصناف، باش تعطينا برشا تفاصيل شيمة، وتلتحق بنا إن شاء الله بعد شوية. كذلك باش تكون معنا علا راعي الأخصائية في تقويم النطق، واللي تابعنا أو تابعوا معاها في تفاصيل تهم صغيراتنا وكيفية التواصل معهم والتعامل معهم، اللي ديما نقول وإحنا والله صعب عليا على القراية، يحبش يريفز، ما يحبش يقرأ، ما هذيك كله حكينا فيه عام كامل، ونستناو الناس الكل بشوف العام باش نقولوا ارتحنا. لا ما ارتحناش برشا، على خاطر صغيرتنا عندهم متطلبات أخرين وعندهم حاجات نخافوا منهم عليهم، على الصغيرات في التوقيت هذايا وقت اللي توفى القراية، باش يولي يعطي للروح الحق في انه يسهر اكثر، في انه يلعب قد ما يحب، في انه يتفرج في التلفزة والا في الشاشات قد ما يحب، وهذايا مش بهيلهم. هذايا تعرفوها من التفاصيل اكيد تاخذوها من عند عولة. دكتور مروان الزياتي اليوم باش يحكي لنا على الامراض الجلدية والحشرات اللي تصيب الحيوانات في فصل الصيف، كيفية الوقاية منها. باش نحكي وعلى الصيف، على مصروف الصيف، وعلى تحضيرات الصيف في لا شيء يعجبني. تو ناخذ فكره كذلك على الموضه وتقليعات الموضه الصيفيه. كنا تحدثنا الاسبوع الفارط على الالوان، شنو اكثر حاجه توندونس، الروب، حتى الرجال زاده كان لهم نصيب. اليوم باش نحكي اكثر على الاكسسوار اللي فما برشا ناس يقول لك اللي من غيرهم ما نجمش نصيف بالقدا، خاطر يتلبسوا اكثر في الصيف، ما نحسش روحي اللوك نتاعي مزيان من غيرهم. اما شنو اللي تلبس، شنو اللي ليش، شنو اللي يجي مع بعض، وشنو اللي ليش، شنو اللي يمشي مع الالوان او مع الحاجات التوندونس تاعو. معناها وقت اللي تلبس روب الواسعين واللي كولور اللي حكينا عليهم، شنو اللي تلبس معاهم اكسسوارات، برشا حاجات باش نحكيو فيهم. بيان سور برشا برشا موسيقى. تحيه ليكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. نبداو مع الموسيقى وراجعين معكم في المداخله الاولى مباشره من تبرقه مع شيماء بسيبس.

0: نجدد لكم التحية مستمعينا لحديش واربعتش دقيقة على موجات إذاعة الشباب. عليا الراعي موجودة معنا في الاستوديو، انتظروها، واللي عنده أي استفسار في أي موضوع على علاقة بصغيراته يستنينا ديما نهار لحد في ديمانش بلوس في نفس الموعد هذا يا مامان بلوس مع عليا الراعي. ولكن قبل ذي باش نمشي للتبرقة كما قلنا مع شايمة بسيبس اللي حاضرة غديكا في مواكبة للدورة التاسعة للمهرجان المغاربي للكسكسي. شايمة بسيبس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا سوهي، تحية ليك، تحية لكافة المستمعين. متواجدين في تبرقة في مواكبة للدورة التاسعة للمهرجان المغاربي للكسكسي. اليوم نحكيو على المسابقة الوطنية، نحكيو على بلوسيا وغسيت في الطيب بالكسكسي بالأساس، والانطلاقة متاع المسابقة تصير بعد شوية. احنا تحضر معنا لطيفة خيري مديرة الدورة، معايا تزيدو ناخذ أكثر تفاصيل. لطيفة أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الخير والسرور. احنا الان في جبال خمير كما تعرفوا، تبرقة مدينة ساحلية جميلة. انطلقنا توا في المسابقة الوطنية لاختيار احسن كسكسي، اخترنا 5 انواع باش يشاركوا، وعندنا 25 عضو في لجنة التحكيم. جينا من مختلف جهات الجمهورية لاحياء العادات والتقاليد هذية التراثية، وخاصة لإحياء السياحة الغذائية في مدينة تبرقة وفي ولاية جندوبة بصفة عامة، وتحديدا في ولاية تبرقة وفي هذا الفضاء في مدينة تبرقة. أردنا تقديم، احنا في كل دورة عنا نفس الكونسيبت، ولاية نعملوا فيها المهرجان ولاية ضيف شرف. الدورة هذه اخترنا ولاية مدنين فيها الدورة التاسعة للمهرجان المغاربي الكسكسي، وولاية جندوبة هي ضيف الشرف، واخترنا معتمدية تبرقة لأنه صاحبة الفضاء اللي احنا فيه توا هي عضوة قديمة في جمعية نكت بلادي، وعندها فضاء يعنى بالأكل التراثي ويعنى بتوسكي سياحة غذائية. حبينا نكملوا المجهود متاعها ونوريه زادة وجه جميل على تبرقة، ونحن على مشارف الموسم السياحي زادة فينا تجاوب من معنيها الشركات السياحة، لانه السنة فما تغيير طفيف في التعامل مع المنتوج السياحي التونسي، وليت عندها قيمه الاكله التقليديه، وليت عندها قيمه الاكله المحليه، خاطر اليوم اي سائح ولا يحب، وبما فيهم السائح التونسي، ولا يحب يكتشف المنطقه من خلال الاكله بتاعها. دونك شكرا لي،
1: شكرا ليك لطيفه خيري. دونك شويه اخر ان شاء الله الانطلاقه نتاع المسابقه الوطنيه في الكسكسي كما كنت تسمع سوهي مع لطيفه، خلينا تفاصيل في علاقه بهذه المسابقه الوطنيه، ونحكيو على المهرجان المغاربي للكسكسي، نحكيو على بلوزيوغ روسيت في تقدموا في الكسكسي، مجموعه من المسابقات. الاجواء نتاع التطيب كما تعرف سوهي نهار احد، ونعرف المنيو اليوم برينسيبال في برشا عائلات تونسيه، برشا ديار تونسيه يكون الكسكسي. احنا اليوم شو نجيبوا لهم التبارق، على خاطر نحكيوا على دي روسيت ووصفات يمكن برشا ما خموش فيهم.
0: هل
1: الوصفه
0: اي حبيت نقول لك هذاك اللي حبيت نسال عليه، هل الوصفه لازمها تكون تقليديه والا عندهم الحق يبدعوا فيها؟
1: هو بالاساس فما الوصفات التقليديه كيما اللي باش نقدموها بعد شويه مع ضيفتنا المتسابقه، وفما الوصفات اللي الحقيقه ماهمش معروفين برشا، ماهمش دارجين برشا، فما اللي هما اكتشاف عند المتسابقات، فما اللي معروفين في مناطق ماهمش لاقين رواج كبير. دونك فما مراوحه بين لي غوسيت المعروفين ولي غوسيت اللي مش معروفين في علاقه بالكسكسي وفي علاقه بتسمين الموروث الغذائي نتاعنا. احنا توتريت نحكيو على غوسيت دارجه برشا، دونك نحكيو على الكسكسي الصفاقسي، وتحضر معنا المتسابقه اللي ديجا حضرت المستلزمات نتاع الكسكسي ومشاركتها و في المسابقة. أهلا وسهلا، كنت عارفة عليك.
3: أهلا مرحبا، صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى وأطيب الأيام. أنا هند أبو عزيز، مش نقدم اليوم الأكلة التقليدية 100% اللي هي مرقة صفاقسية، كنت بالمرقة
1: دونك الغوسيت الكسكسي بالحوت. أيه. وبالأساس اللي فيه المرقة الصفاقسية.
3: أيه. هي المرقة هذه الصفاقسية توا وقت، هي الصيف وقت الزروب، وزيدة تجيب بالحوت السمك المخلط، نقوله الخضير، نقوله الغراب ونقولوا الحمراء، معناتها هذيك المخلطه تجي بنينه بنا بنا فيها سمحه. دونك
1: نحن من بعد شو نقولوا راهو بنينه ولا لا، من بعد كيفاش نذوقوا؟
3: اي
1: بنينه الغوسيت حضرت لها كل المستلزمات الكل
3: ان شاء الله، اللي هي زيت زيتونه، بصل، طماطم خضراء، طماطم معجونه، فلفل اخضر، شويه كمون، ثوم، شويه فلفل اكحل، هذيك هي. والكسكسي عاد معروف، ومع شويه حاجه مشويه معها وراطه ولا قاروص، هذيك هي المرقه الاصليه الاصليه. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله زينه ويا قادم لينا، ما تفارقت ناسنا البيا الا ما تزينه وتذوق مريقه صفيقصيه.
1: دونك يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق ليك. دونك كانت معنا المتسابقة اللي باش تقدم الوصفة الشرقية في علاقة بالكسكسي، وفي علاقة بالمسابقة الوطنية للكسكسي في إطار الدورة التاسعة من المهرجان المغاربي للكسكسي. مجموعة من الوصفات قاعدين نتعرف عليهم سهى، وأكيد في كل مرة تكون حاضرة معنا واحدة من المتسابقات تعرفوا على الوصفة نتاعها. أنا نعود نذكر احنا موجودين في طبرقة في مكان ولا أروع الحقيقة، مقابلنا الجبل والبحر، أجواء منعشة وأجواء مشجعة جدا الحقيقة على التطيب وعلى التصنيف. كل متسابقة تجيب معها المستلزمات نتاعها الكل، فما ان طون روكور اللي باش يطيبوا فيه الماكله، ومن بعد تتعدى على لجنه التحكيم لواحد لاثنين لثلاثة. دونك نحكيو على 25
0: عضو
1: في لجنه التحكيم، يعني امور صعيبه.
0: اي انت معاهم ولا انت معاهم ولا في اللجنه باش تذوق ما تذوقش؟
1: باش نذوق اكيد،
0: باش تذوق وشوفوا رايك ياخذوا به ولا.
1: اسمعني نذوق ونقول لكم.
0: باهي حاول انك تاكل.
1: نقول لكم وانا نحب نرجع لكم من بعد بغسيت الحقيقه ماهيش دارجه برشا. انا الحقيقه اول مره نسمع بها، ومن بعد كي باش تصيب اول مره باش نذوقها، ونحب نتقاسم مع المستمعين هل عندهم فكره عليها ولا لا.
0: باهي
1: على خاطر هي الغسيت راي قبل قبل قبل قبل ومن بعد المتسابقه دي تعطينا اكثر تفاصيل ناديه. قالت لي قبل كانت تصيب برشا في طبرقه، وهي اصيله طبرقه. دوك انا نحب الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا في طبرقه واصيله طبرقه يقولون كان يذكروا الغسيت هذيا ولا لا، خاطر قالت لي كانت قبل تصيب برشا ومن بعد تركت شويه، واليوم قررت انها تعاود تحياها.
0: معناها انا باش ندخل في لجنه التحكيم، معناها انا باش ندخل في لجنه التحكيم، لازمني ندخل في لجنه التحكيم باش نقول لك ماله باش نعرف.
1: لازمك رئيس لجنه التحكيم.
0: كانت تطيب في طبرقه والا لا؟ وما زالت تطيب، نجم تكون ما زالت قاعده تطيب في طبرقه. ماله باش نرجعوا معاك من بعد برشا تفاصيل
1: ونخليكم شويه وقت للتفكير.
0: شهيتنا شهيتنا شيماء. اي بالحق نحب نعرف شنو هو الجديد في الكسكسي، ونحب نعرف الاكلات التقليديه اللي ربما بعدنا عليها والا ما تعلمناهاش من عند اميتنا وجداتنا، ففرصه واحد يعاود يرجع لهم ويربي عليهم صغيراته.
1: خاصه سهي وقت اللي نحكيو على الماكله، مانيش نحكيو كان على الماكله كهو، خاطر الماكله تعني لما العائله الكل اللي نتلموا على فرد طنجره، فرد طاوله، فما ايامات، فما الوقت نتاع العشاء اللي الناس كل تتلم، الوقت الفطور. دوك ديما وقت اللي نحكيو على الماكله نحسوا برشا دفء، على خاطر ماهيش ماكله اللي مجرد الماكله، الى بروف انه فما برشا ناس يقول لك نبدا وحدي ما نجمش ناكل.
0: صحيح.
1: تاع الشهية. على خاطر الماكله تعلمنا اللمه، والطنجره كي تتنصب، والشقاله كي تتنصب. دوك هذاك الكل يعاود يذكرنا بالاجواء العائله الكبيره كانوا يتلموا فيها، الخالات والعمات والاجواء هذيك الكل اللي نحن نحبوها تقعد ديما متواجده في العائلات نتاعنا، ويتوارثوها للاجيال الكل والصغيرات الكل يتربيوا عليها.
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير العائلات الكل، وانت زاده والمتسابقات واعضاء اللجنه. اليوم باش تكون فما لما ينسر مزيانه في طبرقه. احنا معاك شيماء في هذه المواكبه، ولنا عودة 11:23 دقيقة بعد موجز أخبار 11:30، تكونوا معاكم على الراحة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء. تحت شعار كتابك القديم حياة جديدة لمدرسة أجمل، جمعية التعاون المدرسي ببنيانية من ولاية صفاقس تنطلق في حملة تجميع الكتب والكراسات المستعملة لفائدة التلاميذ من العائلات محدودة الدخل. وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من جمعة الحالية. المرصد الوطني للشباب ينظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف يومي 17 و18 من جوان الحالي. التظاهر تضمن في يومها الأول تمارين سيبرنية على مدى 17 ساعة لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب سيوقع اليوم ويليه مباشرة فتح مضيق هرمز. وكالة الأنباء الإيرانية فارس تقول إن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. حزب الله اللبناني يعلن قصفه بصاروخ ثقيل مربض مدفعية مستحدثا للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي يشن غارات عديدة استهدفت عدة بلدات جنوب لبنان. وزارة الخارجية اللبنانية تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني أدت لمقتل عسكريين بالإضافة إلى رشها مبيدات الغلوفوسات فوق قرى جنوبية حدودية. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك.
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
3: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: بلس. تحية مجددا لكم مستمعينا وين ما كنتوا تلتقطوا موجات إذاعة شباب في ديمانش بلس كيما تعودتوا ديما تكون معنا علا الرعد في مامان بلس.
1: مامان بلس
0: أهلا وسهلا بك علا، مرحبا بك في دارنا جديدة في استوديونا الجديد.
2: عسلامة وشهر مبروك محلي.
0: العائلة هي ومبدلوا الدار كي ساعة
2: به التجديد.
0: به التجديد أكيد لصالح المستمعين اللي نحبهم ديما أوفياء لإذاعة الشباب وللإذاعة التونسية. عليه موضوع جديد يهم صغيراتنا، وكما قلت في بداية الحصة ما توفيش الأسئلة أو المواضيع في علاقة بالصغار مادام مش ما توفيش مع سنة دراسية، معناها مشاكلنا الدراسية وكيفش نخليه يقرأ ويتبع ويركز وكل، فما مواضيع أخرى
2: بالطبيعة فما مواضيع تخلينا نخليه ونبنيه جيل متوازن على المستوى السلوك، مثقف على المستوى العلمي، وحاضر انه يبني مجتمع القدام، معناتها وياخذ المشعر على علينا نحن على الكبار.
0: معناها يا جماعه نقولوا للاولياء راهو صغيراتكم ماهمش كان قرايه، ماهمش كان الامتحانات والكارني والعديد وكهو، راهو لازم تخدم معاهم على كوتي اخرى.
2: اي سي تري امبورطون اللي نخدموا مع صغارنا على المستوى النفسي، خاطر هذاك هو اللي باش يبني له شخصيته، كواكو سوا كان نجح في الدراسه طوميو حاجه باهيه، نحن هو يلقى شخصيته قويه، عارف روحه وين باش يمشي، متوازن نفسانيا، وحتى لو كان تعدى بعثرات كيف باش نعاودوا نرجعوا للجانب النفسي، قديش هو كان صلب قديش هو كان متوازن في لحظات الاشاك، باش بوغ غوتيري لا لوسون، شنو الدرس اللي تعلمه من الاشاك هذاك ولا الموقف الصعيب اللي تعدى بيه باش يبني عليه ويصلح ويكون احسن وينجم يقدم. في كلتا الحالتين هوني الجانب النفسي اقوى بياسر من لابرانتيساج. معناتها الاولياء كنش ننصحهم بحاجه كي سانفيستي فيها برشا هي توازن النفسي نتاع اطفالهم.
0: فوالا نستثمروا في صغيراتنا في صحتهم النفسيه، ومنها باش يلقى روحه وانسان مسؤول وسهل انه ينتجري روحه في المجتمع وينجح في اللي حاجته به كل في المجالات والميادين الكل. اليوم على شنو باش نحكيو؟
2: اليوم باش نبداو الحصه نتاعنا بسؤال اللي كان دي سؤال
0: اي
2: جيو. ومنه هو
0: باش
2: ننطلقوا باش نحكيو كما قلنا باش نحكيو على الجانب النفسي، شنو هي الاحتياجات الطفل النفسيه والماديه اثنين. دونك باش تجاوبني سوهي باش تقول لي شنو هي الحاجه البسيطه اللي ما زلت تفكرها من صغرتك لتوا اللي هي تربطك بعائلتك بوالديك بلوتو.
0: بابا وامي اكثر حاجه نتذكرها، ديما نتذكرها ونحاول اني نتعامل نفس التعامل، معناتها نفس العاده هي البسيطه نعملها مع صغاري. انا ليله السبت على خاطر نهار لحد نصبحوا هما ما يخدموش واحنا ما نقراوش، فليله السبت كانت كليله السكري، معناتها اللي لازمنا نتلموا فيها، ويقول لنا بابا راه دروسكم لازم تكمل من نهار الجمعه العشيه باش نهار السبت من العشيه نبداو نقعدوا مع بعضنا، وفيكس لازم يجيب لنا جاتو نهار السبت، فما حاجه طيب بنينه تعملها امي، كل حاجه نعملوهاش ديما ما نعملوهاش في وسط الجمعه تتعمل نهار السبت باش نجمو نتلموا الماكله. نتذكر الماكله.
2: هو الماكله كي نقولوا الماكله معناتها باش نقولوا هي اللمه، راهو
0: اللمه بالضبط.
2: معناتها كل كسوه لا كاليتي نتاع الماكله ولا شي حاجه اللي تتلموا عليها هي لمه العائله. دونك حاجه باهية، دونك انت مشيت البرنامج في الاتجاه الصحيح نتاعو اللي هو كان نسالوا اي واحد من الاولياء شنو تفكر باش يجبد لنا موقف معين هو يقوى علاقته بوالديه، والموقف هذايا كما اللي حكيت عليه انت هي هو سي ان رانديفو فاميليال ريتويل شاك سامدي تعملوه تربيتوا عليه حتى لين وصلتوا للمامون الفاكولتي ولا المرحلة معينة من العمر كل واحد بشي بني يكمل حياته وحده. دونك الحاجة هذه هي مادية وإلا نفسية اجتماعية؟
0: نفسية اجتماعية.
2: نفسية اجتماعية. دونك سي تري امبورطون. هذا هو لب الموضوع اليوم. باش نعطي لفت انتباه للأولياء باش pour créer des moments de qualité. باش معناتها des moments de qualité. صغيرك شنو محتاج؟ صغيرك محتاج ليك انت للبريزونس نتاعك. وكيف نقولوا سوفونير مانيش باش نقولوا شنية احسن لعبة شريتها له والا شنو هو احسن ريستوران هزيتو ليه. حاجه هذوك يفرحوا ويفرحوا على الاخر الصغار. اما اسكو انت كنت حاضر ببريزونس دو كاليتي معاه والا لا؟ دونك صغير شنو باش يتذكر؟ شنو تفكرت انت؟ تفكرت الريتويل حاجه فيكس نعملوها تنجم توت لا سيمين لي بارون يكونوا غايبين جمعة كاملة يتلهيو في مشاغل الحياة. فما ريتويل دو ماتان دو سوار اللي هو يدخل في الروتين. الصغير يمشي في بيلو اللي هي حاجة مكتسبة وهو لا. وهذا نحب نقول الأولياء سي تري امبورطون. في الصباح تعلم صغيرك يعمل ريتويل دو غراتيتود يحمد ربي اللي هو يمشي للليكول اللي هو في صحة جيدة اللي هو عنده عائلة اللي هو عنده غوبا. فما وتفكروا اللي فما صغار ما عندهمش حاجة هذوك معناتها راهي هذيك افونتاج عندك انت. هذا دوت لا سمين وديما نعملوا فما ريتويل فيكس نعملوه في بريزونس دو كاليتي. الصغير محتاج الوقت. دونك انت برونون ليكزامبل نتاعك كاين فما وقت بوك وامك يخصوه. محتاج الانرجي حاجه يحس بها الطفل اللي هو محبوب. اش معناتها محبوب؟ معناتها انت ماما عملت على خاطري الغباء هذاك طيبت الكسكس والا طيبت الخبز في الكوشه والا طيبت حاجه اللي هي انت تحبها حتى لو كان بسيطه على الاخر. طيبت جاتو طيبت خبز تهوي. فما ريتويل عملت له ليا انا بالذات
0: هذاك يعني للصغير
2: مش يعني له. هذيك يبني له شخصيته. مش يعني له. توا الأبحاث في علم النفس أثبتت أنه أكثر حاجة تخلي صغير يكون متوازن نفسانيا شخصيته قوية هي كيف رجعوا للصغار وسألوهم وشافوا الانتوراج متاعهم العائلي فهموا اللي الأطفال الأكثر توازن نفسي والأكثر قوة في الشخصية وأكثر نتائج عالية عندهم في المدرسة هما الأطفال اللي والديهم عملوا برشا ديزانفستيسمون في الوقت. فقاو عندهم دي ريتويل فيكس واضحين توت لا سمين. وفما حاجات عادات مقسمة بين الأم والأب. معناتها فما مثلا بابا ولا الاب يهز ولده للبيسين دو فوا بار سيمين والام شاك سامدي تعمل كيما الريتويل هذاك نتاع اللمه وشاك ديمانش ماتان حاجه بسيطه مثلا تنجم حمام ومن بعد نخرجوا بار ولا بارك وحمام دار مامي. وفما بريزونس نتاع خوات نتاع الاب والام. ونحب نوه هوني الحاجه بسيطه اللي العلاقه علاقه الام والاب هي راهي اللي تتعكس عند الطفل. معناتها على قد ما يحس باللحمة وتوازن وفما انسجام عائلي على قد ما هو بش يكون متوازن وبش يحاول يوصل لك الموديل هذاك. راهو الانفان هو الميغوار متاع الكوبل.
0: معني ما استغربوش اذا كان ولدي عنيف والمعلمه تقول لي راهو عنيف وراهو يصيح ولا في الروضه ما ياخوش الحاجه يقوم يصيح ويحاول يضرب صاحبه وفي وقت اللي هو تخليه يحذر على المشادات الكلاميه بيناتكم في الدار.
2: ايوه هوني نجمو نحكيو حتى على الاولياء المنفصلين اللي هي ينجم يكون تنجم الانفصال ماهوش سي با لا فان دو موند. ما هيش حاجة كاتاستروفيك تنجم تحطم شخصية الطفل. تنجم تحطم كان الانفصال غير ناجح. كيما فما زواج ناجح فما انفصال ناجح زادا. انه هو الطفل ما يتأثرش انه هو بالحق النجم. وفما امامان دو بارتاج ما بين الام والبو حتى هما منفصلين جست على خاطر صغيرهم. يعدي وقت دو كاليتي مع بو يعدي وقت دو كاليتي مع ام وفما بريزانس خير من انه يكون فما كوبل متشتت غير متوازن. وهذا ينعكس عليه. دونك هوني باش نقولوا ثلاثه كلمات واضحين. الطفل مستحق الايكوت اكتيف، الصغاء حقيقي، ما مش هو يحكي لك وانت يدك في التليفون والا انت في الكوجينه ماكش ليا بيه والا هو حاجته
0: تقول هم
2: هو حاجته باصغاء حقيقي، معناتها تسمعوا وتجاوبوا. وش معناتها ليكوت اكتيف؟ ليكوت اكتيف نسمعك للاخر، نغزر لك فما كونتاكت فيزويل ونجاوبك، نعطيك ريبونس بلي نجم. دونك الحاجه هذه الاولى مستحق الحضن، يمنحو الامان وقت اللي يخاف ويحزن، خاطر هما المشاعر هي كلها فما تخاص نتاع ايموشنيل، هو هو لا ميموار ايموشنيل هي هنا اللي تقعد تخدم راهو. تنجم تفكر لعبه وتنجم تفكر فاكانس وتنجم تفكر اوتيل، اما ليموشن اللي هي مربوطه باك الفاكانس هذيك هذيك اللي عمرها ما تنسى، سي سا لا ميموار ايموشنيل، كريي دي سوفونير باهين. دونك الحاجه الثانيه اللي هو الصغير ماهوش باش ينسى الحضن اللي حضنه ليه امه وابوه وحسوا بالامان. دونك لا سيكوريتي الاولانيه قلنا ليكوت اكتيف، الثانيه قلنا لا سيكوريتي، ما وقت اللي هو يخاف والا يحزن والا ما يعرفش المشاعر القويه ذيك اللي يحس فيها كيفاش باش يوجهها في حياته، دونك باش يبحث علاش باش يبحث على ليكيليبر وين باش يلقاه. كان عند أم وبو
0: يمشي لوجه عليه البرة،
2: كان يمشي لوجه عليه البرة هوني باش نضيع الطريق. هوني ينجم الصغير يلغيسك انه يضيع الطريق على خاطر باش يشوفوا في صحابه، باش يشوفوا في الأولياء متاع صحابه، باش يشوفوا في حاجات أخرى تنجم يحس بها هو إليكزيست وهو غيالمان سوخص متاع ليكيليب. هذاك هو هما أولياء.
0: قبل ما تعدل النقطة الثالثة سامحني عليه باش نقف النقطة الثانية شوية باش نوضحوا للأولياء أهمية الحضن. نشوف ناس قراب لي معناها تجيب انت ولا ولدها مهاج ماما ولا عنقني ماما ولا تجيب تي برا برا ألعب تي برا كمل العمل اللي تعمل فيه كبرت راهو. كلمة كبرت هذيك لأي عمر نجم نقوله كبرت؟ بعد قتلي عقدها علاش عملت معها كيكة، قتلي ليلي أكها وعدا كبر وقدش فقد لسق فيها وتو يكبر وهو متعلق بيا ولازم يعمل على روحه ولازم يولي يحكي مع الناس أخرين ويلعب مع صحابه نهار كامل لسق فيها راه. فلهنا اسكو عنده عمر الحضن؟ عنده عمر معين؟
2: ما عندوش عمر سوله، ما عندوش عمر. هي العلاقة الطفل بوالديه مبنيه على امور انكونديسيونيل، على حب لا مشروط، وهو حب لا مشروط للابد حتى النهايه. احنا حتى تصير لا سيباراسيون في الكوبل والا كيف يصيروا ظروف الاب والام تسافر والا متى معطى ظروف اكسبسيونيل ساعة تصير في عائلية، اسكو محبتك لأمك وبوك تتبدل؟
0: لا
2: مش صحيح. دونك فما حب انكونديسيونيل لازم يوفروا الأب والأم الصغيرو، والأمور انكونديسيونيل هذايا لازم الصغير يعرفوا اللي هو موجود. وديجا هذيك هو اللي هي النقطة الثالثة احنا باش نحكيوا عليها اللي هي الابتسامة اللي تضحك في وجه صغيرك وتعطيه محبة، ولازم يسمع كلمة نحبك. لازم يسمع الصغير كلمة راني نحبك ونحب نشوفك فرحان وانا تقلقت وقت اللي لقيتك متغشش، شنو نعملو توا باش نحسنوها لا سيتواسيون هذيا. مش ترفضوا الروجي، هذاك اكثر حاجة يخلي استجرح ويخلي الصغير من بعد يتحط في دي سيتواسيون مرفوض في المجتمع، يبدا يلوج في بلاصته. كان هو في مخه شنو باش يقول له؟ انت ما لقيتش بلاصه اقرب الناس ليك، كيفاش المجتمع باش يحتضنك؟ والا كيفاش اللول نتاع القسم باش تولي صحاب انت وياه؟ علاش قلنا من اللول؟ راهي الدراسات اثبتت اني العلاقه الطفل بوالديه والمحيط المصغر نتاعو هي اللي تبني درجه الانتباه نتاعو في القسم، وقديش هو متى ينجم يجيب عدد به. علاش انا قلت عدد به؟ على خاطر الاولياء ديما هذيك هو السوسي نتاعهم، القرايه القرايه القرايه. كان انت تحب الحق تضمن حاجه هذيك، اضمن له اب وام متوازنين نفسانيا، استثمر في علاقتك مع زوجك كأم انت والاب كيف كيف، استثمر في علاقته مع زوجته وفي علاقتهم مع طفلهم. معناتها راهي علاقة ثلاثية الأبعاد مبنية على مخ انكونديسيونيل، على حب غير مشروط. مش كان تقرأ توا نعنقك، من عنقك ونبوسك ومنحسك بالأمان وما نسمع كان كي تحكي لي على القراية. انت توا حكيت على السيتواسيون هذه، فما أولياء كيف تمشي يحكي الأم والبوه على موقف معين قلقه ولا حسه بالخوف ولا متى بالحق على المستوى المشاعر خزن حاجة خوفته في كسوا في ايكول في في في بارك في خفت لي قتلي هكا ولا كيف عملت لي هكا، تقولوا به ما تحكيش معايا كان على القرايه تو نقولوها ولا لا تسمحها اكيد
0: صحيح
2: تو امتحانات ما نسمع كان على القرايه ماهوش صحيح مش صحيح. هو وقتها المشاعر هذيك هي اللي البلوك لو فلو نتاع لابرونتيساج الباساج لي فونكسيون كوغنيتيف اللي هو باش يقرا بيهم. هو عنده مشاعر قاعدة تطغى عليه كطفل ما يعرفش كيفاش يتصرف فيها، ما يعرفش كيفاش يتحكم فيها، جاي باش يحل المشكل هذاك والا باش يتصرفك المشاعر الزايدة اللي هي ما خلتوش يركز في قرايته والا ما خلتوش يركز يكون منتبه اكثر على خاطر الفكره وكل المشاعر قاعده في كل مره الفي سورفاس. هو يقرا ذكر لا سيتواسيون اللي خوفته وذكر المعلمه كيفاش صحت عليه والا كيفاش هو خايف، يقول ما خايف انا مانيش حافظ انا مانيش عارف هنا شنو. تقول له هاي الكلام اللي تحكي بيها يا اقربيه ليه مش صحيح. نجم تقول له وين تحس فيه الخوف في بدنك، اي نعمل تمرين تنفس أين نخرجوه من المشاعر هذه، هي راهي فكرة كنا نخرجوها بطريقة التنفس وتعلموا شما ذا كويرانس كاردياك تعلموا يتوازن، تعلموا اللي ليدغاتاسيون تعاون ياسر على التوازن الدماغ، تفسر له شما ذا فونكسيون كوغنيتيف شما ذا أتنسيون كونسنتراسيون وهما وين موجودين على مستوى الدماغ كيفاش التنفس يخليك في حالة توازن نفسي والمشاعر هذه كانت تخلصوا منها وتعطيه كان لازم حل تتناقش معاه وتقول له حسب رايك شنو الحل هنا شنو لازمنا نعمله. وهيك هو كان اختار الحاجه الباهيه دونك سي بور فير تير لو مونتال نتاعو باش يسكتو اكل الحس هذاك اللي قاعد يدور في ذهنه. وكان ما عرفش تنجم انت بشويه بشويه بالديسكوسيون تسوقوا للحل وحتى هو يوصل يقوله وقت اللي الى ناس ويقوله وقتها توفى المشكله وينجم يركز في الحاجه اللي نجم يعملها. دونك سي تري امبورطون ننتبهوا المشاعر صغارنا على خاطر لي سوفونير اللي معناتها لي مومون اللي قاعد يعيشهم الطفل توا هما لي سوفونير لي سوفونير نتاعو نتاع بعد 5 و10 سنين و15 سنه
0: باش ما يكبرش بالجروح
2: أي.
0: لي بليسور دونفونس هذوكم اللي حكينا عليهم قبل وتو نرجعوا لهم وما يهربش للبلان بي. معناها وقت اللي صغير يشد تليفون نعطيه الحق في 10 دقائق 20 دقيقة باش يلعب تليفون ويقول لي ماما إجا تفرج معايا في هذه ولا شوف هذه اللي نحبها، نقول له يبرع عاد خذ وقتك ابعدني معناها خليني نعمل ماكش ترافية ليه. هي وقتها راهو النهار اللي باش يشد التليفون يحكي مع ناس أخرين ما هوش باش
2: يفضلهم على علاقته بأمه وبوه
0: بالضبط، ومش باش يقول لك اللي هو قاعد يتعرض لاي نوع من انواع الابتزاز
2: النفسي ولا لا بريسيون ولا يشيرش باش يمشي يشيرشي ايور باش يمشي دار صحابه باش يحب يقعد باش يصير صراع داخلي علاش ام صاحبي ولا بو صاحبي هكا كيتعامل معه انا وامي عليه باش يمشي بالو اللي انت ما تحبوش. Pourtant, انت tu passes toute la journée ولا toute la semaine تجري باش تخمم شنو باش تشري له احسن لعبه وين باش تهزوا احسن قاعد باش تهزوا احسن روضه باش تهزوا احسن ايكول. هو حاجته بيك انت، حاجته بلحظه الدفء معك، حاجته بكلمه تشجيع، وحاجته بحضن صادق في وقت الفرحة ووقت الحزن في الزوز.
0: طبعا اللي يسمعوا فينا أكيد برشا فهموا الكلام اللي نحكيوا فيه، برشا ندموا على أي لحظة مخليوش صغيرهم يقرب لهم وإلا يعنقهم، برشا في اللحظة هذه اللي يكتقن بحذيه بنت ولا ولده عنقوا وباسوا وحسوا اللي هو مهم بالنسبة لي. بالنسبة للناس اللي يقول ليها أنا كبرنا ولا باس علينا، لوج أقعد مع روحك شوية تلقى عندك
2: مكش لباس عليك
0: بليسور قداش من بليسور ماكش فاتن بها وذيك علاش تتصرف في تصرفات ماكش راضي عليها انت بيدك. فراجع روحك وتنحكيو ان شاء الله في عدد من الاعداد على البليسور اللي نجم يسيبوا الوليدات الصغار كيفاش وعلاش كيفية الوقاية منهم وتجاوزهم. علا الراعي الف شكر. مرحبا بك ديما فرد من أسرة ديمونش بلوس وإذاعة شباب. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، بعد شوية نرجعوا مع شيماء بسيبس.

0: نصف نهار وعشرة دقائق قديمة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم مستمعينا من استوديو صالح جغام نجم بالخطاب. نرجعوا للتبرقة. مش أنا اللي باش نحكي على جمالها ولا على طبيعتها ولا على بحرها وغابتها، ما البلاصة اللي فيها شيء ما توا من أحلى وأروع الأماكن في تبرقة. عندها فيو بالحق النجم ينسيك في برشا حاجات إذا كان تمشي وغاديك، فحاولوا أنكم تمشيوا للبلاصة هذيك بالذات، بلاصة ياسر مزيانة. ويجي معاها المهرجان المغاربي للكسكسي في دورته التاسعة، في جو المسابقات والأجواء المزيانة والروايح البنينة، فما تنجموا كان تتابعوا. شيماء أهلا وسهلا من جديد.
1: أهلا وسهلا سوية. قد ما نقول لك البلاصة حلوة ومزيانة، وقد ما نقول لك بالحق الجيو بينات الخضار وبينات البحر حاجة ولا أروع، وكاحنا تحديدا في منطقة
0: الرميل
1: مانيش بعد برشا زيد على
0: ملولة
1: الجزائرية اكزاكتومون، مانيش بعد برشا، دونك بلاصة حلوة برشا ومزيانة برشا. و ولا احكي له انا نحكي بحذية المتسابقة اللي هي اصيلة التبرقة، تعطيكم اكثر تفاصيل فيما يخص الخصوصية متاع المنطقة اللي هي بلاصة حلوة برشا ومزيانة برشا. دونك احنا في مواكبة للدورة التاسعة للمهرجان المغاربي للكسكسي، وكنت قبلي كان سوهي في المداخلة اللي قبل هذه كنا حكينا على لي روسيت، كنا فما وصفات تقليدية متاع الكسكسي اللي استنسنا بيهم وديما نطيبوا فيهم في مجموعة من الجهات، وفما الوصفات اللي من خلال هذا المهرجان فما رغبة في إعادة إحيائها. منها الوصفة اللي باش تقدمها لنا نادية الدلاعي، دونك نحكيو على الوصفة اللي هي بالأساس كانت تطيب برشا في تبرقة. ومنعرفش أنا خليت لك الوقت باش تخمم سوهي، ماعرفش كان خممت ولا لي طلعتها ولا لي
0: الكساكس أعطيني احتمالات. أعطيني
1: الاحتمال الأول في علاقة بالكسكسي. والوصفة متاع الكسكسي اللي جبدناها من قاع الخابية مع نيديا دلاعي تعطينا التفاصيل، اللي هي كانت تصيب بالبرشة في برقة. هل أنه الاحتمال الأول كسكسي بالحم، الاحتمال الثاني كسكسي بالحوت، الاحتمال الثالث كسكسي بكعابر السردينة؟
0: هو الكسكسي باللحم والحوت فهذوما ديتي بوديما، بكعابر السردين انا نتصور هذه الاقرب للواقع.
1: هذا هو وهذه هي وصفه اللي باش تحكي لنا عليها نادية الدلاعي، تحضر معنا. اهلا وسهلا نادية، مرحبا.
2: عسلامه سهى.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: عسلامه شيماء. انا نادية الدلاعي، مديرة مهرجان الكسكسي للدورة التاسعة في المهرجان المغاربي للكسكسي. توا باش نقدم كسكسي بكعابر السردينة. مثالش النجم الرحم على ماما على خاطر رسيتها هي وتعلمت عليها هي، وعملتها طيبتها الجمعة اللي فاتت في بداية المهرجان في جربة، ولقات رواج كبير. وأنا مانيش داخلة في المسابقة على خاطر طونك أنا مديرة المهرجان ما تطلب مني وبإلحاح أني نعود نطيبها في تبرق. دونك انا باش نطيب كسكسي بكعبر السردين.
1: هي كانت تعطينا كيفاش يطيب الكسكسي؟
2: باختصار باش فيسع السردينه تتنظف، يتنحلها سلسولها، تتهرس بشويه بصل ثوم وشويه تفاح، ما همش برشا، شويه كمون شويه هريس عربي، ويتكعبروا، يتحط لها شويه زيت يتكعبروا ويتحطوا يتقليوا مع الفلفل. من بعد نفوحوا بالطماطم وفي الاخر نحطوا شويه كمونه كهو، معناتها هذا كهو يتقدم جيست بكعبات بصل طيبين وجرينات فلفل مقليين اكهو. هذاك كسكسي بكعبر السردينة، سهل خفيف ماهوش غالي، اقتصادي وبنين
1: والنكهه بنينه.
2: احنا بعد نذوقوا اكيد
0: كعبر سردينه. يا شاي ما كعبر سردينه نقليوهم ونسقطوهم في المرقه ولا نزينوا بهم الكسكسي ولا ما يتقليوش يتحطوا في المرقه؟ وين الاستيوز
1: كعبر سردينه بالاساس يتحطوا في المرقه،
3: في المرقه
1: طول ما يتقليوش وحدهم، يتحطوا في المرقه طول ويطيبوا كما هما، ومن بعد يتزينوا فوق الكسكسي ولا في اللفاح زاد لافيتاه اللي فما الكمون لاتوس شويه كمون في الاخر
0: اوكي
1: شويه كمون في الاخر. دونك بالاساس انه الغوسيت تتحط الكعبر السردينه يتحطوا في
3: الصوص الكعبر السردينه
4: ما تتحلش ما لبست
1: ليه؟ إذا نقول لك هي فما بالحق معلومة لازمنا نطلبوها بإلحاح من عن نادية، واللي نتصور برشا نسي ساعات للغسيت ما تنجحهمش برشا في علاقة بكعب الكردينة، وإنه ينجموا يتحلوا وقت اللي تحطهم في البرقة وقت اللي تكون برشا. شنو هي لسوس إنهم يقعدوا كما هما؟
2: إنك كيف نهرسوا كعب السردينة بهطلك شوية بصل شوية ثوم شوية فيه، نحطوا معهم الزيت، ومن بعد كي نفرغهم قبل ما نكعبروا نحطوا شوية ماء.
0: أيه.
2: ومن بعدها نعجنوهم، بعد نبدو نكعبروا ونحطوا أكهو، وتبقى تطيب لين توفى الصوص هي مع في وسطها ما نحوهاش مع.
1: واضح يعني لسوس أننا نحن نلفهم بشوية ماء باش نضمنوا أنه الخليط يقعد متجانس وما يتخلش الخليط. الحقيقة شهيتنا احنا بعد باش نذوقوا ونعطيو راينا اكيد، وكان فما زاد اسرار زاد على شنو سويت علاقه بالغوسيت هذه، نعطيو هيكم باش تنجموا تضمنوا انه الغوسيت الكسكسي بكعبر السردينه تكون ناجحه، وهي من بين الاطباق اللي كان في برشا في تبرقه، واحنا ماذا بينا في كل مره نعاودوا نحييو الموروث الغذائي نتاعنا في تونس الكل، خاصه في علاقه بالاطباق نتاعنا واللي تمثل الهويه نتاعنا الغذائيه واللمة نتاعنا. واحنا نعاودوا نرجعوا مع ضيفتنا نادية العدليه اللي هي بالاساس اصيله للمنطقه، واحنا جايين في ثنيه وراتنا الحومه نتاعها وذكرت الذكريات اللي انت عندك توا تقريبا 40 سنة مستقرة في تونس العاصمة، وانت بالاساس اصيلة تبرقة.
2: برقة نجيل تبرقة بيان سور على خاطر اختي لنا بابا لهنا، دونك نجي اما ونتمنى بالمهرجان هذايا يتسلط الضوء على تبرقة، تتحسن السياحة في تبرقة، على خاطر بالحق احنا توا المكان اللي احنا فيه ما بين جبل ورانا والبحر قدامنا، أصلا نتفرجوا في جزيرة جالتا، معناتها طبيعة حلوة برشا برشا برشا، ما خسارة ما هيش مستغلة كومي الفوق. نتمنى أن السياحة تنشط في تبرقة، نحاولوا نعملوا مجهوداتنا الكل كل كل كل واحد من مكانه، معناتها نتمنى وإن شاء الله نشوفوا تبرقة في أبهى حلة.
1: شكرا يعطيك الصحة ضيفتنا نادية الدلعي، دوك معها هي لنا تفاصيل في علاقة بالغوسيت السبيسيال اللي كنا حكينا عليها سوهي. ما نعرفش انه شاهينك مش طيبة ولا ليه سوهي؟
0: لينا باش ناكلها عند نادية.
1: قلت لي مش طيبة باش ناكلها
0: عند نادية. عمل الغوسيت الاخرين اللي نستنى فيهم بدايوا المتسابقات يحضروا يطيبوا.
1: والله توا انا في نقل مباشر توا المتسابقات، كل متسابقه قاعده تحط في المستلزمات صاحبها باش يبداو يطيبوا في نفس التوقيت وباش يكملوا تقريبا في نفس التوقيت، وبعد يتعداو على لجنه التحكيم. دونك بعد شويه اون برانسيب من هنا 10 دقائق اخرين تبدا عمليه التطيب وتبدا المسابقه الوطنيه في علاقه بالكسكسي وفي علاقه بالغوسيت اللي باش يتقدموا اليوم واللي باش تربح باش يقع تقع المشاركه نتاعها في المهرجان في جربه في جربه من 24 حتى 27 جوان.
0: ما زلت متواصله معناها المسابقه، ما زلت الاجواء.
1: انا اسمعني سوي، انا نحكي معك ونادي قالت لي اسمع على فكره قولها راهو السردينه كسكسي السردينه مش داخل المسابقه.
0: ما هوش داخل في المسابقه. اي
1: شبيب باش تحتفظ بالاسمعني باش تحتفظ بالغسيت عندها
0: باش باش تذوقوه كمان باش تطيبوا هي وتذوقوا.
1: ليه اكيد اليوم شي طيب وباش يذاق.
0: المهم شيء ما تاكل في المسابقه مش المسابقه
1: عند لجنه التحكيم. وبعد شويه كيما قلت لك من هنا 10 دقائق اخرين باش يبداو المسابقات في اعداد طبق الكسكسي كل واحده والغوسيت اللي محضرتها، ومن بعد يتعداو الكل على لجنه التحكيم والفايزه باش تضمن بلاصتها انها تكون موجوده في المرحله الثانيه بعد المسابقه الوطنيه، دونك تكون موجوده في جربه من 24 حتى 27 جوان في مواصله للدوره التاسعه للمهرجان المغاربي للكسكسي. و
0: نرجع لك الكلمه باش نرجع لك من بعد تقول لي كل وحده كسكسيها باش يختلف على الاخرى، بما انك انت باش تواكب توا التطيب باش نجم تاخذ هكا كيلكو زاستوس لروحك.
1: تعرف انا نخمم باش نجيب طرف البني ذولي سوهي قبل
0: ليه باش تلقى باش تلقى
1: خاطر الكسكسي ما يحرك بالبن هكا
0: ولا باش يوفروا لك في البلاصه اللي انت فيها باش يوفروا لك البن من غير ما تمشي تلوش. هاني نقول لك
1: هاني نقول لك زاد شويه المنطقه سوهي هكا حط برايك بعيد عليا كان نمشي نشري طرف البن ولا قريبه؟
0: اولا قلت لك باش يوفروا لك البن، ثانيا اللي يعجبك في تبرقه انه كل شيء قريب لك، كل شيء قريب لبعضه، معناها انت ولك بعيدة على الدشرة، ولك بعيدة على مالولة، ولك بعيدة على السنتر فيل، مش تلقى روحك قريبة لكل شيء. خليك توقف مع خليك مع الطبيعة، ولازمك تعمل دورة تشوف جبل التمساح، المنطقة منظر ياسر مزيان، هو هضبة موجودة في وسط البحر وشكل تمساح، أول ما تشوفها باش تعرفها. وكب حديك نيديا تقولك على برش حاجات مزيانين خاتيك. احنا نرجعوا ان شاء الله بعد الموجز مع شيماء تكمل تعطينا فكره على الاطباق والاصناف باش نتعلموا حاجه جديده، في انتظار نتيجه هذه المسابقه. واحنا باش نرجعوا لكم كذلك، مازال معانا دكتور مروان زياتي في انيماليا ولا شيء يعجبني. هو

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. دار الشباب بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية نظمت صباح اليوم تظاهرة تنشيطية تحت شعار الشارع مسؤوليتنا بالانتباه نحمي الأرواح، وذلك في إطار المحور الاستراتيجي الذي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة والمتمثل في الرفاه الاجتماعي ونمط العيش السليم، وفق الأستاذ أول مميز بهذه المؤسسة الشبابية محمد الغريسي. محمد الغريسي أوضح أن هذه التظاهرة تستهدف الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة باعتبار ارتفاع عدد الحوادث المرورية الناجمة عن السياقة المتهورة لدى هؤلاء الشباب. تنظيم يوم تحسيسي حول الغذاء السليم بمستشفى الأطفال البشير حمزة بتونس أمس بهدف نشر الوعي بأهمية التغذية المتوازنة في المحافظة على صحة الطفل وضمان نموه الجسدي والذهني السليم. هذه المبادرة تندرج في إدارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، عافى الله الجميع. سفارة الجمهورية التونسية باليابان أعلنت أمس إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا الإصدار يهدف للتعريف الناشئ الياباني بالمقومات الحضارية والثقافية التونسية من خلال محتوى مبسط وموجه للأطفال، بما يسهم في تعزيز معرفة الأجيال الصاعدة في اليابان بتونس وتاريخها وتراثها. في أخبار العالم، مصدر مطلع لرويترز قال إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. قادة الولايات المتحدة وباكستان يتوقعون توقيع اتفاق إطاري اليوم لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من المحافظين في إيران. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف ماي إيزي. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة ماي إيزي، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 18 14.

اللي صوته يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: plus. وفي ديمانش بلوس ديما موعدكم مقار مع دكتور مروان زياتي في فقرة أنيماليا.
1: أنيماليا
0: ناس الكل تعاني من الموس، هذه حاجة نعرفوها وكل عام نعود ونقولوها، وما فماش حاجة ما جربناهاش باش نبعدوا على الناموس، وهو يبعد علينا بلتو. حتى نظفت الدار، غسلت، عملت الجوفيل، عملت المبيدات، الكلها يعمل دورة ويرجع لك كما هو. ما قلقناش كان احنا الناموس يمشي زادة للحيوانات اللي باللي باش تنظف لهم، فما اللي ما متنجمش معناها، خاصة إذا كان نحكيه على حيوانات اللي يعيشوا في الزريبة، المواشي، الدواجن، الكل، كيفاش باش نتصرفوا معهم. الناموس ما يقلقهمش كيف نحن نجي يعمل كلب في الوذن ذاك ما يخليكش ترقد، لا، هو ينقل كذلك أمراض. الناموس اللي يكثر فيه فصل الصيف، وعنا برش حاجات تتحكي في علاقة به فصل الصيف، هو بطل فقرتنا اليوم في أنيماليا. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا دكتور. سؤال في الصميم مهم برشا باش نساله لك. احنا نتشكيو من الناموسه، من الناموسه كي تمرض شكون يدواها؟
2: احنا ماذا بينا تمرض الناموس، احنا اوبجيكتيف من المرض الناموسه.
0: ايش الناموس؟ ما هو ما يقلقش بركة، ما يقرصش بركة العبيد،
2: يعدي الامراض. ولا كيما قلت انت، بطل الموسم تاع الناموس، دونك برشا مشاكل جينا من الناموس. حبينا نحكيو شويه، نذكروا انه كيما يقلق العبيد يقلق الحيوانات، ابار انه يقلقنا كيف يقرص، زيد يقلقنا انه يعدي الامراض. ومعناتها الناموس اكثر الحشرات اللي تنجم تقلق وتنجم تعدي الامراض. دونك اليوم برينسيبال موس نحكيو على ثلاثة امراض. الاولانيه اللي هي الليشمانيوز. الليشمانيوز مرة تجيل الكلاب تتعدى بالناموس. علاش هي الاهميه نتاع المرضى هذه وعلاش نحكيو عليها؟ على خاطرها مرضى التريتمون نتاعها، العلاج نتاعها افي، يقعد حيطو الكل هو يداوي الحيوان، ما يبرش منها كومبليتمون. على خاطرها مرضى مرتد وينجم الكلب يموت منها، يتوفى بالليشمانيوز. والحاجه الاخرى انها تعدي العبيد. دونك عندنا برشا في تونس حالات نتاع الليشمانيوز تعدي نيسيرو ديما. دونك تتعدى الناموسه هذه، تقرص الكلب اللي هو عنده المرضى هذه، في الدم نتاعو قاعده تدور، ومن بعد تمشي تقرص عبد. دونك تدخلوا المرضى هذه للبدن نتاعو، والاعراض نتاعها انه يكونوا معناتها حاجات جلديه، نجم يجيو عند الصغار في العمر، الكبار في العمر، العباد اللي عندهم امراض مزمنه، مناعتهم ضعيفه وغيره. دونك فوالا، ولهذا دونك نتجنبوا معناتها ناخذوا حذرنا من المرضى هذه الليشمانيوز. هذا بالنسبه للكلاب.
0: ناخذوا حذرنا فقط ان نحاولوا نبعدوا الناموس قدر المستطاع.
2: ولا نحن بعد نرجع نحكي، نحن مازلنا في الكليب، خلينا نقولوا انه الاحتياط نتاعنا بالنسبه للكليب نتاعنا انهم يلبسوا الكوليه اللي بعد الناموس، والا يعملوا في الليبيبات اللي في الرقبه، القطره اللي في الرقبه اللي بعد الناموس. دونك في هذا دونك ثم دويات اللي تبعد الناموس، ثم دويات اللي ما تبعدش الناموس. دونك لهنا كي باش نمشيو للبيطري والا للصيدليه، دونك باش ينصحك وباش يقول لك راهو البرودوي لو بليز ادابتي للحيوان نتاعك. دونك لهنا لازم يكون برودوي اللي يمشي على الناموس.
0: داكورد.
2: ولا المرضى الثانية اللي هي البلوتونك اللي سن الأزرق، واللي هي قاعدين نشوفوا فيها في المدة هذية، سيرتو بعد الموفمون تاع العيد، العلالش نقلت من ولاية لولاية. دونك الأمراض تنقلت معها من ولاية لولاية، كان فما برشا فضلات، والفضلات عملت لنا برشا ناموس في الأيامات اللي هي تاع العيد. دونك ولهذا تكاثر نتاع البعوض والناموس هذايا، دونك هو كان السبب في تنقل المرضى. البلوتونك اللي سن الأزرق مرض تسجيل العلالش، مورتيل، قاتلة عند العلالش الصغار سيرتو. دونك نجمو نلقاو التهابات كبيرة في الفم والسين، نلقاو سخانة كبيرة، نلقاو تعب وفشلة، ينقصو من الماكلة. دونك لهنا نشكو في أن عندنا المرضى المعدية هذه اللي هي اللسان الأزرق.
0: دونك هو اللسان يزرق فعلا؟
2: هو اللسان هي الماء ما يزرقش، أما هو معناتها يكون ثم التهاب كبير في الفم والجريجم والسين والكل. دونك على هذاك دونك الالتهاب هذاك يتحصر الدم في الفم والكل، دونك يولي منفوخ ويولي لون نتاعو احمر غامق عادي على الفيولي. دونك من هذاك جات التسميه نتاع اللسان الازرق.
0: باهي.
2: فوالا اللسان الازرق دونك مالوغوزمون ما عندناش فيه تلقيح نجمو نعملوه، التريتمون نتاعو سيمتوماتيك، يعني باش نداويو الاعراض. نداويو الاعراض يعني نقصوا شويه من السخانه، نقويو المناعه وغيره، اما يقعد ديما ثم خسائره. فوالا. باهي. المرضى الاخرى اللي باش نحكيو عليها اللي هي الحمى غرب النيل، الويست نايل، اللي هي مرضى أسمس الليزيكيدي، اللي حصلنا والبهايم حاشاكم والبغولة والكل. دونك هذوما أمراض، هذه مرضى اللي تتعدى بالناموس، والعدوى نتاعها تنجم تتعدى للعباد، وفهم في حالات معناتها تنجم عند العباد تعمل أسندروم غريباس تشبه للغريب، كيما زاد فما اوقات تنجم تعمل لنا مشاكل في الجهاز العصبي عند العباد. دونك ولي هذا باش نتجنبوا المرضى هذوما الكلهم، نتجنبوا الناموس هكا ولا لا؟
0: هك
2: فوالا. دونك بالنسبه للناموس اول حاجه نعملوها انه لازم ديما البلاصه اللي فيها الحيوانات نعملوا فيها اموستيكر يكون القبه نتاعو جويدين باش ما يدخلوناش الناموس. الحاجه الاخرى بيان سور في ديارنا اذا نعملوا في الموستيكر هذاك باش ما يدخلناش الناموس. اكل لي تيوب اللي يشعلوا هذوكم اللي ينحيوا الذبان والناموس والكل هذوكم راهم باهيين، دونك ينقصوا لنا من التكاثر نتاع الناموس. نستعملوهم حتى كسوا في الزريبه ولا في البلاصه اللي نجم يكون فيها برشا ناموس. نتجنبوا انه نخليوا الفضلات سيرتو الفضلات نتاع العلالج والبقر وغيره، دونك هذوكم ديما الفضلات نتخلصوا منهم في اسرع وقت وندوزوهم معناتها نسكروا عليهم ما نخليهمش ملوحين بجنب الزريبه على خاطر وقتها باش نعملوا مكان للتكاثر نتاع الناموس. كيف كيفك البراك نتاع الماء الراكد وكل شيء هذاك الكل نحيوه ونداويه ديما بالجير، الجير راهو باهي باش ينقص لنا معناتها من التكاثر نتاع الحشرات. وما فيها بازدة نعملوا معناتها تريتمون نقولوا نحن شهري والا حتى كل جمعتين للبلاصه اللي ربيو فيها في الحيوانات نتاعنا بالمواد اللي كيما نسميوها الفتاك معناتها اللي معناتها هذوكم الشتاوي ويخليو معناتها يمنعوا التكاثر نتاع الحشرات بصفه عامه.
0: نبعدوا الحيوانات وقت اللي يبداو هما مش غاديكا يسرحوا ولا اللي هو نجموا
2: بيانسير.
0: نداويو ما نداويو شو هما موجودين.
2: بيان سور هو شو فما دويات نجموا نستعملوهم حتى على الحيوانات، اما الكونسنتراسيون نسبه التركيز نتاع البرودوي في الماء تفرق بين الحيوان وبين المكان. دونك نحن كي باش نستعملوه في المكان باش يكون كونسنتري دوي ريحته قويه الاكسيون نتاعو قويه، دونك ماذا بينا يكون الحيوانات البرة. اذا كان قررنا باش نستعملوه على الحيوان الدوي هذاك بيان سور نرجعوا كيف كيف كيما قلنا معناتها ناخذوا نصيحه من عند البيطري ولا الفارماسيان، هو باش يقول لنا البرودوي هذاك نجموا نستعملوه على الحيوان ولا ما نجموش، ويقول لنا نسبه التركيز نتاعو قداش في الماء. سورتو ناخذوا بحسابنا اذا كان مثلا العلوش باش ناكلوا اللحم نتاعو باش تطبخوا ولا البقره نشربوا في الحليب نتاعها وغيره، راهي المبيدات الحشريه تقعد موجوده في اللحم مده معينه ولا في الحليب ولا في العظم، ولهذا دونك ناخذوا حذرنا في الكوتا هذايا.
0: معناها اللي يسمع كلمه فتاك توا المبيد حشري ما يمشيش القطوس ويبدا يرش فيه.
2: سورتو با القطوس فوالا، انت عطيت لو كونتر اكزومبل خاطر عند القطوس لي برودوي هذوما دونك توكسيك، دونك فوالا دونك هذاك علاش ردوا بالنا اي برودوي راهو باش يكون في طريقه استعمال معينه عند حيوان معين ومعناتها دونك ما نستعملوش الدواء نتاع اكس عند ايكغيك.
0: اللي قاعده نشوف فيه توا على الجروبات دكتور انه فما اللي يبداو يقدموا في نصائح يقول لك باش تنحيوا من الكلب ولا القطوس حشرات، بعدوا عليه الناموس، نحيوا القريد القمل اللي هو تستعملوا انواع نتاع زيوت، زيوت نباتيه زيوت طبيعيه ديك، اسكو ينجموا الا حتى ريحتهم قويه تبدا على القطوس مثلا ولا على الجلد؟
2: ثم شكون اي على الجلد سيرتو، ثم شكون يستعملوا زيوت طبيعيه، ثم شكون يستعملوا الخل وغيره، دونك هما اللي حاجات معناتها هذوما راهم مش ما عندهمش في عائليه وهي عندهم في عائليه، ما يتبقى في عائليه نتاعها ماهيش 100%، دونك ماكش باش تقضي على البرغوث الكل ولا على القريد الكل ولا ماكش باش تبعد الناموس الكل، باش ينقص وكاهو ان ريبولسيف ساعات باش تبعد وكاهو، اما ما يمنعش العدوى راه. دونك اون فوا الناموسه مثلا الناموسه فيها المرضى راهي باش تقرص معناتها الحيوان نتاعك وتنجم تعدي له المرضى حتى وانت مستعمل لي برودوي هذوكم. وزيد على هذاك معناتها لي برودوي كيما قلت هذوما ساعات نحن نستعملوهم بطريقه عشوائيه، ناخذوا زيت نباتي من اي نوع ونغلفوا به القطوس نتاعنا ولا الكلب ولا غيره، وهذاك يتسبب لنا في تهيجات من بعد في القشره في الشعر في تو قشره، ونقولوا هاو يطيح في الشعر وهاو عنده بلايص فارغين وكل شيء، وهو الكل راهو معناتها الكل مع بعض وهذايا معناتها يتسبب في هذا.
0: فديما نرجعوا انت ونوعيه الحيوان اللي عندك نرجعوا للطبيب البيطري هو اللي يقول لنا شنو اللي نستعملوا له بالضبط.
2: بالضبط.
0: باخر سؤال دكتور، بالنسبه للشمنيوز اللي تصيب الكلاب تنجم تتعدى للعباد، حمى غرب النيل تنجم زاده تتعدى للعباد، بالنسبه للسن الازرق ليه؟
2: اللسان الازرق لا ما يتعدش في العبيد، اما ينجم يتسبب لنا في انه العلوش يولي اللحم نتاعه ما يتاكلش على خاطر هي اولا تقتل العلالش، وثانيا على خاطر باش تسبب لنا في اللحم في التهاب كبير معناتها والكل، دونك اللي يكون غير صراحه الاكل.
0: في هذا الكل حفاظا على ارواحنا وعلى حيواناتنا لازمنا نعملوا المستحيل باش نبعدوا الناموس، مش كان على ارواحنا ولا على ديارنا، ولا تبعد من دارك مثلا الفضلات ولا اللي هو تمشي تحطهم وين الزريبه فتمرض الحيوانات هذوكم، واللي بدورهم ينجموا يلتقطوا امراض ويرجعوهم لك الناموس. لازموا حلول، نحاولوا على قد ما نجموا نخدموا على الوقايه كما قال الدكتور بيرك الراك ده نحيهم نعملوا جير النظافة ديما كالآلية الضوئية دي كانت على الناموس والموستيكير، وإن شاء الله ما فما كان الخير يتعدى صيف به علينا وعلى الحيوانات اللي نربيو فيهم. شكرا لك دكتور مروان
2: إن شاء
0: الزياتي
2: الله. شكرا.
0: ديما معنا في أنيماليا، شكرا على حضورك وعلى النصائح اللي ديما تقدمهم لنا.

وصلنا لختام حصتنا اليوم من ديمانش بلوس. شكرا لكم سمعنا على المتابعة. شكرا علي الراعي دكتور مروان زياتي, شكرا شيماء بسيبس وضيوفها اللي كانت معنا مباشرة من تبرقة. نتمنى لكم متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة الشباب. شكرا خليل, شكرا نزار, جمال تحية سهيل ماجري, للقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة على منصة جسور للمترشحين لمناظرتي سيزيام ونفيم. حملة اجتماعية وبيئية لتجميع الكتب والكراسات الدراسية المستعملة بجبليانة من ولاية صفاقس. في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم التأكيد على أهمية التبرع التوعي في توفير مخزون يستجيب لاحتياجات المرضى والمصابين. في الرياضة نسور قرطاج يستهلون فجر الغد رحلتهم في كأس العالم لكرة القدم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. مرحبا بكم. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والتي ستنطلق بداية من اليوم إلى غاية 17 من جوان الجاري. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام أيام 18 و19 والعشرين من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان على النتائج يوم 6 من جويليا المقبل وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية. كما نشرت وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من جوان الجاري، هذا وينتظر أن تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22، 23، و24 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 10 جويلية المقبل. ومع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، انطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة من ولاية صفاقس في حملة تجميع الكتب والكراسات المستعملة لفائدة التلاميذ من العائلات محدودة الدخل. الحملة تحت شعار كتابك القديم حياة جديدة لمدرسة أجمل، وهي تحمل أبعادا اجتماعية بيئية وفق عضو جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة أمين بن عياد.
4: في إطار نشر ثقافة التضامن والمحافظة على البيئة، انطلقت منذ أيام حملة تجميع الكتب والكراسات المدرسية المستعملة التي تنظمها جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة كل نهاية سنة دراسية. هذه السنة الحملة كانت بالشراكة مع نادي حشات للمصايف والجوالات بالحزق والمكتبة العمومية بجبنيانة. الأهداف الحملة هذه السنة اجتماعية، وهي مساعدة العائلات الموزة، هدف بيئي أساسا وهو محافظة على البيئة، خاصة مع انتشار ظاهرة تقطيع الكراسات والكتب أمام المؤسسات التربوية. دعوة إلى كافة العائلات بجبنيانة إلى المساهمة في إنجاح هذه الحملة ورسم ابتسامة على وجوه تلاميذنا من العائلات المعوزة.
3: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا أعلنت سفارة الجمهورية التونسية باليابان أمس إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويهدف هذا الإصدار إلى تعريف النشأة اليابانية بالمقومات الحضارية والثقافية التونسية من خلال محتوى مبسط وموجه للأطفال، بما يسهم في تعزيز معرفة الأجيال الصاعدة في اليابان بتونس وتاريخها وتراثها. بداية من اليوم لغاية 31 من جويليا القادم تنطلق بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث. المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام أفاد أن بداية الحملة كانت بشاطئ المرسى بمشاركة مؤسسات تربوية وشبابية في التنظيم.
2: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة ذي تعمل على شكل انترناسيونال، يعني في عديد من الشواطئ في العالم. هذه حملة نعملوها على الشواطئ باش نحميو الشواطئ والمحيطات تاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات في المرسى الصباح على الكورنيش تاع المرسى بعد قبة الهواب. الحضور متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور والمدارس، اللي خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. وبعد باش نختاروا شتوت اخرين بيان سور، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما.
3: في شأن وطني آخر، تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح. وبهذه المناسبة دعا المركز الوطني لنقل الدم بتونس إلى الإقبال على حملات التبرع بالدم والمساهمة في تعزيز التوعية بأن التبرع بالدم عمل تضامني ينقذ الأرواح، وأن المواظبة عليها تمكن من توفير مخزون كاف من الدم لتلبية حاجيات المصابين والمرضى، عفى الله الجميع. وفي هذا الإطار أكدت دكتورة منال شعبان المكلفة بالإدارة العامة للتبرع بالدم أن عدد المتبرعين المتطوعين أقل من المتبرعين لأسباب تخص العائلة، وأشارت إلى أن من أسباب العزوف عن التبرع

0: انتظار شي تبرعوا.
1: ونختم بالرياضة، حيث يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم فجر الغد الاثنين وتحديدا في الثالثة صباحا مشاركته في كأس العالم بمواجهة نظيره السويدي بمدينة مونتيري المكسيكية. ويسعى نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء أملا في أن يكون مفتاح المرور إلى الدور الثاني من المونديال لأول مرة في تاريخ مشاركاته التي بلغت سبعا. فحظا موفقا لأبناء صبري لموشي. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة على منصة الجسور للمترشحين لمناظرتي السيزيام والنوفيام. حملة اجتماعية وبيئية لتجميع الكتب والكراسات المدرسية المستعملة بجبنيانا من ولاية صفاقس. في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم تأكيد على أهمية التبرع الطوعي في توفير مخزون يستجيب لاحتياجات المرضى والمصابين. وفي الرياضة، نسور قرطاج يستهلون فجر الغد رحلتهم في كأس العالم لكرة القدم. مع أجمل تحيات، هدية رودي لندلسي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: شباب من تونس.
4: RG Music Playlist.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في ديمونج فوت. ماضي ساعتين وزوز دقائق على موجات اذاعه الشباب في متابعه اليوم الرابع للمونديال كندا الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك. ديمونج فوت حتى للخمسه اليوم في متابعه لاخر استعدادات المنتخب الوطني التونسي وكذلك الفرق العربيه والفرق الافريقيه وكذلك اخر اخبار المونديال 2026. سعيد باستقبال الضيوف اللي مش كنا معانا اليوم حتى للخمسه. بسام جراج المدرب المحلل، اهلا وسهلا بك بسام.
2: تحيه ليك زبير، تحيه للقيان سي وحيد، تحيه للوفاء وتحيه للمستمعين الكرام.
1: نرحب كذلك بوحيد الحيدوسي من مده سي وحيد. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك سي وحيد.
3: مرحبا بكم الكل، واش مرحبا بالخيال، وسعيد مش نكون معكم حداكم.
1: يعطيك الصحة وفاء فهد وعاد.
4: اهلا
1: وسهلا بك وفاء.
4: مرحبا زبير، مرحبا بسام، مرحبا بسي وحيد، مرحبا بكل الزملاء الموجودين معنا اليوم في ديمونش فوت. ثلاثة سوايع ان شاء الله باش يكون فيهم مونديال 2026 بالمشاكل اللي بدا بها للكرة اللي قاعدين نتفرجوا فيها لحد الان.
1: باهي، اكيد فريق كامل باش يكون في اليوم معاك حتى للخمسه. نزار الورتاني في الجانب التقني وفي الديجيتال اي الدريدي وخليل سوله. بسام عندك برشا ويك.
2: والله باهي، الواحد كي ياخذ بوز هكاك دو طون زون طون فما ظروف تحكم، تعرف المدربين سبحان الله، معناتها فما يا اما تكون 100% حاضر باش يا اما يفو ميو الواحد ياخذ بوز. دونك ان شاء الله يا ربي الموسم القادم ان شاء الله يا ربي
1: هو ظهر يظهر كان في المناسبات الكبرى. سي وحيد عندك برشا، كنت في البرتغال تو.
3: ما بين البرتغال وباريس وتونس.
1: باهي توا الكورة ما عادش توا ولا
3: توا هكاك ان بو دو تو كي نعمل
4: المتابعة أكثر من براتيك.
1: باهي أكيد باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب الليلة في الليل اللي في سبيل الأحد والاثنين ماضي ثلاثة نتاع الصباح ضد المنتخب السويدي. خلينا نحكيو وفاء المنتخب بآخر استعداداته. البارح كانت الندوة الصحفية للمدرب صبري اللاموشي معها علي العابدي. هالعقدة نتاع المباراة الافتتاحية لتونس،
4: المباراة الافتتاحية ولايك إذا نرجعوا احنا لقطر 2022 ونرجعوا كذلك لروسيا 2018. روسيا 2018 ضد المنتخب الإنجليزي تقريبا عدينا مباراة ممتازة في الدقائق الأخيرة نتاع المباراة باش قبلنا الهدف للمنتخب الوطني التونسي وكانت الهزيمة. مباراة الأولى الافتتاحية في مونديال 2022 ضد المنتخب الدنماركي كانت مباراة بامتياز للمنتخب الوطني التونسي، كان حضور بدني وذهني في المباراة هذيك وكان التعادل اللي كان يحط لنا الباب متاع الدورة الثاني. لكن مباراة أستراليا هي اللي خلت المنتخب الوطني التونسي بالهزيمة اللي حد ما كان ينتظرها أمام منتخب أستراليا، خلتنا ما نكونوش في الدور الثاني. منتخب السويد اللي تعدى بالبراج، منتخب السويد صحيح ما هوش المنتخب البرومير نيفو أو الليفل القوي مع المنتخبات اللي مؤهلة أو المرشحة إنها باش تكون فايزة بكأس العالم، لكن يقعد منتخب أوروبي عنده لاعبين ممتازين، عنده لاعبين يشتوا في بطولات أوروبية في فرق ممتازة. لكن أكيد ديما تقعد مباراة مفتاح. أنا باش ناخو كلمة قالها سيد رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد وقت اللي استدعى اللاعبين والوفد المنتخب الوطني التونسي قبل السفر الى المكسيك، قالوا ماناش ماشيين باش نشاركوا فقط، لانه عهد المشاركه ديما نقولوها ولا وانتهى، لكن نحب ندخلوا بتفكير نتاع ناس منتصره، يعني ما تخليش روحك انت اقل من المنافس نتاعك.
1: هذه ديما موجوده، ديما العقليه وديما الشعار، لكن على ارض الواقع يطبق ولا ما يطبقش
4: هذا باش نشوفوه اكيد. حتى سبيتش نتاع المدربين
1: المباراه الافتتاحيه بسام اللي في كل مره عقده بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي في السبعه مشاركات اللي
2: صحيح. تعرف ديما المباراة الأولى في الفاز دو بول في كأس عالم عندها امبورتونس كبيرة برشا. اون كا دو فيكتوار بتبيعة باش تخلي روحك تلعب أليز دوزيام وتروازيام ماتش وتعطي روحك شانس كبيرة في المسابقات في معناتها النسخ اللي فاتت متاع كأس العالم ما كانش فما ميار تروازيام توا سهلت توا براتيكمون بمشاركة متاع 48 منتخب وليت فما
1: تقريبا مجموعة مش ياخذوا 8
2: اكزاكتومون فما 8 ميور تروازيام اللي دونك نتصور وانه فما شانس وانه المنتخب الوطني التونسي وانه يترشح للدوزيام تور. ما نقول انا هذا ما ينجم يكون كان بال الماتش كلي اللي هي المباراه الاولى مع منتخب السويد خاطر اذا كان ضيعت المباراه الاولانيه راهو صعيب برشا وانك تيتو راتراب من بعد في الدوزيام وتروازيام ماتش. سي فري نعرفوا انه جابون والا هولندا دي ناسيون قولوا احنا عندهم تقاليد كبيره كروية. في كرويا منتخب الهولندي سيفري ما هزش كاس العالم سيفري مشاركته تقريبا هذه المشاركه رقم 12 في كاس العالم. منتخب سويدي بالارقام تقريبا هذه المشاركه 13. منتخب الياباني هذه المشاركه الثامنه في كاس العالم. احسن انجاز للمنتخب الياباني وانه عمل الانسازيام دو فينال في النسخ اللي شارك فيها ثمانية. منتخب هولندي وصل لانسرتا مومون لعب فينال لعب انكار دو فينال. النسخه اللي فارت خرج امام الارجنتين اللي في الانكار دو فينال بعد ماتش كبير عمل 2-2 في قطر نتذكروا 2022
1: والارجنتين هزت
2: الارجنتين اللي هزت كاس العالم عمل انكار دو فينال 2-2 بعد خسر ضربات الجزاء الترجيحيه 4-3 للارجنتين. نعرف انا بالنسبه لي انا مش نحكي على منتخب السويد وباش نحكي على المدربين بالله لحظه زبير راهو تريز امبورطون وانك كي تشوف انت المدرب نتاع المنتخب في المجموعه نتاعنا باش نحكي مش نحكي على المجموعات الاخرين. مدرب منتخب اليابان عنده إليتي معناتها نومي في المنتخب من 2018 معناها شوف قديش من عام المدرب هذا يخدم في السيليكسيون
1: تعجب
2: 8 سنوات
4: هذا تروازيام
2: كوب دي مون تروازيام كوب دي مون
1: استمرارية
2: لا كونتينويتي ناس حتى اون كاو الريزولتا ما مشيتش قلت لك احسن معناها نتائج نتاع اليابان الانسازيام دو فينال شوف انت متشبثين كان نتذكروا ان سارتان مومون يواكيم
4: لوف
2: مدرب المنتخب الالماني وخسر فينال بنتيجه كبيره برشا مع البرازيل والفيدراسيون معناتها الموند دو فوتبول ايزون معناتها بري لا ديسيزيون في الكونتينويتي ما حبوش ينحيوا المدرب على خاطر عندهم ان اوبجيكتيف بيان ديتيرميني عندهم ان بروجي بيان ديتيرميني حاجه ايجابيه جدا. منتخب السويد المدرب نتاعو خذا المنتخب في فتره صعيبه برشا تقريبا قبل لي ماتش دو باراج اللي لعبتهم كونتر اوكرانيا وكونتر بولندا وقت اللي ترشح للكوب دي موند الى ايتي معناها فيكس en tant que premier coach في البروميير سيليكسيون
1: هذا كمل على 10 سنين ولا 8 سنين
2: اكزاكتومون عنده خذا الشانس نتاعو توفق ايزون معناتها كان اكزاكتومون من 2025 اكتوبر 2025 الى ايتي نومي في السويد تو قاعد يكمل مع المنتخب السويد سي معناتها الناس كل تعرفوا معناها بوتر اللي كان يريني في ويست هام في لانجلتير تقريبا صبري لموشي وبوتر مدرب منتخب سويدي وهما اللي خذاو معناتها المنتخبات في فتره وجيزه اكتوبر قلت لك 2025 مدرب المنتخب السويد صبري لموشي جانفيي معناته 14 جانفيي 15 جانفيي 2026 تقريبا 6 اشهر معناها شوف قداش في 6 شهور قداش عمل من راسومبلومون تعرف انت
1: اللي مش نصبر عليها
4: اربع ماتشات
1: مش نصبر عليها توا
4: هو الكونتراكت نتاعو حتى شي 2026 وقت اللي تعمل الكونتراكت تاع صبري لموشي 2026 مهما ما تكون النتيجة
1: معناتها مش يقيموه في الكوب دافريك
4: مش المحرار الأولاني متاع تقييم خدمة صبري لموشا برتين من 2027 تتعاملت الكوب دافريك متاع 2027 اللي ما زلت ماهيش ظاهرة أمورها وين من غادي نبدأ ونقيم
1: التقييم الحقيقي لل
4: تقييم بالطبيعة عمل صبري لموشا مع المنتخب.
2: دونك زبير علاش أنا جبت الموضوع متاع معناتها العادات السنوات والاستمرارية متاع المدربين في المنتخبات خاطر عندها قيمة كبيرة برشا خاطر سي تري امبورتون راهو كي يبدا فيدراسيون مأمنة بالمدرب نتاعها وكتب
1: عندك مشروع مش تخدم عليه
2: اكزاكتومون احنا ما نكذبش عليك وانت تعرف منتخب الوطني التونسي مربوطين شوف مربوطين بنتائج مالوروزمون
1: انت والنتائج حتى في الجمعيات راه ماهوش كان في المنتخب
4: راه المنتخب الرفيت الوضع العام في الكوره معناتها من الفرق للاقتصاد للمجتمع
1: الناس المشرفين الناس المشرفين على المكتب الجامعي والا الجمعيات هما العقليه هذيك يلزمها تكون تترسخ على الاستمراريه اللي حكى عليها باسم. خلينا نجي مع سي وحيد المباراه الاولى اللي ديما مفتاح الترشح للدور القادم لكن بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي مازال هالإشكال هذا قائم
3: مازال الإشكال هذا قائم حتى ما نش أنا با سوي معناها أورغانيزي استراتيجي أن أوبجيكتيف معناها لون يا موان تيرم هذاك علاش قاعدين ديما نلقاو ديفيكولتي في لوفرتور تاع المونديال بريمير ماتش دونك انتم احنا كلنا نحبوا
1: المنتخب
3: يربح واحد مي سويون راسيونال في بالنسبه لك نتاع السويد سيتون جروب تري تري فور مش خاطر تعدى معناها
1: من البراج
3: بالبراج سنه با سونس الماتش دوفرتور هذا سيرا تري ديفيسيل مع ليكيب ناسيونال وبالنسبه اللي كما قال زميل الاريفي بتاع ناموشي ناموشي جاء في بيريود صغيره ياسر دونك ما تنجمش يبار بروشي من ناموشي خاطر ليكيب ناسيونال تتحضر نتاع
1: يعني نحكيو على منتخب تونسي ماهوش على صبري لاموشي منتخب تونسي توا سبع مشاركات
3: منتخب تونسي منتخب تونسي منتخب تونسي اكتيلمون الجروب جوست موان يعني بارلون تكنيكمون معناها ماهوش في ليفل عالي فهمت
1: ماهوش في مستوى المنتخبات مش لاعبين المنتخبات
3: مثلا باغ اكزومبل كي تاخذ مثلا الفالور مارشوند نتاع
1: قبل شوي الميكرو
3: الفالور مارشوند نتاع ليكيب تاع السويد الفالور مارشوند نتاعها في 1200 مليار فهمت معناها تونس قداش 260
4: تقريبا
3: مليون يورو سادير في 500 معناها فما ديفيرونس كبيره ياسر دونك سي ابارتي دو لا اللي تنجم تعمل تنجم تحب ولا ما تحبش تحب تربح ولا ما تحبش تربح برونو الكاب اكزامبل نتاع البرازيل مثلا نتاع البرازيل والمغرب البارح البرازيل والمغرب في دو بوتونسييل كبير ياسر البرازيل قويه برشا لكن المغرب انجح البارح المغرب يزون ريوسي والتراس نتاع لونترونور نتاع المغرب ظهرت خاطر الجروب هذاك عنده تقريبا براتيكمون عنده 6 ولا 7 سنين
1: مع بعضهم تنرجع نحكم على المباراه هذه البارح في النادي
4: الصحفي محمد وهبي راهو حتى هو عنده 6 سنين
1: مع الشباب
4: هز كب بالضبط توا كملنا الكوب
1: لكن كان مع في
4: المنتخب الاولمبي ودخل محمد وهبي
3: اما الوهبي كان بروش كان بروش من
1: المنتخب لانه كان في المنتخب الاولمبي
4: اي هو في المنتخب الاولمبي
3: دونك ايتي بروش مع
1: مجموعة كل يعرفها
3: الكولابور مع اسمه
4: وليد
3: رابع وليد وعلى جماعة دونك ماهيش غريب عليه مش كيما واحد تجيبه من برا كيما ناموشي كيما دونك فو
4: انا جوست سؤال لسي وحيد وبسام سي وحيد قال على لافالور مارشوند نتاع ليكيب هل انه نجموا نحكموا على الفريق او المنتخب بلافالور مارشوند نتاعو مش بالفنيات ولا تنجم انت راهو حتى بروح المجموعه فما فرق كبيره الفالور مارشوند نتاعها لكن كي تجي تشوفها تلقى الانديفيدواليتي طاغيه اكثر من اللعب الجماعي احنا منتخبنا صحيح مانيش منتخب نتاع صنع لعب لكن على الاقل نعرف النجم ونخرجوا من سيتواسيون معينه
3: كلامك نجم يكون صحيح في دون دي كا دون دي كا
1: على ماتش
3: على ماتش
4: على ماتش اي مثلا
3: مي لا تكنيك فالور مارشوند هذيك تجي دابري لا تكنيك عندك تكنيك عندك بوتونسيال تكنيك فيزيك مونتال اي سي تو فو معناها حتى عمر الواحد سي اترافير سا كو الفالور مارشوند تمشي مش معناها عندك البارح الفالور نتاعك طالع اللي انت معناها موين واحد لا ما مش يلعبوا هما هذوما عندهم دي دوني وعندهم زاناليز
1: معطيات معينه
3: وعندهم فهمت
1: باهي باش نحكيو على صبري لاموشي اللي صبري لاموشي اللي اتصاليا برشا ناس اللي ناجح معناتها يوصل المعلومه حتى على مستوى الاتصال على مستوى الفنادق الصحفيه بسام شفناه انه تو صبري لاموشي كل مره في تصريح انه يقر انه يعترف بالمسؤوليه اللي هو يتحمل مسؤوليه خاصه في النتيجه الاخرانيه ضد المنتخب البلجيكي.
2: بيان سور صبري لاموشي سي لو ميتر ابور توا في المنتخب الوطني التونسي كي نقولوا راهو لو ميتر ابور سيتادير عنده اون اوتوريتي توتال اكسكلوزيف سي اون بيرسون اكسكلوزيف في في في في في لي بريز دو ديسيزيون في لي ديسيزيون اللي ياخذ فيهم. وحتى حد ما عنده معناتها ما ينجم يدخل في الاختيارات نتاع صبري لاموشي سي لوي لو باترون توا في على راس الاطار الفني هو اللي اختار القائمه هو اللي قاعد الى نيغوسي يجري فيها وهو الى نيغوسي لي كات ماتش اللي مع هايتي كندا في ستاج الاخراني ولوتريش وبلجيكا في الديرنيرمون قبل الكوب دي موند هذيا. دونك صبري لاموشي يعرف حجم المسؤوليه وحنا توا قاعدين نحكيو في بلاتو ونشوفوا لي بلاتو تيليفيزي ولي بلاتو في لي زوت راديو وكل شيء الناس تحكي على انا جون سوي سور وانه صبري لاموشي والستاف نتاعو والملاعبيه سون كوران. ما نحبش نرجع للمباراه نتاع بلجيكا هذيك يلزمها تتفسخ كومبليتمون. خذينا عملنا اخطاء اوكي ريزولتا هي اللي كانت نقولوا احنا مسست الشعب التونسي كاتاستروفيك شويه دونك بون ولكن سوني كو كماتش اميكال سام ان ماتش دو بريباراسيون لو بلوز امبورطون يعطيني المنتخب الوطني التونسي يوم مباراه نتاع السويد غدوه لو جور جي شنو هو المنتخب الوطني التونسي غدوه اون كا او المنتخب الوطني التونسي عمل نتيجه ايجابيه راهو قلت لك قبل في بدايه الحصه اوني كابابل باش نمشيو لبعيد اوني كابابل باش نمشيو للدوزيام تور خلينا خاطر لوبجيكتيف نتاع
1: المنتخب الوطني كنت تقول لي انه المباراه نتاع بلجيكا معناتها هاو عملنا مباراه وديه مع المنتخب البرازيلي وظهر مستوى كبير
2: اكزاكتو
1: هاو العكس توا جاي معناتها بريسك مره عملت معناتها بارتي مستوى كبير وهي مباراه وديه وضد البرازيل وعملت
2: وعملنا مباراه ممتازه مع كندا وعملنا مباراه محترمه مع الاوتريش بالرغم الهزيمه معناها راهو في لي ماتش دو بريباراسيون راهو الستاف تكنيك معناتها المدرب والاطار الفني عندهم راهو مش هكاك وزار عنده هو لي زوبجيكتيف نتاعو. انا راني ما نجم نحكم على مدرب كان في بعد ما تكمل لي كومبيتيسيون اوفيسيال تو مش نبداو كوب دي موند ثلاثه مباريات الاولانيين بار لا سويت ينجم يكون فما تقييم للاختيارات نتاع المدرب في مباراه تحضيريه هو عنده حاجات
1: يجرب فيهم ويشوف
2: عنده حاجات هو حر ها قلت لك سلوي لو ماتر بور هو يحب يجرب بار اكزومبل عروس برشا انتقادات علاش لعبوا على اليمين
4: هو السؤال اونتخ عروس علاش تلعبوا على اليمين وانت مطلع دو زاريو دروا وصار عليهم برشا مشاكل على الكوتي دروا نتاع المنتخب الوطني التونسي. لكن انت كمدرب وداخل اللي مسابقة عالمية والناس كل تنتظر بتباع واجه مشرف للمنتخب الوطني التونسي في البطولة العالم وفي كأس العالم هذه فما يقول القائل انت في مباراة اخر مباراة متاع بريباراسيون باش تدخل بيها بعد باسبوع مباراة رسمية الناس يقولك كي مش نجرب مباراة متاع بريباراسيون باش ندخل على الاقل 70-80% من ليكيب اللي باش نبدا بها الكومبيتيسيون ما نمشيش انا في ماتش النمسا اللي نعرفوا اللي احنا ماتش النمسا راهي هو اللي باش نبدا بها ماتش السويد معنا متاكدين الناس الكل لكن انت في ماتش النمسا
1: هتشكيله خلينا نمشي معاك ما عندكش الظروف ترى باش تجرب معناتها ماكش ملزوز باش تجرب اللاعبين هذوكم في لي بوست هذوكم وانت معناتها قبل كما تحكي انت معناتها معناتها ما عندكش اصابات ما عندكش ماكش ملزوز
4: اختيار هو اقر باختياراته الغالطه معناها هو الحاجه الباهيه اللي فيه انه اقر انه اختياراته غالطه لكن انتم كم مدربين بسام وسي وحيد مدرب ما زلت له جامعة على مباراة رسمية آخر مباراة متاع بريباريسيون يجرب فيها يحط ملعبية أخرين وإلا يبدأ على الأقل متاع 60-70-80% أنا ما نعرفش متاع تشكيل
1: تصور يظهر في أول مباراة رسمية
3: أنتو ناسيونال في حجم مثلا لاموشي ما عندكش حق باش تغلط أخطاء كيما هذيك باغزومبل تسمو هذاك عروس ما تنجمش تحط عروس هذه كيف عملت كاتربانديس كاتربندوس تحطو على لاتيرال دروا
4: طول عمره
3: ماكسيال انا لاتيرال دروا سي ماكسيال ولدي كان في ساتونيزيان فهمت تحطو على الاحد وشكون لادفيرسير نتاعو
4: في عام
3: 1910 فهمت من سي انكونسيفابل باش تحط تعمل شوا كيما هذا. انا مونافي كنت السويد تونس زي ما تلعب كذا في اللاكس خاطر السويد تلعب 4-4-2 4-4-2 هذا سيستم بريفيري نتاع بول ليكيب دو سويد. اذا كان باش يلعب افيك دو زاكسيو راهو صفات
1: صعب برشا المباراه
3: تري ديفيسيل دو جي لو ماتش
4: باش يخلي لك لي دو زاريير نتاعك ما يطلعوش اللي هما على
3: العرض ديكسونتري هاو هنا الاشكاليه باغ اكزومبل هنا مثلا على العبدي اون بيس دو فورم الكره نتاعو طايح لي تقتش تستحقوا مثلا علي معلول
4: علي معلول علي العبد علي معلول ماهوش
3: هي علاش ما هزوش معاه
1: علاش ما
3: على وقتاش تستحقوا مثلا في الفورمولا هذه في 3 5 علي معلول عنده توندونس اوفنسيف اكثر من اسمه دونك لي زيكسونتري المشكل تو في لي زيكسونتري على اليمين وعلى اليسار شكونهم فهمت ظاهرين عندنا كان اثنين اسمه علي العبد على اليسار
4: ويان فاليري على اليمين
3: وفاليري على اليمين فهمت دونك لي ترانزاكسيون هذوما ظاهرين طالب وعروس واسمه الاخر
4: رقيق
3: معروفين اذا استوى لو سيران والسيران شكون باش يلعب باش يدخل بسخير واسمه
1: وراني
3: خضيره
4: وقدامه حنبال
3: وقدامه
4: ساتور معينه ظاهره
3: انا في دمي باغ اكزومبل بيتيتر يفر ينجم يمشي فيها في حنبال انا في دمي داير هذاك انا جو تروف اللي هذاك الريجستر منها انيسيال نتاع الوليد هذاك اي ان سيل فاكتور اللي عاون تونس هو الفاكتور مونتال والكاركتير فهمتني هذا ان سيل فاكتور اللي نجم يلعب عليه المنتخب التونسي اللي نجم انها يطلع به يطلع الليفل نتاعو تكنيك وتكتيك في هو كوتي مونتال كيما عملنا كوتي فرنسا كيما عملنا كوتي البرازيل كيما عملنا فهمت فماك الجرينتا وكل الروح وكل الوطنيه وكل البلاد
4: هذا اللي ما شفناهش في ماتش بلجيكا
3: دونك هنا لا فما كما كي تبدا فما ديفونس تكتيك معناها كبيره ياسر وقت المونتال ما يمشيش مونتال يتيح فهمت اما كي يبدا التكتيك معناها شيما تكتيك والبلان دو جو يبدا ظاهر واضح فهمتني المونتال يسوي يتبع فهمتني يتبع يطمع خاطر المونتال هو اللي يطمع في الـ في الـ في الـ
4: في يطمعك في اللعب
3: ونمع كل لعب يلقى مثلا ديفيونس باغ اكزومبل كيكونك على اليمين ولا على اليسار ولا السيران ولا اون بوانت ولا القدام ولا فهمت وقت المونتال يصير ان بو توشي
1: باهي ما تشوفش بسام انه ربما شكون رده فعل ايجابيه بعد الخيبه نتاع مباراه بلجيكا الناس كل حاسه بالمسؤوليه ملعبيه حتى في الكونفرنس دو بريس نسمعوا بعد شويه صبري لاموشي عندها تحس انه ربما تنجم تكون ايجابيه رده الفعل في اول مباراه رسميه بعد الخيبه هذيك نتاع بلجيكا
2: بيان سور ما تنجم تكون كان ايجابيه الواحد علاش لي ماتش دو بريباراسيون انا سي تري امبورطون ان كا دو فيكتوار حتى كي تعمل بريستاسيون باهيه وتعمل معناها دي ريزولتا بوزيتيف في مباريات تحضيريه اكيد فما دي défaillance اكيد فما دي لاكون دونك يتصلحوا ان كا دو ديفيت كيف كيف فما حاجات اللي كون دو كوريجي دونك اوتوماتيكمون يظهر لي مونتالمون الملاعبيه تاع المنتخب الوطني التونسي فما برشا معناتها في الافكتيف الموجود برشا ملاعبيه اللي نقولوا احنا عندهم اون فورت بيرسوناليتي سون كابابل حتى لي جوور اللي تمسوا سوا ديزون حتى ليجيرمون من الديفيت الاخرانيه افيك معناتها ليسبري دو جروب لي جوور كادر اللي لاعبين اللي عملوا دي كوب دو موند في قطر وفي روسيا يسون كابابل يظهر لي باش يحتويوا الموضوع يسون كابابل ديسكور اكيد مع نتاع صبري لاموشي اللي لعب في لو نيفو ويلي كابابل باش يعمل ان ديسكور بوزيتيف بور ترانسميتر دي زونت بوزيتيف للملاعبيه نتاعو دونك المنتخب الوطني التونسي انا جون سوي سور اللي نساوها مباراه بلجيكا خذوا منها العبره سي فري سوني كام ماتش دو بريباراسيون في الاخر كما قلت لك انا اون ا بيزوان دون معناتها بريستاسيون دون بون بريستاسيون ان تري بون ريزولتا معناها في المباراه الاولانيه كما قلت لك معناتها الحاجات السلبيه تنحات سي دخلنا في
4: معناتها اوني دون
2: دخلنا في المونديال اوني دون لو بان غدوه اليوم معناتها غدوه 3 نتاع الصباح لو برومي ماتش بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي جون سوي سور وانه الناس كل كسوا ستاف كسوا ملاعبيه يسون معناتها ريسبونسابل وعارفين حجم المسؤوليه وعارفين اللي وراهم معناتها شعب كامل. وانت تعرف التوانسه فوز لي فوار 3 نتاع الصباح مباراه
4: باش تخرج
2: وانت تعرف وسي وحيد ووفاء والناس كل تعرف اوني ورا المنتخب مهما كان التوقيت المباراه مهما كان وين المباراه. انا قبيله نشوف في دي فيديو معناها ناس اللي مشيت اول مره للمكسيك يقول لك طونكو ليكيب ناسيونال معناتها موجوده طونكو انا غادي. بصراحه ما نجمو نكونوا كان بوزيتيف ما نجمو نعديو كان حاجات ايجابيه. ربي ان شاء الله ينصر المنتخب الوطني التونسي. ما هوش وقت لهم تاع نقد.
4: قلت انا هذا قش عليك باش تسكر لنا المنتخب.
2: لا لا لا لا ما فهمتنيش.
4: باش نسمعوا احنا صبري ومازال باش نسمعوا الاولاد.
1: سي وحيد قبل ما لانه بعد شويه
3: انا را جاس نتاع الاستاذ قيس سعيد جاس معنا اكستراوردينار. سيت ان واحد فاكتور موتيفون للملاعبيه وانا من المنبر هذايا نشكره برشا على احاطته بالمنتخب
1: الوطني
3: ولا مالغري لا ديفيت معناها واحد
1: باهي سي وحيد
4: تشوف ميساج بوزيتيف. سؤالك باش يجي بعد الاجابه.
1: لا خليني تو الاجابه يعني السؤال اني كنشوف المنتخب والاطار الفني واللاعبين كنتابعوا المنتخبات العربيه والافريقيه اللي يلعبوا الى حد الان. تو المنتخب التونسي كنشوف المغرب البارح اش عملت مع البرازيل والا قطر مع سويسرا رجعت في توقيت يعني في وقت يعني قاتل. هذه ينجم يأثر الموتيف
3: بيان سور الموتيف بيان سور سا موتيف كي ترى تونس باغ اكزومبل المغرب كيفاش عملت السكور مع مع البرازيل وقطر كيفاش رجعت في الواحد سا موتيف بيان سور.
1: اكيد نرجعوا بعد شويه بعد موجز ماضي ساعتين ونص على موجات اذاعه الشباب للحديث على المنتخب الوطني التونسي قبل مباراه السويد.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتب تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. وزارة التربية نشرت رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية، والتي ستنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جوان الجاري. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويلية المقبل. هذا وتنشر وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من جوان الجاري. هذا وينتظر أن تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 من جويلية المقبل. مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، انطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة من ولاية صفاقس في حملة تجميع الكتب والكراسات المستعملة لفائدة التلاميذ من العائلات محدودة الدخل. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية باليابان أمس إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بداية من اليوم وإلى غاية 31 من جويلية القادم، تنطلق بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا، التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث. تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي اختارت منظمة الصحة العالمية يدرجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح. وبهذه المناسبة دعا المركز الوطني لنقل الدم بتونس إلى الإقبال على حملات التبرع بالدم والمساهمة في تعزيز التوعية بأن التبرع بالدم عمل تضامني ينقذ الأرواح. من أخبار العالم، مصدر مطلع لرويترز قال أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ختاما، استشهدوا 3 فلسطينيين بينهم طفل فجر اليوم إصابة شاب جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال الصهيوني جنوبي وشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: أنت تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: معناتها للواي تي، قال انا فرحان وانه نكون على راس المنتخب التونسي، هذه حاجه تذكر فتشكر، ولكن مطالب صبري لموشي، تعرف الناس
1: تيران شنو؟
0: معناتها اكزاكتومون، الناس ما تصبرش، اعطينا ريزولتا. سي فري حكينا قبيله قلنا فما دي فيدراسيون اللي عاملين مشروع مع دي سيليكسيونور، احنا مالوريزمون نحبوا دي
1: النتيجة.
0: ريزولتا. وفاء قبيله حكيت، قالت صبري لموشي يمكن في الكونترا نتاعو ما عندوش لوبجيكتيف، معناتها مش مقياس الكوب دي موند هذه باعتبار وانه الفتره قصيره، ولكن انا اقول لك اللي
2: لا مش انا قلت
0: لا
2: كل المكتب الجامعي معناتها
0: هي
2: ذكرت باللي تم
1: حكيت
0: انت ذكرت
2: لان هذا شيء خاطر في سؤالنا احنا وقتها للناطق الرسمي الجامعه التونسيه، من وقتاش باش يبدا يتحاسب صبري لموش؟ لا يتحاسب صبري لموش، لانه كل انسان لازم يتحاسب، صبري لموش على اخطاء وعلى الحاجات الباهيه اللي عملها. معناها
0: سامحني زبير، سامحني زبير، دونك اون سي جامي، ينجم يقول لك انت قلت ما يتحاسبش على البيريود هذيا، معناتها الكوب دي موند هذيا الكومبيتيسيون اوفيسيال، اون سي جامي يقول لك
1: شكر الله وسعيك.
0: لا مش شكر الله، علاش؟ لا انا نتمنى وانه يعمل معناها نتائج ايجابيه، ولكن تنجم تكون
1: احنا تو احنا كيما تحكي وفاء مش يتحاسب ولا مش يتقيم،
0: مش يتقيم، مؤكد
1: اي، لكن
2: تقيم
0: فنيا، مؤكد فنيا بالطبيعه،
2: فنيا يعني
0: معاك يا اخي باش تقيم فنيا،
2: مش تقيمه فنيا بس، انت ما عندكش اداره فنيه، شكون باش يقيمه فنيا؟ شكون باش يجي قايم رئيس جامعة باش يجي قايم فنيا؟
0: سامحني شكون
2: قايم رئيس جامعة باش قايم فنيا؟
0: شكون قايم
1: في المنابر؟
0: سامحني شكون
2: قايم؟
0: لحظة، شكون قايم لي سيليكسيون؟
1: المنابر العالمية، في المنابر العالمية وفي الفتوات،
2: ما قايمنا حتى شيء، لكن احنا نحاسب، علاش كلمة صحيح؟ لأنك تحاسب، تحاسبوا ما عملش ريزلتات، لا تنحي
1: ولا شيء. إذا تحكي مش تحاسبوا،
2: إذا تقيم باش تخلي الحاجات البوزيتيف وتصالح الحاجات النيجاتيف وتخدم كيف ما قلت على مشروع تنجم
0: هذا مش موجود،
2: هذا اللي ما عندناش.
1: التقييم فماش كلمه
2: تقييم،
1: مش تحاسبوا بنفس الكلام. خليني مش تحاسبوا، يا مش تنحيه ولا مش خليه يكمل، هذه الحساب بالنسبه لنا
0: بالضبط. اما شكون ياخذ في الديسيزيون؟
1: المكتب الجامعي.
0: المكتب الجامعي اسكو هما فنيا عندهم راي في الباهي؟ اوكي تقول لي فما مدير رياضي زياد الجزيري يقول لك لعب كوره وعنده الاكسبيريونس ويفهم وكذا.
3: شوف الواحد اللي قيم، اللي قايم لازم يكون عنده دبر ان باس تيوريك تري بروفون. اوكي معناها باش تقيم مش معناها انت كنت انسيان جوار تجي تقيم لونتونور، هذاك سي با سونس.
0: صحيح.
3: كونسيرنو الكلمه اللي قالها نموشي، ظاهر اللي هو خايف، ظاهر هو اللي هو خايف، خاطر باش تقول عندك عندي الشرف وعندي الشرف، انت دي عندك تو
1: اي حسيت عودها ما
3: عنده ست اشهر. لا عنده
1: عودها لا عودها مرتين، معناتها حسيت انه حب يعدي مساج،
3: ما يلزمش يعاودها حتى نصف مره، ما يلزمش يعاودها، خاطر عنده ست اشهر دبوي اللي هو
1: هذه تكون في الندوه الصحفيه الاولى
3: اللي هو في تونس، يقول تتقال في الندوه الصحفيه الاولى اللي انت عندك شرف سيتو تا في نورمال عندك شرف نيمبورت كي في العالم هذا عنده شرف شيء
1: ما تعاودهاش تو قبل الكوب
3: ما تعاودهاش الا في دو ماتش لا بعد ما شيء متكلم تكتيك
1: فنيين شنو مش
3: فنيين انت ما تكلمش تقول مثلا عندي فرحان وشرف ومشرف بارك الله فيك فهمتني اللي انت قبلتنا
1: جيت رنيت
3: جيت رنيتنا اوكي لكن هو في لابيديو ماتش لازم يتكلم تكنيك تكنيك
2: حضرت
3: باش حضرت
1: يحكي على الماتش
3: يحكي على الماتش هكا هو
1: ما هو حكى انه قال انه تطورنا شويه مقارنه في الفتره اللي خدمناها
3: هذه اي ما تطورنا فيش تطورنا
1: معناتها في تفكيره هو معناتها اللي هو حاضر على المجموعه
3: اي تطورنا فيش الروديو انا كانوا دخل اكثر في لي ديتاي باي زامبل في فهمت شنو بدلنا شنو طلعنا مثلا شويه البلوك هبطنا باش نعملوا هكا وش نعملوا هكا ينجم يقولها خاطر تو حتى شيء ماهوش ما متخبي تو
1: حكى عموميات حسيته
3: عموميات وان بليس بالكلمه هذه ما حكرش قالها خاطر نعرفوا اللي هو
1: باهي هاو نسمع لي العابدي شنو حكى في الندوه الصحفيه على مباراه السويد
4: حاضرين كما يلزم بالمباراة الأولى وإن شاء الله تكون مباراة ممتازة لنا إحنا وإن شاء الله نفوز هذه المباراة معناها من ديما للمباريات اللي كان فيهم منتخب سيء لازم نغزروا كما قال الكوتش في الكاس شطر الكاس المديان نعرفوا اللي ديما الخسارة توجع حتى وعنا كومبيتيون دخلنا في كوب دي موند دخلنا في نيفو آخر نيفو عالي لازمنا معناها أون ريبون بريزون معناها نجاوبوا اللي إحنا سور تيران ونوريوا اللي إحنا منتخب جينا من أفريقيا كأحسن دفاع في البطولة. حاجة دي معناها لازم تفقيد المنتخب التونسي وتفقيد اللاعبية اللي كان والمدرب والناس الكل. معناها احنا ما لازمناش نقعدوا خمو في المباراة السلبية اللي كانت معناها كما نقولوا جور سون. معناها بالتونسي كنا في ماناش في يومنا. فمتى ان شاء الله المباراة الجاية اللي هي الافتتاح نتاع كأس العالم وجه طيب ونوروا ان شاء الله.
1: سي وحيد ما خرجناش من مباراة بلجيكا، تحس ان الناس كل مازالت
3: خايفة. توا توا علي العابدي يحكي يقول لك احنا خرجنا ميور ديفونس. ميور ديفونس كونتر كي
1: فوالا هاني
3: تصفيات. تصفيات
2: مع شكون
1: لعبت؟ مع منتخبات اللي
3: لا انت مع شكون لعبت؟ انت مع شكون لعبت؟ هما شو هما اللي فما لعبنا كود اساس هذيك بوتسوانا انا
1: ما نعرفش بالضبط. معناتها منتخبات ما همش
2: عملنا 10 مباريات ولا 10
3: نيفو طايح ياسر.
1: اي نيفو طايح
2: صفر صفر
3: كنا با دير سا فهمت
2: بوتون كيسي.
3: ايه معناتها ظاهرين ظاهر اللي هما توشي من الماتش
1: ممسوسين
3: نتاع ممسوسين مونتالمون ممسوسين خاطر راهو لور معناها فيريتي معناها لاريال لارياليتي والجوريال في الماتش وفنا نيفو هما وفنا بالي قاعدين يلعبوا فهمتني حسوا بها الوحده خاطر السكور مش مشكل سكور دي زيرو مي لا مانيير وسي ما مشاتش فهمتني ما مشاتش كجات مشات مثلا المانيير مثلا لعبنا كوره
1: 5
3: 0 5 0 5 0 5 0 بتاع بلجيكا كان مشات مثلا شويه مانيير بايزامبل خرج سكور دي زيرو ولا انا زيرو ولا 3 2 ولا كانت نجم تكون مع 5 0 سي ترولور يا افيك لا مانيير ما انا ابسونت هذه سا بيرتورب الامبيونس تاع
1: بسام كيما كنت تحكي. هل الناس كل ممسوسه الناس كل تحسهم يستناو في المباراه باش يوريو العكس اللي عندهم عليهم
5: والله زبير انا جو سوي كونتر شنو الناس كل ممسوسه
1: مالك ياك تشوف الناس كل تذكر
5: اوكي هو اش قال
1: انت عندك
5: جور سون سامحني خاطر هو الناس كل قاعده تحكي على منتخب
1: سامحني جاي في كونفرنس باش تلعب مع السويد علاش تجبد في بلجيكا
5: باش نقول لك علاش خاطر الناس كل جبدت على المباراه التحضيريه نتاع منتخب بلجيكا اللي بلاتو الكل الناس كل قاعده تحكي على منتخب على المباراه نتاعنا ضد بلجيكا هو قال هو فما كونفرنس دو بريس انت وقت اللي يجيك جورناليست باش يسالك يقول لك لي بريستاسيون اوتوماتيكمون مش جاوب يا اخي parmi les questions اللي كي سو سون بوزي معناها في الكونفرنس دو بريس اكيد وانه علي العبدي مش وحده كان قاعد وحده يتكلم قال والله منتخب بلجيكا مو اكيد فما
1: كي
5: سو سون بوزي لي جورناليست جاوب عليها واش قالوا الى جاوب كل معناتها جاوب خليني بيانا توا جاوب بكل معناتها موضوعية وجاوب قال وأنه مباراة سيتي ماتش أوبليه تعدى على روحه بسلبياته سيفري ديفيت كما قال سي وحيد لورد مي يزمنا ننسيوها
2: يا ما دي حاجة بوزيتيف معنا إذا الملاعبين كل تخم بنفس طريقة متاع للعاب دي
5: يا أخي سمحني يا وفاء يا أخي أنت كان تخسر سانكا زيرو وإذا كان أنت بالحق ما تتمسش ما أنت سمحني ما تنجمش يا اخي سامحني 5 0 احنا في حومه ساعه ساعه تو كان نظموا تكويره وتخسر بسكور تو الواحد
2: تو نحكيو ما لعبناش احنا اللي ما لعبناش تاثرنا معناها
5: صحيح خلي الملاعبين
3: اجي نقول لك اما هو معناها كان جاء مثلا كان جاء هو ان بو ديبلومات وانا مثلا انا نعطيك سؤال تنجم انت تفير وما تجاوبش على السؤال نتاعي تمشي نقطه اخرى سون مي ريبوندر من غير ما تجاوبني ولا مالك حتى واحد هو معناها انا سا بلاس ما كنت نبعد على
2: عليه هذا
3: نبعد عليه السؤال فهمتني ما نجاوبش فهمتني ما نجبدش خاطر فما اون بليسور انت حليتها وعاود تاخذ عاود تفرش فيها فهمتني دونك لو ريدو معناها ايفيتي سا معناها فهمت باش
5: يزابي
3: باش يدخل اي باش يدخل في دون لي زون بوزيتيف فهمتني هو الا شرشي لوند نيجاتيف
1: خلينا نشوفوا منصار الطالبي في نفس السياق ولا لا نزار نسمعوا منصار الطالبي
6: اي حاضرين ما تنجم كان حاضر خاطر نعرفوا اللي ولا داخلين الكومبيتيشن كاس العالم نعرفوا اللي كل واحد يحلم يشارك كاس العالم نعرفوا اللي زاد الماتش اميكو ولا صار اللي صار ما كناش في مستوى خاصة الماتش الثاني اي بون كيما قلنا سي دي ماتش دو بريباراسيون لو بلوز امبورطون اللي لا ماجوريتي دو جوور عندهم ريتم الحمد لله ما عندناش دي بليسور غراف ولا حاجه دونك جو تل كل جاهزين وتو داخلين الكومبيتيشن دونك فوالا يا با دو مارش ان اريير نعرفوا اللي لا كومبيتيشن سي اوتر شوز الحمد لله تو انا 4-5 جور لهنا في مونتيري معناتها نتاقلموا شويه بالاجواء بالديكالاج اورير بالطقس دونك سي دي ديتاي دي كونديسيون باش ندخلوا زاده في الماتش
1: بس منصار الطالبي دخل ديريكت في ماتش التسويق
0: هذاك هو اللي قلت لك انا هذاك لوبجيكتيف هذاك لو برومي ماتش اللي حكينا لو ماتش كلي نتاع نتاع الكوب دي موند هذايا امبورطونس كبيره برشا اكيد واخذين الامور او سيريو اكيد وانه اطار فني وملاعبي عارفين لي بوين فور لي بوين فيبل نتاع المنتخب السويدوا اكيد عندهم دي جوور كلي اكيد عندهم دي جوور اللي نقولوا احنا لو سيستم دو جو نتاع المنتخب السويدي مؤكد وانه فما ديفيزيونات صاروا اكيد وانه صبري اللموشي معناتها مع الملاعبيه شافوا المنتخب السويدي وشافوا لي معناتها النقاط الايجابيه والسلبيه من حقه لانه من واجبك وانه احترام جميع المنافسين مهما كان الاسم نتاع الناسيون اللي باش تلعب ضدها كسوا السويد كسوا اليابان كسوا هولندا كسوا كوستاريكا نيمبورت كيل دو ريسبكتي لادفيرسير وتلعب على لي مويان تاعك حاجه ايجابيه لوجيك برشا الديسكور نتاع الطالبي لوجيك برشا خمم قال لك منتخب السويدي اول مباراه نحبوا نعملوا بريستاسيون باهيه تم بعد نحكيوا على المنتخب السويدي مش وقته توا مي تم بعد نحكيوا على لي بوين فور نتاع المنتخب السويدي في المباراه الاولى مع المنتخب التونسي
2: كي باش نحكيوا على البوين فور نتاع المنتخب السويدي شنو التشكيله اللي يلزم يدخل بها صبري الله
1: حتى نحكيوا على التشكيله
2: في المباراه هذه باش تحد بالتبيعه من لي بوين فور نتاع المنتخب السويدي وتعمل ليكيليب انت في ليكيب نتاعك
1: معناتها باش نحكيوا على التشكيله
2: باش نجم تدخل للمباراه
1: مع وحيد ومعك فهم مع في حراسه المرمى مع نسبه 90% 80% مهيب الشيء
0: مهيب
1: هكا معايا
2: مهيب لا مهيب الشامخ ما
0: تنجمش
2: ما فماش علاش احنا ولينا في تونس خليه والناس الكل ولينا ندخلوا في شكون لو برومير غارديان وشكون دوزيام غارديان وشكون وذاك علاش وذاك علاش
3: ان توكا ان توكا
1: كل مازالوا جد راهو
3: ما شكون دخلت انت بدا ماتش ميكو مع الشامخ
2: كمل
3: بالشامخ هذا ان كونسيبابل باش تدخل تبدا بالشامخ دو ماتش ميكو
0: تروا ماتش ميكو سي واحد
3: تروا ماتش ميكو وبعد تدخل بعد
0: كندا لوتريش وبلجيكا
3: وبعد تي شونج من لابيل خاطر
1: عند هذه بالنسبة مهيب الشامخ الحارس الأساسي
3: منتخب الوطن لا لوجيك
1: هو
3: أما هو كان ينجم يعمل كان باي زامبل كان ينجم يحضر الدحمان مع الشامخ ثميتون ميتون وبيا ماتش بماتش وحفمتني باش يبدأوا زوز
2: في البريباراسيون
3: في البريباراسيون هذيك مش لعب تروا ماتش مثلا الشامخ وبعد في الأخر معناها
1: عندها من خلال ثلاثة مباريات ماخذ قرار
0: تقعد زيتون بين هذا
3: وهذا تقعد زيتون بين هذا وهذا
0: ما تجيش
1: ماخذ قرار
0: أكيد
3: اون برانسيب تعمل تعطي وقت لهذا ووقت لهذا خاطر هما
1: فرد
3: كل واحد عنده كل واحد عنده هذا عنده فما دي ديفو هذا عنده دي ديفو فهمتني هما لي دو سي كومبليت فهمت كي تحطهم زوز يوليو ان
1: غرون باهي تو هذا حراسه المرمى تفهمين فيها نجيو على شكون اللي يلعب على اليمين
2: اذا تمشي بكلام سي وحيد اللي هو باش يلعب ثلاثه في اللاكس
1: لا خلينا كل واحد شنو هي
2: لا انا باش نمشيو اذا بكلام سي وحيد
1: خلينا نشوف شكون اللي يلعب
2: هير
3: ايما انا نشوف انا الرهكة انا الرهكة
2: انت يلعب ثلاثه في اللاكس ولا زوز في اللاكس
3: انا الرهكة
0: نتصور يلعب بثلاثة في
2: بثلاثة في اللاكس معناتها باش يكون الطالبي وعروس ومعهم رقيق
1: برون ما نتصور بعيد
2: مستبعد
1: شوية برون
2: مستبعد
0: مستحيل مش مستبعد
1: معناتها مهيب الشامخ
2: مستبعد
1: منتصر طالبي عمر رقيق وادم عروس
2: وادم عروس
1: هذوما الأربعة باهي شكون على اليمين شكون على اليسار
3: مع اليسار علي العبد
2: وعلى اليمين يان فاليري
1: هذيا معناتها
2: الديفونس
1: تعترض
2: هذيك هي فما حاجات ما تنجمش تبدلها
0: لوجيك
2: حتى لو انت غيرتهم في الماتش الثاني كونتر بلجيكا نعرفش انا
1: مش عارف
2: لكن
0: دو بيستون افيك دو بيستون انا مش نعطيك افيك
1: راني
0: راني خضيره وصغيري قدامهم حنبال باش من افيك دو زاتاك
1: خلينا نمشيو
0: بالاشلون
1: معناتها راني
2: راني
1: وصغيري معاه نفس
3: التمشي عندكم دو زاكس دو بيفو سنترو هو صغيري
1: وراني خضيره هذوما اللي
3: معناتها
1: معناتها باهي هذوما نقدموا شويه معناتها باش يلعب قدامهم حنبال
3: حنا بعد ايه اون برانسيب حنا بعد يمشي في اللي يعمل التريانجل اوفنسيف هو مع مع مع خضيره ومع سخير فهمتني يعمل التريانجل اوفنسيف و سيزمو اون بوينت بيان سور هنا سون
1: مستوري ولا شوات
3: انا جو بريفير مستوري علاش نقول مستوري خاطر شوات اي لي غروند تاي لي زاكسيون تاعهم سون دي غروند تاعي هما لي سويدوا شوات لي لون اي ان بو لون سي اون ستاسيون شوات ما با دريبلي ولا ما اني با اكسبلوزيف تي انا مش ما عندوش هكا ذبه ولا ما عندوش
1: بروفوك ذبه
3: لاخر معناها ينجم يقلق ديفونس نجم يقلق
2: حتى هو طويل زاد
3: يا مش سي با شوات
1: مش كاليبر
2: سي با شوات سي با شوات
3: مي لي بلوز اكسبلوزيف اسمو عنده لا فيتيس عنده اقوى من
1: باهي انت تخير ماستوري بس
0: انا نشوف ماستوري ويمكن تونيكتي دوزون بوينت
3: ام باي زامبل
0: والا ماستوري و
1: لي سعد
0: مش لي سعد
1: السيمين
3: اسمه لا لا لا
0: اللي يلعب في
3: دنمارك
0: اكزاكتومون
2: العش
0: في كوبنهاج
2: لاشوري
3: مثلا انا ايش بريفير انا تو انت اعطيتني ما بين انتر الماستوري وانتر شوات انا ايش بريفير ايش اسمه الفريق تو
2: ليس العشوري
3: العشوري ليس العشوري معاه يعمل يعمل يعمل ديو مع
0: تونيكتي
3: لا
2: مع شوات
3: لا مع اسمه
0: ماستوري
3: ما حنا بعد حنا بعد حنا بعد خير انسر جوار جوار هكا فهمت
1: معناتها توا وصلنا ثمانية أساسيين بقينا في ثلاثة شكون هم
2: ثلاثة لا ما قعدتش في ثلاثة قعدت في اثنين عندك ثلاثة في العكس وعندك جارديا
3: فهمت فهمت
1: وي لا معناتها نحكيك توا شكون في الهجوم بقينا هذه
3: الهجوم دوز اتاكون عندك حنا بعد عندنا في 9 ودمي ريبلي شوية التالي
1: قدامه
3: هو قدامه هذا نتاع
2: قدامه ليس العاشوري
3: انا ايش بريفير العاشوري
2: والمستوري
1: عاشوري مستوري
3: لا مش مستوري عاد نولي زايدين واحد
2: لا مش زايدين
0: من وليو
2: زايدين سوا دي
0: لحظة سامحني اوتوماتيكمون احنا معناتها الحساب نتاعنا صحيح احنا كي باش نلعبوا فيكتور وزاكسيو نرجعوا توا معناتها مهيب في الكاج
1: منصر كي يلعب
0: منصر وعمر رقيق
1: وادم
0: عروس دو زيكسونتري فاليري والعابدي دو جوار دو ميليو
1: راني خديره
0: ديفونسيف راني خديره ولي صخيري قدامهم حنبال يقعدونا دو
2: زاتاكون قدام
0: اكزاكتومون
3: اون 5 3 2 تولي اون 5 3 2 تولي عند تولي تولي صخيري صخيري
2: وخديره
3: دو سنترو وقدامهم اسمه
2: حنبال
3: حنبال معناها هو اللي عمل تريانجل سواء ديفونسيف ولا اوفونسيف فهمتني في الانكا دي بلوك مثلا ينجم هو بيان سير هو اللي يتيح على اليمين وعلى اليسار وقدامه
2: العاشوري العاشوري والمستور
3: فهمت
1: هكاك بس
2: العاشوري والمستور
0: بون شوف احنا قاعدين
2: اذا يلعب 3 5 2 معناه هذا اذا يلعب 3 في اللاكس
1: ماشي برشا بنسبه كبيره مش يلعب 3
2: ولا هو ما لعبهاش 3 في اللاكس راه في حتى مباراه وديه
3: ما لعبش
2: في حتى مباراه وديه ما لعبش في اللاكس
3: انا شبرفير يلعب بالله خاطر اللاكس انا ماهوش ما كي تاخو باغ اكزومبل تاع ليفربول تاع ارسنال
0: انت السويد سي وحيد عندك فكره كيفاش تلعب تلعب تقريبا 3 5 2 افيك دو زيكسونتري عند دو زاتاكون دو بوينت راهو فيك
3: لا تلعب
0: نحكيو على الكسندر ايزاك ونحكيو على فيكتور جوكيريس راهو هذوما فيكتور جوكيريس تعرف انت البيتور نتاع ارسنال الكسندر ايزاك اللي يلعب في ليفربول وشوف القيمه التسويقيه نتاعو على الفالور مارشاند اللي الفالور مارشاند اللي حكينا عليها 145 مليون دورو تباع من سبورتينغ لشبون معناتها ليفربول يظهر لي سي با بور ريان عندهم دوز اتاكون اللي ما تنجموش
3: عندهم كان... نيوكاسل
0: اكزاكتومون
3: وعندهم اللي يلعب في تالنتا
0: واللي يلعب في سلتيك مع تونيكتي لو ريجيسور اللي تحت الاتاكون معناها اكزاكتومون انا بالنسبه لي انا باش نقول راهو شوف اذا كان باش تخلي الكسندر ايزاك وجوكيريس زوز دوزون بوينت باش تخليه في سيتوياسيون تاع ان كونتر ان مع اكيد مش اخطر منك يفسخ
1: ما لا علاش تحكيو توا نحكوا اذا كان تحكي هكا
0: اذا كان باش نلعبوا علاش نلعبوا كبيره يا زبير علاش نلعبوا بثلاثه بور كري لا سوبيريوريتي نوميريك اون كا دو معناتها بير دو بال ما نلقاوش رواحنا في وضعيه نتاع واحد ضد واحد ايزاك وجوكيريس ما لازمش يلقاو رواحهم في وضعيه نتاع ان كونتر ان مع رقيق ومع طالبي يلزم
1: شكون غطي
0: ان جوار اللي يعمل لا كوفرتور كي اسور لا كوفرتور اون كا ما ربحش دويل اوتوماتيكمون تلقى
2: فما كوفرتور
0: تلقى كوفرتور تلقى ملاعب اللي كوفري على الكره واللي يحاول معناتها يستخلص الكره ويحاول
2: انه هذا ما يخلينيش اللعبه على لي زريير نتاعنا اللي هما العابدي ويان فاليري نعرفوا العابدي عنده انا بور اوفنسيف ويعاون برشا القدام في الوقت هذا في اللي كيكون عندك شويه لاعبين بالقيمه هذه الفنيه ما يخليكش انت تخسر شويه. خلينا نقول انا اللاعبين نتاعك لي زارير نتاعك انه ما يطلعوش ما يعاونوش في الاتاك.
3: لا البروبليم البروبليم مش البروبليم في الـ في الـ في الـ لي ميلوت كولوار نتاع سويت خوين برشا سون تري فور ابار دو دو
2: دو زافون سنتر.
3: عندها دو دو عندها واحد ان كرياتور اسمه ديجان سيت ان غان تري كون جوور
5: هذا يلعب في سيلتيك.
3: سيلتيك يلعب يلعب وسط تيرا ويخرج
2: يلعب كل وقت
3: معناها وباش يجي في شورت علي العابدي.
2: اي باش يخلي لك علي العابدي ما يطلعش معناتها في الوقت اللي انت باش تنجم
3: ما خليكش تطلع
5: ايش تعمل
3: شنو
1: تعمل؟ معناتها
3: فنيغوسي فنيغوسي فنيغوسي هنا هنا هنا هنا هنا لازمك تتكلم على البلوك وعلى تا فيزيك بتاع الملاعبية ولي تا مونتال. فهمت البلوك كيفاش باش يمشي البلوك فهمتني؟ البلوك كيفاش يمشي باش ياخذ بلوك مثلا مويان باش ياخذ فهمت؟ خاطر الفوتبول تو ما عادش يتقسم على ثلاث زون. فوتبول تقسم على دو زون زون اون ايزون دو ما عادش فما
1: ثلاث
3: زون كامل سا نكزيست بلو يا تلعب عندك يا يمشي لك يا جيني فهمت. هنا هنا هنا هنا البروبليم تاع المنتخب التونسي سي ليتا فيزيك نتاع الملاعبيه. يا ندرا اسكو اون بو جيري ليكيب دو سيودواز ولا لا ساهم لوس فهمت.
1: لكن لكن المستوى نتاع اللاعبين كنت تحكي عليه بس
3: الملاعبيه
1: اي معناتها
2: واتليتيك هما
1: انا مس يعني على اساس
2: احنا في برشا احنا كجمهور معناتها
1: اي وفاره وفاره معناتها الجمهور والناس كل معناتها اضعف منتخب هو منتخب السويد بالنسبه للمجموعه نتاعنا
3: سي با فري سي با
1: اي ولا هذا تو معناتها الفكر الموجود
3: الجمهور خيار تبع في الكيب تاع السويد السويد كيف يعرف الملاعبين هذوما مش كل يعرف فما كان كان لي زونترنور كان لي تيكنيسيان يعرفوا
2: هو يقول لك اضعف لي انه تعدى براج معناتها
3: مي سان فيناتير سان فيناتير سان فيناتير ايطاليا خرجت اور هي اقوى من الاستاذ
2: من البوسنه والهرس من
3: البوسنه والهرس ما تعديش
2: ما تعديش. لكن احنا عندنا خبره المباريات الكبيره مثلا صحيح باش نلعب اول مره مع صبر اللموشي مباراه
1: خبره المباريات الكبيره الودي مش الرسمي لانه المباراه الرسميه ما عملنا حتى مباراه.
2: انت عم انت في ال... في الكوب دي موند الاخرى لعبت مع
1: ربحنا
2: منتخب الدنمارك وان بي سكندناف تقريبا نفس نفس اللعب الدنمارك ولا السويد ما تنجمش تعمل ميم بريستاسيون والا خير من اللي عملتها والا احنا تغيرت لي كيف شيء.
3: لازم نكونوا حاضرين نفسني حاضرين ولازم نكونوا حاضرين ما فهمش علاش يبعدوا على كل البريسيون وعلى التراك وعلى الواحد وليتا فيزيك انت والملاعبيه
1: شنو صنيت به سي وحيد القيمه الفنيه نتاع الملاعبيه اللي موجوده تو 2026 كي تقارنها ب 2022
3: 22 اقوى
1: فوالا
3: 22 اقوى بوتونسييل تكنيك كوليكتيف انديفيديوال نتاع 22 اقوى من نتاع نتاع
1: 26
3: اقوى بيان سور اقوى
1: وذاك الكلام اللي كنت تحكي فيه عملنا مع الدنمارك ومع فرنسا لعبنا
3: اقوى بيان سور اقوى
1: مع في الفكر بسام انه 2022
5: كي تعمل 4 بوان في كوب دي موند 2022 كي تعمل 4 بوان عمرنا
2: ما تتعداش وما تتعداش
5: ما تتعداش وما تتعداش انت 4 بوان كان تعمل 4 بوان في الاولى دي تعدى
2: تتعدى بين تروازيام
5: يمكن دوزيام
3: لا
1: هذه هذه كلام تاع
5: كان تعمل 3 بوان تتعدى لا نحكي لك قلت لك كان تعمل 4 بوان تتعدى يمكن دوزيام
1: هذه ارقام ما نحكوا على ارض الواقع فنيا الملاعبيه كيفاش تشوفها من
3: تكنيكمون تكنيكمون اللي تاع الجينيراسيون تاع 22 اقوى من تاع تاع تو
5: باهي بالنسبه للجينيراسيون
2: كل واحد نقص منها مش ناخذ نقص منها وهبي الخازري نقص منها عيدوني نقص منها
3: يوسف المشاكلي فرجاني ساسي
2: فرجاني ساسي
3: شو اسمه الاكسيال مرياح وقتها في
5: التوب مرياح برون كان يلعب
2: برون تو ما يلعبش
1: علي معلول
3: لا علي معلول
1: الجارديان كان دحمان
5: دحمان
2: دحمان اي دحمان الجارديان
5: شوف بالنسبه توا توا خلينا في في في في في الموجود في الحاضر
1: في الواقع
5: في الواقع بالنسبه للمنتخب التونسي يظهر لي الملاعبيه اللي سيفري مانيش نلعبوا في بطولات كبيره في الاوروب ولكن عندنا ان بوتونسييل بصراحه انا كي نشوف تونيكتي باللي كاليتي تكنيك اللي عنده لي ديبوردمون بالنسبه للرابيديتي نتاعو الي كابابل معناتها باش يعمل لا ديفيرونس في البوست نتاعو. علاش انا حكيت قبيل على منتخب السويد قلت السيستيم كيفاش انا دو بريفيرونس لو بلوز امبورطون راهو اذا كان لي دو اتاكون مع حنا بعل ولي دو لي دو ميليو اللي هما صخيري وخضيره اذا كان باش يلعبوا اوتوماتيكمون هذه التشكيله اللي حكينا فيها راهو اذا كان يقوموا بالرول نتاعهم
0: في ما يخليوش الكره توصل للكومبارتيمون اوفنسيف لي دو جوور لي دو
1: زاتن نحبوا نماركو يا بس
0: لحظه
2: لا انت راك ماكش كيب تصنع لعب تكون واضحين
0: فما
2: تصنع لعب ما عندكش لي مويان باش تصنع لعب
0: اهم حاجه في الكره سامحني فما لي ترانزيسيون راهو اذا كان الكره عند ليكيب ادفيرس شنو هي الفكره اللي عندك اسكو انت وقت اللي تتفك الكره باش تولي باش تعمل الجيجن بريسينج اللي تحاول تريكوبيري الكره وين تفكت لك والا باش تعمل ان بلوك نقولوا احنا ميديان والا ان بلوك با باش ترجع سولون لا فيلوزوفي وسولون لو سيستيم دو جو نتاع المدرب اذا كان المنتخب الوقت اذا كان انا من رايي اون دو اي سي اذا كان اون كا دو بير دو بال خسرنا الكره في الكونت على ليكيب ادفيرس نتاع السويد نحاولوا وانه نبريسيو لادفيرسير ما نخليهوش يخرج كره ما نخليهوش ياخذ لا بوسيسيون
1: بدنيا قادرين
0: دورون طول الماتش ما نجموش سي فري
3: شوف خويا شوف باش تعمل بريسينغ باش تعمل بريسينغ هو يلزمك تكون سوبيريور او ايغال على الادفيرسير
1: فيزيكمون تاع
3: تكنيكو فيزيك وتكتيك يزمك تكون إيجال أو سيبريور باش تعمل بريس
1: في نفس المستوى ولا خير
3: ولا أقوى منه باش تعمل بريسينغ باش تلوبليج أكوميت لا فوت أما إذا كان أنت ستريكتومون انفيريور على لوي راهو باش يتعبك
0: وعلاش انفيريور احنا سي وحيد
3: احنا انفيريور شنو انا
1: الواقع شنو
0: علاش مش واقع
1: باهي احنا لعبيتنا كومبيتيتيف معناتها اللعبيه نتاعنا باقيين يلعبوا في الفرقه نتاعهم
3: ماشي مش عاد فالفوتبول مش عاد
1: اي لا لا معناتها خل احنا المستوى نتاع اللعبيه نحكم نتاع المنتخب الوطني التونسي كلهم
2: تبدا حاضر فيزيكمون سي وحيد ما تنجمش ما تنجمش هو الفكره نتاعو مش تعمل بريس انت
0: دورون طول الماتش دورون طول
2: هو على الاقل قال لك باش تخسر انت الكره في السيرفاس نتاع المنتخب السويدي او موان زوز القدام
0: اكزاكتومون ومع حنا بال مع سفير
2: ترجع باش تسكر وتنظم امورك تنجم ترجع
3: هكاك هذيك هكاك ما تسميش بريسينغ هذيك ما تسميش بريس هالبريس تي بريس تي بريس
2: تي بريس تطلع القدام
3: تاخذ اكثر وقت في البريس فهمتني اما اذا كان باغ اكزومبل انت تي جيت مثلا السيتواسيون معناها اديكوات بور بريسي هذيك نو هذيك داخله في داخله في الماتوريتي تكتيك نتاع الملاعب نتاع الجوار با فورسيمون لونترونور وهذيك ترناو عليها اما اذا كنت تقول لي باغ اكزومبل لحد ال ال ال بريسي مثلا سياد
2: ما تنجمش بريسي سياد
3: تيو با بريسي سياد
2: ما تنجمش
3: بريسي
2: عليه بلا ماتش كامل معناتها
1: معناتها
0: مستحيل حتى
2: ضغط عالي
3: ولا باش تعمل باش تعمل انا مونافي انا مونافي السول مويان هو البلوك هو اللي نجم ينجح تونس وتلعب على الكونتر لا تكرابي
2: شويه اللي لعبت استراليا كونتر تركيا
3: سي ان بي سا فهمتني بلوك
2: لا تكرابيت
3: فوالا بلوك ولا تكرابيت هكاو هذاك السول مويان باش تنجم تخرج من السياسون تاعك
2: اي اما بالتشكيله اللي حطيناها احنا
3: تقريبا تنجم شي
1: مش حطينا احنا اقرب للواقع
3: اللي قلت عليه هذا انت العاشوري
2: عاشوري عاشوري مستوري
3: العاشوري لا العاشوري العاشوري
2: وحنبع
3: حنبع
2: ايه
3: فهمت؟
2: ايه
3: هذوما من هنا نجموا
2: معناها تستغل رابيديتي نتاع حنبع للعاشوري وفي الكونكريتيزاسيون يزمي فما باستوري
0: البارح الهدف نتاع المنتخب المغربي يا اخي شنو هاك شفنا الكوره على الكولوار تفكت الكوره شوف
2: إيه انت شوف الباس كيفاش تعدي
0: لا لا قبل الباس الباس نتاع ليكسونتري اللي فك الكوره اللي عطاه المزراوي اللي عطاه الكوره لابراهيم دياز وابراهيم دياز في وسط ثلاثه ملاعبيه
1: يسرتو
0: عمل لها كونترول وبار لا سويت ديريكتومون اون باس في لي زانترفال اونتر لي دو اكسيو شوف لابيل نتاع لا
3: تيكون هذيك هذيك هذيك هذيك سكون ابيل هذيك فما لا كاليتي لا كاليتي دو لا باس وفما لا فيتيس مونتال لا فيتيس مونتال هو اللي يعمل الديفيرونس انتر ان جوار مويان اي ان غران جوار
0: بالطبيعه سي واحد
3: باش تعمل احنا عندنا ملاعبين باغ اكزومبل باغ اكزومبل مثلا عنده انا مالي كبير ياسر حنبال حنبال يميتريز لا بال كابري دو تروا كونترول فهمتني معناها
0: يخسر برشا وقت
3: يخسر برشا وقت الملاعبي مثلا تاع المغرب
1: دو تروا سكوند اللي
0: يضيعها قبل ما تجي الكره
3: بيان سور بيان سور
1: معناتها انا الفيتيس مونتال كنت احكي خلي باش نفسر شويه معناتها اللي هو ما نعرفش السرعه تاع اخذ القرار
3: السرعه الذهنيه سرعه اتخاذ القرار سي لا فيتيس لا بريز دو ديسيزيون
1: التايمينغ نتاع
3: وهذيك كي تعمل الفرق بين جوار وجوار جوار تلقاه 30 مليون دورو جوار تلقاه 500 مليون جوار تلقاه 3 ملايين جوار تلقاه يلعب سبور ترافاي فهمتني هو اللي فيتاس مونتال
0: بالضبط
3: فهمت كيما في الامات باغ اكزومبل اعطيك كواسيون انت تطلعها مثلا في دو سيكوند انا نحب ثلاث ايام باش تطلعها
0: بالضبط
3: فهمت؟ يزفر المدير يزفر وراحت وخرجنا الكلاس ونمز ما طلعتهاش.
0: هذا اللي هذا يدخل فيه شنو زبير يدخل فيه زاد السكان خاطر قبل ما تاخذ الكره فما دي جوار راهو يعمل ان سكان الشون فيزويل نتاعو يكون واضح
1: يتسبب كل بزاف في مخه
0: اكيد قبل ما تجي الكره ديجا الى بري لا ديسيزيون باش يلعب
3: سكانينغ انت سكانينغ سكانينغ هذيا في باغ اكزومبل مثلا في 7 سكوند 7 سكوند لازمك تعمل باغ اكزومبل مثلا 5 فوتو هذوما لي غران جوار مثلا ميسي باغ اكزومبل في عنده في 7 سكوند 7 ثواني يعمل 5 فوتو ديجا سكاني واحد قدام التالي واحد يقول لك شنو بحذاه شكون بحذاه
1: كل شيء وبلاص يعمل لك ميزون بلاص تاع
3: السكان ولا هذا يدخل في يدخل بعد في الفيتاس مونتال
1: فهمتني خليني نبقى معك هنا هذا يعني يكسبوا اللاعب من التكوين والا معناتها
3: هذا سي دابور سي سي
0: سي ان دون
3: سي ان دون سي سي جينيتيك
1: ربي
3: فما جاي من عند ربي فهمتني اما ان بو ان بو
0: ليبانوي
3: فهمتني حتى سي سي سي ان بروبليم دو فيبر مسكولير فهمت ودي نير مسكول تو فوا دونك سي سي سي ان بو كومبليكي علاش تلقى جوار مثلا واحد في في في ال 50 مليون يعمل لك يا
2: يجيك فلت
3: يجيك فلت دونك
1: به ما هذه حكينا على المنتخب الوطني التونسي تشكيلة بنسبة 80-90% وضحت للمدرب
2: إذا مش يلعب ثلاثة في الأكس
1: مش علينا بثلاثة هو
2: إذا مش يلعب ثلاثة في الأكس إذا ما كنت تلعب
1: وحيد
2: وحيد
0: مش تتبدل مش يولي بن سليمان الأقرب مش ينحي عروس مش يولي دوزك مش يدخل بن سليمان
1: الفنيين
2: نجم يمشي للتشكيلة اللي يخدم بها لعبة ماتش
0: لوتريش
1: هذه إيه طور فنيين انتم شفت انه كتشوف عرفت المستوى نتاع المنتخب السويدي وكيف كيف سي وحيد اللي خيرته ربما باش يلعب ثلاثة بلاكس لكن هو ينجم يشوف رؤية أخرى بالنسبة
0: بطبيعة زبير سامحني أخي أخي سامحني أخي أن سيليكسيونور قاعد يشوف بدأ الماتش أوكي بدأ بثلاثة بلاكس اي بار لا سويت تلقاه وانه
1: ينجم
0: ماليش اوني ما ما ما ماهوش المنتخب اللي لي كونسين اللي عطاهم لادفيرسير ما مشيتش الامور اوتوماتيكمون باش يبدل يا اخي مال المدرب شنو هو معناه سامحني اذا كان انت تشوف في روحك الامور ماهيش ماشيه وتشوف اللي فما دي لاكون دي ديفايونس وما تبدلش مال اكوا سا سير ان سيليكسيونور معناتها سلوي لو ريسبونسابل يلزمو يلقى الحلول يلزمو دونك اوتوماتيكمون إذا كان سي معناتها سي فاريابل نجم كل شيء نجم يتبدل
2: كيف البتيجيل
0: مع خطر سلون السيركونستانس دو جو على حسب النتيجة إذا كان ماركينا شنو باش نعملوا إذا كان ما مارك إذا كانت مارك علينا الله اللي يقدر معناتها بونتو شنو الرياكسيون اللي باش نعملوها شنو التغييرات اللي باش نعملوهم اسكو في السيستيم اسكو في البروفيل نتاع الملاعبية اسكو في افيك لو ميم سيستيم يتبدلوا لي بوست نتاع الملاعبية
1: باسم خلينا انت توا معناتها كفني انك انت عارف المستوى نتاع لاعبيت كل مستوى نتاع الادفيرسير معناتها انت توا عارف انه ربما هم خير منك اي معناتها هذا هو اللي
2: حبيت تحط روحك انت مكان صبري لاموشي باش تلعب 3-5-2 والا باش تلعب
0: بال 4-4-2 الانجع بال3-5-2 الانجع هاني قلت لك افيك دو زاتاكون باري نحكيو على ايزاك جوكريس دو بريفيرونس تخلي ثلاثه اي بار لا سويت سولون لي سيركونستانس دو
2: الماتش
0: نشوفو كيسكون اي كابابل كيسكون دو فير نشوفو افيك صبري مع الستاف نتاعو ياخذوا لي ديسيزيون اديكوات هذيك هي
2: سلون دير المهم تاع الماتش معناها
0: سلون لي
2: ينجم انت حاطط خادم على 3-5-2 وينجم يطلع المنتخب السويدي في الانجور سون مثلا
0: نجم صحيح نجم تزيد ان تروازيام اتاكون نجم تولي 4-3-3
3: فماش فما في النيفو هذا
2: فماش
3: انجور سون
2: كان عندنا احنا فكر
3: انجور سون هذا ولو هازار وحظ واحد هذا ما
2: متلعبش عندنا. في الفوتبول
3: هذا ما عادش فاهم. توتي كالكولي توتي مي فهمتي خاطر الفوتبول سي اون سيونس اكزاكت واللي يقول لك غير هذا راهو غلط. الفوتبول اون سيونس اكزاكت سي ان انسومبل دي سيونس.
1: الجور سون هذه مش موجود.
3: يتلمدوا مع بعضهم يعطيو فوتبول. سوا اناتومي سيكولوجي فهمت
1: كلها مربوطه بعض.
2: الجور سون ينجم يقول لك فماش كونكريتيزاسيون. شفنا المنتخب التركي البارح معناتها لعب.
1: بالتسعين دقيقة. إيه لكن البارح. المنتخب التركي. لا معناتها استراليا عندها حارس ممتاز.
0: حاجه عندها تفسير كلام صحيح. شوف خلينا
1: استراليا البير عندها حارس
0: كولي اكزاكت مي مي توا توا علميا توا انا كي نشوف الاطر الفنيه وفاهر وكنعطيك راهو فما توا شوف انت في الستاف تكنيك نتاع خلينا من المنتخبات شوف النوادي ونشوف نمشيو للسعوديه دخلنا في موضوع بلي انت المدرب الهيد كوتش شوف قداش فما راهو الحزم تعرف قداش عنده من من من
1: 17 هكا
0: ليتار الفني 18
1: 18
0: سامحني كل واحد ليه عنده اون تاش بيان ديتيرميني فما شكون بار اكزومبل في الماتش في خلينا من لي زونطريمون انا عندي حاجات راهو نجم نقول
1: لي زونطريمون لي حزم ليكزومبل عطيتو الحزم اللي هو يدرب جلال القادري او ايتار فني تونسي اللي من اللي من ربما اطر فني اخرى كما الهلال ولا اكيد راه عندها 25 20
0: اكيد اكيد اكيد يعني قلت لك انت كل راهو الناس عندها معناتها ان ستاف اللي كل واحد عنده اون تاش بيان ديتيرميني باش نعطيك لي زونطريمون راهو بار ديتاي لو بريباراتور فيزيك يتصوروا لي زونطريمون لو بريباراتور فيزيك يبعث لو رابور نتاعو معناتها مش بيان ديتاي ما يعطيني نقولوا احنا اعطيني لو نيسيسير اعطيني الزبده اعطيني شنو فما شنو ما فماش اون بريف في لي سيونس دونطريمون في لي ماتش راهو كل واحد عنده معناتها ليكرون نتاعو قدامه فما شكون لاهي باش نعطيك معناتها فما شكون لاهي كوتي اوفونسيف مثلا يقول له انا في الميتون الاولاني قبل ما ندخلوا معناتها للبوز نتاع اونتر لي ميتون اعطيني اذا كان فما دو تروا سيكونس شنو هما لي ديفايونس اوفونسيفمون اللي عملناه احنا عندنا اون بوزيسيون دو لا بال احنا في فاز اوفونسيف باش نتاكيو لادفيرسير اسكو لي كونسين اللي عطيتهم طبقوا ولا لا اذا كان ما طبقوش اعطيني دو تروا سيكونس تك باش نوريهم للملاعبيه في الميتون يشوفوا الملاعب لي لاكون في لي ترانزيسيون تفكت الكره عندي الكره تفكت لي اسكو انا طبقت لي كونسيني نتاع المدرب اسكو كيما قلت لك جو في بريسي ولا مش نعمل ان بلوك طايح ولا جو في معناتها مروبلاسي شنو هما لي لاكون شنو هما الحاجات اللي عملتهم هذا راهو كل واحد شوف لي
1: زيك معمول بيه هذا
0: معمول بيه
1: لا في تونس
0: والله ما نكذبش عليك ما انا
3: معمول بيه معمول بيه معمول بيه تونس هذا ce qu'on appelle c'est un système هذا يسمى داتا فما البيج داتا داتا هذه تعمل لك الاناليز الاناليز دي دوني نتاع باغ اكزومبل انت ناخذ لك لي دوني نتاعك ناخذ لك ليماج نتاعك اي جو ستوك يدخل في داتا يقول له السيد هذا كومون لو كونتري كيفاش مثلا السيستم هذا كومون لو كونتري افيك مانا دي دوني هذوما باغ اكزومبل كيما تاع السويد باغ اكزومبل عندها مثلا الفيتاس نتاع الغوش هكا في 100 في 30 في 10 في 5 فيتاس ديكسبلوزيفيتي نتاعو في فانا فانا فانا بالي الديتونت نتاعو فيرتيكال فهمتني الجو نتاعو كيفاش فيرتيكال وبيان هوريزونتال فهمتني عنده برشا رمرسمون يلعب بلوك يدخل الداتا تعطيه كل شيء
0: سي لوجيسيال
3: كل شيء لوجيسيال اما وين المشكل المشكل اسكو انت عندك لي مويان
1: باش توصلها
3: بور كونتري ولا فهمتني
0: هو يعطيك لي سوليوشن اسكو انت كلام صحيح
1: فهمتك
0: هو يعطيك يقول لك راهو بور كونتري بور معناتها
1: واش تعمل
0: باش تنقص من ليفيكاسيتي تاع لادفيرسير هذا راهو يلزمك كذا كذا اسكو انت عندك الملاعب اللي عنده لي كاليتي اللي طالبهم منك ولا لا
1: والتوقيت باش تعدي المعلومه هذه
0: شوف الفيو الفيو سي وحيد يعرف الفيو سي اون كاميرا اللي تتحط تبدا فيكسي في الواحد برونشي ان لوجيسيال برونشي بالفيو هذيك يعطيك راهو 365 دوغري الستات
3: دونك انت قبل قلت لي ما هوش سيونس اكزاكت انت مزيت صغير اما رد بالك تعود هذا ديما راهو الفوتبول سي اون سيونس اكزاكت خاطر السيونس اكزاكت كموش سيونس اكزاكت ما يستعملوش البي سي ما يستعملوش الداتا خاطر الداتا فين تدخل الداتا وين يدخل الاورديناتور الاورديناتور فين يدخل الاورديناتور انت وقت تستعمل البي سي
1: يعني الفوتبول تحكي عليه سي
3: وحيد لا نحكيو على تونس علاش ناقصين على متخلفين على مازال متخلفين
1: مش يعني مش نعملوا بيه هذا
3: لا نعملوا فيه ستاف تكنيك نتاع سايل كيما السينال موجود يا اخي اسمع على جايبينه هذاك مو عنده ساعه ديبلوم في اللحد في
0: الاحصاء والمكتبه
3: اللوجيسيال اي شو اسمه كومي سابيل لونسيان جوار اللي كان عندنا خزري
1: وهذا خزري
3: وهذا خزري وستان ديبلومي في اللحد على جايبينه هذاك مو باش يعمل ستاتيستيك فهمت دونك الفوتبول ما تقول لي انت باغ اكزومبل مثلا ترك البارح على ايكرازي اسمه بورتون على خسر هذيك رازي مثلا الجوار هذاك بجاب شاب حط الانتيرور نتاعو حط مثلا الانتيرور نتاعو ضربت كره على البار اللون نتاعو تلقاه طايح ولا غالط ولا واقف دونك هذاك
2: معناها
3: انت
2: ولونجل
1: نتاع التاريخ نتاعو على 90 ولا قال ولا حتى الاستحقاق نتاع الحارس نتاع استراليا زاد
3: الفوتبول. شوف خويا الفوتبول سي ان جو راسيونيل الكل جيومتري لي دو تيران تيران ذاك الكل جيومتري فهمتني ويزم تكون راسيونيل ويزم تكون حاضر فهمتني كل شيء لازم يكون حاضر ما تسهرلوش تاكلوا مليح تخدم له مليح تسمع لونترونور وتكون مثلا عندك لي عندك لسبري بروبر دون طون جو
1: عندك الكاليتي نتاع جوري
3: بيان سور يا اخي نجيب واحد من عندك الكاليتي بيان سور عندك على الاقل مينيموم فهمتني تنجم تلعب كره تلعب فوتبول اي سوفي تعرف تعمل كونترول باس تي ابليك وعندك راسيونيل في مخك في لي موفمون نتاعك وفي لي شيما تكتيك نتاعك لا سيمولاسيون نتاعك كاباسيتي دام سيمولاسيون عاليه طالعه فهمت فيها تقبل تنجم تلعب حتى في لو نيفو با فورسيمون لازم تكون ميسي باش تلعب فوتبول فاهم لعبيه تسوى 30 و50 و60 مليون اورو ويلعبوا كونترول باس كونترول باس
1: بي سي وحيد كنشوفوا ثلاثه منتخبات شنو المنتخب اللي تخير انك تلعب له في الجوله الافتتاحيه
3: ثلاثه صعاب ياسر
1: اي لا نحط لك السويد اليابان وهولندا
3: السويد ولانا
1: معناتها قرعه جل صلاح
3: والكلاسمون الكلاسمون تاع تاع الماتشات جاوا في صلاح تونس
1: معناتها السويد لبنان هولندا احسن سيناريو
3: احسن سيناريو على تونس
1: عليه
3: خاطر هذوما في سي واحد
1: التدرج نتاع تاع المستوى تاع
3: المستوى فما دبر
1: اسمع عندك اقوى واحده هولندا بعدها اليابان بعد
3: لا السويد لا هولندا بعد خلاني شنو
2: هولندا
3: هولندا السويد
2: اليابان
3: اليابان والهولندا
1: اقوى واحده انا هي
3: انا سي سي انا الكلوب لا شوف ليكيب لا بلو معناها elle est imprévisible في الجو نتاعها و c'est une équipe c'est تعمل في فوتبول فيتيس فهمتني تري رابيد هما لي جابوني نجم يعملوا سيربريز فما عندك سيربريز نجم تخرج من اليابان وتخرج من المغرب توا فهمتني بالنسبه للمغرب سي الموجينيتي لا كوليكتيفيتي فهمتني والاكسبيرونس دو دي جوار نتاعها فهمت والكاركتير وفما بالنسبه لي جابوني الجابوني سي ان جروب تري رابيد و امبريفيزيبل ما تنجمش ما تعرفوش يعمل فهمتني نجم يتلفت مثلا علي
1: حوايج غير متوقعه معناتها نجم
3: فوالا امبريفيزيبل ما تي با معناها ما تنجمش تعمل تونتيسيب تي فوا
1: معناتها احسن حاجه جات المنتخب التونسي القرعه هذه في التدرج تاع
3: الفريق
1: وانت بس
0: انا راه المنتخب الهولندي اقوى منتخب في المجموعه تاعنا بعده المنتخب الياباني ومنتخب السويدي
1: معناتها تخير تلعب مع السويد
0: اي القرعه جات بالنسبه لنا احنا معناتها على ميرفي نقولوا احنا خير من اللي نبداو مع
1: كان يعطوك تختار هك
0: لا نختار هك كسويد
2: رغم اللي احنا مجموعه صعبه جدا
0: مي الفو فير اتونسيون مي الفو فير اتونسيون مي الفو فير اتونسيون اللي كان جاتك السويد اللي هي فما حتى منتخب سهل مي السويد جات في المجموعه نتاعنا سوا ديزون اقل معناتها نحكيو كاليتي نحكيو افيكاسيتي نحكيو بارابور لجابون والهولندا اذا كان جاتك اذا كان ما تستغلش لو بروميير ماتش كونتر السويد وما تستغلش القرعه هذه اللي تعطيت فيها معناتها ما تخرجش بريزولتا اللي هي بوزيتيف راهو مش تقول لك ديسيبسيون كبيره برشا معناها اذا كان انت الساهل في المجموعه نتاعك ما قلت لك فما حتى منتخب ساهل مي في المجموعه
1: الموجود
0: في الموجود في بارابور لجابون
2: هو
3: تذكر تذكر كرواسيا كلام كيف عدت كوب دورو برشتي
1: دنمارك
3: لا ايتي رشتي
2: 94
3: وهز الكوب دورو وكانت هي معناها ما تكلموش عليها فين وعملت
0: اسبريساسيون به
3: هز تي كوب دورو
2: اسبريساسيون
0: ممتازه
3: تنجم مثلا السويد ما تخرج مشات رشتي وح
1: خلينا نسكر الموضوع نتاع المنتخب الوطني التونسي توقعاتك خلينا قبل بعد شويه نحكي على المنتخبات الافريقيه والمنتخبات العربيه في المشاركه في الساعه الاخرى توقعاتك بسام قراجه مباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويد
0: انا ديما بالطبيعه ما نتمنى وكان الفوز للمنتخب انا نقول انا اذا كان ما ربحتش ما تخسرش سورتو الماتش الاول خلينا نكونوا واقعيين اذا كان ما ربحناش راهو ما ملزمناش نخسروا ما مركيتش ما تقبلش هذا هو
1: صحي توقعاتك مباراة السويد تونس
3: ولا يعني مش قولك
1: العاطفه والقلب والمتفاهمين فيه من سكون حبوا المنتخب
3: الوطني التونسي ما تحب تونس نعيشوا فيه نعيشوا كامرا ما نعيشوا في تونس اما لا لا لا تم نحكي لك راسيونال معناها واحد اذا كان عملنا نول يسمى ريزولتا معناها اكسبلوا اذا كان نجيبوا نقطه اذا كان خرجنا بام بوين راهو اكسبلا ونبدا فرحان برشا
1: باهي واضح وفاء انت
2: شوف نقول لك الكره علم صحيح لكن النتيجه مش تكون على صحيح الحقيقه كيف ما قال بسام معناها ما المهم ما نخسرش حتى كان ما نجمتش الملكي ما نقبلش وما نخسرش
3: اي معناها كيما انا زدت
2: كيف كيف
3: ايوا
2: هكا نخرج
1: ما نربحوش هكا
2: اذا ما ربحتش ما نخسرش اذا ما ربحتش ما نخسرش
1: خلينا نربحوا نربحوا الماتش هكا
2: ان شاء الله نكمل العاطفه كنا مش نقولوا لكمش نربحوا الماتش
3: اذا كان الملكي وزوز اذا كان نربح الماتش هذا معناها نربح الدوري اذا كان تربح الماتش
1: هذا لانه هو من 12 مجموعه مش ياخذ 8 احسن 30
2: باه
1: تو ان شاء الله بالحضره والتوفيق
2: بثلاثه بونت واول ثلاثه بونت باش تلقى روحك
1: انت
2: ثلاثه نقاط
1: باه ان شاء الله بالحضره والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مباراته من المنتخب السويدي موصينا بعد موجز ماضي 3:30 نحكيو على المنتخب المغربي المنتخب البرازيلي باش نحكيو على المنتخب القطري المنتخب السويسري والمنتخبات الافريقيه موعد موجز ماضي 3:30 على موجات اذاعه الشباب وموصين في ديمانش فوت

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية نشرت رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة تاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والتي ستنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جوان الجاري. كما تنشر وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى غاية 21 من جوان الجاري. انطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة من ولاية صفاقس في حملة تجميع الكتب والكراسات المستعملة لفائدة التلاميذ من العائلات محدودة الدخل. الحملة تحت شعار كتابك القديم حياة جديدة لمدرسة أجمل، وهي تحمل أبعادا اجتماعية بيئية. المرصد الوطني للشباب ينظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من جوان الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجية استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. المنتدى يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربة الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في إطار أنشطتها الرامية إلى دعم البحث العلمي وتثمين مخرجاته، تنظم الشبكة الجامعية الفرنكوفونية للتجديد البيداغوجي وتكوين المدرسين وعلوم التربية ورشة علمية لفائدة طلبة الدكتوراه والماجستير والباحثين في مجال تكنولوجيات التربية، وذلك يوم 23 من جوان الجاري. هذه التظاهرة العلمية تهدف إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين الشبان، بما يساعد على تطوير منهج البحث وتعزيز مهارة العرض والتقديم العلمي، فضلا على الاستفادة من المرافقة العلمية. يعيش جمهور طبرقة بداية من الثاني وإلى غاية 9 من جويلية المقبلة على وقع فعالية الدورة 20 من مهرجان طبرقة للجاز، الذي يسجل هذه السنة عودته بعد غياب دام 6 سنوات، ويقدم للجمهور 7 سهرات متنوعة. في أخبار العالم، قادة الولايات المتحدة وباكستان يتوقعون توقيع اتفاق إطاري اليوم لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من المحافظين في إيران. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك،
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة،
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية،
4: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: مونديال كندا الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك 2026 اليوم الرابع. كنا حكينا في الجزء الأول من ديمونش فوت على المنتخب الوطني التونسي. نذكر ضيوفنا بسام جراج المدرب المحلل وكذلك المدرب المحلل وحيد الحيدوسي. مش حكيوا على المشاركة العربية والإفريقية في المونديال إلى حد الآن. خلينا نبدأ بالمنتخب القطري. المنتخب القطري اللي تعادل البارح في الوقت الضايع أمام المنتخب السويسري 1-1. بسام، المنتخب القطري ثاني مشاركة ليه، تعادل تاريخي، النقطة تاريخية اللي الناس كلها حكيت، حتى القنوات القطرية والجمهور القطري فرحانين برشا بأول نقطة في المونديال.
3: بالطبيعة وبرسونالمون اي واحد تساله تقول له قبل مباراه قطر وسويسرا مع كل احتراماتي يقول لك المنتخب السويسري فافوري وفي في طريق مفتوح باش يفوز بالمباراه. المنتخب السويسري خسر زوز نقاط بريسيو، المنتخب القطري ربح نقطه كما قلت انت تاريخيه بريسيوز بالنسبه لبقيه المشوار في كاس العالم. كي تعدل في الدقيقه الاخرانيه تقريبا زاد 6 دقائق في ال 94
4: في
3: التون اديسيونيل في معناها سي سابروف لا فورس مونتال نتاع الملاعبيه، سابروف وانه الملاعبيه نون با لاشي، سابروف وانه امنوا بالامكانيات نتاعهم بحظوظهم لاخر المباراه، جابوا ان بوين اللي هي بريسيوز. سمعت المدرب نتاع المنتخب بالضبط القطري اللي كوباراب عملها خايبه برشا. نذكروا القطر في البول نتاعنا سيتي مع تونس ومع فلسطين ومع سوريا وميم با ترشحت للانسيزيام دو فينال. ايما وبالرغم من هذاك خاطر انت تعرف كوباراب توزن تو الناس كل تبع
2: العين على العين
3: بالضبط. وبالرغم من هذاك ما الاتحاد القطري كره قدم كمل مع المدرب هذايا قالوا له حذر كوب دي موند
2: في نفس السياق استمراريه تحكيت
3: على نحكيوا على الاستمراريه معناها شوف الناس بون

0: راح عمل ان بوان سي فري سي با بالنسبه لقطر ان اكسبلوا باعتبار اول نقطه في كاس عالم مي بصراحه عجبني المنتخب القطري كما قلت لك لا بون رياكسيون الى جوسكو بو ما اينون با لاشي ما سلموش قبلوا بهدف
1: هدف من الاول دقائق نتاع المباراه من اول دقائق مينوت ولا
0: قعدوا يجريوا
2: ضربه جزاء
0: قعدوا يجريوا
1: فيها وعليها معناها لانه لاكسيون كانت في باللورجو والكمل الجارديان معناتها باش يحاف
2: هذه قرارات هو شو الاتحاد الاتحاد الدولي الفيفا يعني خرج بيان على يعني ضربة الجزاء الحصري المنتخب السويسري في قطر واللي قال انه ثم صار عطب فني مؤقت لكن ما اثرش على
1: القرار
2: والعطب هذا في عدم ظهور خطوط تقنيه التسلل قبل احتساب ضربه الجزاء خرج بيان الاتحاد الدولي الفيفا في مخص العطب
1: اللي الناس كل شافتها شافت اورجو لكن كمل لاكسيون عادي من بعد جات ضربه
2: الجزاء سي وحيد منتخب القطري كما كان منتخب قطر برغم انه في 2022 على ميدان على ارضه امام جمهوره اللي هو منظم وما عملش النقطه
3: سي ان بوين positif mais ils doivent continuer ils doivent confirmer c'est pas suffisant d'avoir un point maintenant faire un deuxième match un troisième match
2: bon
3: elle est toujours maintenant comme كدخول في المونديال باهي تمام
2: هذا ظهر يا ماتش مزرت له كندا
1: والبوسنه والهرسك لكن انا مش راجع الكلمه اللي قالها بسام والكلام اللي قاله سي واحد مش نحكيه على القطر لكن الكلام اللي قاله بسام قالك على المدرب اللي يعرف يقرأ اللاعب في المباراة والسيركونستانس متاع الماتش كيفاش باش تكون وسي واحد حكي على شنو اللي يفرق بين جوار وان بون جوار لانه شنو اللي فرق بين ان انترونور وان بون انترونور لانه البتيكي البارح عرف كيفاش يخرج المنتخب القطري بالتغييرات وانت قلت للاعبين شدت حتى للتسعين والاربع وتسعين وامنت بالماتش متاح لكن زاد فما
3: انا بور
1: وفما لكتور متاع ان انترونور اللي وصلك لهذا
3: فما لكتور وفما ستاف متاعه اللي هو معناها بيان سير ساعات تلقى ان انترونور يبدا عنده ان ادجوان معناها الادجوان شنو الدور نتاعو الادجوان فما دي ديتاي الانترونور ما يبداش مركز عليهم الادجوان دونك الادجوان هو اللي يعطي
0: لانفورماسيون
3: بالضبط تنظيره على تنظيره فهمتني ولا اللي شاديني الستات فهمتني اللي شاديني
2: الستاتستيك احصائيات
3: احصائيات في الديمي تون بيان سور هذه هي اللي قلت لك عليها الداتا هذه
0: تعاون برشا مربوطه سي وحيد مربوطه بالانتليجنس ارتيفيسيال وفريمون سي فريمون سي سي سي حاجه اللي بالحق تعاون برشا
3: كيفاش رجعنا للعلم
0: مع
2: هل جزئيات صغيره هذه
3: كركرت
1: هكا رجعك
0: سي وحيد انا كي قلت علم ماهوش علم صحيح باش نقول لك علاش انا ديجا
1: فاش كنت دي فاكتور اخرى تعرفك
0: انا باش نلعب كونتر السويد السويد تلعب اون 3-5-2 باش تعطيني اللوجيسيال باش تعطيني لي بوين فور في لي دي جوور دو شون بلس لو غارديان دو بوت لي بوين فور نتاع كل ملاعبي باه اون كونتر بارتي لوجيسيال باش يعطيني شنو النجم سي كوا لو سيستيم اديكوا بور
3: pour éviter
0: les معناتها pour باش ما نخليوش السويد
1: باش نحبسونتري ولا
0: دومينيك وتربح فوالا باه اوكي يعطيك سيستم وانت طبق اللي قاله لك السيستم وانت طبق براتيكمون الحاجات اللي اسكو تنجح 100% ولا لا
3: انا مش نحكي لك على السونس هذه يعني انا نحكي لك على علم الاخ
0: اللي هو
3: مش نحكي لك ما نحكيلكش على
0: اوكي
3: الانتيليجنس ارتيفيسيال و بي سي واحد نو ان نحكي لك لا ميثود دونترينمون نحكي لك على البيولوجي سبورتيف
0: اوكي
3: الموتاسيون نحكي لك على الهيجين نحكي لك على الانفراستركتور نحكي لك على الانتوراج نحكي لك على الاداره تاع الواحد نحكي لك على رئيس جمعيه لازم يكون ترتور لازم يكون معناها عنده
0: شخصيه
3: قويه نحكي لك على استراتيجي هذوما لونسومبل دي فاكتور هذوما يزوك فيغ لا سيونس
0: بالضبط.
3: فهمتني؟
0: بالضبط.
3: صحيح.
2: نرجع لقطر. شفنا انت حكينا على الجزئيات هذه والمدرب، لكن الروح اللي عند ملاعبيه البونتو البراز كيفاش معناتها مشى خذا الكره قبل
1: الديفونسور
2: وبعيد عليه الكره، بس ما تشوفش انه ثم زاد هيك
1: الفولونتي
2: نتاع
0: شنو تحكي بالضبط
1: على البونتو
2: التعادل نتاع قطر معناتها السونتر اللي الكره كيفاش سنترت والاتاكون كيفاش قبل الديفونسور كيفاش ترمى وخذا الكره واللي معناتها الديفونسور مرتاح انا ماشي خذا قبل الاتاكون قص عليه في البالارينا
3: دي. مش هذه مش حكايه الروح الروح تجي الخرنيه هذه
2: مرشنيه هذه
3: في الجست تكنيك هذه هنا تجيك هنا ليتا فيزيك نتاع الملعب الجوار
2: لا تكون تحكي
3: اي مازال واقف
2: باهي
3: تجي هنا فاكتور نتاع الاكسبلوزيفيتي تنطير نتاع الجوار فما ليكتور فما لونتيسيباسيون الى انتيسيبي لاكسيون فهمتني
2: وديفونسور وين تو
3: الديفونسور اللي تي ابسون الاخر لا سيربري ما كيفاش هما
0: البونتويت
3: كيفاش البونتويت
0: سويت ديفوت
3: فيز ديفوت
1: وفما البريزونس مونتال
0: بتبيعه بتبيعه الاخر مونتالمون الي تي فور هاني قلت جوسكو بو والديفونسور الى لا شيء فقد التركيز نتاعو
1: وفي مجموعه
0: دونك كيلو ريدو
3: هذاك هذا لان دي فاكتور ولان دي بوين فور نتاع الخليجيين ونتاع العرب جينيرالمون هي كل الغيره فهمتني هاك الغيره وكل ما كي تمسوا في حاجه معنا
2: حماس
3: ياجي هذه معناها سي موتيفاسيون
1: بالنسبه لي مجموعه كلها وفات بتعادل كندا بوسنا والهرسك 1-1 وقطر وسويسرا 1-1 يعني تقريبا مجموعه
2: ما تنجمش تكهن حتى
1: ما فماش فيها كالفريق القوي اللي ينجم يكرازي المنافسين نتاعو معناتها المنتخب القطري باللي شوف ينجم
3: يتعادل ينجم يتعادل
1: باللي شفناه البارح
3: معناتها القطريين القطريين عندهم زاد ميزه القطريين سي لا سي سي لا فيتيس في لي موفمون تاع فهمت و لونديرونس سي سونتري زونديرون يشدوا يشدوا لك حتى ساعتين فهمت دونك هذا سي تان سي تان فاكتور معناها يمشي معاه
0: بالله حكينا على تو سي تري امبورطون اللي قاعدين نقولوا فيه ولكن يلزمنا نعطيو ميريت نتاع الغارديان دو بوت
2: يعني ما كنتش حكي عليه اللي هو محمود ابو ندى
0: بصراحه هو اللي خلى المنتخب القطري في المباراه راهو كي يبدا عندك ان غارديان اللي بالحق انت تبدا نقولوا اون رياكسيون ليكيب الاخرى قاعده دوميني فيك ليكيب الاخرى قاعده تلقى في الـ في الـ في, الـ في المساحات وقاعده توصل الكاج وتلقى ان غارديان اللي كي عمل دي باراد اللي نقولوا احنا ديسيزيف وخليك في المباراة وفي قالت البونتو تماركا اول مباراة هكا ولا لا
1: تقريبا
0: وتلقى وتلقى معناها في بداية المباراة
2: ضربة جزاء
0: معاك البونتو معناها انت
2: بال 14 دقيقة
0: اكيد ربع ساعة الاولى قابل هدف خسرنا زيرو وتقعد الحارس معناتها يخليك في المباراة معناتها كان مونتالمون كان سور بلون اكيد يخليك وتوصل باش تعدل معناها علاش قلت لك سويسرا معناتها ضيعت زوز نقاط على خاطر بعد البونتو هذاك كانوا نجموا يدعموا معناتها ان دوزيام ولا ان تروازيام
2: تعرف قصته هذه محمود ابو ندى شنو صار له هذا
0: لا
2: محمود ابو ندى هذا تضرب على ظهره وعمل زوز عمليات على ظهره وفي ان سيرتان معناتها في وقت معين كان ماشي يعتزل ويبطل وكاريره يوفى الكل تغلب على الصعاب هذه الكل ورجع ولا ها وشوف معناتها رجع المنتخب
0: هو الغارديان تاع الريان نادي الريان
2: هو من أصل فلسطيني محمود ابو نذي
0: دونك الفورس مونتا الاكسبلوزيفيتي معناتها المدرب كيفاش عمل اون بون ليكتور دو جو عمل لي شانجمون اديكوا كذا مع قلت لك حبيت نزيد الغارديان دو بيوت
2: اللي القصه
0: اللي كنت ديسيزيف معناها في البراد نتاعو خلى المنتخب
2: القطري تو نجيو نحكيو على المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي معناتها قبل نحكيو على الكره الحقيقيه اللي مستوى كبير البارح في المباراه هذه والناس حتى معناتها الشوط الاول الناس ما عقلتش المنتخب البرازيلي وعلى اساس ان المغرب هي البرازيل
3: البارح مستوى عالي جدا بالنسبه للمغرب المغرب البارح ربحت تسمى عندي انا ربحت الماتش خاطر خذت براتيكمون البوستيرا نقولوا خذته هي
2: نص كامل عندها
3: مشات تقريبا 60-65%
2: بوسيسيون
3: لابا عندها هي فما ريتم فما ترانزيسيون كانت اكستراوردينار في ليكيب دو ماروك كيفاش هي
2: هذه خاصة في 30 دقيقة الأول
3: فوالا فهمت
1: لين ماركيت 30 دقيقة
3: البرازيليان البرازيليان سون دي جوار كي سوزستيم ديما لادفيرسير عندهم هكا الأورغوي وعندهم هكا
2: تعالي
0: الكومبلكس دو سوبيريوريتي
3: الكومبلكس سوبيريوريتي وعندهم فهمت دونك إيزون فاي معناها بي واحد لهاك الأورغوي نتاعهم البارح فاسيلمون
1: هي ما زاد البارح في وقت من الاوقات المنتخب البرازيلي شد المنتخب
2: في الشوط الثاني الشوط
1: الثاني
2: نحكيو على الشوط الاول ونعطوا الميريت للمنتخب المغربي انه بسام كي تشوف المنتخب المغربي يلعب بالثقه هذيك وبك التحكم في الريتم وكل المستوى هذاك وتشوف انه ما ثماش الخوف ما نعرفش تلعب مع البرازيل
0: تلعب مع البرازيل
2: وبالطريقه هذيك
1: ومعدل كومبلكس معناه
2: يعطيك الصحه من غير عقد وملعبيه عمار ما همش
0: ما باش نعطيك منتخب مغربي كسب ايدنتيتي وليت عنده هويه قاعد يعمل في كونتينيتي بارابور للكوب دي موند 2022 اللي عملها في قطر دومي فينال اللي وصل له كلاسمون والبريستاسيون اللي عملهم في قطر قاعد ياكد في الروندمون اللي في نقولوا احنا في النيفو اللي وصل له المنتخب المغربي منتخب برازيلي اون كونتر بارتي منتخب برازيلي فقد الهويه نتاعو احنا كنا نعرفوا البرازيل سي واحد يعرف مش نحكيه على منتخب اللي يقول لك مش نتفرج في البرازيل اوترومون دي شخط كره نشوفوا لي ان جو كوليكتيف نشوفوا لي زون دو لي زون تروا نشوفوا دي كومبينيزون اوفنسيف اميرفي نشوفوا دي بوت اللي نقولوا احنا سويت ان ترافاي كوليكتيف
2: نخليوا الفنيه نتاع
0: اكيد والكاليتي نتاع نحكيوا على رونالدو نحكيوا على رونالدينو نحكيوا على قبلهم على دونغا لو ميليو نحكيوا على روماريو ونحكيوا راهو شوف اسامي معناها اللي
2: ريفالدو بيبيتو
0: اكيد اكيد اكيد كافو على الكولوار اليمين معناها ملعبيه اللي عندهم دي كاليتي انورم افيك ان جو كولي نقولوا كي نحكيوا على سيليسا ومعناها يقول لك المنتخب اللي فرج المنتخب اللي متع
2: ما عادش البرازيل
0: البرازيل ما شفناش بصراحه
1: البونتو اوروبي اكثر من المنتخب الاوروبي لعب اوروبي
0: بالضبط منتخب برازيل حتى معناتها لا ليني ديفونسيف معناها برونابل بصراحه لو شفنا المنتخب المغربي قول لي علاش انت المنتخب المغربي وليت عنده هويه ويلعب سون كومبلكس خاطر شوف الكاليتي نتاع لي جوار اللي عنده نحكيوا سامحني حكيمي في البي اس جي في لو نيفو مزراوي كوتي غوش اللي هو الاكسنتري في مانشستر يونايتد شوف الشادي لاكسيال شادي
3: انت تعرف المغرب اصغر ثالث فريق في
0: المويندج في المويندج
3: انت تعرف المغرب اللي هي عندها اصغر جوار في العالم تو
0: 18
3: عام عادي
0: اللي يلعب في ليل
3: من عمنا اللي يلعب من عمره 16 سنه ويلعب يلعب
0: سنين شوف النمبر دو ماتش مع ليل
2: هي صحيفه رمسي اليوم خرجت على اللعبه هذيا قالوا معناتها يشكروا ينتقدوا مرشيد ديشان
0: اللي ما يطلوش
3: هو كان امبالوتاج انت المغرب لفرنسا كان يتعارك عليه بون ديديشون ما حبش يبقى ياخذوا
2: هما تو ينتقدوا في ديديشون يعني ما عيطوش كيفاش ما عيطوش
1: ديديشون عنده
0: صراحه البارح ما شاء الله
1: شويه
0: ايه البارح على جدو 18 تعمل الروندمون هذاك قدام منتخب معناه نقولوا احنا برازيلي سون كومبلكس على جدو 18 نعاود ونقول
1: هذا الوسط الكل
0: معناها براتيكمون شوف انا كي راه مزراوي شوف الموين داج راهو اكبر ملاعبيه خلينا من من من من الحارس مرمى اللي كي 35 عام ياسين بونو 27 عام اشرف حكيمي 28 عام مزراوي البقيه راهو اونتر 21 سامحني اونتر 18 اللي هو ابو عدي
3: مويناج 23
0: عام اكزاكتومون اونتر 18 و 25 26 عام نعطيك البارح بصراحه شفت شادي اللي 22 عام يلعب في كريستال بالاس على الاج دو 22 عام يلعب في البريمير ليغ معناها شوف ملاعبيه قاعده تلعب معناتها في قاعده ملاعبيه قاعده تلعب في الاو نيفو دونك اوتوماتيكمون ما عندهم حتى كومبلكس ما عندهم حتى معناتها نقولوا احنا ما ما ما ما ما عطاوش حجم كبير للادفيرسير ما
1: صعبوش الابعد ابعد من هكا فما اللي هبطوا حكايه على خلينا نحكي على الاقل على 11 اللي هبطوا البارح حتى حد ما تولد في المغرب حتى حد ما تكون في المغرب الكل اللاعبين اللي موجودين الكل هاللعبه تشكيله اساسيه وحتى اللي
3: بعد ما اللي دخل
1: الكلهم تكونوا لبرا عاشوا البرة وقاعدين يلعبوا في
2: إرادة
1: كبيرة يعني لهنا ينجم يعطيك صورة أخرى علاش المنتخب المغربي
2: بالمستوى ذاك
1: بالوجه هذاك
2: سي وحيد التحرك نتاع لاعبين المنتخب المغربي البارح ليش تراجع هذه التكوين نتاع الملعبيه الاطار الفني ما عندك تشوفوا كيفاش يتحركوا سي تيران معناتها بالتاريخ هذيك
3: شوف سي تان جروب هذا سي تان جروب سي تان جروب اللي ماشي مع بعضه
2: هوموجين
3: دوبوي 5 سيزون ماشي مع بعضه كل عام يجكتوا واحد في اللحظه يدخلوا جوار ولا زوز ما يقلقش الجروب
2: مجموعه
3: خاطر ديما المينوريتي تبع الماجوريتي فهمت دونك الانجكسيون تاع بوعادي هذا تعملت سنه هذيك
1: جابوا محمد وهبي
2: لانه دربوا محمد وهبي في المعلم وهو يعمل على صغار شويه محمد وهبي في
3: ولا راشي سا بلاس والبار خرج اللي تي ميو جوار سي كوم سا كو سا سا سباس الانجكسيون تاع الملعب عندك باغ اكزومبل مثلا 18 ولا 20 ولا 22 جوار تنجك بالواحد والواحد
2: لانسيه
3: فهمتني مش احمد تخرج ماس تخرج مثلا 5 جوار 6 جوار تنحيهم طيش وتجيب مثلا
2: عاود تبني من جديد
3: سي با كوم سا كون ترافاي باغ اكزومبل ان الماني ان الماني فما اون راج سابسكرابيل ليراشي في في في في, في الملعبيه الكبير يخرج بعده بالضبط مثلا جاردين بيت باغ اكزومبل نوير نوير مثلا فما ان دوزيام جاردين كي با سكسيدي نوير حتى اليوفا نوير البريمي اونترونور باغ اكزومبل تاع الماني كيوفا هو فما لجوا نتاعو هو مش معناها انا توتي تي تودي معناها فما ستاف كامل نتاع ايتود معناها كيما تعمل ايتود دو بروجي تعمل ايتود دو بروجي بور الفوتبول
2: بور الفوتبول كتشوف المنتخب المغربي 2022 مع وليد الركراكي واليوم المنتخب المغربي
3: لجوا نتاعو سي بريسك لجوا
2: معناتها كتقارنها مزوز المستوى الفني نتاعهم ولا على مازال ما نجمش نحكموا
3: لا مستوى كيف كيف الاخر ديمي فيناليست راهي الاخرى وتوا الكلب المروك انا نحط تنجم تنجم تعمل تيتر في المونديال هذا تنجم تعمل تيتر تنجم تسكو دي موند مثلا تقعد لها باغ اكزومبل مثلا هي تو باش تقعد مع فرنسا مثلا فرنسا فما البرازيل بس بيان سور ديما في الفلاح فما الاسباني فهمت الارجنتين نو انا جو بونس با ما فما الأربعة هذوما اللي هما معناها عندهم
1: فابوري
3: عندهم
2: بس نرجع لك المنتخب المغربي باللاعبين هذوما تقريبا ثماش لاعبين نشوف المغرب في التشكيل الأساسي
0: فما حد حكيت لك توا قلت لك تشوف لي دوز اكسيو افيك لي دوز اكسونتري في في في في دوريات كبيره برشا نحكي قلت لك قلت عيسى دياب فولهام كريستال بالاس شادي رياض دوزيام اكسيال حكيمي شفنا البريستاسيون اللي عملها مع البي اس جي وهز الشامبيونز ليغ مزراوي في مانشستر يونايتد نحكيوا على دي جون دي تيتولير سامحني دي تيتولير ابارونتير معناها ما شاء الله عجبني نيل المزراوي الدوزيام بيفو مع بوعدي اللي يلعب في مزراوي يلعب فيها لايستروم شوف كيفاه لابور نتاعو عاون برشا بوعدي كيف وناحي اللي يلعب في جيرونا تحت لاتاكون عندهم بلال الخنوس معناتها ان جوار اللي يلعب في شتوتغارت في
3: خنوس عمل البارح ان غرو ماتش
0: بلال الخنوس راهو في شتوتغارت ابراهيم دياز نون بارلون بلو ولا تاكون تاع بي اس في اندهوفن اللي ماركا
3: دونك سي ان جروب قوي برشا
0: سي ان جروب ما شاء الله حتى سامحني سي وحيد حتى لي شانجمون شوف الملاعبيه اللي دخلوا كيف ساندرلاند بي اس في اندهوفن معناها ملاعبيه راهو نحكيو 21 22 ans وشوف لابور اللي اي تي تري انتيليجون البارح المنتخب مدرب المنتخب المغربي
1: محمد
0: il n'a pas شانجي دو سيستيم دو جو il a changé les postes في الدوزيام ميتان لوج على الفريشور فيزيك اكثر منها وانه بوست بار بوست حتى لي شانجمون نتاعو بوست بار بوست معناتها
1: ما اسكي اوبليجي باش يعمل 5 شانجمون معناتها باش يعمل 2 شانجمون مازلنا في الدخله الاولى نتاع
0: الدوزيام ميتان في لونتام تاع
3: ريت الليكتور نتاع لي زونتونور نتاع انشيلوتي كيفاش منا بدل هالكيب في ربع ساعة؟
1: أي في الدوزيام
0: ميتان. صراحة أحسن شانجمون اللي صار بين في الميتان بالنسبة لأنشيلوتي كي دخل فابينو لاعب الاتحاد السعودي في بلاست كازيميرو معناتها سي ان شانجمون سي فري في في في بلاست لو بروفيل نتاع فابينو سي با لو بروفيل
1: نتاع كازيميرو
0: فهمت معناها تحكي على أنشيلوتي بارمي لي زونترونور لي بلو تيتري في العالم معناها اوتوماتيكمون باش يفيق
3: بالبلاد. البارح سيلوي كي سوفي البارح البرازيل هو دينيسيوز فهمتني هو اللي تي لي
1: بليزون
3: فورم سيتي معناها ان اكسبلوا انديفيديوال.
2: شوف المنتخب المغربي البارح انه مس وجع المنتخب البرازيلي، حتى شفنا انه الرياكسيون تاع اللاعبين تاع المنتخب البرازيلي نرفز التدخلات العنيفه ايه. تحس انه ما عادش البرازيل اللي كان يحس
3: في روحه عنده حمراء البرازيل
2: ربيت مع
3: البرازيل
2: معناتها تشوف انه المنتخب البرازيلي وقت اللي بدا يلعب بالطريقه هذيك بالعنف هذاك حس انه
3: اي زيت توشي بيان سور تحكي على البرازيل تحكي على اون غروند ناسيون فوتبوليستيك فهمتني واش تعمل تحكيش مع نابورت كي سي سي سي البرازيل سي بلاد بولي فهمت
2: نجيب معاك بسام انت بكري حكيت انه البرازيل ما عادش البرازيل اللي نعرفوه سيليساو هل انه المدرب اوروبي ومعظم اللاعبين اللي نشوفوا في اوروبا ما عندناش نشوفوا كالطابع الخاص للمنتخب البرازيلي هذا ياثر كي تجيب مدرب من اوروبا وتجيب لاعبين نشوفوا في اوروبا ما عندناش نشوفوا الكره نتاع البرازيل اللي نعرفها
0: كل مدرب عنده الفلسفه نتاعو انشيلوتي عنده سا بروبر فيلوزوفي و بار اكزومبل سكولاري عنده سا بروبر
2: فيلوزوفي اللي يدربوا اللي يدربوا البرازيل قبل معظمهم مدربين برازيليين
3: لا البروبليم مش البروبليم مش انشيلوتي ولا
2: طريقه لعب اوروبي اللي حكيت عليها
3: في وفاء البروبليم كون هما وقينوا بعاد ياسر على الواقع لي زوت ناسيون فهمتني
2: تول كيف كيف
3: لي زوت ناسيون طلعوا فهمتني قربولهم ولا كيف كيف وسيرتو البرازيليان دو لا بليبار نتاعهم الكل يلعبوا خارج
1: البرازيل
3: خارج البرازيل مش معناها البرازيل تحت نو لي زوت ناسيون طلعوا كيما برون الكامب تاع كوت ديفوار كوت ديفوار مثلا الكوت ديفوار النيفو نتاعها طلع خاطر الملاعبين نتاعهم كلهم يلعبوا في اوروبا احنا كنا نربحوا مثلا كوت ديفوار قبل كنا نربحوا السنغال كنا نربحوا
2: لا انا نحكي على طريقه اللعب الكره البرازيليه ما عندناش نشوفها على الميدان لانه المدرب الاوروبي قبل
3: نشوف سيكوال شو معناها الكره البرازيليه
2: معناتها الكره معناتها اللي
1: التكنيك
2: اللي تفرج
3: قبل
1: تغيرت
3: قبل اللي حصل قبل تاخذ الكره تعمل تعمل بالوبي تمشي بعد ربع ساعه بشي يجيك الادفيرسير توا سي فينيت انت عطيت الكره هزي تلقى جابت عليك ما عادش عندك لا وقت فهمت ما عادش عندك وقت باش تعمل الجهاز التكنيك ابا الملعبيه نتاع نتاع الكولوار عندهم شويه سباس نجم يتعدى كيما فينيسيوس
1: كيف فينيسيوس البارح شفناه تقريبا معناته فينيسيوس البارح البونتو نتاعو كيف
2: رغم
1: ماركيون في ريال مدريد وقت اللي تاخذ الكره في نفس
3: البلاصه يضرب
1: ويضربها
0: في الكره الفيس قال حل لونجل لقى قدامه قال روحه في وضعيه ان كونتر ان مع جيست تكنيك مع هو عنده دي
3: كاليتي
0: الى انفلوبي لا بال مشات في الشيفيلي
1: في لونجل
0: لونجل اوبوزي في
2: وراو البونتو مشى باللقطه الاولى خذا الكره مشى لقاها مسكره رجع عاود خدم خذا عاود تلب
0: الكره وعاود تلبها في الهدف
2: عاود تلبها
3: كان قبل كان قبل باي زامبل 10 سنين التالي كان هذاك يسمى منها بيت منها اكستراوردينير اكسبلوا واحد تو سي تان بيت كلاسيك ولا ذاك ذاك ولا كلاسيك كيما مثلا محمد صلاح يهزها من اليمين يدخل وبعد يفلوبي ولا اسمه ديني سوز يهزها من اليسار يدخل علاش ولا يلعبوا باغ اكزومبل على الساق ضعيفه تو مثلا نقول شي يحطوا على اليمين يحطوا على اليسار سي جوست بور سا ولا بور باش تعطي مثلا بروفوك لين دو وباش تلعب ولا بيان باش تلعب بروفوندور وبيان باش تضرب ثلاث سوليسيون في العكسين الجوارات فهمت يا باش تضرب يا باش تلعب بروفوندور يا باش تبروفوك لين دو وتخرج
1: هو الباهي زاده بخلاف اللي هو ماتش باهي حتى زوز بونتو مزيانين
3: مزيانين
1: زوز بونتو حاجات
2: تاع منتخب
1: شيخ انك تقعد تعاودهم وتشوفهم نتاع ناس عندهم
3: نيفو عالي
1: نيفو عالي
2: تشوف انه المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي نجم يكونوا في ادوار متقدمه في المونديال هذا
3: مش نشوف انا سي اوبليغاتوار باش يكونوا موجودين في انا قلت لك انا كلاسي انا كلاسي لا فرنسا الاسباني المغرب البرازيل هذوما في
2: هذوما ينجموا يكونوا في المرا
3: حسب ما نعرف البوتنسيال اللي عندهم
1: ولا حتى في مجموعه تعاونوا هما زوز باش يطلعوا تقعد انا بنول اللي عملوه معناتها النمبر تاع لي بوت هو اللي باش يخلي
2: شوف تو يقول لك انه بال 48 هذوما ماهوش تو الكوب دو موند بعد نترشحوا للدور اللي مش يترشحوا هما ساعتها مش تنطلق الكوب دو موند مش كل مستوى نتاع المنتخبات
3: بارتيد من الويتيام
1: نجم
2: اي لانه تو مش يترشحوا الاول والثاني والثمانيه الثالثين
1: لانه زاد راهو الكلاسمون باش تكون الاول ولا ثاني في البول زاد راهو
2: يعاونك
1: في الويتيام في بعد في القرعه كيفاش باش تحطك باركورك انت من بعد كيفاش يكون لانه توا
2: يساعدها باش تولي كوره اللي عنده ملاعب الكيبه الصحيحه هي اللي باش
0: بالضبط هذا هو معناها انت توا كي تكمل الفاز دو بول راهو فما فما فما دي ناسيون اللي في الفاز دو بول سي فري يترشح بار اكزومبل ان ويتيام ما يعملش بريستاسيون كبيره كي تتفرج فيه تقول عادي. المنتخب عادي
1: يفكرنا ايطاليا
3: ما عندوش ايطاليا
1: ايطاليا قبل
0: فاز دو بول على تروا ماتش
2: انت انا نعطيك المثال حكيته
0: لي ماتش معناها لو لو لو
3: شوف بس البريز فما
0: سامحني في الكونتينون معناتها افريكان المنتخب المصري بار اكزومبل في الفاز دو بول براتيكمون في الكوب دافريك
3: يتعب
0: يتحسوا من بعد بار لا سويت
2: وتصديق لكلامك انت بسام 2022 السعوديه ربحت الارجنتين الارجنتين هز كوب دو موند 1986 الكاميرون ربحت الارجنتين الارجنتين
3: الارجنتين باغ اكزومبل في المونديال الاخراني تري مال ديماري
2: مع الخساره مع السعوديه
0: الى تري مال ديماري وحتى في الانكار مع هولندا حكينا فيه دوزا دو معناها
3: اما وقتاش تقول مثلا وقتاش تعطي معناها ما تنجمش تقول هذاك معناها اوت فهمت ولا كي تبدا بوتنسيال تكنيك انديفيديوال نتاع الملعبيه معناها قوي قوي ويعمل اموفي ديماراج تستنى باش نجم يعمل ريكسيون فهمتني اما كي تبدا ليكيب معناها موين
1: ما عندها وين
3: توصل تستنى في الواحد
0: لا
2: باش نحكيو على المنتخب التركي اللي المنتخب التركي اللي ترشح المونديال تقريبا من 2002 ما ترشحش ترشح توا كي تشوفوا الفوليوم دو جو البارح مع استراليا معناتها هي تكور استراليا تمركي كيفاش تشوف المنتخب
0: هذه انا هي تكور انا بالنسبه لي انا
2: كيفاش شفت المباراه
0: ليكيب كي معناتها اللي تعمل توت بوسيسيون دو بال اكثر من ليكيب ادفيرس سولا فو با دير معناها اللي هي باش تربح مش الفريق اللي باش يعمل
2: مش حتى بوسيسيون حتى الفرص
0: عادي اوكي مي فما كونكريتيزاسيون فما شوا فما بريز دو ديسيزيون فما بالانتيريور فما بالكو دو بيي فما الباس الاخرى وتوصل ما توصلش فما معناتها هذا الكل يدخل اون كونسيديراسيون اذا كان انت يجيوك الكم هائل نتاع فرص وما تسجلش في كومبيتيسيون معناتها اوفيسيال في كوب دو موند معناها اوتوماتيكمون تتحمل مسؤوليتك لهنا اون كونتر بارتي المنتخب السكوتلندي الاسترالي بلوتو الى شيرشي ليفيكاسيتي منتخب استراليا سامحني كوب دو موند 2018 كوب دو موند 2018 احنا نلعبوا والمنتخب الاسترالي جاته اون سول اوكازيون ماركاه
2: نفس
0: تتذكر سي وحيد الماتش البارح كيف البارح منتخب
3: البارح باغ اكزومبل الماتش تاع تركيا الماتش تاع تركيا هذاك هذاك هذاك مثلا هذاك سي سي سي تاع ماتش يقريو
2: كيفاش
3: يقريو كيفاش مثلا بالنسبه لان ايكيب تدخل بوسيسيون دو لا بال تمشي مثلا 75% 110% 112% مش معناها باش تربح الماتش
0: جوستومون هذا اللي كنا نقولوا فيه
3: هنا لا بوسيسيون دو لا بال هنا بوسيسيون دو لا بال كونتر لا ريزيستانس مونتال فهمتني
2: مركز خليك تربح توجي
3: فرصه مونتال كانت عند الاستراليين قويه برشا طالعه برشا هنا بوسيسيون دو لا بال لا ريزيستانس مونتال هي اللي هي في الموهبه اللي ربحت
0: اللي ربحت
3: دونك دو فاكتور هنا اسمون لا نوليو نحطوا اون بلاس نحطوا لو مونتال قبل لا تكنيك
0: بالضبط
3: فهمت
0: بالضبط
3: ثم دو فاكتور عندك بوسون دو لا بال سي لا تكنيك
0: اوكي
3: لا ريزيستانس مونتال سي لو مونتال
0: بالضبط
3: دونك نحط المونتال فوق وتحته ريزيستانس وتحته لا تكنيك سي با لا تكنيك الاولى ولا ريزيستانس مونتال دونك علاش في الشوا نتاع جوار باغ اكزومبل تختار جوار مثلا اللي عنده بيرسوناليتي انت باش تعمل ريكروتمون تاع ان جون تقول مثلا هذا عنده باش تعمل تيست بسيكو تكنيك تعرف الوليد عنده بيرسوناليتي ولا ما عندوش بيرسوناليتي خاطر بيرسوناليتي تدخل في تري امبورطون
0: بالضبط خير ملي تختار ملاعب نايف
3: فوالا فهمتني
0: صحيح
3: اما لا تكنيك نجم تكون جوار مويان تكنيكمون
0: بالضبط
3: مونتال نتاعو قويس انا جو بريفير بالجوار مويان افيك اما افيك افيك مونتال فور
0: خاطر تكنيكمون تو بو لاميليوري
3: فوالا اكزاكتومون فهمت
0: نجم تخدمو كوتي مونتال كيما نقول
1: كوتي مونتال تمشي مع الكوتي تمشي مع هو شنو
3: فوالا
1: ما تدخل فيها برشا
0: سي ان دون
3: سي ان دون
2: بس انت حكيت بكري انه حكيت انه ربما اخذ القرار ولا باش تضرب كره بالانتريور ولا بالاكستريور واللي شفناه البارح المهاجم تاع المنتخب التركي راس ضرب الكره بين كودي بي ضعيف مشات خذها الجارديان معناتها هذا خدمه مدرب ولا القيمه تاع الملاعب شكون اللي يتحمل المسؤوليه نتاع
0: والله خدمه مدرب. انا جو بونس با كل مدرب اكيد عنده، اذا كان نحكيوا على لو نيفو، اذا كان عندك ملاعبيه معناتها يلعبوا في الفلو نيفو، ما نتصورش انه المدرب يجي في سيتوياسيون باري باش يقول له شوتها بالكو دو بي ولا شوتها بالانتيريور ولا هذوما دي جوار اللي كي ها
2: سي التجسيم تاع الفرص علاش ما صارش
0: جوستومون سي ان موفي بري معناتها ان موفي شوا اون موفيز بريز دو ديسيزيون في ال 16
3: كيما قال لك كيما قال في او نيفو دي زيكيب ناسيونال ولا في
2: المستوى العالي
3: او نيفو باش تعمل باغ اكزومبل ترافاي قدام الكاش جوست سي ان رابيل تعمل رابيل اكاو سي ان رابيل معناها بور ميموريزي اللي خدمته البارح والبارح والبارحين ماكش انت باش تقول
0: باش تعلمه
3: باش تعلمه باش تحط انتيريور تحط
0: فهمت جامي جامي.
1: هو البارح ممكن الافيكاسيتي كانت هي
0: منتخب الاسترالي،
1: الافيكاسيتي كانت عن منتخب الاسترالي
2: والحارس نتاع المنتخب الاسترالي زاد اللي هي ميريت انه
1: تسمى بونتو نتاع كونتر اتاك لاني تفكت من السرفاس نتاع المنتخب الاسترالي ومشيت طويلة على الكولوار ذهب 1 كونتر 2 وكسر بهم وحتى في اللونج الاخر زاد في اللونج لوبوزي معناتها لهنا فما بريزونس مونتال نتاع لاتاكون وفما الخدمه انك باش تربح ماتشوك فما افيكاسيتي وفما يلزمك زاد انت تعرف كيفاش تدخل الادفيرسير نتاعك
0: هذاك البلوك هذاك الكوره توا
1: اللي هي وقعد تلعب على
0: الوحيد اللي هي الافيكاسيتي
1: نجمو نخدمو به غدوه ولا اليوم
0: نجمو نجمو
3: بيان سور احنا انا قلت لك الوحيد بور ليكيب ناسيونال تاعنا البلوك الى تكربيت هذاك السير مويان باش تنجم مش تطلع الفوق وتعمل ولا باش تحل لعب سورتو اذا كان حليت اذا كان حليت وسونس دو لارجور وسونس دو لونغور تاع تاع التيران باش يخدم مثلا في شون داكسيون
1: عالي عريض
3: عريض ياسر وفهم سوبرفيسي عاليه كبيره ياسر راك ما تنجمهمش خاطر سون دي سون دي زاتليت معناها سون
0: دي جوار
3: اتليتيك بليز اتليتيك
2: منك معناتها
3: احنا عندنا حاجه قويه في تونس هو ال ال فما سكون ابل ما نحبش نستعملها هنا الخبث في الكوره
1: فهمتي كيفاش لازمك في وقت مرات تكون خبير
3: اي بيان سور بيان سور هو عامل من العوامل اما عامل في اوروب حطوه هو الاخراني خاطر سي مال فيو فهمتني معناها كي دي مالان ولا ما معناها ما يحبوهاش بريفير با
2: ماهوش علم معناتها تقصد
3: لا اي ما
2: مش داخل في
3: السيونس لا معناها سون كونتر فما كلمات نتاع حشاك واحد نتاع سي با ايديوكاتيف
2: فهمي كما
3: ما يستعملوهاش اما
2: يخدموا عليه ولا ما يخدموش عليه
3: ينجم نخدموا عليها بيان سور
2: معناتها نهذبوا الكلمه ونخدموا عليها والا نعمل بيه في اوروبا انهم يخدموا على هال
3: بيان سور سون بامتر لي فوت سون سون سون لي كارتون روج سون لي كارتون جون اون بو اتر مالان سور تيران سور تيران فهمتني فما دي تروك معناها اللي ينجم وقتاش تطيح مثلا وقتاش تعمل فهمت فهمتي شنو نقصد
2: انا الاساليب هذه تنجم تستعملها
3: بيان سور سي كو سيرتو كونت اي ساجي باغ اكزومبل دان ادفيرسير معناها نتمون سوبيريور عليك لازمك تستعمل الحيل الكل باش بور مينيميزي لي ديغي او بيان بور لو سيربروندر باش تفاجئوا فهمت
2: مش حكي لك هذاك البارح المنتخب الاسكتلندي ربح هايتي واحده بلاش لعبنا مع المنتخب هذا لكن ما شفناش مستوى كبير في المباراه هذه نتاع المنتخب الاسكتلندي المنتخب هايتي
0: منتخب اسكتلندي زاد انا بيرسونيلمون سيتي ان ماتش الحق
2: ماهوش ماتش نتاع الدوره هذه اللي شفناه
0: جورو معناتها الليفل العالي العالي اي تي في ماتش اميكال في كندا لعبنا لها براتيك ما عادش يمكن عملنا ربحناها ولا عملنا
1: اي تي عندنا ربحناها وعملنا نيول مع كندا
0: منتخب اول مره هايتي يشارك في الكوب دي موند مع دوتر معناها ناسيون كيما الكوراسو وكيما فهمت بالنسبه لي انا
1: هي تقريبا وضحت راه البول هذايا باش نكونوا واضحين ليكوس هايتي برازيل ماروك معناتها هايتي خرج بالخساره خرج سي معناتها ثلاثه ظاهرين شكون معناتها اللي بالشكل
0: بارابور للبرازيل وللمروك
1: لا معناتها انت
2: هايتي ما تشوف من احسن 30
0: اسكتلندا تعمل 3 بوان اذا كان
2: عملت 3 بوان
0: معاك مع قلت لك البارح معناتها بال مع هايتي البو معناها
1: سي البول معناها ظهر
0: نجم تلقى روحها في
2: معناتها زوج خسارات منزلونا مع البرازيل
1: انت كي باش تشوف النيفو نتاع المغرب والبرازيل كون مع هايتي والليكوس
3: اما رد بالك اسكتلندا تنجم تقلق المغرب اسكتلندا تنجم تقلق المغرب خاطر سي تان اوتر سي دو جو جماعه اسكتلندا سي سي تان اوتر فوتبول سي تان فوتبول ترو فيزيك اللي كان نجم يعملوا مثلا اللي كان باش يخدموا معناهم بلوك باش يتعبوا المغرب خاطر البارح البرازيل ما لعبش
1: ما لعبش بلوك
3: البرازيل لعبت الاوفنسيف
2: سي وحيد اقرب شويه الميكرو هل المنتخبات العربيه رقم قياسي اليوم راهو في المنتخبات العربيه اللي شاركت في المونديال هذه
1: المنتخبات العربيه مع تونس
2: اي معناتها الاردن وقطر والسعوديه والعراق والمغرب ومصر وتونس والجزائر هذا ايش يعكس تطور الكره العربيه والا انه
3: لا كثره
2: المنتخبات
3: المنتخبات
1: كثرت المنتخبات خلت مرة منتخبات عربية
2: هو أمانتينو جبدوا على إيطاليا قال توك يبدأ الكودمون فيه من 68 منتخب ترشح إيطاليا معناتها المنتخب الإيطالي معناتها هل الكم الكبير هذه نتاع المنتخبات لأنه تم
3: تطبيق النمبر خاطر ولت خاطر الفوتبول سي
2: باهي معناتها
1: هو تغير هو إذا نشوفوا الأفريقيا احنا قبل كان راهو على قارة تطلع دولة تطلع دولة بعد ولينا خمسة لهنا إذا ناخذوا أنت
3: قراصت على تونس على قراصة تونس خذت خمسة
1: إي ولات خمسة توا عشرة كنا خمسة كان يطلع واحد برا من أول المونديال كان يطلع واحد ال 78 كان يطلع منتخب برا من القارة الأفريقية ومن بعد ولات خمسة منتخبات في الخمسة منتخبات فيولين وتونس وتزاير وال المغرب اللي يلعبوا مع بعضهم دوكو باش تطلع ديما تلقى تونس واحدة. عندها الاقرب معناتها انها باش تكون موجوده ومن بعد المنتخبات الافريقيه الاخرى اللي باش تكون بعد عليك في الكاليفيكاسيون بعد كوالين على الخمسه احنا في الخمسه زاد رانا انا عامين ولا دوز اديسيون تاع كوبيمون ما مشيناهمش
2: لا وترشحنا بثلاثه
3: هي عملنا زوج
1: هي ما زوج ما مشيناش انا زوج ما مشيتش اللي انا طيحني الكفير معناتها
2: باهي ما حاجاتش كنت حكيت انه تم الترفيه باهي كنشوفوا المستوى خلينا ناخذ منتخب المغربي يستاهل انه بالمستوى هذا ما نجمش يكون مشى لانه تم الترفيه في
1: وقعت 20 سنه ما تعديتش راك
2: لا نحكيك
1: على 78 ل 98
2: المنتخبات المستوى نتاع الكره المغربيه اللي نجم يكون موجود بكل سهوله
1: في السنوات الاخيره
2: في السنوات الاخيره
1: انت 2018
2: المنتخب الجزائري ما نتصورش انه ما تنجمش تكون الجزائر بالقيمه نتاع اللاعبين عندها ماهيش موجوده في كودو موندي بس
0: المنتخب الجزائري كيما حكينا على المنتخب المغربي المنتخب الجزائري سي فري مش نفس نقولوا احنا لا ميم استراتيجي نتاع المروك بارابور للجزائر في
2: تاريخ اللعب
0: انتقال ملاعبيه في كذا مي المنتخب الجزائري لا يستهان به زاد منتخب بصراحه عنده دي جوار معناتها كي سون كابابل زاد يلعبوا في دوريات اوروبيه كبيره برشا وعنده دي جوار كي خذاو الاكسبيريونس عنده دي جوار اللي ولاو ما عادش يخوفهم ما يخوفوهم لي زادفيرسير
2: سواديزون
0: القويه فوالا معناها كسب عنده اون بيرسوناليتي عنده الاكسبيريونس اللي تخوله باش يقارع نيمبورت
2: المنتخب المصري سي وحيد عندما نتصور انه بقيه اللاعبين عنده فاسيل
1: المنتخب المصري لا ماجوريتي نتاع اللاعبين نتاعو يشتوا في البطوله المصريه انت كي تشوف اللاعبين اللي يلعبوا برا اللي يلعبوا برا شكون تقول باش تلقى مرموش باش تلقى محمد صلاح معناتها يمكن خمسه ولا سته ملاعبين يشتوا برا لكن المجموعه تلعب بين الاهلي والزمالك وبيراميدز
3: بيان سور عنده قيمه ما شنو تحب شنو تحب
2: لا انا حبيت انه القيمه نتاع المنتخبات هذه معناتها فاسيل مو نجم يكون في كوب دي موند حتى كان تم
3: في كوب دي موند لازم يكونوا موجودين
2: اي فوالا
3: لازم مثلا مصر بايزون مصر وتونس والجزائر
2: والمغرب
3: يدوف اتي بريزون بالنسبه للنمبر بتاع
2: منتخبات
3: المنتخبات الافريقيه يدوف اتي فما السيربريز هي في سوريا ولا والاردن
2: الاردن
1: والاردن والعراق
3: والعراق فهمتني هذوما دي سيربريز خاطر العراق فيو السيتياسيون تاعها وفيو لي سيكونسونس الموجوده تو في
2: ذكرى البطوله العراقيه تو راهي تطورت وبرشا مدربين توانسه تو في المده هذه تقريبا ثلاثه اربع مدربين صحوا مع فرق
3: سانك كونتونور
2: موجودين في البطوله العراقيه هكا ولا مازال اش فيك تضحك؟
1: تطورت
2: هي بدات تتطور
1: هذيك هي راهي الكره العراقيه من قديم زمان
3: الواحد
1: يعرف راهي كانت من احسن المنتخبات اللي تشوفها وتفرجك معناتها
3: العراق
1: وايران معناتها كانت
2: منتخبات مزيانه كان احمد راضي هذاك النجم
3: احمد راضي كان احسن جوار في المغرب في اسيا
2: في العراق
3: في اسيا خرج ميور جوار في البلازي احمد راضي
1: يعني كانت من اقوى المنتخبات الاسيويه المنتخب العراقي والمنتخب الايراني بعد توا جات فما ظروف سياسيه فما ظروف اخرى معناتها هي اللي خلات المستوى نتاع المنتخب العراقي يطيح او الكره العراقيه تطيح. لكن حتى ولو مشاو خمسه ولا حتى مشاو 20 معناتها مدرب تونسي ما سان فو با دي غير المستوى نتاع الكره العراقيه طلع.
2: لا انفتحت اللي تو البطوله العراقيه انه برشا ملاعبيه تو اللي يحترفوا في فرق عراقيه برشا مدربين مشيو شنو هذه مع انه ثم ما نعرفش انا
1: ثم انفتاح انفتاح
3: فما دابوا فما سيكوريتي تو اكثر
2: امنيين موجود
3: امنيين معناها ولات ولا الاحتراف ولا الشركات داخله في الـ في الـ في الكوره في الـ في العراق دونك هذاك علاش ولات معناها كلها بزنس
2: والفلوس معناتها فيها
3: دونك هذاك علاش مشاو لونطون التونسيان
1: وحتى المنتخب السعودي المنتخب السعودي حتى البطوله السعوديه البطوله السعوديه للدوري روشن للدوري يلو قاعدين برشا معناتها حاجات قاعده تتغير في اختيار حتى المدربين اللي يجيو باش يجانيو في البطوله السعوديه لكن تشوف البطولة السعودية كي تغزلها تقول من أقوى البطولات لأنه عندها أحسن اللاعبين اللي موجودين لكن كي تشوف المنتخب السعودي المنتخب السعودي إنه غفلت با المستوى متاع البطولة
0: بطبيعة الحال بطبيعة كي تلقى أنت في الـ في الـ في الـ في في النصر وفي الهلال وفي الاتحاد وفي الأهلي تلقى على على في لي 11 تيب تلقى سبعة ولا ثمانية
1: أجانب
0: وتلقى ياخذ 10 مينوت وياخذ معناتها ربع ساعة أسافوار ياخذهم أسافوار ليه وهو منتخب لاعب منتخب كيفاش تحب البريستاسيون
3: تاعو كي تاخذ مثلا الهلال باي زامبل ولا النصر وتلعبها كنت ليكيب ناسيونال نتاع السعوديه
1: تربحها
3: امبوسيبل باش تربح ليكيب ناسيونال مستحيل
1: هلال والنصر يربح يقول
3: انت تعرف اما في في في في, في السعوديه تو يعملوا في الكونترا كونترا مينوت كنا بير كونترا مينوت مثلا على ربع ساعه تعطيني طون فهمت اللي هو معناها غراف
0: غراف
3: سي تري غراف موجودين تو موجودين في
1: في اللاعبين الكبار اللي جايين يبطلوا من البطولات الاوروبيه يمشيوا يلعبوا على خاطر
3: ابدا مثلا في 37 نقول لك نعمل كونترا كونترا كونترا مينوت
1: هو نورمالمون نقول لك المستوى نتاع البطوله الغفلات المستوى نتاع المنتخب
2: اي باهي ما يرجعش بالنفع على المستوى الكره السعوديه
1: علاش خرج ايرفينونا
2: ما نعرفش انا
1: علاش خرج ايرفينونا شنو قال ايرفينونا
0: المشكله هذه
1: خرج عاود رجع
0: المشكله
1: هذه اللي قال لك انا ماهوش هذا المنتخب اللي تنجم توصل به راه ما هذه البطوله هذه راهي مش باش توصلك منتخب تنجم تواجه
2: به هذا هو موجود في البطولات الاوروبيه الاخرى في
1: مش كيف كيف
2: باي شنو
3: موجوده فوالا علاش مثلا
2: شنو الفرق
3: شنو الفرق خاطر غادي خاطر باي زامبل تاخذ مثلا
2: بطولة
3: اسبانيوري اسبانيوري
2: الاسباني
3: اسبانيوري باي زامبل يلعب لك في اسبانيا ما يلعبش في ريال اما يلعب في مثلا في سازما
1: ساراغوسا ولا اوساسونا ولا اتلتيكو
3: ولا مايوركا ولا واحد المانيا باي زامبل يلعب في اسبانيا اسبانيا يلعب في المانيا انجلترا فهمتني معناها النيفو بريسك
2: قريب
3: عالي فهمتني اما السعودي اذا كان باش يخرج من السعوديه ومش يلعب شكون باش يلعب
0: حتى جماعي
3: تلعب خاطر انه با لي مويان باش يلعبوا وما ياخذوهوش من اصل دونك مجبور باش يلعب غادي اما اذا كان جيني بجيب لي انا كريستيانو رونالدو كيفاش حبنا نلعب معاه هنا كريستيانو رونالدو كيفاش حبنا نلعب معاه هنا باش تنحي كريستيانو رونالدو
2: ما فماش حل
3: وتلعبني انا فما حتى حل فوليميتي
0: نمبر ديترونجي
3: فوليميتي النمبر ديترونجي وتعمل دي زيكول معناها
2: تكوين من الاول تكوين معناتها
3: تكوين خاطر السعوديين يمتازوا على الخليجيين الاخرين البلدان الاخرى
2: امكانيات
3: لا بالفيزيك نتاعهم سون ديجون لونجيلين يعني ما عندهمش شكل فما صغار نتاعهم تري زونديرون و طول تكنيك يحبوا الكره فهمتني مش كيما الكام تاع قطر باي زامبل ولا نتاع دبي سون صغار ياكلوا ياسر وسمان ياسر الكره فهمتني اما السعوديين
2: عكس
3: عندهم بوتنسيال عندهم خاطر
2: ينجموا يطوروا
3: ينجموا يعملوا برشا حاجات قويه السعوديين ينجموا فاسيلمون ينجموا
2: باهي مش إن ربما بعد شويه بعد الاربع ونص موجز الاربع ونص موجز دار الشباب باش نحكوا على لي زيكوتي نتاع الكوب دو موند هذه باش نحكوا على سرق معدات منتخب الانجليزي وباش نحكيوا على برنامج جمهوريه اليوم واكيد في الختام باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله شويه هكا في الاخر اكيد ما نجموش ما نرجعوش للمنتخب الوطني التونسي تحيه زميلنا الشركه فيها موجود
1: ماضي
2: ناخذ نغم وبعد نرجعوا بعد موجز من الاربع ونص موجز اذا الشباب
3: اوكي

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلاً مرحبا بكم مجدداً مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. نشب ظهر اليوم حريق بأحد مصانع الأدوية بجبل الوسط من ولاية زغوان، وجاري الآن عملية السيطرة من طرف أعوان الحماية المدنية. التفاصيل مع زميلة حنان العباسية.
3: جد ظهر اليوم حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وفق ما أفادنا به مصدر مطلع فقد نشبت النيران في كميات هامة من الأدوية التي تم تصنيعها وسيتم توجيهها للبيع، وكميات من المواد الأولية كانت داخل المغازة، وقد تحولت وحدات الحماية المدنية بزغوان على عين المكان، كما تم طلب تعزيزات من ولايات منوبة وبن عروس، وجري الآن عمليات السيطرة على الحريق والإطفاء. حنان العباسي، جبل الوسط.
2: دار الشباب بمنطقة نويل من معتمدية دوزة الجنوبية نظمت اليوم تظاهرة تنشيطية تحت شعار شارع مسؤوليتنا بالانتباه نحمي الأرواح، في إطار المحور الاستراتيجي الذي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة والمتمثل في الرفاه الاجتماعي ونمط العيش السليم. هذه التظاهرة تهدف بالأساس للتثقيف المروري والدعوة إلى التقيد بسلوك المسؤول أثناء السياقة، خاصة لدى الفئة العمرية ما بين 15 و 17 سنة، وإعداد ميثاق للسلامة المرورية وتطبيقه خلال العطلة الصيفية لتجنب حوادث الطرقات. بورصة تونس تعلن عن تجديد شهادات المطابقة للمعايير الدولية المتحصلة عليها، وهي إيزو 27001 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، وإيزو 20001 المتعلقة بنظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإيزو 22301 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال للفترة الممتدة من سد 2026 وإلى غاية 2029. المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس قال إن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق العمليات يوم 7 من جوليا 25 و2000 وإلى حدود اليوم بلغ 4735 شخصا، ومن المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم أمس وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل اليوم وإصابة شاب جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال الصهيوني جنوب وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في ديمانش فوت مواسين حتى للخمسة في متابعة لآخر مستجدات مونديال 2026. حكينا على المنتخب الوطني التونسي، حكينا على المنتخبات العربية وأهم المباريات اللي صارت بالنسبة للمنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية. نذكر معنا اليوم ضيوفنا بسام جراجة ووحيد الحدوسي وزميلتنا وفاء فضل، باش نحكيو على ربما بعض اللي صار في الكوب دو موند هذه، لبعض الانتقادات اللي فيما يخص ربما التفتيش ثم معاقبة عمر أرتان الحكم هذه الطقس. بسام، تشوف أن الدورة هذه المكسيك كندا الولايات المتحدة الأمريكية برشا انتقادات،
1: برشا انتقادات من لاكوي نتاع المنتخبات، الحفل الافتتاح تفهم كل شيء، برشا بارابور للنسخه الاخرانيه اللي في قطر. وتو كنا نحكيو مع سي وحيد في الاوف وجبدنا سنارينا فوار على مستوى التنظيمي. بصراحه سنارينا فوار سي فري، مازالت البطوله في اولها، مي كديبيو انت كيفاه معناها ملاعب انترناسيونال معناها بالمانيير هذيك. احنا نعرفوا انه التفتيش نتاع الملاعبيه،
0: تحكي على التفتيش منتخب السنغالي،
1: السنغالي فما فما فما معناتها حاجات الات متطوره معناها، وانت احنا نعرفوا معناها اللي باش تخليك مش بالمانيير هذيك معناها،
0: ومستوى نكونوا في مستوى عالي على
1: هاني. قلت لك سي دي جوار انترناسيون، سي ان اتر هومان، خلينا من ملاعبي وخلينا سي ان اتر هومان معناها ما كيفك مش بالمانيير هذيك معناها. اولا سكوندو معناها المعامله عمرها ما تنجم تكون هكاك، ما تنجمش تعامل شبيه المنتخبات الاخرين، ما تفتشوش
2: بالطريقه. لكن انت والبلاصه
1: المانيير، لا
0: طريقه، وحكى على الطريقه.
2: المنتخب البلجيكي تفتش لكن مش في البيست، فتش الداخل، لكن الكل هو ديك،
0: لكن هذه تفتيش روتيني في كل في كل المطارات.
2: هذا هو، وهي راي صارت من قبل. ما عرفش نسيت المنتخب اللي مشي عمل استاج في امريكا وتفتش بنفس الطريقه وفي البيست. جوست انا نتفكر شويه،
0: انت معاه
2: لا انا ضد انك باش تفتش بالطريقه هذيك. اولا انت بلاد داخله، ثانيا ملاعبيه معناتها باش تفتشوا بالطريقه هذيك معناها مهينه للشخص، لاي انسان يدخل
0: سي وحيدا. وهذه منتخب، ودي كما معناتها الناس اللي لعبوا قبل في دول اخرى وفي دار اوروبا كل بال، واكيد لو عندهم حتى جوازات سفر دبلوماسيه مثلوا بلاد كامله في تظاهرك بالطريقه هذه، معناتها
3: ايه بالطريقه مش صحيحه ومش معقوله. دوله كدوله عظمى كالولايات المتحده الامريكيه اون برانسيب لازم تكون عاليه في تقعد عاليه في
0: المعاملات
3: نتاعها واحد دونك، وسيرتو هذوما في فرق تاع رياضه مش نتاع، وجايينك باش ينجحوا لك الكوب دي موند، باش ينجحوا التظاهر هذه، هم جايين باش يتسولوا ولا
1: مسافر ولا
3: مسافر ولا فهمت، هم جايين باش يفور انيمي يعني بين مسبوتي مونديال دونك، لازمك تسهل الدخول نتاعو وتفرح به وفهمت دونك. سي با يما.
0: خليني نكمل معاك. ربما الاجواء نتاع الجماهير كما نشوفوا الدورة هذه، يعني مع كندا والولايات المتحدة الأمريكية ما عندهاش التقاليد الجمهور اللي مغروم بالكرة كما مثلا في المكسيك، وكان جات الدورة هذه في المكسيك كانت تكون أنجح أكثر. شفنا حتى الجمهور المكسيكي اللي عنده هذه المرة الثالثة اللي نظم
3: المكسيك. المكسيك سي تان بي اون ديري كأنها ميديترانيا، فهمتني، معناها عندهم السخان وعندهم الروح وعندهم فهمت، وعندهم التراديسيون معناها فوتباليستيك وعندهم فهمت دونك كانت نجم تكون احسن فهمت. خاطر كندا ما عندهاش تراديسيون في الفوتبول، ليستازوني زاد ما تعرف لها برشا عندها الان بي اي والباسكتبول واحد دونك سي كوم سا القانون هو تعمل تعملت
0: وحتى التوقيت.
2: باش نرجع لك شويه فقط لانه حكينا في المنتخب البلجيكي،

0: وقت اللي مشي في شهر أفريل تقريبا ولا مارس مشي في ستاج لأمريكا، صارت نفس العملية، فتح الحقائب، خلع الأحذية، تفتيش ذاتي للاعبين، يعني صارت أي ليه صارت وماشي أول مرة، وبرشا ناس تتكلموا عليها يعني على أساس
1: ليه
0: ما نجموش نوريه الصورة، لكن على أساس هاي الصورة على أساس
1: مش
0: تتغير في الكوب دي موند، لكن هذا ما صار.
1: فوالا كيبدا في ستاج، ستاج ماشي ستاج شكون معاك وشكون شكون لي زكومبيناتور عندهم حق باش يفتشوا، خاطر سي ابري تو سي لا ديوان كي ديسيد. اما هذا ايفينمون انترناسيونال وان ايفينمون مونديال، وعندك انت معناها انت انت المستضيف
2: سي سي والليست عندك قبل بشهر
1: عندك وتعرف كل شيء، تعرف كل شيء، تعرف الذبانه وين موجوده في الفلاح وسيرتو افيك تو لا تكنولوجيا واحد دونك سي سي زايده معناها دي شو عملوا حاجات معناها سي بور جو سي با بوركوا.
2: ويخص الحكم عمر ارتان،
1: الحكم انا انا انا انا مون افي لحظه اسمه الرئيس نتاع
0: الفيفا
1: انفانتيني كان يجب يكون ياخذ قرار، لكن قرار معناها لوبليج مثلا الاربيتر
2: يفرض عليه،
1: يفرض عليه باش يدخل، خاطر هو البريزيدون ديال الفيفا، مي هو ني با كابابل دي فير سا. اما
2: علاش ما ذيك كلمه قبل تشبه المتحده الامريكيه، علاش ما علاش تقصيه انت، علاش تهزوش كندا يزفر الماتشات في كندا ماتش ولا
1: اثنين امبرسيب
0: حاجه اخرى، ولا تهز المكسيك نتاع الفيفا انه كلا تداخل بين السياسه والرياضه. شفنا لنا حاجات اللي قاعده صايره في الكوب دي موند هذيا، انه التدخلات السياسيه خاصه من المتحده الامريكيه اثرت اكثر على
1: ما لازم سيتا هذا سيتا مويان باش بور ديمونتري ولا بور مونتري اللي الاستازوني راهي اللي توجور لا في كل شيء، معناها هي اللي تحكم وهي اللي تعمل وهي كل شيء. دونك اما انا جي بروش لي زاربيت الكره الاربيترال نتاع
2: الحكام
1: العالميين، المنظمه العالميه للحكام اون برانسيب هي
2: يتضامنوا مع الحكام،
1: يتضامنوا مع الحكام ومعناها ياخذوا اون ديسيزيون،
2: نجموا يرفضوا ما يزفروش ولا
1: ينجموا ينجموا جو سي با ينجموا يعملوا حاجه
2: احتجاج
1: احتجاج باغ اكزومبل كسوا مثلا ياخذوا يعملوا بوند النوار في البرام تاعها،
2: ولا الاتحاد الاوروبي،
1: لا الاتحاد الاوروبي عمل جاست باي كانوا عطاهم شي زفر، عطاه
2: السوبر الاوروبي
1: اي سوبر كوب، وسيت ان جاست معناها اكسترودينار بور بور
0: الحكم الصومالي اللي لقى احتفال كبير واستقبال كبير وقت اللي هبط للعاصمه بتبيع الصوماليه، والناس كل تاثرت الحقيقه باللي صار، لانه حكم اي انسان يحلم، اي انسان في الدنيا دي يحلم انه يشارك
2: في مونديال، الحكم في 25 في افريقيا
0: يحلمون يشاركوا في مونديال كتعليق كجمهور، نحلم ان يمشي نحضر على ماتش نتاع مونديال، بالك حكم من افضل الحكام.
1: نقطه معناها نقطه معناها سلبيه تضافت الولايات المتحده الامريكيه زايده معناها
0: في التنظيم، هو تنظيم اكثر معناها تنظيم ينضاف للفيفا لانه لحد الان تنظيم فاشل للانطلاقه مونديال. وانا ماكش معايا ولا معايا
3: عقيب صغير خاطر برمي لي ميور لو ميور اربيتري دو
2: 2025 في افريقيا،
3: معناها كي تحرموا من من من كوب دي موند اللي هي اللي هي
2: نقولوا احنا
3: لوبجيكتيف نتاع كل اربيتر اللي يقول لك انا ماذا بيا نكون معناها برمي لا ليست نتاع لي زاربيتر،
2: هذا بتسكر السي في نتاعك تزفر مونديال تسمى
3: حيت، معناها سيتور ريكومبانس سيتور ريكومبانس، تلقى روحك انت بعد معناتها الباركور اللي عملته قاعد عديت مباريات كبيره برشا في الكونتينو افريكان باش خديت
1: فينالمون معناها ربا دارت النافعه فينالمون طلع هو رابع، فهمتني؟
0: ما شاركش مونديال ما زفرش ما ربح برشا حاجات اخرى،
1: ربح فلوس
2: فلوس انا ثم رجل
1: عمل سوبر كوب سوبر كوب واسمه ولا لا
0: العالم اللي
2: تحكي فيه هو حتى من اللي ما صارش في الكوب دو موند بل صار في الكوب دو موند هذه المنتخب الانجليزي تعرض للسرقه، يعني تم المسروقات اللي هي اقمصه اصليه للمنتخب الانجليزي، الكرات نتاع كاس العالم الاصليه، اربع احذيه اصليه نتاع شركات اللي تعمل اشهار مع ملاعبيه. كيفاش تمت العمليه هذه في عمليه التنقل من على ما
0: من الايروبور
2: للمقر الاقامه، فقدوا الباجاج هذايا وحتى الشرطه الامريكيه قامت بإيقاف مشبوه فيهم. وعلى ما أظن أنه
0: وهي تصير راهي عملية السرقة
1: السرقة دي ما سيباليتا
0: موجودة معناها سرقة تصير موجودة معناها
2: قيمة 50 مليون بنزة تقريبا 18000 دولار ما زلنا ما زلنا
1: السرقة موجودة بارتو سرقة في سواء في أمريكا ولا في غيرها
0: موجودة معناها حتى في الكوب دي موند موجودة
1: موجودة
0: حتى في الأوروب حتى في الأفريق معناها موجودة العملية
3: ما هيش موجودة في قطر
2: لا عادة
1: قطر سيتر شوز قطر خاطر شوف قطر سي ان بي ترو كونترولي لي كاميرا بارتو ان دو سي شعب منها صغير البلاد صغيره دونك قد ما تعرف قد ما تستغر سيرفاس قد ما تظهر
2: تقلل تسيطر اكثر على الوضع
1: تسيطر على الوضع اكثر فهمتني دونك سي سي بريم شوز
2: باهي انه تقريبا الخمسه غير درجين قربنا نهايه الحصه باش نحكيو على اهم المباريات اليوم. اليوم المنتخب الالماني يلعب مع منتخب كوراسو
0: اول مره حتى حد ما يعرف عرفنا كوراساو كي سمعنا بها معناتها هي تبع الكوكاكاف
3: هي تبع هي
0: امريكا الشماليه هي.
3: اول مره اول مشاركه
2: نتصور انه المنتخب الالماني مش يكون في تاريخ مفتوح بالمستوى نتاع الكره الالمانيه سواء
1: باش يعمل ماتش دابليكاسيون ويروحوا
3: من الاخر وعلى الاخر
2: بعد التسعه منتخب هولندي المنتخب الياباني اللي يهمنا هذه في المجموعه نتاعنا
1: هذا ستان واحد ستان غرو مورسو فهمتني اليوم باش تشوف باش تفرج في
0: منافسين نتاعك
1: باش تشوف البنس نتاعك لادبسا نتاعك دو تشوف دو زيكول ديفيرونت كومبليتوم ديفيرونت
3: لازي والاوروبا
1: تكتيك مع الفيتيس و سيسرا ماتش منها تري بيان ديسبوتي وماتش في افوار
2: نتيجة هذه تاثر على حظوظ المنتخب الوطني التونسي ما نعرفش كي تشوف انت اليوم زوج منافسين نتاعك هذوما اللي تلعب معاهم انت من بعد باش يلعبوا اليوم قبلك
1: كلك سوا ريزولتا باش تاثر اذا كان ربحت المانيا هولندا اسمها هولندا باش تاثر بيان سي اذا كان ربحت اليابان باش تاثر فما الماتش الوحيد السكور الوحيد اللي يمشي مع تونس هو الماتش نول
2: معناتها نتيجتها نتيجه عادل تخدم
1: بيان سي خاطر من تروا تابت الان خيم من تروا
2: هي تروا الاخر زيرو
1: اي ما باش تلعب معاك تولي مشكله
0: يعني نتيجه التعادل مع انت شفت المنافسين نتاعك وتنتظر المباراة معناتها حتى تعمل تعادل تقعد الناس كل كيف كيف
2: الناس كل تحب تعمل هيك نتيجة تعادل تخدم بس من
3: أنا والله دو بريفيرونس ماذا بيا ما نحكيوش على ريزولتا نتاع لي زادفيرسير
2: تي مش تحكيو مش تفرج على
3: ماتش هو سو كي سور ماتش نول بالطبيعة باش ما ياخذش بياخذش عليك معناتها لي لون يهرب عليك معناتها في لي بوان يخش عليك ايكار اكزاكتومون مي ماتش نول
1: حتى اونكا اونكا باغ اكزومبل ماتش نول مثلا بين اليابان
3: وهولندا
1: هولندا حتى انكا من اللي قدم مثلا تخسر نخسر احنا توجور معناها
3: فما شانس فما شانس فما شانس
1: ولا شانس
0: معناها ان بوان تنجم
3: قريبه تشوفها قريبه
0: باش تكون تريكوبيري
1: اما اذا كان 3 بوان مع الاخرى 3 بوان وتقعد 0 0 تولي
0: يعني لازمك تطمع في الوحده الخاسره
3: اما ماتش نول اما ماتش نول مع هولندا واليابان وتونس تعمل فيكتوار
1: فوالا اكسيلون
3: اكسيلون حاجه خارقه العاده
2: تاعك على الفيكتوار تاع السويد
3: على تونس مع السويد
1: هذاك ما ريزلتا
2: هي هذاك احسن سيناريو
3: احسن سيناريو فوالا
2: تولي كيما
1: سكوتلندا دونك احنا نطلبوا ربي نطلبوا ربي من تو حتى الغوده ما فيش تاع السباق
0: ان شاء الله يعملوا ان
1: شاء الله يعملوا
0: واحنا نربحوا
1: واحنا نربحوا
2: لا هو على بكري ماتش التسعه اليوم
0: هو ماتش 8 ولا التسعه؟
2: تسعه
0: اليوم تسعه
2: انت واحنا نلعبوا ثلاثة ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: المنتخب الوطني التونسي ثم مباراة الكوت ديفوار والاكوادور نصف الليل
1: لا كوت ديفوار علماء
2: بالمستوى اللي شفناه في المباراة الودية المنتخب الفرنسي
1: علماء
2: ما فيش
1: لا عندي سكتاب
2: هكا بسام
3: انا بالنسبة لي انا بون كوت ديفوار بالي اخر او نيفو اخر
1: نيفو اخر
3: على الورق سور بابي اقوى من الاكوادور اقوى من الاكوادور مي ديما نقولوا انا ديما
2: الواقع
3: فو ريسبكتي لادفيرسير فو سافوار جيري لو ماتش وكا معناها ما نجموش نقولوا معناها اما سور بابي منتخب ليفواري
1: كيما تيريبل
3: اولا ما هاي
1: سا ماتش تيريبل
3: اي
1: و سيتان ادفيرسير معناها دي غرون كاليبر بالضبط الكوت ديفوار
3: الكوت ديفوار
2: باهي توا احنا توا اليوم الرابع وغدو اليوم الخامس والتو ما شفناش المنتخبات اللي كنا كيما قبل كيما ما نعرفش انا فرنسا المانيا بلجيكا
0: هذوما على بكري
2: اي التو معناتها
0: مازال يعني 12
2: مجموعة
0: 48 منتخب
2: تقريبا مش تعدي الجمعه 10 ايام والتو ما شفتش حتى المستوى نتاع الفني نتاع معظم المنتخبات انت تو
1: كيف تشوفهم
2: اي لا نحكي لك انت بكري حكيت
1: انا نعرفهم
2: فرنسا اي فرنسا والمغرب واسبانيا والبرازيل
1: المانيا
2: المانيا و
0: فرنسا من اقوى المنتخبات منتخب الفرنسي منتخب الفرنسي عنده 3 منتخبات معناها دي ديشان في اختياره يمكن اكثر واحد تعب في اختيار ال 26 اللي بيشطلوا للمونديال
1: انجليزي قويه برشا
3: اسبانيا
1: قويه برشا
2: بلجيكا لا.
1: لا لا لا
2: المانيا لا
1: ما جيو سي غون بلون
2: المانيا لا
1: لا لا سي اون ايكيب فيي و والفوتبول الالمان اللي اكتيرمون اللي ان كريز فما بايرن ميونخ كاو سيتو ما بايرن ميونخ
2: مش كونكورنس
1: سيتو ولا 7 ايترونجي فهمت اما اللي عندك اللي عندك اللي طالع توا سي عامله ريفولوسيون هي اسمها هي اليابان سيت ان غران كاليب
2: معناتها
1: ان غران كاليب
2: منتخبات الاوروبيه الاخرى
1: اللي ماتش ميكو نتاعها كلها عملتها في 4-0 5-0 4-0 4-0
2: هذا يعكس المستوى
1: من الشاكس يعني من الموريز تاع هي تاكس
2: اي لكن هاي ماتش ودي هذه
1: بيان سي ماتش ودي ما شنو ماتش ودي تلعب مع اساس مع واحده هي مو تلعب مع المانيا ولعبت مع انجلترا ولعبت مع اسبانيا
0: يعني المباريات الودية كانت تقوية تعطيك الغفلات النيفو نتاع المنتخب اللي باش يدخل يلعب البطولة العالم
1: سي تو تافي نورمال مالناش علاش الماتش ميكارو ماتش ميكارو سي كور بار
0: باش تقيم احنا معناها الماتش ميكارو اللي لازمنا باش نقيموا به لا
2: لا
0: بدلنا جملة
2: معناها
0: في ثنية أخرى
2: يعطيكم الصحة الناس الكل ثلاث سوايع تعديو في صافيسة مع بسام قراجة بسام يعطيك الصحة على كل هذه
3: مرحبا
2: يعيشك
3: تشرفت بالحضور معكم تشرفت
0: مرحبا بزيد شكون معنا
2: ود الدار
3: يعيشك
1: يعطيكم الصحة
2: سي وحيد
1: أنا ولدت معنا
2: ود الدار يعطيك الصحة وسعادة أنك تكون معنا في الحساس الرياضي على مجدد على شباب وفافد ومش سعادة أكثر من سعادة أكثر من سعادة مغادي نزار الوتين يعطيك الصحة أدي أي الدريدي خليل سولة هكا نص نهاية ديمونش فوت إلى اللقاء
1: مع مش موجودة من سعيد ياس بالجير
2: هكا هو من السعيد يعطيكم الصحة الناس كل باي باي

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
5: إذاعة الشباب
4: نون ستوب
6: خمس نجوم
7: خمس نجوم

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع المجلة السياحية الأسبوعية خمس نجوم من توا حتى شلل الستة كما كل نهار أحد. اليوم معكم نزار الورتاني في التكنيك، يدريدي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، ضيوفي كل من سيد فؤاد بوسلامة الخبير السياحي. مرحبا بك سيد فؤاد، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا كل المستمعين،
2: شكرا ليك. أيضا يكون حاضر معنا سيد سمي دبيش، مدير عام محطة السفن البحرية السياحية بميناء حلق الواد، ونحكيه شنو الجديد في الموسم القادم. أيضا باش نحكيه شوية مهرجانات موسيقية ذات طابع سياحي وعندها بعد سياحي طبعا، باش نحكيه على إلس فيستيفال مع إشراف بن محمود، وأيضا باش نزوكم إلى سوسة مع وجه البرجية الدليل السياحي وأيضا الوسيط الثقافي. هذوما إجمالا ضيوفي في حصة اليوم. شبدأوا مع أولى الإيقاعات ولا أنغام، وبعد نبدأوا في تصفح فقرات الحصة.

0: le jasmin de la médina.
1: Sous le jasmin de la médina, وحنا في الصيف en plein saison estivale, بطبيعة والعديد من المنتوجات السياحية اللي تسخر بها بلادنا في اولى فقرات الحصة في خمس نجوم. باش نمشيو الى فقرة السياحة نيوز.
2: السياحة نيوز. السياحة نيوز.
1: باش نمشي مع سي سامي دبيش، مدير عام محطة السفن البحرية السياحية بميناء حلق الواد. مرحبا بك سامي، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا بك عواطف، أهلا بالإخوان المستمعين.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا محطة السفن البحرية السياحية بميناء حلق الواد، خدمة العام 12 شهر، تبارك الله، عودة إلى النشاط منذ سنوات، وخاصة توا النشاط يزيد يكثر في فصل الصيف، هكا ولا لا؟ شنو جديد يعني؟
3: والله كما قلت انت، دونك النشاط في وسط الصيف يكثر، دونك با دي مانيير ريغولير، مش سيماتيكمون، يعني اكثر سفن في الصيف. هو السنه الظاهره نتاع الطقس والتقلبات، دونك نتاع الطقس والميتيورولوجي اثرت علينا برشا، على خاطر ثم دونك ثم بعض الرحلات اللي ألغت، وبناء على تم معنا الفات اللي تم لغوها، حتى عام الجاي كيف كيف نفس بيروت ألغاوها. دونك هذه مش نحن بارك، لو حتى مثلا في بقيه البلدان كما في ايطاليا ولا في اسبانيا نفس الشيء، الميتيول جاتنا سنة في جانفي وفي فغيي ومارس ما جاتش قبل، ونتفكر ما كانت عنا الكوستا مثلا الغات سفينه كل اسبوع من السفن بتاعها، ونفس الشيء صار في المدن الاخرى. دونك اوتوماتيكمون سي فريكو في الصيف تو يكون عندنا اكثر رحلات من الشتاء، كنا نتمناو اللي هذوك دونك ما تلغاوش كل شيء، مي بون بشويه بشويه نزيدو نجيبو دوتر كومباني ونحاولو كيفاش نتداركو الامر.
1: من اهم لي كومباني الكبار العمالقه اللي عندهم وزنهم في العالم، اللي عادوا يعودوا الى تونس وباقي معناتها مستمره الرحلات نتاعهم، ونوعيه السياح اللي يجيو على متنها سامي.
3: شوف تويكا بون يقعدوا، دونك نحن بالنسبه لنا ام اس سي والكوستا هما دونك من لي كومباني العمالقه في العالم، يقعدوا باقي يجيو السياح. السياح كما قلت من الاخرى، انا كنا قبل معناها السياح كانت كلها بريسك معناها من الاوروب القريبه، دونك دي فرونسي دي ايطاليان،
1: الاسواق الكلاسيكيه
3: معناها نتاعنا الكلاسيكيه. تويكا بون كما قلت من الاخرى، وقت كيف سهلتني، دونك تويكا الجنسيات تغيرت. تاو اللي يجيو معناها دي ازياتيك، يجيو دي امريكان، دي انجلي، حتى كيما قلت من الاخر من الخليج، معناها من الخليج، من البحرين ومن الكويت. معناها قاعدين معناها، وهذاك احسن، حتى ما نقعدوش ديما تريبيوتير دو دو ولا تخوا ناسيوناليتي، او موان دونك كي عندنا باش ناسيوناليتي هاكا كي يتيح ان نومبر من ناسيوناليتي الاخرين هي تلقوا من غادي اكسيتيرا. السنة دونك في الصيف كيف عنا بالنسبة للسيزون جاية، عنا أكثر باخرات، أما معناها في أو نيفو متاع ليفوليسيون متاع لي باساجي، معناها خاسك أكثر شوية من عامنا. يقول قائل علاش؟ يقول خاطر بولينا يجيونا برشا لي بتيت كروازيغ دو لوكس، معناها مع موش الباخرات الكبار برك نتاع 6000 و7000، دونك اللي يجيونا تاو برشا وبرشا باخرات دونك امريكيه، اللي معناها على ضمنها يكونوا 700 800 900. مي في المقدره الشرائيه نتاعهم نحن يساعدونا اكثر، ويساعدوا الخيان اللي يعني في السوق ولا في الفيلاج توريستيك، على خاطر هذوما ما يقعدوش معناها يتناقشوا في الاسوام ويدفعوا ويزيدوا، معناها هما يحبوا هل معناها النمط هذايا، وحتى كي هبطوا للسوق معناها يشريوا اكثر من يشريوا الاخرين. سي نورمال، خاطر دي امريكان ولا دي ازياتيك معناها مش كيما لي فرونسي اسبانيول، برسك عندنا ببري لا ميم كولتور، دونك بالنسبه لهم كل شيء اكزوتيك في تونس. هذا اللي يخلي دونك المشتريات تكون احسن من يوصل يجيو دو ناسيوناليتي،
1: هي عقليه اخرى معناتها مش كيف مش نفس العقليه، وربما هالحرف هذوما
3: مش كيف
1: اي قدره شرائيه تكون اكثر معناتها واهم، ويميلوا لكل ما هو ثقافي، لكل ما هو معناتها اوتنتيك، معناتها يشري ويقتني الحاجات، كل ما هو اوريجينال وكل ما هو حاجه باش تذكرهم بك البلاد اللي قضوا فيها بعض ساعات.
3: فوالا اكزاكتومون. مثلا هما يشريوا، انا نسمع معناها كي يتكلموا الاخوان في السوق يقول لك هما يشريوا الزرابي، يشريوا الحاجات الغاليه، فهمت؟
1: اي
3: مش مش مش مش دي تروك دو بازار، هاو هاو بورت كلي، هاو دربوكه، هاو حاجه، فهمت؟ يشريوا هذوما لي تابلو دو موزايك، يشريوا معناها الحاجات اللي الاخرين معناها يشريوا منهم، اما معناها الاخرين تشري منهم بنسبه اقل، نسبه اقليه وشويه، هذوما الكلهم بريسك معناها 80% يشريوا، كان يحبوا كان الحاجات هذوك.
1: فوالا، شكرا ليك، يعطيك صحة سامي دبيش، مدير عام محطة السفن البحرية السياحية بميناء حلق الويد، بالتوفيق لموسم الصيف بطبيعة، وإحنا نحب سياحتنا ديما خمس نجوم ولا العام الكل، لكن يقعد موسم الذروة بالنسبة للنوعية من هذه من السياحة هذه طبعا في الصيف السفن البحرية السياحية. شكرا ليك وإلى لقاء عشرة في مصافحة إذاعية أخرى، إحنا باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام. محمد حماقي أحلى ناس، وبعد نعطي الكلمة للسيد فؤاد بوسليمة الخبير السياحي.

0: نواصلوا اذا باش نمشيو مع سيد فؤاد بوسليمه الخبير السياحي. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك سي فؤاد.
1: يعطيك الصحة وشكرا على المصافحة، وإن شاء الله الاستوديو هذا مبارك عليكم في الحلية بتاعه الجديدة هذه
0: الحلية الجديدة
1: وتبقى 5 نجوم بالبرسيفيرانس بتاعها دوبوي لو طون، معناها كمام من القلائل اللي قاعدوا يواكبوا في الاستثمار السياحي ويغطيوا ليزيفينمون توريستيك كسوا في الداخل ولا في الخارج.
0: شكرا لك،
1: نقولوه كل تلقائيه وعن قناعه زاد.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه سي فؤاد، شرفتنا مده كبيره. واذا اوكي صادف العوده الى استوديو اذاعه الشباب وخمس نجوم مع الاستوديو الجديد، ان شاء الله طال خير بطبيعه علينا. انا شخصيا اول حصه ليا في الاستوديو الجديد هذايا. اذا سي فؤاد، احنا على ابواب موسم الصيف، احنا قلنا نحبوا سياحتنا تكونوا نخدموا في السياحه العام الكل، لكن يقعد لو توريزم بانيير سي تنكي ونحافظوا عليه. كيف هي المؤشرات؟ هل انه فما عوده للاسواق الكلاسيكيه؟ هل انه فما اسواق اخرى وجنسيات اخرى قاعده تجي لتونس اجمالا؟
1: والله بالنسبه للمؤشرات ويلزمنا نعملوا التقييم الموجود، التقييم الحالي، التقييم الحالي هو على احداث الاسبوع الفارط. اذا ناخذ الحجوزات على كامل تونس في النطاق القومي عوني على الا 20%. -20% pour la même période que l'année dernière. تبقى بالنسبة للمارشي أنجلي on est à -25%، وبالنسبة للمارشي فرنسي on est -10%. تبقى راو الشيء اللي نقوله احنا ديما نقوموا كلنا أمل، on est le moins mauvais sur le marché. نقول لك علاش on est le moins mauvais sur le marché، على خاطر إذا كان ناخذ الإيجيبت مثلا، مصر اللي هي ان كونكورون ديريكت، مصر اللي à -45% par rapport à l'année dernière في نفس الفترة، وتركيا à -51%. ce qui fait احنا معناها بشوية عزيمة، j'en suis sûr qu'on va se rattraper. بالنسبة لجويلي اوت او جايين، و 48 يوم اللي مستنسين نخدموا فيهم وندخلوا فيهم دافيز وكل، ان شاء الله يكونوا على الوعد.
0: السوق السويسرية لأنه فعلا معناتها الوجهة الأولى اللي يطلبها السائح السويسري هذه السنة ستكون تونس أو تونس.
1: والله يا احنا
0: هذا ما يتم تداوله مؤخرا، معناتها
1: au niveau des classements احنا تو نشوفوا au niveau des classements احنا لباس. au niveau des classements on est classé la meilleure plage معناها dans le monde c'est Yasmine Hammamet، elle a été classée récemment. 27 مؤشر به اللي هو مش تكون تونس عاصمة الدول العربية في السياحة، هذوما الكل راهم مؤشرات يجيبوك يعني تبين
0: فيهم ترويج لتونس،
1: فيهم ترويج لتونس. لكن بالنسبة لترويج سويسرا صحيح ما فماش برشا كليونتيل، معناها من او ديبار دو لا سويس ما يجيوناش ياسر كليونتيل. احنا حسيتنا باللي مارشي اللي فيهم فلو كبير واللي يجيبون الكليونات، معناها
0: اللي عندهم قدره شرائيه كبيره،
1: عندهم قدره شرائيه كبيره. انا كنت نسمع لي كروازير هيك، شفت عنده دي زانيولاسيون ويل افوي هو بيد عندهم دي
0: زانيولاسيون سيسمي دي بيشي سيسمي اذا في خارج عن نطاقنا، معناتها هذه الاحوال الجويه
1: لا كونجونكتور سي اون كونجونكتور مونديال، ماهيش تشوف تو انت تاخذ فرنسا معناها المستنسة تجيب في 100 مليون سائح عليها -15% كمان. 15% راهي تحسهم في فرنسا، تحسهم على خاطر عندهم اكتيفيتي ويعملوا على التوريزم وعملوا على السواح اللي يجي. بالنسبة لنا احنا في تونس ان شاء الله الموسم يكون واعد، نقولها ونزيد نعودها، مي احنا عندنا دي لاكين اللي يلزم نشوفوهم زيادة.
0: اللي هما شنو النقائص وشنو نجمو نحسنو؟ معناها
1: نجمو نحسنو، يلزمنا اون سو بونش سيريوزمون على المشاكل اللي هي موجوده عندنا، اون سو بونش ديريكتومون على المديونيه، خاطر تو اليوم ثلث الوتله ماهيش محلوله راه، معناها هذه معناها هما شنو هما ستين ديزونديت لي زونديتمون هذوما اللي ما نجمناش نخرجوا منهم، واللي هي ان لام دوبل ترانشون. تجي البنكاج يقول لك خويا انا ماني جمعيه خيريه، انا عطيتك فلوس والزانتيري هذوما اليوم يلزم تخلصني، ولكن اذا كان جي كونجونكتور وكنت انا من نجم نخلصك وما نجمتش نخلصك اليوم، يفو كونتروف ان مويان بور لي بايلياج دي ديت. تجي تلقى لو بوا دو لا ديت سور لا تونيزي يقول لك لي زوتولي خذاو 4000 مليار. صحيح خذاو 4000 مليار خذاوهم في 40 عام ساعه و سيتي ان طون الا كنا نجيبو في التوريزم بور ليكونومي ناسيونال معناها كوميم كنا معناها ندخلوا في 25% دو بيدجي داخل بريسك لانتيير معناها داخل من مسياحه معناها ما عندناش اشكال. وانت اليوم اخويا انت بنكاجي انا عطيتك اونيتود اللي عطيتها لك والاونيتود هذه خلصتك عليها 300 ولا 400 مليون وفوز افي ابروفي ليتود اليوم اي سافير كو لو برودوي ني با فالابل ولا جات كونجونكتور معناها يفو كون تروف لا سوليسيون
0: والبديل.
1: وعندنا مشاكل اونيفو دو ترانسبور كو سوسوا لو ترانسبور ايريان لو ترانسبور تيريستر دونك عندنا جامعة وكالة أسفار جامعة وكالة أسفار جديدة إن شاء الله كلهم دي تكنيسيان إن شاء الله يشدوا ثنية ويرمدي ما توا أنت تأخذ الكارت 650 و 700 مليون فهمت إحنا نصور دون كريز وزيد لنمبر دي أجنس دو فواياج هذوما 1150 وكالة أسفار في تونس اسكو فريمون حسيتنا باللو بوزوان هذا نتاع 1150 ما معناها هذا لازم نشوفوه خاطر اليوم ما هوش كابابل حتى باش يبدل عجله مش باش يشري كار ولا باش معناها هذه لازم نشوفوها دو بري. وعندنا مشاكل او نيفو دو لايريان اللي يلزم كوبيو كون بو سوفي لي موبل في لايريان كيما السيد رئيس مشكور دايور الليلة النقل البري حل مشكل بالكيران صفر ذوكا تحل برشا مشكل كبير وما عادش ناس تتشكى من الترانسبور ماذا بينا تقع انترفنسيون عين جران ديشيل من فوق دو فاسون الا نحسنوا وضعيتنا او نيفو دو لايريان خاطرش او نيفو دو لايريان سا دومور فريمون ان لاكول تو تاخذ مثلا لي فول انتيريور شيء رهيب معناها تمشي تقعد سبعة ولا ثمانية سوايع محصور في سالة في المطار تقول ليتني خديت كرهبتي ومشيت معناها ما عادش هذوما معناها ماذا بينا
0: والتقريب الجوي زاد بين البلدان الجوي. الكبيرة والبعيدة معناها
1: صحيح مش كان الانتيريور معناها بالنسبة كيفاش مش كومون بوتون ديفلوبي مثلا لو سود مو يلزم يلزم لاشومينمون يكون موجود اذا كان لاشومينمون مش موجود فما برشا اللي حطوا على توزر وحطوا على تبرقة ومشيوا ما قادوش علاش يقول القائل ما قادوش على خاطر راهم لي كومباني ايريان هذوما الطيارة راهي كي تبدا مش معبية 65% راهو زايد 65% سان كوفر با لي فري تجي نهار يقول لك خويا انا جريت لا توي وما ادراك ما توي لا بروغرامي دو شارتر ان سارتان مومون على تبرقة وبعد نحاتهم نوفالير كيف كيف لا بروغرامي على توزر وبعد نحاتهم وقاعد يلو فو با لو ران فولوار خاطر فماش هما شركه يلزم تخدم يلزم تدخل تدخل الفلوس. واحنا او نيفو كو سوسوا نور ويست ولا سود عندنا بليزيور كرينو ما نقعدوش كان في الشاطئ. الشاطئ هذيك موجوده اونيزين ستاسيون موجودين 1200 كيلومتر دو بلاج ما حتى حد ما ينجم ينزعنا فيهم تبقى اليوم إن نقول لك الفو انفرسي كومبليتمون لا توندونس في تونس كومبليتمون انفرسي لا توندونس نمشيو في لي كرينو بورتور لي كرينو بورتور اللي هي ليكولوجي بالإكزامبل عندنا دي سيركوي ايكولوجيك كون بو ديفلوبي افيك لي اجانس دو فواياج اترانجير و تونس عندنا لو غولف عندنا تسعة تيرانات بتاع غولف لكن ما عندناش برشا كليونات في الغولف. انا كي نمشي التوزر ونشوف ان تيران دو غولف تاع 150 هكتار في الايتا هذيك معناها شيء يسخف شيء معناها الواحد يروح حزين ماشي واحد هذيا بيان كو توا هما في السود ساعات يجي يقول لك خويا احنا والله نلوجوا على بيوت ما لقيناش بيوت راهو السود يخدم وناس تخدم ولاباس علاش احنا ناس نخدم مش على خاطر احنا الطيارات في الماركتينغ وكوميرسيال ماهوش صحيح على خاطر سور 30 اوتيل فما سبعه بركه محلولين كيف سي نورمال ان سي لوفر الى دوموند تلقى فما
0: فماشي ايكيليبر بين لوفر الى دوموند
1: ايكيليبر ويلزم نرجعوا لك الحكايه بتاع اونجيجمال اون ديفلوب وين نعملوا لا غير دي زيتوال تعرف معناها تو كي تحط انت ان فيلم على توزر باغ اكزومبل يخدمنا 8 شهور معناها يوكل الناس 8 شهور سي كلير. تهبط ان باتو سيد كان يحكي على الكروازير وعلى سي دبيش كان يحكي على المشكور كان يحكي على اللي
0: سامي دبيش
1: سامي دبيش كان يحكي على الكروازير معناها راهو ان باتو وقت اللي يحط في زرزيس مثلا يعيشهم شهر سي ماتيماتيك راهو سي بلو ايكونوميك
0: سي ان سيركل فيسيو معناتها
1: سي ان سيركل
0: عجله اقتصاديه كامله معناتها الدور
1: معناها و يلفو روتورني ليفينمونسيال راهو يجيب لك كليون كان ليفينمونسيال راهو زي لي زيفينمون راني قاعد نشوف انا اكتويلمون في المهرجانات قاعد فما مهرجان جاز او برينتو
0: حاجه باهيه برشا للمنطقه حاجه برشا
1: معناها على الاقل يخدمهم 11 12 يوم باهيين معناها فهمت رمي لا زون وراهو احنا لو توريزم سبورتيف معناش ما احناش لاين به احنا الاهلي المصري كي جاء
0: العين دراها لتبرقة تحديدا
1: احنا شنو
0: انبهر بالمناظر الطبيعيه الجميله وكالخدمات اللي يلقاها
1: بيان احنا الببليسيتي هذيك اللي عملوها لنا عملنا فيها حتى ضلعه احنا لا ناقه ولا جمل فيها
0: اما كانت بكل عفويه على خاطر قاو خدمه جميله جدا ومناظر طبيعيه جميله وحسن استقبال
1: في حتى يمشي العين درام تلقى ان كومبلكس سبورتيف كيما الكومبلكس تاع العين درام هذاك يقولوا ديفلوبي ويلزم تدخل وتخرج فيه باش الناس تحضر باش تجيب دي زيكيب سبورتيف وهذوما راهم ناس يخلصوا راهو ما فماش حتى اشكال ويخلص قبل ما يروح.
0: فوالا شكرا ليك يعطيك الصحة سي فؤاد بوسليمة شرفتنا احنا تقريبا وصلنا الى وقت الموجز الخامسة والنصف وخمس نجوم مازالت تواصل الرحلة حتى السادسة. ديما معكم نزار الورتاني في التكنيك يدريدي في الديجيتال عاود في الورغي من امام الميكروفون.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. وزارة التربية تنشر زمة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لإفادة تلاميذ السنة التاسعة أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والتي ستنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 17 من شهر جوان الجارية. حوالي 150 شابا وشابة يشاركون في مختلف الأنشطة التحسيسية والورشات التي نظمتها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس في إطار يوم مفتوح بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية حول السلوكيات الخطرة والسبل الكفيلة بالحد والتوقي منها، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهياكل والمنظمات. المرصد الوطني للشباب ينظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و18 من شهر جوان الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. بداية من اليوم وإلى غاية 31 من شهر جويلية القادم تنطلق بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث. من أخبار العالم، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، حذر رئيس البرلمان الإيراني من أن ذلك يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
9: معلومة الوافية،
8: نفس الروح نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس
8: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
9: من القلب للقلب
8: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: بوزيتيف ان شاء الله من خلال موجات إذاعة الشباب نعديوكم كونش الموجات الإيجابية. الآن باش نمشي ديما إلى فقرة السياحة نيوز.
1: السياحة نيوز. السياحة نيوز.
0: باش نحكيو موسيقى، باش نحكيو مهرجانات. كي نقولوا موسيقى ومهرجانات نقولوا زاد سياحه. اكيد كل ما فما مهرجانات راهو فما بعد سياحي وتنشيطي لك المدينه اللي تسي فيها المهرجان هذاك. اكثر تفاصيل باش نحكيو على مهرجان اليس فيستيفال، باش يصير ايام 26 و27 و28 جوان الجاري ببنزرت، تحديدا وين؟ مع اشراف محمودي، هي مديره الاتصال بالمهرجان. مرحبا بك اشراف، اهلا وسهلا.
2: عسلامة عواطس، مرحبا.
0: مرحبا. إذا أليس فيستيفال شنو هو؟ علاش الاسم هذا للمهرجان؟ علاش أليس فيستيفال؟ The experience never ends.
2: أي ألوغ أندلس، اخترنا اسم أندلس على خاطر لا نهاية، حابين تكون نخلق تجربة جديدة باش العباد يعيشوا تجربة كاملة لا نهاية، على خاطر عملنا بروجرام اللي هو ثري برشا بتجربة مزيانة برشا. دونك هكاك يخرج العبد من اكسبيريونس لحاجة أخرى ورا بعضهم برشا حاجات يصيروا مزيانين.
0: اي كمل انت، انا نخسيلك سكت معناتها ما لقيتش الفكره، حبيت نعاونك.
2: الموعد دونك اندلس، مهرجان اندلس هو موعد موسيقي جديد ان شاء الله كما قلت باش يصير نهار 26 و27 و28 جوان في كابتيرات بنزرت. دونك جوستمون اخترنا بلاصه مزيانه برشا، فيها البحر وفيها جبل. الاكسبيريونس زيدا من الحاجات اللي خممنا فيهم الكامبينغ، فما برشا عباد تحب برشا تندانس توا ولا الكامبينغ، دونك دخلنا حتى الكامبينغ في المهرجان. دونك باش يكونوا 3 ايام مليانين بالموسيقى، باش تكون فما اون اكسبوزيسيون ارتيزانال، باش تكون فما شنو يكبوا زيدا الحدث الكروي اللي صاير في العالم، باش تكون زيدا فما اون بروجيكسيون دي ماتش دو لا كوب دو موند. دونك عملنا برمجه ثريه باش كل واحد يكون موجود في المهرجان ينجم يعيش 3 ايام مزيانين برشا يلقاو فيهم رواحه.
0: معناها تجربة تقعد له في الذاكرة ويقعد يحلم بها العمر الكل، بما أنه في قلب الصيف في آخر جوان في منطقة جميلة جدا، في كابسيرات، فما جبل، فما البحر والموسيقى، وأيضا الكرة اللي يحب الكرة ويحب يتابع الماتشوات المونديال، وخاصة اللي يحب زاد الكامبينج والمغامرة هكا ولا يشرا.
2: بالضبط هذا حابين نلموهم الكل مع بعض.
0: معناتها في ظروف معينة باش يصير المهرجان بما انه فما الكامبينغ هكا ولا
2: هو انفيت فما زوز، معناتها احنا البلاصه اللي موجودين فيها فما اي كومبري، معناها الكامبينغ موجود، ماهيش الكلها كاين كامبينغ، فما للعباد اللي ماهيش
0: جوها برشا الكامبينغ
2: فوالا. فما البارتي اخرى ايبرجمون في البانغالو. أما معناتها جوستمون علاش قلت لك احنا حبينا نلموا برشا جوانب باش يكونوا باش تكون مهرجان للناس الكل، باش اي واحد ينجم يلقى روحه في التجربه هذه ومش يعيشها. اون فيت ما نحبوش تكون التجربه يتذكرها العمر الكل، نحبوها يعاود يخلي روحه يتذكرها جوست من هنا العام الجاي باش يحضر معنا الاديسيون الاخرين الكل.
0: اي فوالا، هي دوره اولى. يعطيك صحه في الفكره. هو اشراف محمودي، انت صاحبة الفكره وانت مديرة الاتصال بالمهرجان.
2: يعيشك. اي بون، انا مش انا كهو صاحبة الفكره، عندي اللي معناتها انا جو في بارتي من لجنه التنظيم. اما فكرتنا نحن الكل حابين كل واحد ان فيت في الخدمه نتاعنا كل واحد عاش حاجه من مهرجانات اخرى ولمينا برشا افكار وقلنا علاش ما نخلقوش فكرتنا احنا مهرجاننا احنا وبالفيزيون اللي نحبوا كيما احنا نحبوا نعيش ونحبوا نوفروها للعباد الاخرين. بالضبط.
0: يعطيك بالصحة ان شاء الله اشراف، بالتوفيق لكم في الدورة الاولى لهذا المهرجان وهذه البادرة. شكرا لك. وطبعا فما بعد سياحي كبير، تمشيوا تعملوا سياحة داخلية في كابسيرات، واللي ما يعرفش الريجيون راهي من ازين ما فما في الجمهورية التونسية، كان مش في العالم الكل. احنا في الاثناء باش نواصلوا مع الايقاعات ومع الانغام، وبعد نمشيوا نهزكم الى سوسة مع وجدي البرجي الدليل السياحي والوسيط الثقافي.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: الآن باش نمشيو مع الفقرة الموالية، فقرة ديستيناسيون تونسي. ديستيناسيون تونسي كما تعودت في هذه الفقرة مع وجدي البرجي الدليل السياحي والوسيط الثقافي. وجدي مساء نور، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله الناس الكل محضرة روحها للفصل التقليدي للسياحة التونسية. لكن نحب نذكركم اللي تونس بلاد جميلة جدا، وفيها كل ما يسخر به الرصيد متاع طريقة السياحة، كيفاش نجم تتحوش في بلادك موجود على السنة كاملة. اليوم الديستيناسيون تاعنا باش تهزنا المنطقة الساحلية، لكن من أمهات المناطق السياحية في تونس والديستيناسيون توريستيك الموجودين في الجمهورية التونسية. باش نمشيو لسوسة، ولاية سوسة ومدينة سوسة، ولاية قديمة في التاريخ، من أقدم المدن العامرة الموجودة في الجمهورية التونسية. البلاد العربي متاع سوسة من بين أقدم المدن اللي ما زالت محافظة على تقريبا البناءات متاعها من الفترة الفاطمية والأغلبية. نحكيه على مدينة معناتها تطورت عبر التاريخ ومثلت مهد للحضارة في المنطقة هذيك، توفدوا عليها البونيقيين وبعدك القرطاجيين والبيزنطيين، وكانت مقر معناتها نتاع سلطة كبير. وكما نعرفوا رباط سوسة في الفترة المرابطية اللي هو زاد كلل المسيرة التاريخية هذه الطويلة، وين لقينا سورتو تمازج كبير نتاع حضارات ومتاع أعراق ومتاع برشا حاجات مزيانة ياسر بنات لنا الصورة الحديثة نتاع مدينة سوسة، اللي هي اليوم من بين معناتها أنشط الأنسجة سياحية.
2: قطب سياحي كبير.
3: قطب سياحي كبير، معناتها بلاصة بالحق فيها طاقة إيواء كبيرة، فيها وتلة، فيها برشا حاجات، فإن شاء الله نمشي ونعملوا لها زيارة. لكن اليوم سوسة باش نزوروها أوتخمو، باش نزوروها توانسة. نحبوا نشجعوكم تزوروها سوسة، معناتها فما كورنيش بوجعفر، فما معناتها شط مريم، المناطق الساحلية اللي بحذاها بالضبط، اللي هما معناتها الولجة اللي يقول هما من تقليد أهل الساحل كانوا يسكنوا في منطقة
2: منطقة اسمها الولجة، منطقة
3: التقنية هذه كما احنا نقولوا توا، ريت مثلا في صفاقس وفي جربة يسكنوا في البلاد ويمشيوا للجنان ولا للمنزل ولا للبرج. كيف منطقة الساحل كانوا المتساكنين معناتها مجدودنا السواحلية القدم كانوا يسكنوا في المدن الكبيرة، القلعة وينسيدو سويت، ولكن عندهم هيك اللي يمشيوا على شط البحر كما شط مريم وهرقلة، هي هرقلة أقدم واحدة وأكثر واحدة معروفة، يمشيوا يسكنوا في الفترة الصيفية هذه 3-4 أشهر متاع الصيف، يعملوا فلاحات صيفية البحيرة. يقولوا البحيرة هو شنو؟ هي طرق فلاحية قديمة جدا تورثناها من جدودنا من الفترات البربرية القديمة.
2: ليه وجدي ما جاوبتنيش على الولجة؟ الولجة شنو؟ خاطر أنا نعرف فما
3: الولجة
2: فما
3: هي تقنية. الولجة هي تقنية.
2: ليه هاو سنة نقولك عليش خاطر فما جهة منطقة ريفية تسمع فيها وجدي، فما منطقة ريفية صغيرة في ولاية الكيف، مدينة من مدن الكيف اسمها راهي الولجة، فهمت علاش قلت لك
3: الولجة هذيك في الكيف هذيك على روحها بعيدة على روحها.
2: فوالا نخسي لسيدة منطقة في سوسة اسمها الولجة، ها قلت لي لا تقنية.
3: هذه اللي قلت لك كيفاش كانوا جدنا في الساحل يمشيوا في الصيف ويعملوا الفلاحات نتاع اللي نحن معروفين في تونس بالفلاحات القرعية، معناتها تسكي قرع أحمر الكبير هذاك وأنواعه المختلفة، والبطيخ والدلاع وولد القمرة وبرشا حاجات واحد أخرين، الطماطم والفلفل في أول بدايتهم زادة في القرن 17 بدأوا ينتشروا في المناطق هذوكم. الحاجة مزيانة ياسر أنه السوسة زادة فيها آخر تقريبا معقل من معاقل الثقافة الأمازيغية، واللي هي حاجة قديمة ياسر في بلادنا، وتقنيات الاستيطان هذوما ما عادش موجودين، معناتها كيفاش العباد هذوكم عاشوا بالعربي. باش نلقاو مدينة اللي هي برشا عباد يعرفوها ما يعرفوهاش، اللي هي تكرونة. القرية الجميلة تكرونة هي من بين المنشآت السكنية البربرية القديمة، كيفاش كان الإنسان يعيش في مرتفع معناتها يركز فيه القوة نتاعو والبنايات الأساسية نتاع القرية القبيلة ولا نتاع المدينة هذيك، ويمتد بعديك في الفلاحة وكل شيء في الأطراف نتاعها. مدينة تكرون تفكرنا بحاجة اللي هي موجودة في الجنوب التونسي اللي هما القصور، وموجودة في الشمال اللي هما القصبات، اللي هي مدينة تتبنى في مرتفع من الأرض، معناتها تنجم تكون هضبة ولا جبل صغير، يتبنى فيها كما فيش بالوصلات زادة كانت موجودة، يتبنى فيها بناء دفاعي أولا، الدور نتاعو يجمع سكان القبيلة، لكن يضمن لهم مكان اللي يخبيوا فيه القوت نتاعهم والعولة نتاعهم والحاجات نتاعهم الأساسية، ولكن هما ينجموا يقعدوا يعيشوا في فضاء معناتها استراتيجي يمتد حتى 300 كيلومتر، اللي يمشي يفلح واللي يمشي يصطاد واللي يمشي معناتها يقوم بالزراعات الكبرى والفلاحات الكبرى، ويرجع في الفترات كيما احنا استانسنا توا برشا عباد نتسائلوا علاش العرس ديما في الصيف. اون فيت الصيف هي الفتره اللي ينقص فيها معناتها الطقس البارد، اون فيت اللي ما نجموش نعملوا فيه اجتماعات كبيره، خاطر قبل جدودنا فهموا ديجا الامراض وكل شيء، اي سورتو تكثر فيه الخير، يبدا فيه القمح كيما تجمع والشعير كيما تجمع، فنجموا نعملوا المائده ونجموا نلموا العباد.
2: نحصدوا
3: فكيف
2: اللي
3: كيف
2: زرعناه
3: هالمدن
2: معناها.
3: هذوما صحيح في الحصاد هذايا يكون الخيل موجود، وحتى العلاه اللي تكون ولدته ومعناتها وفما الخير، معناتها ما نجموا نعملوا برشا حاجات فنستقروا فيهم. مدينه معناتها المدينه الصغيره هذه اللي هي تتبع معتمدية تنفيذها تكرونه، ترجع للتسميه الامازيغيه تكرونف اللي هي نقصد بها الملجأ او الحمايه. شأنها شأن برشا مدن كما تدويرت اللي هي بعد هيك ولات دويرات، برشا أماكن كان بالأصل نتاعهم، معناتها كي نرجعوا للفجر نتاع الملاصة هذيك وأصلها كانت منطقة تحصينية صغيرة ومن بعد تطورت، فهذه الشاهد على طريقة جدودنا كيفاش كانوا يعيشوا، كيفاش كانوا معناتها يستقروا في الفضاء. يلزمنا نزوروا مع صغارنا كيما ديما نذكروا العباد اللي الوجهة السياحية تتبنى بالممارسة، تتبنى بالاستعمال، وكي نمشيو ونحسنوا بالوجهة السياحية ونقول لهم يا نعملوا هكا وماذا بينا هكا، كل شيء يتحسن إن شاء الله. في زيارتنا المنطقة سوسة زادة نعرفوا البعد الطبيعي اللي فيها، فيها صبخة سيدي الهاني اللي هي من أكبر الصبخ في الجمهورية التونسية، فيها مناظر طبيعية خاصة، هرقلة فيها مناطق بحرية خاصة على الأخر، فيها بحر مزيان ياسر، تونس الكل هي فيها بحر مزيان ياسر، وما
2: اي
3: نجمش
2: الكوت
3: دي
2: بتاعنا
3: مسؤولني أنا
2: الكل يا
3: أحسن
2: ودي.
3: بحر ونقولهم ما نعرفش، كلهم باهيين كل مرة وكيفاش، أنا واللي يعجبك حسب الطقس حسب الوقت في كذا. عندنا زاده معناتها زياراتك المدن الصغيره، حمام سوسه، القصيبه، القلعه، كلهم هذوما بلايص يلزمك تمشي، على خاطر مثلا في حمام سوسه هيك النخله نتاع البلاد العربي، ومعناتها ومتساكنين حمام سوسه حافظوا على اللباس التقليدي، اذا كني شويه بجربه اذا كني شويه بالجريد، العباد هكا ما زلت تلقى نساء كبار لابسين الفوطه الحماميه ويخرجوا بها كلونها حمراء. سي تري انتيريسون انك تدخل في الاسباس بيزاج اليوم تلقى الحضاره والحداثه، لكن تلقى ما زلت فما عباد متشبثه بالتراث نتاعها وتعيش فيه، مش كتراث معناتها منعزل عن الحقيقه، لا بل تعيش به وتخدم به وتقرا به وتمشي تعيش معناتها المستقبل بثبات وبجذور الماضي.
2: فوالا.
3: زيارتنا كما قلت لسوسه قريبه، ننصحوكم امشيو بلانيفيو سورتو باساج للمتحف الكبير نتاع سوسه، على خاطره متحف ثري وثري وثري جدا، من بين المتاحف الكبرى في الجمهوريه التونسيه. كان نعملوا ليست احنا بتاع احسن المتاحف، تقريبا مش نلقاو متحف سوسه في الرتبه الثالثه، على خاطر عنده حصيله كبيره وكوليكسيون كبيره نتاع موزاييك، وكان معناتها من ابرز المتاحف في الجمهوريه التونسيه. نمشيو الكلنا نزوروا بلادنا، نكتشفوا بلادنا، نوريو لصغارنا بلادنا، باش ديما تكون بلادنا هي معناتها الديستيناسيون بتاعنا الاولى، وهي اكثر حاجه نكونوا متشبثين وشغوفين باش نعرفوها.
2: فوالا، شكرا لك، يعطيك صحة وجدي برجي على الدوليشة هذه المزيانة لي سوسة بتاريخها بالحضارات متاحها بموروثها المادي ولا مادي. وجدي البرجي الوسيط الثقافي والدليل السياحي معك انت. نوصل إلى نهاية حصتنا لليوم من 5 نجوم. أجمل اجمل تحيات كل من نزار الورتاني كان في التكنيك. شكرا ليك ادريدي في الديجيتال. عوض في الورغي من امام الميكروفون. باي باي.

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
3: مع كل حصة نعيش رواية.
2: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه. 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100%.
4: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. اليوم حصتنا باش تكون خاصة بالفنان المصري مصطفى قمر، واللي باش نبداو معاه من عام 1994 في ألبوم سكة العاشقين.

نحب أيامنا هكذا. مصطفى قمر معكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا واصلين رحلتنا مع مصطفى قمر اللي باش نسمعوه في غنية بحبك، الغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج أشرف شيحة.

السود عيونه من أنجح أغاني مصطفى قمر، سمعناها معاكم في 100% على إذاعة شباب. الغنية هذه اللي صورها مصطفى قمر مع المخرج طارق العريان، ورحلتنا متواصلة معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمع مصطفى قمر في غنية بسلم عليك. الغنية هذه اللي غنيها مصطفى قمر في فيلم حريم كريم، وبعدها نسمع معاكم مصطفى قمر بغنية الليلة دوب اللي صورها فيديو كليب مع المخرج طارق العريان.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار تحت شعار كتابك القديم حياة جديدة لمدرسة أجمل. جمعية التعاون المدرسي بجبنيان من ولاية صفاقس تنطلق في حملة تجميع الكتب والكراسات المستعملة لفائدة التلاميذ من العائلات محدودة الدخل. دار الشباب بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية نظمت اليوم تظاهرة تنشيطية تحت شعار الشارع مسؤوليتنا بالانتباه نحمي الأرواح، وذلك في إطار المحور الاستراتيجي الذي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة والمتمثلي في الرفاه الاجتماعي ونمط العيش السليم. في إطار أنشطتها الرامية إلى دعم البحث العلمي وتثمين مخرجاته، تنظم الشبكة الجامعية الفرنكوفونية للتجديد البيداغوجي وتكوين المدرسين وعلوم التربية ورشة علمية لفائدة طلبة الدكتوراه والماجستير والباحثين في مجال تكنولوجيات التربية، وذلك يوم 23 جوان الجارية. وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين الشبان، بما يساعد على تطوير مناهج البحث وتعزيز مهارات العرض والتقديم العلمي، فضلا عن الاستفادة من المرافقة العلمية. وتنظم الورشة عن بعد انطلاقا من الساعة 5 مساء بتوقيت تونس حول موضوع بيئات التعلم المفتوحة والذكية. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إسرائيل التوقف عن مهاجمة لبنان في وقت يسعى فيه إلى الحفاظ على اتفاق سلام مع إيران، قال إنه سيوقع اليوم. في المقابل، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أنه سيتم الرد بقوة بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصن 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100%

حبيب حياتي هكا غنى مصطفى قمر من ألبوم حياتي اللي خرج عام 2001، وباش نمشيو لعام 2002 مع مصطفى قمر بألبوم منايا. نسمع معكم منايا.

لو سألوني هكا غنى معكم مصطفى قمر في 100% على إذاعة الشباب، الغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج محسن أحمد، ورحلتنا متواصلة مع مصطفى قمر اللي باش نمشيو معها العام 2006 بألبوم لسه حبايب، وباش نسمع غنية لسه حبايب، الغنية اللي يعرف بها مصطفى قمر نجاح كبير.

غزالي من الغنيات الناجحة اللي قدمها مصطفى قمر مع حميد الشاعري، الغنية هذية اللي خرجت وتصورت فيديو كليب عام 2000، واللي معها نوصل لختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. وباش نخليكم مع مصطفى قمر، سلموا لي أجمل تحيات خالد الشابي ويصل

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناها حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
5: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال
6: السبعة ودقيقتين أهلا وسهلا بكم الناس الكل مرحبا في كلوب مونديال إذا هو موعدنا كل حد من السبعة للتسعة أكيد كلوب مونديال نحكيه على كأس العالم لكرة القدم الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك والكندا والمقابلات انطلقت أكيد والعد التنازلي أهم من ذلك بدأ لمباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي إن شاء الله فجر يوم الاثنين ماتش يبدأ إن شاء الله ماضي 3 متاع الصباح بين تونس والسويد بالحظ والتوفيق لمنتخب الوطني التونسي وأكيد عينينا على مباراة نفس المجموعة متاعنا بين المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي ماتش يبدأ مع التسعة متاع الليل حاليا المنتخب الألماني متقدم 3-1 ضد منتخب كوراساو مع نهاية الشوط الأول واليوم اسكتلندا ربحت هايتي هدف مقابل صفر وأستراليا ربحت 2-0 المنتخب التركي كلوب مونديال من توا حتى للتسعة وإن شاء الله مع 7:30 أكيد عندكم موعد مع نشرة الأخبار معكم محمد عنطول في الإخراج وهيدي جبنيني في الإعداد والتقديم حابين يكون أيضا كلوب اليوم خاص بالصحفيين الرياضيين والمعلقين خاصة ضيوفي اليوم أصدقاء زملاء عشرة ما بينات بعضنا نعرض بعضنا برشا في مختلف الملاعب والمواعيد الرياضية والندوات الصحفية أكيد ونتعاونوا ليهم حاجة بأخلاق عالية جدا الأربع صحفيين اللي معايا ببروفيلات مختلفة الحقيقة أتون قدمهم تباعا بين زميل صديق عنده مدة يعلق ما شاء الله مسيرة كبيرة بين الإذاعة والتلفزة الحقيقة الضيوف الأربعة تعرفوا أصواتهم بين اللي قاعد يعلق في التلفزة بين اللي علق إذاعة والتلفزة بين اللي إن شاء الله ما زال كيبدأ بخطوات ثابتة ونقول لهم إن شاء الله بالتوفيق في مسيراتهم واليوم حبينا نختبروهم شوية القدرات الصحفيين خاطر هي مع بيت تخرج تكلم تقول صحفي رياضي والمعلق الرياضي دونك اليوم حضرنا لهم كويز هاكا من الاول سهل ومن بعد يبدا يكساح برشا باش نشوفوهم حاضرين لكأس العالم هذيا ولا لا وايضا باش نحلوا بارونتيز معاهم على قيمه التعليق الرياضي ودور المعلق الرياضي كيفاش يحضر ماتشوه ينجم على الشلاء اليوم يعيشنا كي ينجم يحضر مقدمه لماتش تونس والسويد دونك هذيا ان شاء الله في سويعتين مع برشا موسيقى البث المباشر موجود على صفحتنا تو بعد ان شاء الله يبدا وتسمعونا على فريكونس نتاعنا الكل رفقي بو سته صديقي العزيز من الإذاعة الوطنية زميلي مرحبا بك خويا
7: مرحبا بك هادي وانا حبيت نرحب بل ما ترحب برفقي ترحب بضيوفنا وزملائنا لان انا اعتبر روحي ولد الدار ماذا بيا مثالش تقدم بقيه الزملاء وبعد نحكيو
6: الله يبارك خويا وصديقي العزيز هيني البرامي الصحفي والمعلق الرياضي من اذاعه الديوان مرحبا هيني
8: مرحبا بك هادي مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب يعطيك الصحه على الدعوه هذه شكرا جزيلا لك ومبروك الاستوديو جدد هذوما حاجه مزيانه برشا واكيد اذاعه الشباب الإذاعة الوطنيه ديما الحقيقه منورين ويعطيكم الف صحه
6: كنا حاضرين مع بعضنا في كان المغرب هاني مرحبا بك خويا شرفني وقبل ما نجيك رفقي نمشي الى الجهه اليسرى نسلم برشا على معلقنا والصحافي ايضا مهيب بن حسين من ديوان اف مرحبا مهيب
9: مرحبا بك هادي مرحبا بالمستمعين الكل واللي شاهدوا فينا توا في المباشر ان شاء الله الف مبروك الاستوديو جديد واستديوهات جديده على الاذاعه الوطنيه ان شاء الله الاستوديو هذا يكون بادر خير ويجيب ان شاء الله ثلاثه نقاط الاولى للمنتخب الوطني ان شاء الله في اول مباراه امام السويد
6: والسلام ايضا على صديقي عبد السلام المقراني الصحفي ومعلق بديوان اف مرحبا عبد السلام
10: مرحبا بك هادي بالولاد مبروك الاستوديو مرحبا زيد بالمستمعين ومشاهدي اذاعه الشباب ان شاء الله نعدي شويه باهيه معكم
6: عبد السلام انت عندك حاجه مزينه برشا وقصه اللي تركز برشا في بروفيلك على دخلات الجماهير من مختلف انحاء العالم واللي يدخل بروفيلك تفسر له الدخله دونك برافو حلو ولاكس اللي خذيته ان شاء الله تكمل وان شاء الله متالق خويا ونرجع كيما بديت رفقي بو سته مرحبا يا خويا نورتني كالعاده
7: مرحبا بك هادي مرحبا بكل الزملاء ان شاء الله نعديو امسيه باهيه خفيفه بالفقرات اللي حضرتها واكيد فكره حلوه نتاع البرنامج فكره وانه مختلف الزملاء يتلموا في بلاتو واحد مع الحدث المونديال اكيد باش نعيشوا على ايقاعه طيله شهر من زمان فرصه مش نتبادلوا وجهات النظر نعطيو موقفنا ونعاودوا ان شاء الله نساندوا المنتخب الوطني التونسي لانه اكيد المخ والقلب والعاطفه مع نسور قرطاج ان شاء الله كنا باش نتفرجوا في الماتش نتغشوا على المنتخب متاكد انه من 3 نتاع الصباح الناس الكل باش تعدل ساعات على التوقيت وعلى موعد مباراه تونس السويد وان شاء الله مربوح
6: ان شاء الله والاذاعه الوطنيه باش تكون حاضره ان شاء الله نقل مباشر
7: احنا في العاده متعودين من ماضي ساعتين للسته نتاع العشيه تقريبا لاول مره
6: من ساعتين للسته نتاع الصباح
7: ساعتين نتاع الصباح للسته نتاع الصباح اكيد اللي تعود انه الاذاعه باش تعيشوا الحدث والمباراه اكيد البلاتو لبيب الصغير والتعليق باش يكون لطفي خالد ان شاء الله كيف اذاعه شباب زاد
6: اي ان شاء الله انا وزيد الخير انطلاقا من ماضي ساعتين للسته طبعا نشوفوا العينين كيف باش تبدا شكون ينجم يرقد وشكون ما ينجمش والصوت كيف باش يكون
7: ان شاء الله نكونوا في فورم والاهم انه منتخبنا يكون في فورم هذه ان شاء الله
6: ان شاء الله يلا نسمعوا اغنيه ثم ننطلقوا في حصتنا وباش نعملوا تنقيزه مش بعيده لمونتيري باش نشوفوا اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي والجيليا والاحباء مع مبعوث التلفزه الوطنيه وزميلنا اسكندر الحجام.

0: رجعنا من جديد في كلوب مونديال 27 دقيقة معكم محمد عنطول وهيدي جبنيني وعاطف الزنيدي في تأمين الحصة، ضيوفي أصدقائي وزملائي الصحفيين المعلقين الرياضيين رفقي بوستة هيني البراهمي مهيب بن حسين وعبد السلام المقراني. ونمشي مباشرة إلى مونتيري مع مبعوث التلفزة التونسية وزميلي اسكندر الحجام، ناخذ آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي والأحباء، خاصة على خاطر الناس الكل نحكي وإن شاء الله على ارتفاع عدد أحباء المنتخب الوطني التونسي رغم مشقة السفر وتكلفة السفر. إن شاء الله منتخبنا وجمهورنا خاصة يكون حاضر في هذا الموعد الهام. اسكندر مرحبا بيك. اسكندر لو سأل بيك مباشرة من مونتيري. مرحبا.
1: نعم مرحبا بيك. مرحبا بيك هادي، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام ولضيوفك.
0: شكرا لك. معايا رفقي بوستة هيني البراهمي مهيب بن حسين وعبد السلام المقراني. اخر اخبار المنتخب اسكندر واخر اخبار خاصه احبها النسور قبل ضربه البدايه.
1: طبعا الامور الفنيه اللي خليها للفنيين، تعرف فما تكتم كبير على مستوى التشكيله الاساسيه، بقات الامور على مستوى التخمينات فقط. هل سيعول على زوز لاعبين مدافعين فلاكس؟ نتحدث من ثلاثة، يعني هذه كل تخمينات. من سيكون في قلب الهجوم؟ من هو الحارس الأول؟ سيبقى الشامخ أم حارس آخر؟ في كل الحالات يعني هذه الأمور الفنية أقل من 8 ساعات عن الرسميات، ولكن ممكن اليوم اللي جلبت الانتباه هو العدد اللباس، يعني العدد خلينا نقوله اللي تزايد أصبح بالمئات حاليا، لأنه تعرف الجالية التونسية بمونتيري ضئيلة وضئيلة جدا العدد، ولكن هذه المرة المئات توافدوا على مدينة مونتيري على سان بيدرو لمساندة المنتخب الوطني التونسي، وطبعا يكون اللاعب رقم 12 حاليا حاصل. والاحتفالات والتشجيع انطلق منذ تقريبا 3 أيام في مونتيري تشنترو، يعني في وسط مونتيري، وطبعا التونسة كالعادة يسجلوا حضورهم عن جدارة. اللي تبقى كان في ما بين أقدام اللاعبين، يعني هذا هو اللي تبقى كان بين أقدام اللاعبين، مستحيل موش تونسي، وإن شاء الله زينة لأنه انتصار يعني الكثير للتونسيين فيما تبقى من مشوار هذه المسابقة.
0: إن شاء الله. مازال أنت بحضر ملعب ولا مازال بكري؟
1: لا مازال بكري، لأنه طول حسب البرنامج الماضي ساعتين إن شاء الله بتوقيت مونتيري، يعني ذلك خلينا نقول 9 ليلا بتوقيت تونس، باش تكون فما لما نتاع توانسة في مونتيري تشنترو، يعني في مركز مونتيري باش تكون اللما غادي ما بين توانسة، باش تكون فما احتفالات ثم نظمة تكون الأمور الوصول الى الملعب. دونك نحن باش نكونوا متواجدين مع الجمهور ثم نتحولوا معهم الى الملعب، باش تكون هناك مواكبه مباشره عبر مختلف الاذاعات التابعه للاذاعه الوطنيه، مؤسسه الاذاعه الوطنيه طبعا، وايضا التلفزه التونسيه على مستوى الاخبار وعلى مستوى برنامج لحد الرياضي.
0: شنو الطقس غادي؟
1: شوف الطقس يعني هي مسحبه اليوم، امكانيه انه فما تكون نزول امطار اليوم، مش اليوم برك، 3-4 أيام القدام باش تكون فما امطار، ولكن الحاجه الباهيه بون حراره مرتفعه، الحراره كيما تونس، ولكن نسبه الرطوبه هي اللي مرتفعه جدا، هي اللي قلق نوعا ما، ولكن مع حسن حظ المنتخب التونسي ان شاء الله يكون مع حسن حظ، وانه المباراه تدور في الليل 8 نتاع الليل في توقيت المكسيك، يعني هذا ما عندوش تاثير كبير صراحه نتصور على مستوى مردود اللاعبين. هذا بالنسبه للطقس. دونك المقلق لنا هو نسبة الرطوبة المرتفعة، يعني الحرارة تولي دوبل وتريبل تحس يعني، ولكن على مستوى اللعب من بعد 8 نتاع الليل نتصور انه مش باش يتقلقوا اللاعبين.
0: يعطيك الصحة اسكندر، شكرا لك خويا بالتوفيق. سلام برشا على نيسا الماجري، وان شاء الله نتقابلوا اكيد في مواعيد إذاعية قادمة، وباش تكون حاضر ان شاء الله في برنامج الأحد الرياضي. سلام مربوحة لمنتخبنا الوطني التونسي. نحلوا شابيتر شوية المنتخب في كلمة الأولاد، يعني تولك مفتوح الناس الكل، كيفاش تحسوه الماتش الحقيقه؟ كراو المغرب اش عملت؟ كراو قطر المغرب طلعت البريسيون اكثر ولا قطر؟ العرب بداوا وجابوا زوز نقاط في زوز مقابلات نتاعهم. الناس الكل طامعه في السويد، انا طامعه فيها، السويد طامعه فينا زاده كماتش دخله، وعينين على ماتش هولندا الجابون اللي يبدا 9 رفقي.
2: اكيد الحقيقه تابعنا منتخب السويد، تابعنا المباريات الوديه، صحيح فما اراء تقول راه ماهوش هذاك المنتخب اللي باش نشوفوه مع المنتخب الوطني التونسي، ولكن ديما المباراه الاولى الحقيقه اذا كان تحب تترشح للدور الثاني لازم تحقق نتيجه ايجابيه. وكنا نتذكر اخر نسخه نتاع مونديال هادي اللي نفس المدرسه كنا واجهنا منتخب الدنمارك، ممكن وقتها وروان الدنمارك وقتها اقوى من السويد النسخه الحاليه، ولكن حتى حد ما كان يتصور انه نعملوا تعادل مع منتخب دنمارك اللي ارقامه وقتها فريق او منتخب قوي برشا. ان شاء الله نكونوا حاضرين لانه عندنا كل الامكانيات. انا ما يخوفنيش منتخب السويد بقدر ما يخوفني المنتخب الوطني التونسي، وخاصه الخيارات نتاع صبري اللموشي. لو تكون الخيارات سايبه، لو الملاعبيه يعملوا رده فعل المنتظره، خاصه بعد هزيمه الحقيقه لا غالب، ما نجمش ننسى الظهور الباهت ضد بلجيكا والهزيمه الثقيله. اذا كان الروح تكون حاضره، واذا كان رده الفعل تكون حاضره، والخيارات تكون جيده من صبري اللموشي والستاف اللي معاه، نتصور انه منتخبنا الوطني قادر وانه يعمل نتيجه ايجابيه ضد منتخب السويد.
0: الخيارات يعني باش تكون دفاعيه هجوميه، ما فهمش غيرهم يعني. يا باش نشوفوا منتخبنا يلعب كره القدام، ويا باش نشوفوا منتخبنا يسكر التالي لي ترانزيسيون رابيد ويلعب الكونتر اتاك. عبد السلام، صبري اللموشي اللي يخرج مره اخرى في الندوه الصحفيه يعبر على تفاؤله، يرجع لماتش بلجيكيا وتعودنا به يعني الخطاب الحماسي نتاعو، يفيد ما يفيدش في الوقت هذا، خاطر كما قال رفقي بالحق التوا هيجس ماتش الخمسه بلاش نتاع بلجيكيا قاعد يدور على التوانسه الكل.
3: الحقيقه هو المورال مهم في عالم كره القدم هادي، يعني طرح بلجيكيا فما اخطاء ارتكبها صبري اللموشي خاصه على مستوى التشكيله الاساسي والغلطه الحقيقه بسيناريوات ذكرنا في الكوب دافريك تاع 2017 وقت الظهير الايسر بدلنا الاساسي وحطينا معاوض في ماتش بلجيكا جبربي جي ماتش ودي، يعني حطينا اكسيال لعب ظهير ايمن ما مشيتش ضد يعني واحد من اقوى الاجنحه في العالم ونجم بلجيكا نجم مانشستر سيتي دوكو، يعني بلغت الكره شوير على الجهه اليمنى القال فايل المنتخب البلجيكي تقريبا كل الكرات يعطيه كره لدوكو والاختراقات. ان شاء الله يتعلم منها صبري لموشي الحقيقه، وان شاء الله نشوفوا تشكيله اساسيه مثاليه حسب التكتيك اللي باش يهبط به، ينجم يعطيونا حاجه الاولاد على ارضيه الملعب. والخيارات في الاخير صبري لموشي وشنو باش نشوفوا بالنسبه للملاعبيه المنتخب التونسي، ان شاء الله ما يدخلوش يعني بالخوف الاكثر، يعني مثل ما تعودنا في يعني دورات سابقة. الماتش الأول مهم جدا خاصة على المستوى الذهني، نقطة شفنا المنتخب القطري حد ما كان يتوقع تعادله
0: 90 جاب نقطة
3: بالضبط، أول نقطة في المونديال منتخب قطر بهدف في آخر الدقائق. شفنا المنتخب المغربي ند للند يلعب ضد المنتخب الصحراء البرازيل، يعني علاش ليه نحن نجمو نتعادلوا أو نربحوا المنتخب السويدي هادي.
0: هاني الواقعية لازم يكون عندنا في كلامنا، احنا زيادة توينسة عندنا متاع ألعب كورة وقدم القدام وما تخافش، بعد كان يجينا سكور ياريتنا وخرنا وسكرنا وكذا وكذا. تو الكورة حسابات والكورة واقعية، وفما منافس يلعب ضدك، فما قيمة تسويقية، فما غنجو، زيادة ما نش بنلعبوا 10 مقابلات في كاس العالم مش نلعبوا 3، ينجم الماتش الأول يحدد لك حتى معنوياتك قبل ما يكون مصيرك.
4: هي لأنه احنا ديما نستدموا بالواقع هذه، معناها شفنا معناها كيما مباراة بلجيكا اللي انا مانيش برشا موافق عبد السلام، لانه في الاخر تبقى مباراه وديه، ومباراه الوديه مجعوله باش نجربوا معناها مهما كانت النتيجه
0: حتى بخمسه بلاش يعني حتى بخمسه بلاش.
4: كي تشوف التغييرات في التشكيله في الماتش هذاك بارابور العناصر الاساسيه، عندك فاليري وعلي العابدي وراني خذيره وحنا بعل، معناها اربع لاعبين اساسيين واضح اللي هما اساسيين ما لعبوش، وحتى وقت اخرنا في سكور ما دخلهمش ربما يخوفا على المعنويات نتاعهم. تفهم انه صبري اللموشي بدا المباراه التشكيليه فيها سته ولا خمسه عناصر من التشكيله الثانيه نجم نقولوا، والكي لقى روحه وصل لنتيجه كبيره ثلاثة بلاش تقريبا في الشوط الثاني، ربما يقول لك ما دخلش ملاعبي وما نخسرهمش يعني في المونديال، وهذاك اش عمل ديجا ما دخل حتى واحد فيهم. معناها باش تفهم هنا اللي هو في الاخر فهم رغم النتيجه انه باش تبقى مباراه وديه، وانه يقول لك انا كيما نتعادل ضد بلجيكا صحيح معناها نفسيا باش تكون حاجه مهمه، لكن راه حتى كي تخسر زاد في الاخر انت زيد حاضر به المونديال. اليوم جاء الوقت نتاع المباريات الرسميه، دخلنا المونديال لازمنا ننساو كومبليتمون مباراه بلجيكا مهما كان سكور او حتى كانت عدلنا لازم ننسى، وصارت هذه قبل معناها 2018 2022 عملنا مباريات وديه كبيره ونتائج كبيره، و2022 تتفكر انت شنو صار في مباراه استراليا معناها وكنا عملنا مقابلات كبيره، بالتالي ربما المره هذه تكون الامور بالعكس، ربما كف اونتر بارونتيز معناها يفيقنا شويه ويخلينا نفيقوا ونفهموا انه راهو عندنا تشكيله اساسيه وعندنا عناصر لازم يكونوا اساسيين. معناها انت ما تجيش تبدل تشكيله ضد بلجيكا بلجيكا. نفس الشيء نتاع بالسيلو ما جيش بلد تشكيله ضد السويد ولا اليابان ولا هولندا. بالتالي انا ديما نقول في الاخر انه الدرس نتعلموا منه ما يصيرش مباراه وديه ورسميات تبدا اليوم على لي ترانزيسيون وغيره. ما نتصور معنا الشوا كان نلعب لي ترانزيسيون لانه الحقيقه على كل المستويات ثلاثه منتخبات اللي معنا اقوى منا على مستوى ناحيه ترتيب الفيفا، القيمه التسويقيه، القيمه الفنيه للاعبين وحتى تاريخهم معناها المنتخبات هذوما. فبالتالي لازم الانسان اوكي ما يخافش لكن زاده يعرف بلاستو ويلعب بذكاء باش ينجم يقولوا يباغي المنتخبات هذوما وينجم يعرف كيفاش تصرف في 90 دقيقة. لأن المباراة تعرف هذه فترات معنا باش تجيك فترات باش توخر البلوك شوي باش تجيك فترات لازمك تبريسي انت الفوق. فبالتالي التعامل تاع صبري الموش إن شاء الله نتمناو أنه يكون متميز لأنه الملاعبين حقيقة عندي فيهم الثقة على أرضية الميدان. لكن تعامل صبري الموشي لازم الفلسفة الزايدة تتنحى ولازمنا نلعبوا الكرة للكرة والاختيارات والشونجمون يجيو في وقتهم وان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله مربوحه. انا متفائل
2: فقط هذه عندي تعقيب على اسلوب اللعب. قلنا وانه منتخبات اقوى منا معاك فنيا حتى على مستوى الفرديات والاقرب مش نلعب باسلوب دفاع ونعتمدوا التحولات. الاسلوب واضح ولكن المشكله في التطبيق. لازم تلقى الحلول كيما ممكن مؤشرات الايجابيه كانت في طرابلس كندا لانه عملنا صحيح فماش مقارنه بالمنتخبات ولكن كان ثم فكره نتاع صبري لموشي واضح الضغط افتكاك الكره ونعتمد على المرتدات والتحولات الهجوميه. اذا كان ننجح في الاسلوب هذا وقادرين نربحوا حتى اليابان وهولندا
4: الشوط الاول نتاع مباراه النمسا
2: لكن ولكن هذا يقترن اساسا بتنظيم دفاعي ما نشوفوش الاخطاء اللي شفناها في المباريات الوديه.
0: حكينا الكلنا على صبري لموشي مهيب زاد المسؤوليه عند الملاعبيه مش صبري بشهبتي كاول ومش رفقي ومش هيني ومش احنا الملاعبيه زاد اللي لازمهم يعرفوا قيمه المريول هذاك وخاصه اي ملاعب يتمنى يلعب كاس عالم. يعني المعادله صعيبه نعرفها باش تقول لي انجورسون يجي ملاعب يبشر لكن لازم ما يجيش انجورسون في تظاهر كبيره كما كاس العالم. زاد الملاعبيه يجي مدرب الصاف يحط الشمام تاعو زاد الملاعبي هو بشي باسي هو بشي مرر زاد
5: شو نحاولوا نرجع شويه بالذاكره 2018 و2022 وقت اللي واجهنا انجلترا واجهنا منتخب الدنمارك. الناس كل قالت انه المنتخب التونسي مش يخسر المباراة وما عنده صحيح خسرنا كونت الانجلتير لكن قدمنا اداء كبير. هذا الشيء اللي كنت تحكي عليه انت هادي راي الجرين تاع القريب موجود عند ملاعبيتنا قادرين انه يكونوا حاضرين وكونسونتري. وشفنا يعني في النسختين الاخرانيين دخلنا المقابلات بجديه كبيره بروح كبيره حاولنا انه نجنيو نقطه التعادل ما مشيتش معنا في 2018 مع الانجلتير صارت الخساره في الدقائق الاخيره وكانت حسره كبيره في ماتش الانجلتير. لكن ماتش الدنمارك ظهرنا بوجه باهي ممكن ماتش بلجيكا تغييرات نجم تكون كما قالوا الأولاد يعني حاول المدرب يشارك بعض العناصر ثم بعض الإيجابيات اللي لقيناها في المقابلة وفما برشا سلبيات اكتشفناها يمكن شي يتم التعامل معها خلال الفترة ذي وخاصة مع تشكيلة اليوم. نتصور يعني بالقيمة الفنية اللي باش نواجهوا بها منافسين اليابان ولا هولندا ولا اليوم السويد خير منا على مستوى القيمة التسويقية للاعبين خير منا على مستوى الأسماء ولكن الروح التونسية والجرينتا التونسية وقت تكون حاضرة قادرين انه نجيبوا نقطة أو حتى ثلاثة نقاط في مباراة اليوم. ونعرف جيدا أنه توا كأس العالم مركز ثالث نجم يعديك للدوزيام تور علاش ليه اليوم تكون الأولاد حاضرين. أنا عندي ثقة كبيرة في الأولاد باش يعاودونا سيناريو 78 تحس التاريخ يعيد نفسه. يعني
0: مولود
5: انا مانيش مولود 78 بابا حنار عليها
0: كنا مانيش مولود ما
5: يعني
2: حسستني انا مولود
0: محمد مولود عام 78 محمد ما شاء الله مولود محمد
4: الوحيد
5: نحب نعيشوا الفرحه اللي صارت كيفاش في 78 الناس خرجت 5 نتاع الصباح 6 نتاع الصباح فرحانه كيفاش الناس يعني متعامله مع المقابله كيفاش الاجواء قنوات العالم الكل تحكي على تونس 6 نتاع الصباح. شفنا الصوره في العراق لما ترشحت العراق لكأس العالم احتفالات كبيرة في العراق ومفهم يعني كما نقولوا خذوا نهار فيشتا العراقيين نهارتها علاش ليه الفرصة انه غدوة أصباح الناس الكل يكون ديكتور الكل تتبدل المنتخب التونسي في قلب الحدث والعنوان علاش ليه تونس تنتصر على السويد أداء ونتيجة.
0: يعطيك صحة مهيب. شباب قبل الأخبار ناخذوا التشكيلة المحتملة من عند كل ضيف بحذانا
4: المحتملة ولا اللي يحبها هو
0: ليه المحتملة اللي تراها انت بتبيع خاطر توت ما شاء الله يعني عندكم زخم نجموا تفهموا كورة نجموا ناخذوا التشكيلة من عندكم. خلينا نبدلوا شوية نبدأ بيك عبد السلام. التشكيلة اللي هبط بها صبري لموشي حسب اعتقادك انت كيفاش باش يلعب توت 3 5 2 4 3 3 كيفاش ترى 4 4 2
3: الحقيقة حسب الأصداء اللي سمعتها 3-5-2 هي الأقرب.
0: ليلي أعطيني رأيك أنت يعني.
3: رأيي أنا بالنسبة لحراسة المرمى هو عمل على حارس النادي الإفريقي مهيبة شامخ. الحقيقة مراش أنه لازم يغير مهيبة شامخ, يقعد مهيبة شامخ على اليمين فاليري, بالنسبة لمحور الدفاع الرقيق والطالبي, على اليسار العابدي أو بن حميدة, وقدامه العابدي, في وسط الميدان يمكن السخيري وراني خذيرة, بالنسبة لل على الجهة اليمنى يمكن أنيس بن سليمان, وشوات يمكن يكون المهاجم إذا قضي عشرة
0: نقسم اللعب,
3: نقسم اللعب. يمكن إلياس العاشوري باش يكون
0: 4-4-2 تلعب أنت يعني تو هكا,
3: يمكن إلياس العاشوري خاصة بالسرعة اللي عنده ينجم يعاون فراس شوات. نعرفوا فراس شوات ما عندوش السرعة اللازمة في الانتقال من الدفاع للهجوم, يمكن إلياس العاشوري يعاونه بالنسبة للانتقال المنتخب من الدفاع الوضعية الدفاعية إلى الهجوم.
0: مهيب 4-4-2 عبد السلام بالنسبة لك أنت
5: على ضوء خطة المنافس وتحذيراته 3-5-2.
0: أعطيني التشكيلة.
5: عبد المهيب الشامخ في المرمى, 3 في الدفاع معروس عمر رقيق ومنصر الطالبي, زوزة لاريريت بون على اليمين فاليري, على اليسار علي العابدي, في الوسط راني خذيرة سخيري, ممكن حنا بعض معاهم للتنشيط الهجومي, والقدام من حبث في رسوات ممكن هو على حسب الكواليس الموجودة تول عاشوري, ولكن أنا نتصور يمكن نجم الرا ممكن سيباستيان تونيكتي ولا اسماعيل الغربي أكثر سرعة بالنسبة خاصة في الهجومات المعاكسة, باش نحاولوا نقتنصوا كل كرة جينا باش نوصلوا أكثر المناطق المنتخب السويدي ونسجلوا كرة عن طريق هجمة معاكسة أو حتى عن طريق كرة ثابتة.
0: هذه 3-5-2 ما هجومية على يسارك هاو خاطر لابور مع العابدي بارابور الفاليري بعد على بعض
5: هو راو الاشكال راو على اليمين راو إلى حد الآن ما ثماش الليليمو على جوار, يعني لاعب وحيد يمكن يلعب على اليمين خليل العياري, لكن أنا نتصور نخلي الشوط الثاني أكثر فرصة لخليل العياري وتونيكتي باش نحاول ممكن نمتص الضغط الهجومي بتاع منتخب السويد, ونعرفوا كيما حكى اسكندر ممكن رطوبة عالية شوية يعني, ونعرفوا اللاعبين الاسكندناف يعني نجموا يتأثروا, كنا شفناه البارح منتخب السويسري كونتر قطر يعني عامل الطقس والحرارة وممكن شوية رطوبة أثروا على تركيز اللاعبين قدام الكاج يعني برشا فرص.
0: حضر درس والله محضر درس وجاي رفقي ترافيكي مقبل الأخبار وبعدين ياي
2: التشكيلة المحتملة أنا مستوحاها من الطموح والفرحة متاع مهيب, يحب فرحة الأرجنتين 78 ولذا التشكيلة المحتملة النايلي غميف كعبي نظلك عليك مهيب. التشكيلة المحتملة نبعد عن الرسم التكتيكي, الأسماء اللي في راه أنا ممكن تكون حاضرة شامخ في حراسة المرمى, على اليمين فاليري, على اليسار العابدي, رقيق طالبي, ثلاثة في وسط الميدان سخيري مع راني خذيرة حنبال المجبري, أنيس بن سليمان, تونكتي ولا عاشوري, والساعد أنا نحب نلعب بالمهاجم الوهمي لأنه ما عندناش قدرات واني باش نسيطر باش نبني الهجمة, ما نحتاجش مهاجم كلاسيكي راهو انه كيما شفنا المغرب البارح اسماعيل السيباري
0: كان مهاجم
2: يلعب مهاجم مش بالضرورة نعتمد على مهاجم كلاسيكي.
0: تقريبا تول كلنا متهمين على الديفونس وفما شوية اختلاف في الوسط وفي الهجوم, ما نكمل بيك
4: انا الحقيقة ما نمشيش برشا في 3-5-2 ربما اللي هي تشكيلة محتملة بالنسبة كيرو باش تكون هي موجودة, نمشي في 4-2-3-1 اللي الحقيقة انا نشوفها هي اللي تخلينا اكليبري سيرتو ضد منتخب السويدي. 4-2-3-1 انا نشوف انه مهيب الشامخ في حراسة المرمى, على اليمين واليسار ريان فاليري وعلي العابدي, قلب الدفاع انا الحقيقة نشوف الطالبي وادم عروس, ما نشوفش الطالبي وعمر رقيق الحقيقة معني علي شفته وعلي نعرفه, نشوف ادم عروس في اللاكس مع منتصر الطالبي في الوسط الزوز لي دو بيفو اللي قدام الديفونس واللي لازمهم هم يكون عندهم دور كبير في التغطية, سخيري وراني خذيرة قدامهم شوية حنا بعل, والزوز بجنب حنا بعل نفضل بن سليمان على اليمين اللي باش يعمل التغطية, ونفضل تونيكتي اللي تونيكتي حتى كان باش يلعب لازم زادة يعمل تغطية زادة مع علي العابدي, معناه يكون فما تداول على الجهة اليسرى بين هو علي العابدي, رأس حرب نشوف في رأس شوات لأنه الجبارين نتاع لاعبين منتخب السويد نجموا يستحقوا في رأس شوات خاصة في البلاريتي ركنية المخالفات, في رأس شوات بدنيا ينجم يلعب ند لند مع مدافعين منتخب السويد, هذه الحقيقة التشكيل اللي نشوفها, وزاد التشكيل نحافظ على الثوابت نتاعنا كما لعبنا في تربص مارس ضد هايتي وكندا وعملنا مباريات كبيره زاده ضد النمسا, بالتالي نفضل الاستمراريه وبنفس الاسماء ونمشي وعندنا ثقه ويكون فما توصيات من اللاعبين باش يرجعوا يغطيو مع اصحابهم التالي, وان شاء الله تكون هذه لك الحقيقه صعيب يعني على شفناه مع
0: يعطيكم الصحة. شكرا لك هاني. 68 ثقة لعب 4-1 لألمانيا أمام كوراساو وهولندا واليابان. ماتش يهمنا ذي ينطلق 9 متاع الليل. نقفوا لحظات مع نشرة أخبار 7:30 ثم نتواصل في كلوب مونديال حتى 9.
6: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: إذاعة الشباب. نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة على منصة جسور للمترشحين لمناظرات السيزيام والنوفيام. وزير التربية يؤكد أن مسار إصلاح اختبارات البكالوريا يمضي بخطى منتظمة نحو استيفاء كل مراحله في الأجال المحددة. ونصر قرطاج يستهلون فجر الغد رحلتهم في المونديال، والجماهير في تونس عازمة على السهر لمتابعة فريقهم. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة التاسعة أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والتي تنطلق بداية من اليوم إلى غاية 17 من شهر جوان الجاري. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام أيام 18 و29 من شهر جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 جويلية المقبل وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية. كما نشرت وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من شهر جوان الجاري. هذا وينتظر أن تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22، 23، 24 من شهر جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 من شهر جويلية القادم. في إطار البرنامج الوطني للمتابعة الميدانية لامتحان البكالوريا، في دورته الرئيسية أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة عمل إلى ولاية جابس. ووفق بلاغ للوزارة، اشتملت الزيارة على تفقد مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بمعهد أبي القاسم الشابي، حيث اطلع الوزير على سير العمل في مختلف مراحله وأبدى ارتياحه للمستوى المتقدم الذي بلغته عمليات الإصلاح بالمركز، مشيرا إلى أن نسب التقدم المسجلة تسير وفق الجدول الزمني المرسوم وتنسجم مع ما تفيد به التقارير الواردة من سائر مراكز الإصلاح المنتشرة عبر مختلف الجهات، والتي تؤكد جميعها أن مسار إصلاح هذا الامتحان الوطني يمضي بخطى منتظمة نحو استيفاء كل مراحله في الأجال المحددة. في شأن وطني آخر، نظمت دار الشباب بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية اليوم تظاهرة تنشيطية تحت شعار الشارع مسؤوليتنا بالانتباه نحمي الأرواح، في إطار المحور الاستراتيجي الذي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة والمتمثل في الرفاه الاجتماعي ونمط العيش السليم. الأستاذ أول مميز بهذه المؤسسة الشبابية محمد الغريسي:
2: دواعي اختيار هذا النشاط اللي ينضم تحت السلامة المرورية، لاحظنا أن السياق المتهور لدى الشباب خاصة في نوعية الفورزة وما أحدثته من حوادث ومن اضطرابات على مستوى الطريق، لاحظنا أن نسبة الحوادث قاعدة تتكثف في الفئة العمرية ما بين 15-17 في تظاهرة، الهدف نتاعها هو تنمية السلوك المسؤول لدى مستعملي الطريق خاصة قديمة في الفئة العمرية ما بين 15-17، تعزيز ثقافة الوقاية من حوادث المرور، كذلك حبينا نخرجوا ميثاق للسلامة المرورية خاصة هذه كبادرة شباب نويل، ونحاول نطبقوه على الأقل حتى في العطلة الصيفة دي على مدة شهرين لأنه يكثر فيها الاكتظاظ، ونخافوا على ذرياتنا ووليداتنا. نشاطنا نخرجوا للشارع، نسلموا مطويات، نحكوا على القواعد السلامة المرورية أكثر، حاولوا أن نخدموا على الجانب التوعوي والمسؤولية نتاع السياقة، خاصة السياقة المتهورة أكيد باش تأدي طريق محدود وباش تدور بها غيرك، حبينا نوعوا شبابنا وذرياتنا أنهم على سلامتهم خاصة في الطريق وسلامة الآخر.
1: تنظم جامعة تونس المنار غدا منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية، والذي يندرج في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي. مشروع سيقع عرض نتائجه غدا إضافة إلى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية في البلدان الإفريقية وسبل تطويرها. رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة:
3: هذا الموعد العلمي وكذلك استراتيجي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والشركاء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية ومن خارجها كذلك، بالتفكير في مستقبل أكثر استدامة للصحة الإنسانية. المنتدى هذا في نطاق مشروع تونسي أمريكي بين جامعة تونس المنار وجامعة بروكلين الأمريكية حول مؤشرات الأمن الصحي الإفريقي، اللي بش يكون فيه تقييم الأنظمة الصحية وكذلك استراتيجيات المرونة والاستعداد لمجابهة المخاطر. 24 دولة في إفريقيا. المشروع هذا عنده سنة من اللي انطلقنا فيه، وصلنا الآن إلى الخاتمة. مش نعرضوا كل النتائج في كل البلدان، مش تكون افتتاحها من طرف وزير الصحة، مش نعرضوا له نتائج التقييم هذا، وبش نقدموا المخرجات وإن شاء الله بشيقة تطبيقها في تونس وكذلك في جميع البلدان الأفريقية. والهدف الرئيسي هو من أجل تعزيز الاستعداد ومجابهة المخاطر كيما كوفيد 19 ودعم العدالة الاجتماعية وبناء أنظمة صحية أكثر مرونة.
1: ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و18 من شهر جوان الجاري المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التحديدات السيبرنية والتطرف العنيف تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. المنتدى يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية محمد علي بن مبروك ومزيد من التفاصيل.
4: تظهر هذه فيها جملة من الجلسات والعروض تهم مواضيع تخص الشباب واستعمالهم للتكنولوجيا والإنترنت. المواضيع اللي بيتم تداولها هي حول التهديدات السيبرنية والجرائم السيبرنية زادة والأطر القانونية لتحميهم من المخاطر. كيف موضوع مهم يهم الشباب، حمايتهم من الاستقطاب نحو الإرهاب وتبييض الأموال. فما جلسات تهم الشباب المبدع والمتفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. باش نعرجوا زادة على برامج الدولة لتأثير شباب نحو الخلق والإبداع في مجال تكنولوجيات الاتصال من خلال البرامج والأنشطة التي تشرف عليهم الدولة. مع العلم أنه المنتدى هي تسبق تمارين سيبرنية من نوع CTF على مدى 17 ساعة لفائدة الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة. في هذا السياق تم دعوة الهيكل الوطنية للمشاركة في هذه التظاهرة والشباب من المؤسسات التربوية والجامعية للمشاركة في التمارين السيبرنية.
1: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا في الشأن الرياضي يسهل المنتخب التونسي لكرة القدم فجر غد الاثنين وتحديدا على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس مشاركته 7 في كأس العالم بمواجهة نظيره السويدي بمدينة مونتريال المكسيكية. ويبدو أن فريق التوقيت لن يثني التونسيين على السهر إلى الفجر لمتابعة مقابلة فريقهم، وفق ما أكد بعضهم للزميلة تبر النعيمي، آملين فوز نسور قرطاج والمرور إلى الدور الثاني من المونديال.
5: بس ما قد تفرج في المنتخب.

0: الشعب الوطني التونسي، وان شاء الله يعملوا حاجه باهيه في كوب دي موند هذه. والله كان يعملوا الجرينتا ويلعبوا بالكدا ويلعبوا على الدراب وعلى القلب، قدرت ربي يمشيوا الدور الثاني بطريقه سهله على الاخر، جست يلعبوا معناها كي كيب ونجيبوا ان شاء الله.
1: إلى أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. قال الرئيس الأمريكي إن على إسرائيل التوقف عن مهاجمة لبنان في وقت يسعى فيه إلى الحفاظ على اتفاق سلام مع إيران. عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، تحذر رئيس البرلمان الإيراني من أن ذلك يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن، مشددا أنه سيتم الرد بقوة بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. نقطة ونهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة على منصة جسور للمترشحين لمناظرتي السيزيام والنوفيام. وزير التربية يؤكد أن مسار إصلاح اختبارات البكالوريا يمضي بخطى منتظمة نحو استيفاء كل مراحله في الأجال المحددة. ونسور قرطاج يستهلون فجر الغد رحلتهم في المونديال، والجماهير في تونس عازمة على السهر لمتابعة فريقهم. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
4: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.

0: ثمانية أخير بوع، رجعنا معكم من جديد في كلوب مونديال. أهلا وسهلا بكم الناس الكل حتى للتسعة. معكم عاطف الزيندي في الإعداد، هادي جبليني في التقديم، ومحمد عنطول في الإخراج. لي فريكونس نتاعنا على ذمتكم من شمال تونس إلى جنوبها، موقعنا على الويب غاديو جون بوينت إن، وتتفرجوا فينا أيضا على موقعنا غاديو جون بوينت إن وعلى صفحة الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال. في استوديو نتاعنا جديد كلوب مونديال حتى للتسعة، نعاود نسلم على ضيوفي زملائي الإعلاميين والصحفيين والمعلقين الرياضيين. رفقي بوستة، مرحبا من جديد.
1: مرحبا هادي، مرحبا بكل الحضور، ونعاود جد تحية لكل مستمعين.
0: شكرا. هيني نبراهيم، يا وسهلا بك خويا.
2: مرحبا بك هادي مرة أخرى، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، وإن شاء الله مربوح المنتخب.
0: مهيب بن حسين، مرحبا.
3: مرحبا بك هادي مرة أخرى، ومرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا على إذاعة الشباب.
0: وعبد السلام المقرني، مرحبا سلومة.
4: مرحبا هادي بالولاد ومستمعين ومشاهدين إذاعة الشباب.
0: بدينا من السبعة، وكان حاضر معنا في المباشر من مدينة مونتيري قبل ساعات من ضربة البداية تونس السويد من 3 متاع الصباح بوقت تونس، وإن شاء الله عندكم وقت المباشر على موجاتنا باش يكون استوديو ان شاء الله يبدا مع ماضي ساعتين متاع الصباح. دونك كان معنا زميلنا مبعوث التلفزه التونسيه اسكندر الحجام، خذينا اخر اخبار الاحباء والمشجعين واخبار المنتخب الوطني التونسي. شنو اللي قال لنا اسكندر؟ فما نسبه رطوبه، فما تقسم سحب، ربما تصب امطار، ربما لا. ونحكيو على عدد محترم جدا من الاحباء التي توافدت خاصه في زوز ايامات الاخرى هذيا، وان شاء الله باش يكونوا حاضرين في المباراه لتشجيع المنتخب الوطني التونسي. نذكر بطبيعه 9 متاع الليل ان شاء الله ماتش يهمنا في مجموعتنا، مباراه هولندا اليابان، والى حد الان في 85 دقيقه لعب 6-1 لالمانيا امام منتخب كوراساو. باش نحكيوا بعد شويه ان شاء الله في 8:30 على التعليق الرياضي في تونس، كيفاش الاولاد تحضروا الماتش نتاعكم، كيفاش تبيعتكم في الميدان، هل مثلا المعلق الرياضي لازم يكون صديق الجميع ولا لا، شو الحدود اللي حطها في العلاقات نتاعو مع كل الاطراف. ولكن توا من توا حتى الثمانية ونص حتى اللي يسمع فينا حابين نفدلكوا شويه، نسالكم شويه نعملوا شويه كويز. اللي يتفرج فينا تبارك الله، اش عندك مهيب في يدك؟
3: نعم ليه؟
0: نعم ليه؟ من الكتبية متاع الحومة هذية، كيف كيف؟ عبد السلام
2: نحمل انفة ذوما
0: هذوكم نحمل انفة حلوين هاو
2: نعم هكذا نحمل انفة
1: شاء الله. نعم الانتصار بالنسبة لنا
0: شاء الله. شاء الله نعم. دونك عنا دو كويز بتبيع كل واحد تضرب على دربوه بنعم او ليه، وبعد عنا زادة سلومة ش عنا زادة وريها الكاميرا ما يسيرش هاك الكاميرا
2: الاردواز
0: هاي منا هاي منا دونك عنا تابلو زادة وبعد خلينا نفهم ساعه انت ومهيب اكيب مع بعضكم ان شاء الله
4: مع ديو
0: تتكاملوا ولا شنو؟ معليش اخترت مهيب
4: ولا نتكاملوا اصدقائنا في الدنيا نتكاملوا ان شاء الله نتكاملوا في الكويز هذايا
0: ان شاء الله. مهيب احكي لك على 78 شو وين نرجعك
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: رفقي وهاني يظل
2: احنا ديزاكسيو جدد كيما في المنتخب
1: ان شاء الله اليوم.
0: اه
1: ثنائي سانتوس الجزيري.
0: سانتوس شكون انت الجزيري؟
1: سر النجاح.
4: رفقي سانتوس.
0: رفقي سانتوس.
4: رفقي سانتوس.
2: ميسير شان الجزيري.
0: وين الجزيري؟ يلا شباب تحبوا نبداو بالصعيب ولا بالسهل؟ يعني شلون تحبوا؟
2: نبداو واحدة واحدة.
4: سهل وصعب.
0: يلا نبداو بالأسئلة السهلة باهي. أكيد مجموعات كأس العالم فيها 12 مجموعة. واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يلا به من هو أكثر مش من هو، خلينا نبدأ بنعم أو ليس يا دونك واحد على الدربو وبعد نمشيو إلى التابلو. به هل هناك 48 منتخب في كأس العالم أم 32 منتخب؟
1: شكون يجاوب؟ كلنا نجاوب.
0: الكلكم الكلكم بسرعة. أي وين مقيد؟
2: نعم
0: 48 ولا
3: 48
0: هذه صعيب برشا السؤال
2: على الاخر
1: زايد يجاوب عليها سيدي
0: فوالا سي زايد ما عاد ندخلكم هنا في الجو نتاع كأس العالم. هل هناك 104 مباراة في كأس العالم أم لا؟
1: نعم
3: نعم
0: نعم باهي. دونك باش نلعبوا على السرعة
1: 64 ولا 104
0: كانت 64 104. كم ستدوم كأس العالم؟ 38 39 ولا 40 يوم؟
2: 38
3: 39
1: 39 39 يوم
0: 39 يوم. فوالا انا تو بدلت سؤالتي قداش قلت؟
2: قلت 38
0: 38 يوم. اجابه خاطئه سي هاني. دونك 39 يوم. بالطبيعه في نسق عالي جدا في 104 مباراه. باهي نكملوا بنعم او لا. هل بولي هو الهداف التاريخي لكاس العالم؟
1: لا
3: لا لا
0: نعم بالنسبة لك انت
2: لا ميروسلاف كلوز هو الهدف
0: ميروسلاف
2: اللي هو هز
1: هو كلوز كان جاي يلعب مع كوراسا 16 هدف كوراسا وراه وزاد حط رقم قياسي
0: قديش من بونتو كلوزو
2: 16
0: هدف مهاجم المنتخب الالماني الرقم هذا ينجم يتحطم راهو شكون المهاجم اللي وراه ينجم على بعد هدف بركه حسب رايكم انتوما
2: على بعد
3: كيليانو ولا ليونيل ميسي
0: لا واحده واحده نتكلموا شكون
3: كيليانو ولا كريستيانو كيليان مبابي ولا ليونيل ميسي حاجه هكا
0: لا نحكيوا شكون عنده تو 15 بونت يمركب بونتو ل 16 كيف هو كريستيانو رونالدو 16 بونت ومبابي عنده قصه اخرى مزيانه برشا الحقيقه اتون بعد نسال السؤال فيما يخص كيليان مبابي به نكمل ب نعم او لا هل الأوروغواي هو الذي فاز بمونديال 1930
2: اول مونديال
0: اول مونديال برجوليه في فورما
3: باش يعملوا زاد الافتتاح 2030 ماتش الافتتاح تاع الأوروغواي باش يكون في نفس الستاد اللي تم افتتاحه
1: 100 سنه
2: مئويه نتاع المونديال
3: سته شفنا ثلاثه حفلات افتتاح شراو سته ولا سبعه حفلات افتتاح في 2030
0: كاس العالم 2030 كومبليكي اكثر من توا
2: على
0: يعني باش تلعب في المغرب في اسبانيا وفي البرتغال وعنا ماتش في الأوروغواي وعنا في بقعه اخرى
3: باراغواي
0: يعني شوف الطيارة
2: الأرجنتين في
3: بيلي الأرجنتين ولا تشيلي واحدة فيهم
0: الأرجنتين ولا تشيلي به هل المكسيك هو أول بلد ينظم أربع كؤوس عالم ولا لا حسب رأيكم أنتوما
3: لا
1: أربع كؤوس عالم
2: ثلاثة مش عارف
0: العام ولا لا
1: 70-86
0: وين الكاميرا عاتوا أنا ما لجنة حكام
1: ثلاثة
2: نسخ فقط
1: 70-86 و2016
0: برافو 70-86 و2026
3: بيلي مارادونا و
0: اي
3: بيلي بيلي مارادونا
0: شكون وذي مازال السنة
3: حاسسها كريستيانو انا
0: وش عمل مارادونا عام 86
2: اللي يد الله
0: كنتوا بال
2: علي بن ناصر علي بن
0: ناصر نعرفش بيحة كورتو ولا ايش علي
2: في بالي بيحة
0: انا في بالي يعني قالوا مازال ما باحيش كرة في المسجد العلني سمعت مليارات اما يذول لي مازال ما باحيش ريتوها الكرة
4: لا الحقيقه لا
0: شكون راه
1: شفت
0: انا بدي شفتها في
3: التصاور هو درني ما عملوا له تكريم سفارة على الارجنتين و ريسبسيون
1: داير الكره ولا كان ما جابهاش رباح
2: داير مارادونا في بالي جاي مارتين لعلي بن ناصر لتونس في بالي بسبب الحكايه هذه
0: قال جاي مارتين
2: وجاي مارتين اي مارتين
0: به نكملوا في الكويز نتاعنا الولايات المتحده الامريكيه ستحتضن فيها برشا ملاعب الحقيقه قديش من ملعب 10 11 ولا 13 10 11 ولا 13 مش نعم ولا هذا
2: 10
0: 13 لا 11 الملعب نسميوهم تقيدوا تشدوا معي الحساب سياتل لوس انجلوس دالاس كانساس فيلادلفيا بوسطن نيويورك ميامي اتلانتا هوستون وسان سان فرانسيسكو
2: سان فرانسيسكو
0: دونك هذوما المكسيك قاديه فيها من مدينه تحضن كاس العالم
2: ثلاثه
1: كندا ثني غوادالاخارا ثلاثه
0: صحيح والكندا
2: كندا ثني
0: اقل ضغط اللي هما تورونتو و
2: فانكوفر في بيلي
0: فانكوفر به ما هو الدوري اللي باش نلعبوه بعد دور المجموعات
1: هو دور
3: 16
2: 32
1: اللي فيه
3: 16
0: في شو نسميوه
1: دور 16 16 مباراه 32
2: بالضبط هذيك هي ولا تسمى الدور 32
1: مش ثمن النهائي
0: اي مش ثمن
2: لا مش
1: دور 16
0: النهائي باهي نزيدوا ولا نبدلوا شويه الاسئله شو ما تحبوا نصعبوا شويه
3: صعبوا شويه
0: ناخذوا الاردواز
2: تو كيب
1: تو كيب
0: تو نرجع معنا عم ولي تو عنا تكتيكي اخرى تو باش نحب نسمعكم حاجه او المايسترو بحذانا محمد عطور خاطر
2: بسرعه
0: مثالش لينا من غير حتى من غير كاس حما سمعنا اش عندك انت تو 5 ثواني ولا هذه الكرونوم تاعنا دونك عندكم الحق في 5 ثواني وما نحسب حتى من بعد اجابه بعد 5 ثواني به
1: من 5 ثواني ونكتبوا الإجابة.
0: صحيح.
1: تعلمنا بالوقت وقتاش نعرف على.
0: واضح يلا. بهي أسئلة صعب الحقيقة باش نبداو المونديال هذايا في قصة متاع خوات قديش نجموا تسميو من خوات يلعبوا في كأس العالم الحالية هذايا. توب كرونو 5 ثواني.
2: ثلاثة.
0: يلا 5 ثواني شكون بهي ثلاثة. ثلاثة باه. احنا كيفاش الكونسيبت تاعهم تاع التنقيط؟ شكون يختار نفس الإجابة؟ شكون يسمي ثلاثة؟ إذا تغلطوا
2: يسمي الآخر.
0: إذا أي يسمي لا إذا تغلطوا يغ هو النقطة.
3: أما هو اللي مستمر. جزيري وسانتوس.
2: هم يسمي.
0: باه. نبداو بك نبداو بكم أنتم هاي ثلاثة أخوات.
3: أخوات أخوات.
0: شكون؟
3: انا نعرف ثلاثة اخوات فين يلعبوا في المنطقه اما لسامي
0: مثال عشان نحسبوها اشتر نقطه هذه كتره
4: ديفوار
3: باه هلا منتي
0: اي مو اي سلومه
4: دوي خوي دوي كوت ديفوار ومنتخب الفرنسي
0: اي جيلا دوي كوت ديفوار وديزيري دوي فرنسا اي
4: فما الاخوه فريم بونك
0: لحظه لحظه لا
4: لا مش فريم بونك
0: لحظه نكملوا مع هو ومن بعد
4: اي قول لارير
0: اي شكون يلا ثاني تقوي على بدنكم ولاد ثلاثه برشا راه صعيب
4: آه لا هما
0: صعيب
3: انا خاطر ريتهم البارح و
0: فرنسا سهله فرنسا
2: تيو هرنانديز
0: سمع
3: تيو هرنانديز لوكاس هرنانديز قلوا لا قلوا لا سيست
0: مازالوا ما خلطوش ثلاثه هما تاع
4: جات واحد اخر
3: هنا ماشي كوره بالراس انتوس
4: لارير لارير نتاع ليفربول
0: يلا نعطيكم ثلاثه ثواني سي سي يلا سميو زوز على ثلاثه بهيني رفقي
2: هو فما زوز خوات في منتخب كوراسا وفما زوز خوات في منتخب الراس الاخضر لكن الاسماء
0: أي.
2: انا الحقيقه مستحضرهم تاع الراس الاخضر اساميهم سهله لكن الحقيقه نسيت غابوا علي انا متاكد منها
0: اساميهم يتشبه المدرب درب النادي الصفاقسي سابقا البرتغالي باولو
2: دوارتي
0: دوارتي
2: دوارتي هما دوارتي اكزاكتومون دوارتي زوز
1: الاخوين دوارتي
2: لا
0: روس ودروا دونك باهي هذوما واحد اي
2: ودوي ديزيري دوي وخوه دوي تيو هرنانديز و لوكاس
0: باهي نحسب لهم هما النقطة أما أنت مرجي رد بالك ما
2: فاسكي فاسكيو علي
0: دونك واحد بلاش باهي دونك هما الحقيقة سبعة خمسة ميهم احنا برافو هيني رأس الأخضر قلت لروا لاروس ودروا دوارتي غانا وهولندا زوز خويت كيفين لوكاسون ومن هولندا برايان بروبي يعني الاسامي ما همش كيف كيف يعني تلقاهم مش من نفس
2: مش من نفس الاب
0: مش من نفس الاب كوراساو سامينيهم لياندرو باكونا وجونينو باكونا فرنسا برافو لوكا وتيو هرنانديز برافو الاولاد مهيب وسلوم كوت ديفوار جيلا دوي وديزيري دوي من فرنسا استراليا زاده عندنا واحد يلعب في استراليا اسمه هاري سوتار وسكوتلندا صحيح تخوه جون سوتار وعنا أكيد ويليامز تعرفوهم غانا إناكي ويليامز وإسبانيا نيكو ويليامز, ويليامز. فوالا دونك برافو
1: ما ننساوهمش
2: هذوما أهم نقريه
0: خاطر سهلة ويليامز
2: نسيناهم جملة
1: أنا نسيت اللي غانا تأهلت في ترشح للمونديال
0: أنا ديما غانا نربطها بالأيو جوردن وحلت غادي معهم
2: ماتش الأوروغواي
0: ومونتاري ويشوت من السونتر ويا حصل على غانا الأيامات هذيك واضح به دونك
1: 7-1 فيت المانيا كوراسا
0: المانيا فيت 7-1 انا غريبك فيش كوراسا
2: حتى
4: حتى التاو
0: به سؤال سهل ما صعيب هو في نفس الوقت به عندنا 12 مجموعه المجموعه رقم 11 من تتكون 5 ثواني
2: 11 البرتغال
0: هاني مش في الميكرو رد بالك اي يلا باش ناخذ الاجابه سميني اللي تنجم على الاقل دونك المجموعه رقم 11 من شكون تتكون مجموعه رقم 11 دونك حقيقه قاعدين نكتشفوا في منتخبات كاس العالم خاطر برشا ولاو 48 كنا قبل 32 منتخب يعني 8 مجموعات نسميهم تو 12 مجموعه كامله و48 منتخب يلا سانتوس الجزيري انتهى الوقت سلومة مهيب يلا نعطيكم خمسة ثواني أخرى حمل لو تسمح ميسي الشاي يلا انتهى التوقيت شباب باللي فما ميسي الش
3: أنا ما في الاخر نزيد أبانا
0: باللي فما يلا
4: صحيح
0: ارفع اللوحة أيها التلمير
2: عنا برتغال والورديسي كونغو
0: اي و
2: بنما ونورفيج
0: لا لا ماكش كتبوا بيت
2: اي اي مازال نفكروا احنا
0: البرتغال اجابه صحيحه الكونغو ديمقراطيه بنما وشكون هذيك
3: النرويج
0: النرويج النرويج جمله واحده النرويج ونورفيج النرويج لا لا غلطتين دونك المجموعه 11
1: نعطي ملاحظه حسب ما نتذكر المجموعه 11 من اربع قارات مختلفه اوروبا افريقيا اسيا وامريكا الجنوبيه.
0: يعني انت عندك حاجه صعيبه تعرفها وما لقيتهمش.
2: امريكا الشماليه
1: المفروض
0: أي؟
1: البرتغال على اوروبا
0: اي
1: الكونغو الديمقراطيه على افريقيا.
0: يلا شباب
3: اسيا اسيا هي
2: اللي اسيا هي المشكله. بنما معاهم
0: نقولوا
1: بنما موجوده زي
2: آه. اما اسيا نسينا
0: لا مش موجوده بنما.
3: اوزباكستان
1: كولومبيا
2: اوزباكستان
0: وخامس رودريغيز
2: كولومبيا
0: كولومبيا
1: كولومبيا نستحق نصف نقطه على
0: نصف نقطه نقيدها
1: قيدها نقطه حتى نعرف اوزباكستان
0: باهي باهي دونك نقولوا نعطيك نقطه ومقبلك هما باهي لا بون نعطيكم نقطة نقطة مثال شايف دونك نعمل تحيين للكلاسمون دونك بعد زوز جولات زوز نقاط لكم انتوما ونقطة لسلومة ومهيب خاطر هما ديجا كتبوا مثال زادة فهمت ما توا الحكم شوية أصعب وما عادش باش نسامح
4: السؤالات أصعب زادة
0: فما سؤالات برشا باهي من هي المنتخبات التي تشارك لأول مرة في كأس العالم؟
2: كيفاش نجم تسمي معناها؟
0: أي كيفاش متسمي أي اكتب اكتب اكتب نعاودوها خمسة ثواني مثالش قديت نجم تسمي من منتخب بيشارك لأول مرة في كأس العالم يلا انتهى التوقيت الشباب دوبيلكم وليد راهو بالقطاع الكل يتفرج متاع الصحافة الرياضية والناس تتفرج ودنيا يلا به مثالش حتى أعطيني الأرقام أعطيني الرقم قديش تنجموا تسميه
4: ثلاثة
0: ثلاثة هيني قديش
2: أربعة
0: أربعة به آي نبدأ بلي نجم أكثر آي هيني ورفق أربعة نهوما
2: به عن
1: منتخب الأردن
0: ميكرو رفقي
1: منتخب الأردن
0: أي
1: أول مرة
0: أي
2: كوراساو
0: صحيح
1: منتخب كوراساو لأول مرة
0: أي
1: منتخب الكافير
2: الكافير رأس الأخضر
1: القارة الأفريقية لأول مرة
0: أي
1: منتخب
2: الرابعة
1: ما كانوش لأول مرة
0: الرابعة
2: جامايكا
0: لا لا لا مش موجود
2: مش موجود نسيت مش
0: موجود الرابعة كنا نسميو فيه توا نسيتوه في ساعة
2: نسيناه الرابعة
1: الأردن كافير
0: أي
1: كوراساو أوزباكستان
2: أوزباكستان
0: أوزباكستان
1: أول مرة
0: برافو الإجابة صحيحة
1: وبالتالي نقطة
0: وبالتالي نقطة تنضاف
1: لحاسب هذيك
0: للثنائي سانتوس والجزيري
3: هم الأغلبية من آسيا وأفريقيا
0: بي دونك الرأس الأخضر الأردن كوراساو وأوزباكستان كوراساو كم نتقدي خسارة ألمانيا تو
1: سبعة واحد
0: سبعة واحد هذه أعرض نتيجة إلى حد الآن في هذا المونديال قديش نجم تسمي من منتخب عربي يشارك في كأس العالم خمسة ثواني خمسة ثواني
2: احنا كملنا
0: خمسة ثواني
2: احنا كملنا من الثانية الأولى
1: ثمانية منتخبات
0: ثمانية من الثانية مرة هذه يبدأوهما وأي خطأ النقطة تمشي لرفقي وهين
2: بسرعة
3: ما غير ستريس ما غير ستريس مغرب جزائر تونس مصر مشيوا للقارة الآسيوية السعودية الأردن عراق قطر
0: هيك هاو قد سمين
3: تسعة توصل
0: كيف
2: ثمانية
0: هم ثمانية هم ثمانية ثمانية برافو يعطيكم الصحة سؤال سهل ذي ولا سؤال سهل دونك
2: أما حقنا مشينا بسرعة
0: ثلاثة اثنين ميسيرش نعبي
3: على بعضنا نتربث
0: نكملوا ب نكملوا في نفس النسق ميسيرش به ممن تتكون المجموعة التاسعة خمسة ثواني الأسئلة هذه لو تدخلك في المونديال تعرفها يا ما تعرفكش
1: نظام 48 منتخب بيخلي.
0: المجموعة التاسعة شكون موجود فيها
2: نسمي منتخب تفكر
0: باهي لحظة منتخب اكتب لي قديش تنجم تسمي سلومة انت ومهيب لا بغير ما تكتب الأسامي قديش نجم تسمي من منتخب
2: المجموعة التاسعة
4: ثلاثة
0: باهي حط ثلاثة انت زوزة
4: اوكي
2: زوز تفكر
0: باهي زوز اي ثلاثة نبدا واي المجموعة التاسعة
3: الأرجنتين
0: الأرجنتين
3: الجزائر
0: اي
3: أردن
0: اي
3: أما منتخب
4: ثلاثة
3: كهو
0: أنت إجاباتك باهين أما في المجموعة العاشرة هذو
4: المجموعة التاسعة
0: اللي فيها
2: فرنسا
0: صحيح
2: في بالي السنغال
1: سنغال
2: نرويج في بالي
0: برافو
1: نرويج
0: ومنتخب عربي
2: الرابعة نسيت
1: منتخب
2: سعودية
0: لا
2: مش سعودية
0: مهاجم وقعد سبع سوايع في
2: العراق
0: مع الأمريكان
1: منتخب العراقي
0: العراق دونك نقطة
2: جديدة،
0: نقطة جديدة
3: المقابلات وتعيين المقابلات هو اللي دخل الرزنة مع بعضها. أنا كنت محضر.
0: دونك 4-2 يلا نبدلوا شوية طبيعة الأسئلة توا باش تعديوا الحقيقة. قالوا لا الورقة هذية اللي نلوج عليها أنا. يلا به. أكثر منتخب سجل أهداف في كأس العالم هو المنتخب البرازيلي 237 هدف، فمن هو المنتخب الثاني؟ 5 ثواني. يلا 5 ثواني. 3-2-1 يلا ارفعوا الألواح، ارفعوا الألواح. ألمانيا، ألمانيا تعرف الإجابة؟
4: بتبيعها.
0: برافو يعطيك الصحة سلومة. ألمانيا نقطة اليوم خاطر هما الأسرع، هما الأسرع، هما الأسرع، هما الأسرع. دونك نذكر بنتيجة هما كتبوا قبل وهو هز التابلو قبل، هو هز التابلو قبل.
2: احنا في الثمانية زاد هزين التابلو قبل.
1: ألمانيا قبل قرعة المونديال تو.
0: باهي النتيجة دونك شباب 4 الهيني ورفقي و3 نقاط لسلومة ومهيب. باهي من هو اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم؟ 5 ثواني. يلا 3-2-1 الإجابة فونتين. فونتين برافو زوز يعطيكم الصحة.
2: جست
0: فونتين 13 هدف الحقيقة غير عادي.
3: تاريخ
0: عن عدسليا به. دونك نقطة نقطة نعطيكم الزوزة. دونك مازال التشويق. نكملوا في الأسئلة. المنتخب المغربي كما تعرفوا أصبح أول منتخب إفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم بعد فوزه على البرتغال هدف مقابل صفر، فمن سجل هذا الهدف؟ 5 ثواني. حطوا في الكرونو.
4: مسير.
0: شو الكتيبة هذي؟ ذيك فوزي الرويسي الرافعي.
2: سكيب تاع طبيب.
0: شو؟ استنى، بدي افتح لهم النقطة. بربي غنشوفوا هذي فوزي الرويسي هذيك الرويسي.
4: لا هيك الآن من الأول.
0: لا نصيري نصيري اللي جابه هو مسيحة. برافو يوسف النصيري اللي خلى بلاصته في المونديال هذا.
2: على الاخر على الاخر
0: مش موجود برك الله ينقز عنده التنقيزه.
4: بركة. ما شاء الله.
0: غير عادي. باهي يلا نواصلوا في الاسئله. باهي سؤال صعيب برشا.
1: ذكرنا بالنتيجه.
0: النتيجه الحاليه عندك الحق في رفقي 3-6 مقابل 4 لكرم الزيل. احنا الفيوز نتاعنا حتى ل 8:30 ان شاء الله
2: بقدرة ربي يتوسع لكرم هنا 2:30.
0: من هو اللاعب الذي سجل 5 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم في مونديال 94؟ 5 ثواني. هو سؤال صعيب الحقيقة. نرفعه لا شيء.
1: روسي. نسيت.
0: برافو روسي.
1: روسي.
0: هو روسي ما وش اسمه الروسي.
1: اي ضد الكاميرون مركز
4: يتربجوا به
2: يوفى بالاوف. يوفى بالاوف.
1: روسي ضد المنتخب الكاميروني سجل روجي ميلا.
0: برافو
1: 42 سنه.
0: برافو رفقي. برافو نعطيه ما عنديش 3 ايام اللي تفرجت فيه دوكيومنتير. اوليغ سالينكو.
1: سالينكو
0: سالينكو صحيح سالينكو. نعطيهم النقطه خاطر على المجهود. يعني هو جاب لي ضد شكون وقديش النتيجه وقت روسيا ربحت 6-1 الكاميرون. برافو رفقي فورمه كبيره اخويا
1: خاطر
4: بالخبره يا رفقي.
1: ماتش ماركا فيه ميلان نذكره معناها وقت عمره 42 سنه.
0: حرقتني في السؤال اللي رقصة عندي سؤال.
1: الرقصه الشهيره في الركنيه. وماذا بك تعطينا نقطه من توا دونك
2: هو شي نحيس
4: خاطر عرفت السؤال شنو.
0: من هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ لكاس العالم؟ 5 ثواني. شنو هذي فهم؟
2: كريستيانو رونالدو
0: سي ار 7.
2: لا نقطة كتبت 5 في
0: 7. نقطة الأسلومة نقطة الأسلومة ومهيب. دونك سؤال سهل هذايا الحقيقة. كريستيانو رونالدو اللي باش تكون آخر كأس عالم ليه
1: يخليها التشويق.
2: أنا فاهم أنا فاهم كيف تاع 8 منتخبات عربية.
0: يلا باهي والله يا هو سؤال رفقي قداش كان عمر روجي ميلا؟
1: 42 سنة
0: صحيح وقت اللي حكم الرقم القياسي كأكبر هداف في تاريخ البطولة.
1: تعرفوها المعلومة وقتها أنتم
4: صحيح
0: 94
4: مش وقتها ما نعرفها.
1: اي
4: ما
1: انا
0: مش مشكل باهي توا باش نصعب السؤال.
1: ايوه
0: يعني السؤال فيه زوز اجابات كان تكتبوهم للزوز نعطيكم زوز نقاط وكان باهي.
4: باهي تفضل.
0: من سجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم وما هو التوقيت؟ 5 ثواني. يلا وفي الكرونو في الكرونو لحظة أكان شكور
1: أحنا
0: بشان عبوا ما هيش حديش
1: 10.8
0: احنا نلعبوا على الثواني 10.8 ولازم
1: نكمل شكور
0: بشوي يمكن تكتب مهيب عندك كتير
2: احنا شفناه
1: معناها 11 ثانية غالطة
0: 10.8 اخوي هذوما ارقام قياسية
2: اي تتحسب 11
1: 10 شكون هذه ماهيش مقنعة
0: 11 ثانية باين اعطيكم
1: باين ما
0: نقولش معقول
1: نقول لك 11
0: ثانية مش 10.8
1: لا ادخل للعمل
0: نعطيكم زوج نقاط ما يصيرش برافو عليكم يعطيكم الصحة ضد شكون ماركي بونتو كان شكور
1: ما ضد كوريا الجنوبية
2: كوريا الجنوبية دومي فينال
1: زيدني نقطة أخرى هذيك
0: دونك النتيجة الحالية توا 2-3-4-5-6-8-9 لرفقي وهاني 2-3-4-5-6-7 لسلومة
2: عبد السلام كتب ها كان
0: 9-7 اي حسبنيها زدكم أعطيتكم جوج نقاط 9-7 نفس لي كار باهي نواصلوا في الـ في الـ في الأسئلة باهي هذا سؤال صعيب صراحة باهي من هي المباراة التي تحمل الرقم القياسي من ناحية الأهداف المسجلة في تاريخ كأس العالم 5 ثواني نعود السؤال ما هي المباراة التي تحمل الرقم القياسي من ناحية عدد الأهداف المسجلة
2: مباراة واحدة
0: انتهى التوقيت يلا انتهى التوقيت لحظة ما بعضكم تهزوا ولا حلوة لك شو
1: المانيا الغربية سلفادور
0: أنا عام رجعتنا
1: 8-3
0: 8-3 هو أكثر فما 12 هدف
4: ثم 7-5 النمسا نسيت
0: برافو يعطيك الصحة النمسا سويسرا
2: سويسرا
0: مونديال 54 حتى واحد فيكم ما هو مولود دونك 7-5 فوز المنتخب النمساوي دونك 12 بونتو في ماتش تاخذوها النقطة ليه تاخذوها النقطة على خاطر هو الحقيقة نعرفوا سويسرا
2: صعيب ربنا
0: به شكون هم المنتخبات اللي خسروا مقابلاتهم الاولى وفازوا بكاس العالم 5 ثواني هما زوز منتخبات انتهى التوقيت نقطة لسليمة مهمة تعرف اللي جابه مهم
2: الارجنتين واسبانيا
0: الارجنتين واسبانيا برافو 2010
1: ما شكون خسرت الماتش
2: هولندا
0: مع سويسرا
2: واحد بلاش هكاك
0: والله انا نذكر
2: نسيرو
0: واضح باهي برافو الاولاد دونك فما كامباك فما عوده مثيره
2: من كنت السعودي
0: سلومه ومهيب برافو يلا نواصلوا في الاسئله من هو اول لاعب هذا سؤال صعيب برشا الحقيقه من هو اول لاعب الذي سجل اول هدف في تاريخ كاس العالم 5 ثواني
1: اول لاعب
2: 30
0: صحيت
2: عامل لي نجم نحطوا الجنسيه
0: شوف تجيب الجنسيه انت باين بيصير الشيء من ناحيه مشتر نقطه الجنسيه ترى يلا نزيدوهم 5 ثواني حمله تسمح هاي
2: ايطاليا لوجي مشينا باللوجي مشينا بالشاب لوجي
0: هي هو ساعة برافو ليكم باللوجيك
1: الاوروغواي حق نقطه نقطه
0: ليه ما تاخذوش
4: ليه
0: هي الاوروغواي ماركيت اما مش البونتو الاول
2: ايطاليا
0: لا
2: منافس الاوروغواي في المباراه
0: صحيح هو الماتش فرنسا الاوروغواي وفرنسا ربحت 4 مقابل هدف والبونتو الاول جاي في تاريخ كاس العالم في الدقيقه 19 سجلوا لوسيان لوران او كحفظوها المعلومه تنكرفعوا يعني نكملوا في الاسئله هذه سؤال حلو وزيد مزيان برشا وصعيب برشا ما هي اول كاس عالم اللي تعديت في التلفزه بالالوان 5 ثواني
4: وين
0: يلا 5 ثواني 66 انجلترا و78 وسبعين. الإجابة الصحيحة ما بينتكم الزوز هو مونديال 1970 دونك 70 دونك أول مونديال تفرجوا فيه لعبات في التلفز باللوين دونك وقت النجم يفرقوا بين اللون هذايا واللون هذايا
1: واضح
0: 66 يلا سؤال سهل تو سؤال بونوس ما اسم كرة المونديال الحالية خمسة ثواني.
3: انت يا عبد السلام انت عملت ليش فيديو
2: وزي ما رجعنا هيش كلنا بس نسين نعرف
4: كورة ما هيش
3: انا نعرف الجابولاني
0: جملة يلا شو اسمه
3: نعرف الجابولاني الجابولاني
0: جابولاني
2: كنت فريق
4: من فينا من 78 78 تاو 2010 قاعد يرجع فينا التالي
0: جاي يظل يخذيها جابولاني ذيك علاش حفظ عنده منها في الدار
1: مش نسميه مهيب ذكريات
0: بون ما فهميش إجابة
2: صعيبة ما عطاوهاش أهمية هذي
1: حتى على
2: داير ما
0: هي التميمة هي التميمة نتاع كأس العالم زاد ما
2: لا التميمة ولا الكورة
0: شنو شنو حما حما تريو ديرو قرية ماهوش بعيد برافو محمد عنتول هي تريوندا اسم
2: تريوند.
0: اي اسم كرة كأس العالم هذه بالحق هو لسه ما دارش برشا وما صارش
4: دعايه نتاعها دعايه كيما جابولاني
0: جابولاني
4: شهيره
0: حفظونا بالسيف مهيب تو يتذكروا
4: يعني والهلال العالمي اللي عملوها الحراس وقتها
2: على الكره على الكره كيفاش تدور يعني
3: كيفاش الوحيد اللي نجم يتعامل معاه وقتها فورلان والبونتوليز يعني اللي ماركاها
0: صحيت به نكملوا بسؤال جديد من هو المنتخب اللي كمل مونديال 2022 في المرتبة الثالثة بالرغم من المشاركة الثانية ليه في تاريخه خمسة ثواني ما ترفعوا اللوحة إلا ما يوفل الكرونو يوفل الكرونو لحظة لحظة لحظة لحظة المغرب لا لا لا المغرب لا
3: كرواتيا
0: لا مش كرواتيا
1: شو السؤال
4: المرتبة الثالثة
2: 2022
1: المرتبة الثالثة كرواتيا
0: كرواتيا صحيح كرواتيا يعني كرواتيا ليش بيني سامحني انا قريت بالغلط باش نصلح السؤال من هي من هو المنتخب من بعد السؤال
1: يعني
2: الاجابه
0: عندكم الف حق شباب به من هو المنتخب الذي انهى في المرتبة الثالثة في مونديال 2002 بالرغم من ثاني مشاركة لي في المونديال لازلنا كحكينا عليه
2: اي سمينا الهدف
0: فوالا برافو تركي هاني وتركي
1: فيها كان شو
0: كل شيء تركي ولا شكونه
4: تركيا
0: تركيا
2: تركيا وكوريا الجنوبيه كاتريمه
4: على كتيبه
3: المونديال الشهير بالتحكيم هكا
0: برافو
3: اسما نذكر
2: من وقت تركيا ترجع اسنان المونديال
0: برافو نقطه لكم الزوز يلا نعملوا تحيين على مستوى النقاط والترتيب بالنسبه لي سلوم ومهيب نقطه 2 3 4 5 7 8 9 10 برافو الاولاد ريمونتادا وهي ورفقي 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 النقطة دونك سيري اللعبة وليت 11 10 وراه ما عندكمش الحق تعترضوا على الحكم ولا حتى طريقة التنقيط فما الاعتراض والاستئناف دونك 11 10 وبدينا راه نكملوا في الأسئلة الأخيرة راه فهمت به يلا السؤال هذا تنجموا تطلعوه الحقيقة من هو أفضل هداف أفضل هداف لنهائي كأس عالم يعني أكثر ملاح بمركة في الفينالات خمسة ثواني حما خمسة ثواني كرونو لحظة شباب لحظة عاد لحظة لحظة لحظة
1: سرعة في الإنجاز
2: احنا كملنا
0: برافو برافو برافو كيليان امبابي
1: هذه الحكاية اللي قلت حلوة باش
0: شكون عنده تفاصيل
1: هذه اللي حكيتها هانتي بكري
2: ثلاثة أهداف في الفينال نتاع
0: لا ماهمش ثلاثة ها وين هما أربعة أهداف
2: أربعة أي
1: 2018
0: صحيح
2: مركة 18 في 22
0: مركة مركة بونتو برافو
2: وثلاثة في 2022
1: في كرواتيا وثلاثة في الأرجنتين
2: في تقصد فينال واحد مباراة واحدة
0: هو اللي أصبح هداف النهائي متاع المونديال دونك برافو شباب به نكملوا بسؤال قبل أخير زوز منتخبات فقط توجوا بكأس العالم مرتين ورا مرتين ورا بعضهم اللي هو مشكون خمسة ثواني يلا انتهى التوقيت والسؤال الحقيقة احنا راهو منش مولودين منش مولودين لحظة بركة نشوفوا الشباب يلا البرازيل والأوروغواي بالنسبة لسلومة مهيب
2: برازيل ألمانيا
0: وبرازيل ألمانيا بالنسبة لهاني ورفقي برافو فمشتر إجابة صحيحة اللي هي البرازيل وقتاش
1: برازيل 54
0: 58 58 62 والمنتخب الثاني هو المنتخب الإيطالي 34 38 دونك تاخذوا نقطة لكل فريق
2: حافظوا على الفرق
0: ولا دونك الفرق نقطة بركة الحقيقة والحكاية
3: الأسئلة هذه كل تعديت قدامي مدة
0: الحكاية الحكاية الصعبة به من هو الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس العالم خمسة ثواني اسم الملعب حاشي باسم الملعب اسم الملعب خمسة ثواني علما وانه البارح دارت فيه مباراة
3: البارح
0: يلا لحظة بركة حاشي باسم الملعب سؤالي واضح حاشي باسم الملعب نعاودوا خمسة ثواني حما اخيرة سيد المخرج
3: اسم الملعب
0: يلا انتهى التوقيت انتهى التوقيت انتهى
3: مرسيدس اللي لعب
0: شو ملعب راتس كتبت لي
4: شبه الراتس مرسيدس شبه شوية
3: مش مرسيدس اللي
2: تلعب فيه أرينا حاجة هيك
0: لا لا ملعب فيه بالإبدأ بالإيم ملعب ميت ملعب ميت لايف ملعب ميت لايف اللي بيرح تلعب فيه تروح البرازيل
2: في نيويورك
0: والمغرب به تحب نزيدوا السؤال ولا يزي خاطرتوما هكا ربحين
2: ميسيلش نعطيهم فرصة باش
0: يعدلوا نعطيهم فرصة باش يعدلوا
1: وربما زوز أسأل الآخرين إذا كان عدلوا باش نمشي السؤال
2: فاسد وإذا كان ما عدلوا شوف الفارق
0: نقطي به من هو المنتخب الذي تفاجأ بوجود الثعابين والأفاعي في مقر تدريبه خمسة ثوان برافو برافو إجابة صحيحة منتخب سويسري نقطة بنقطة للزوز فرق به ما هو المنتخب الذي غير مكان تمرينه مرتين منذ قدومه في كأس العالم خمسة ثواني خمسة ثواني فما فما فما فما لوجستيك
2: الكرونوم الزهرة
0: برافو برافو اليابان يعطيكم الصحة في فورمة كبيرة الحقيقة ما حالة أسئلة سهلة هذوما الحقيقة به
1: لقصتنا الاستحقاق يا هادي حسيتك به.
0: أو سؤال آخر سهل من هو اللاعب أكثر ظهورا في كأس العالم يلا خمسة ثواني واضح لي واحد بركة واحد بركة
2: واحد بركة دونك نعمقوا الفارق
0: واحد بركة لحظة عدو شنو نعمقوا الفارق رونالدو رونالدو إجابة خاطئة هو ليونيل ميسي
2: فوقنا
0: 26 مباراة أكثر ظهورا في كأس العالم
2: في بالي في النسخ
0: شنو قلت أكثر ظهورا في كأس العالم
2: في بالي تحكي بالنسخ معناتها 2006
1: 2010
0: أنا حسبت له ماتشويته في الكؤوس اللي لعبها الكل 26 ماتش
2: ويقصد كل عدد مقابلات
0: تقصد سؤال صعيب برشا هذا اللي يحب البرازيل كم عدد الأهداف نعطيكم اقتراحات كم عدد الأهداف التي سجلها ريفالدو ورونالدو وهما يلعبوا بزي كأس العالم كما تعرفوا ريفالدو كما ديما كان وراء رونالدو زوزي مركي ولا بعضهم 19 23 26 أم 30 هدف خمسة ثواني
4: في كأس العالم
0: خمسة ثواني اكتبوا لي ما بعضهم 19 23 26 30 3 2 1 علاش 19 عندنا 23
2: 26 حسيت
3: المنطق
0: علاش
1: 23
0: برشا 23
1: خاطر ريفالدو ما يمركيش برشا
4: رونالدو وصل لل
1: 14 ما بعضهم يقول لي 19
0: حلو واقعي هكا 14
1: خاطر ريفالدو ماهوش هداف يعني ما عندوش برشا هداف في المونديال مع أرقام رونالدو الأقرب والمنطق يكون
2: 19 23 ماكسيموم
0: الأقرب الإجابة الصحيحة 23 23 23 يلا نكملوا بزوز أسئلة أخيرة نرجعوا إلى المجموعات نشوفكم حافظين دروسكم ولا لا
3: هو الإشكالية هاني كان جينا هادي كان جينا في المكسيك ومشينا باش نعملوا تغطية وباش نتبعوا رانا حافظين المجموعات وحافظين اسامي اللاعبين وعنا حتى لا حتى الجريده ما عادش فيها كالكوتيب الصغير
1: حتى في تونس لازمك تعرف لازمك تتبع معنا 48
2: منتخب اول مره هي بالضبط 12 مجموعه الحقيقه برشا 12
4: باش تشدهم المنتخبات باش تحفظهم صعيب الحقيقه
0: به المجموعه رقم 12 الاخيره من شكون تتكون خمسه ثواني كرونو نقول لكم هزوا هزوا اللوحات شباب مهيب عينيك انت غادي يا يلا بنما وحدها في الجروب
1: انجلترا كرواتيا غانا وبنما
0: برافو برافو يعطيك الصحه رفقي برافو مجموعه 12
1: نقولوا برافو فما
0: استحقاق
2: مجموعه
1: تصفيقه سي محمد
0: شوفنا تصفيقه كان فما حما ميسالش
1: حاجه حلوه هكا
3: سانتوس الجزائري
0: برافو برافو دونك ربحتوا توما معنا الكويز فورمه كبيره شو قصصكم مهيب؟
4: شوي خبرة اللي عندي رفقي الخبرة شوي.
2: لكن احنا متصدرين منذ السؤال الأول السؤال الأخير.
1: حاجة إنه هني فما حاجات اللي أنا نعرفهم هو زاد حاجات اللي
2: هزينا بعضنا.
0: يلا هذه تحية محمد لكم. يعطيكم الصحة شباب، بدنا شوية الجو بهي نسأل أصحاب سهلين شو جو
4: في المتناول
0: خذينا
3: فكرة لازم نراجع دروس.
0: احنا نعمل ترتيحة مع الموسيقى بعد موجز أخبار 8:30 ثم نواصل حتى لتسعة في كلوب مونديال كالعادة مع زملائي الصحفيين والمعلقين رفقي بوستة هاني البرامي مهيب بن حسين وعبد السلام المقرنش.

مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: شباب من تونس. مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
0: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
3: عد موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
5: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم وزارة التربية تنشر رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة 9 أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي والتي تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جوان الجاري كما نشرت وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من جوان الجاري دار الشباب بمنطقة نويل من معتمدية دوزة الجنوبية نظمت اليوم تظاهرة تنشيطية تحت شعار الشارع مسؤوليتنا بالانتباه نحمي الأرواح في إطار المحور الاستراتيجي الذي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة والمتمثل في الرفاه الاجتماعي ونمى العيش السليم إلى أخبار العالم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية كما قال الرئيس الأمريكي إن على الكيان الصهيوني التوقف عن مهاجمة لبنان في وقت يسعى فيه إلى الحفاظ على اتفاق سلام مع إيران وعقب تصعيد الصهيوني الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت حذر رئيس البرلمان الإيراني من أن ذلك يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن مشددا أنه سيتم الرد بقوة بعد الهجوم الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية الموجز إلى اللقاء
3: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
4: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
4: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال

0: رجعنا معكم من جديد في كلوب مونديال. دخلنا في النصف ساعة الأخيرة والجزء الأخير. تبارك الله حصة عدت خفيفة مزيانة من 7 للتسعة. نعاود نرحب بضيوفي رفقي بوستة. مرحبا خويا.
1: وماذا بينا تذكرنا بنتيجة الكويز
0: حتى نذكر بيه الكويز. مرحبا بك هاني إبراهيم.
2: صح هادي. مرحبا بك المستمعي إذاعة الشباب.
0: سوما المقرني مرحبا عبد السلام.
3: شكرا لك هادي. مرحبا بك بالولاد المستمعين.
0: مهيب بن حسين مرحبا بك خويا.
4: مرحبا بك هادي مرة أخرى. مرحبا بكل المستمعين.
0: نذكر معنا محمد عن طول في الإخراج, عاطف زنيدي في الإعداد, وهيدي جبنيني في التقديم. الكويز اللي يحكي عليه رفقي هو موجود, تنجموا تفرجوا في الفيديو وتستمتعوا به على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك غاديو جون باجو في سهل. كانت أسهل, فما صعيب فما سهل فما المتوسط. ونقولوا مرة أخرى برافو وصفقنا عليكم رفقي وهيني. ربحتوا 12 10. طيب أنا حبيت نزيدهم وانت شلقت بي 12 10. وكنت حبوا نعملوا إيه برا كنت حبوا نعملوا إياب
1: في أي وقت
0: موجود رفقي.
4: إن شاء الله تحذير الماتش تونس والماتش الثاني إن شاء الله مع اليابان يكون البلاتو ذا في الخير والكويز متاع اليوم في الخير
0: إن شاء الله خوي. نذكر بتبيع الكل نستنيهم في ماتش تونس اليابان تونس السويد إن شاء الله ما 3 متاع الصباح, وعندكم استوديو مباشر من ماضي ساعتين 6 متاع الصباح على موجاتنا إذاعة الشباب كيما مع لطفي خالد ولبيب الصغير في الإذاعة الوطنية. إن شاء الله باش نكون بعد حاضر معكم هنا, وزيد الخياري رفقة المحللين نتاعنا باش نتابعوا مع بعضنا ماتش تونس, وإن شاء الله مربوحة للنسور. مازلنا ما نعرفوش التشكيلة الأساسية حتى لتوا, مازال بكري أعتقد تو 8:30 وقتنا احنا. التسعة ان شاء الله عنا ماتش بترجو فيه برشة توينسة على خطر يهمنا, ماتش ينجم يكون الفريق اللي بيتصدر المجموعة متاعنا. طيب نشوف وان شاء الله نقوله بالتوفيق لمنتخبنا. هي التشكيلة متاع المنتخب الياباني اللي يلعب ضد المنتخب الهولندي. سوزوكي كحارس مرمى. دونك بقيت الملاعبيه الحقيقة ما نعقلش برشة ملاعبيه. فما
3: سوسيداد على الجهة اليمين, جناح
0: كوبو
2: كوبو فما ناكامورا,
1: سوزوكي بارما حارس
0: سوزوكي بارما. وكالعادة يعني الجمهور الياباني ديما التصويرة متاع الجمهور الدافئ الهادئ اللي مبعت تخرجنا الفيديو يلموا في الدبابز ويلموا في بلايسهم. وفما أيضا الجمهور البرتقالي أكيد المنتخب الهولندي. ما نعرفش الهولنديين عاملوا الشطحة متاعهم وليك اللي مين ويسار هذيك اللي خرجت في مونديال قطر كانت تذكروها. عندهم أغنية تقليدية مزيانة برشا, يبدو يمشوا يمين وبعد يرجعوا يسار وكلهم بالبرتقالي, ولا تلقى واحد لابس ماريو الآخر
2: كان البرتقالي
0: أو توا حتى الجماهير الهولندية مع الجماهير اليابانية مخلطين. دونك تذكر الماتش 9 متاع ليل ضمن مجموعة المنتخب الوطني التونسي. يلا شباب دونك مازلونا 4 دراج, حبيت نتعرف عليكم أكثر. تبارك الله قاعدين نتعلقوا في الملاعب يعني في مختلف في الرابطة الأولى, الفرق الكل المنتخبات الوطنية حاضرين في المؤتمر الصحفي. ترى خذوا نعم أو لا, عندي سؤال مباشر ليكم. هل أخطأتم في التعليق؟ هل أخطأتم مرة في التعليق؟ غلطتوا في التعليق؟
1: كيفية.
0: معلومة غلطة صاحب معلومة غلطة صاحب هدف
2: تصير.
0: إذا كلكم نعم ترى سلومة في كلمة أن هي غلطة اللي عملتها
3: الحقيقة. مثلا جوار تسميه باسم جوار آخر, ساعات الأرقام تبدأش واضحة تسمي جوار باسم جوار آخر.
0: لا أعطيني خطأ واضح. رومركابل رومركابل يعني
3: حاجة. الحقيقة لا
0: الحقيقة لا ما غلطش في مرة في صاحب هدف ولا لا ولا
3: الحقيقة الموسم هذا لا
0: لا وي ولا بالموسم هذا الموسم الأول نتاعك. مهيب غلطت قبل
4: صاحب هدف ممكن في الرابطة 2 بحكم نعلق على الديجيتال معناتها على البلاتفورم كاميرا واحدة وساعات دو كاميرا يعني تقعد تثبت تتأكد تحاول تشوف. ساعات يجيك ميساج في التليفون يصلح لك الخطأ, ساعات المخرج يقول لك مثلا يحاول يعطيك نومرو الجور.

0: معناتها ب 15 20 سكون ده
1: صار إيه صار خطا هذايا
0: يعني عوضت. وحتى كي صارت الاعاده نتاع الهدف قلت نورماني واكدت عليه مرتين وثلاثه معناتها
1: برافو برافو.
2: ما تدخلش في خانه الاخطاء.
1: اي مش اخطاء إيه. انا نحكي مثلا خطا ما تنساش
2: في معلومه مثلا ولا هكا
1: رفقي صارت لك في تعليقك في السنوات
2: ما تصورت سير ما نذكرش
1: ما تذكرش
2: ما ذولي ماهوش انسان معناها مش للدرجه احنا مثاليين ولا مهما تحضر ومهما تكون مركز رتبت ساعات تبدا ماكش في نهارك حتى كيما الملاعبي اللي يبدا مش في فورما ساعات انت تبدا ماكش حاضر تبدا تعب تبدا مريض شويه ماكش مركز. صحيح هو القاعده انك تفصل الذات على الموضوع مهما تكون مشاكل يلزمك تكون حاضر باش تعطي الاضافه فما ساعات واحد يكون مش في نهاره معناها ما نذكرش ما اكيد صارت اخطاء ولا سي محمد يتفاعل معنا ذا
1: قال لك لازم القهوة أشرب القهوة هيني صارت لك فما خطأ ما تنسيش
3: والله يدي ما تفكرش خطأ بعينه لكن فما حاجة دي ما تصير وباش نقول على حاجة رمارك مهمة جدا ما نعرفش عايش في تونس كان نجم يجاوبونا الحكاية الحكاية عليها مهيبة على الأرقام تاع اللاعبين ديما تصير انه تنجم تغلط في الرقم تاع لاعب ينجم يكون مش هو نفسه في ورقه المباراه والا تنجم تكون رؤيه مش واضحه. اولا ساعات فما الوان نتاع مراول يكون الارقام مطبوعين بطريقه ما يكونش واضح. ثاني حاجه علاش احنا في تونس ما نكتبوش الاسامي فوق النوامر نتاع اللاعبيه معناه من عارفش السؤال هذا ديما يتطرح عندي
1: بالحق يعني
3: في اغلب بطولات العالم يكتبوا كان احنا في تونس ماتش ودي مش ودي بطوله رسمي ما تكتبش معناه ما فهمتش علاش بينما هذه حاجه تسهلنا احنا وتسهل المشاهد.
1: فما منتخب في كاس العالم ما زلت كي عملت له رومارك الفيفا مصر. على مصر صحيت مصر على
0: نجوم ونوامر
1: نجوم خاطر قدو لازم تحط يعني نجوم كاس العالم مش كاس افريقيا وحتى على الارقام من تيلي زاد
2: تم حذف النجوم في بالي
4: اي تم حذف
1: وزاد على الارقام من تيلي زاد باش تكون الصوره واضحه اكيد.
0: ثم طرفه صارت لي هذه سنه في البطوله في مباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي في رادس صار انقطاع في البث في الاكرام تاعي في رادس وقت الشريمي مارك الهدف الثالث. انا كمعلق قعدت نحكي على الشريمي والهدف الثالث والابداع ونشعر على الشريمي
2: بلغتنا كما نقولوا
0: وريتك يرجع للفار نضال الطيف اشار وقلت لك الكرام مقصوصه ما عنديش روتور ريماج عمل نفس اللقطه اشار فهمت انا انه ما انت تم احتساب الهدف صارت فرحه من قدام جمهور النادي الافريقي.
2: انا بيدي في الاذاعه وقتها غلطت فيها زيد
0: وانا عندي فاز
2: هاي غلطه تو
0: ندخل الماتش نحط تليفون مود افيون ما نغزلوش بس هذا وقفه اللعبه رجعت نلقى الميساجات يا مهيب راهي 3-2 بليش راه نحن خسرت هكا الرادس نلقى 2 بليش وقتها كيفاش قعدت نصلح وحطيتها في الكاميرا وتقص الاكرون وكمل هكاك فهمتني ما انت ساعات ثم حاجات ثم طرفه تصير لك ما انت ثم حكايات حلوه تصير لك برشا في الماتشوات وتعيش برشا امبيونس مع الجماهير ومع سوا زملائك زاد حتى في بين ميتون ميتون قبل برشا رفقي في الكولوار معناتها تبادلوا حتى معلومات ولا افكار ولا مش حاجه سهله تعليق
1: اكيد. يلا زيد خذوا نعمه ولا دونك سؤال مباشر هل يعني لازم معلق رياضي عنده انتماء رياضي ام لا عنده فريق يحبه ويتبعه ولا لا ولا قاعده مش صحيحه هذه حسب رايكم تراه نعم ام لا نعم نعم مهيب شو مهيب اي ولا لا نعم لا بالنسبه لك انت لي رفقي ينجم معلق رياضي ما عندوش انتماء لفريق
2: هو الحقيقة هو نعرف أنه أي شخص عنده انتماء
3: أكيد مدام يتبع الكورة ويختم
2: ماذا بيه في الوقت توا اللي يشوفوه توا ماذا بيه أي واحد عنده جمعية ما يصرحش يقول الجمعية دي
1: لا أنا ما سألتوش سؤال هذا ينجم يكون يعني اللي يخدم تعليق رياضي لازم يكون عنده جمعية ولا
2: أما بشروط
1: أربعة نعم به توا نبدل السؤال
2: واضح
1: أي واحد فيكم ينجم يكشف الآن على انتماء الرياضي أم لا
3: نحب نزيدها مستحيل هكا
1: ليه مستحيل ولا علاش ما يخرجش شكون يحب يبدا يجاوب
3: نجم
1: ينجم يخرج المعلق ويكشف على انتماء الرياضي في الوقت الحالي في البطوله التونسيه
3: انا نحكي على روحي على الاقل كصحفي ومعلق واعلامي وتحب عليه انت مستحيل نجم نكشف على الفريق اللي نحبه ولا انتمي له مليان
1: وانت عندك فريق
3: اكيد كما اي انسان يتبع كوره ويخدم في الكوره معناها حتى قبل ما نولي نخدم مليان صغير عندي فريق مع نفس الفريق ما تنجمش لانه هذه بكل بساطه وبكل صراحه زاده لانه الحقيقه مازلنا في تونس ما وصلناش للعقليه اللي تم من انه اي انسان يخدم في المجال هذايا يكون عند

0: جمعية، معناها أنت اليوم تنجم تجي تقول نحب الفريق إكس في أي نهار، باش تقول حاجة حقيقية على الفريق منافس للفريق إكس باش يقول لك أي خاطرك أنت تحب الفريق هذاك، فهمتني؟ فالمشكله نتاع عقليه، لانه تو في اوروبا تلقى صحفيين معروفين بنتيميه مثلا برشلونه ريال مدريد معروف معناها، لكن الناس ما تحاسبوش كي يحكي على فريق اخر منافس يحكي بكل حياد والناس ما تحاسبوش. احنا في تونس كي تنتمي لفريق وتكشف انتمائك ساعات حتى من غير ما تكشف، كي تحكي على فريق اخر يتم اتهامك وتعرف انت هادي، معناها وسائل التواصل الاجتماعي اليوم معناها كل شيء مباح.
1: سلومه، احسن حاجه بالنسبه لك انت تتفادى ربما نقل مباشر على فريقك المفضل ولا ما يقلقكش ولا ليه؟
2: الحقيقه ما يقلقنيش هيد.
1: حتى يبدا يلعب مواعيد كبرى،
2: حتى مواعيد كبرى نفصل تماما بين الفريق المفضل والمباراة، ندخل في جو المباراة يعني بالتفاصيل الصغيرة، الانتماء على شيرة والخدمة والغرام قبل ما تكون خدمة، الغرام تاع التعليق حاجة أخرى جملة، ندخل في المود تاع التعليق نخرج منه كان كي زفر الاربيتر حقيقة هذه.
1: حتى طريقة تفاعلك مع الهدف من فريقك المفضل والمنافس وربما ورقة حمراء جي ولا لقطة ولا حاجة، تعرف كيفاش تتكيف مع الموضوع؟
2: لازم كيكة هذه الحقيقة، خاطر هو غرام الكورة، يعني بالنسبة لي أنا التعليق هو غرام، ما هيش خدمة نعمل فيها بغرام، فهمتي؟ واحد يحب الكورة ويحب التعليق يعطي كل جمعية حقها ويتفاعل مع أي لقطة الحقيقة، ورقة حمراء هدف، لازم تعطي كل حاجة حقها في التعليق الرياضي الحقيقة.
1: رفقي ناخو كلمة هيني، يعني لخص تقريبا الوضعية الحالية وعقلية الجماهير في
3: ونفس رأي تاعي
1: صحفي يخي مش يتقاس بالمواقف والآراء والحياد وعلى نفس المسافة من الجميع، علاش ربما نحكم عليه سطحيا؟ أوب هذاك جمعيته إكس قد ما بش يقول راو زيت الاتيكيت مش بتنح،
3: هذا الواقع، هذا اللي قاعدين نشوفه حتى من خلال تجربتنا احنا سواء انا ولا بقيت الزملاء. الحقيقه في الظرف الحالي بالوضعيه الحاليه بالعقليه الحاليه خلينا نقول، مع كما قال هاني اليوم فيسبوك قبل، ممكن انا ناكد لك لو كان جاي فما فيسبوك قبل في ايامات التسعينات ثم معلقين راهم ما كملوش مسيرتهم،
0: صحيح
3: راهي تغيرت الامور للاسف في السلبي. راه اليوم انت تقول اي كلمه ولا تعطي رايك وتكون محايد، وانا اللي لاحظته هادي حتى في السنوات الاخيره وخاصه خليني اقول في العامين هذوما، لاحظته باعطاء الفرصه لبعض الاسماء، يعني مش باش نسمي ولكن هذا المشهد اللي راهو الحياد ولا اخر اهتمامات الاعلام الحقيقه بعض المنابر الاعلاميه الحياد انك تكون محايد، بالعكس يختاروا شكون متعصب للجمعيه، ورينا نشوفوا شكون يمثل جمعيات في بلاتو، راهو هذا ياثر على الراي العام، راهو هذا يساهم في تاجيج الوضع، يساهم في انه الجمهور يولي يضغط على المعلق ولا الصحفي. انا اللي لاحظته في السنوات الاخيره المحايد ولا اللي يقول كلمته بحياد وما عادش عنده بلاصه في المشهد، ورينا نجيبوا في ممثلين نوادي
1: انا مصطلح جديد طلع يبيع ولا ما يبيعش، ظهر الحقيقه كيفاش وليت
3: الحقيقه هذه اللي شفته في ويأثر، وهذا المعلق بالنسبه لي انا ممكن في حومته في مع اصحابه ينجم، يعني ينجم يكون ما يخدمش يمشي يتفرج راهو عادي في القهوه مع اصحابه يشجع عادي، اما فقت لي يبدا يخدم كي يسالوه ماذا بيه ما يقولش، لانه لو يقول راهو باش يتحاسب من بعد حتى على حسن نيه راهو.
1: بيه مازالوا لي زوز أسرة، نحب من عندكم شباب في كلمة كيف تصفون واقع التعليق الرياضي في تونس في كلمة فقط. مهيب
3: نكتبه في اللوحة؟
1: ليه ميسيرش ميسيرش
3: حبيت عنده نعمل فكرة أنا.
1: بيه ميسيرش
4: لو كان
1: ليه كلمة، خاطر مازال عندي سؤال، واقع التعليق الرياضي في كلمة مهيب اختارها أنت ولا اللي عنده كلمة حاضر يقولها ميسيرش؟
0: واقع صعيب برش،
1: صعيب في العام هذايا ما نعرفش اذا نجمو نصفوه، هل هو واقع واعد، هل هو واقع سلبي، واقع ايجابي، هل واقع لازم يتصلح، هل واقع ما نعرفش انا
3: كلمه الاعلام الرياضي
1: التعليق الرياضي التعليق لا حصرتها انا التعليق الرياضي التعليق الرياضي
3: مش نعطي فكره مش كلمه اللي لاحظنا فكره اللي لاحظته ما فماش تاثير معناها
1: اللي هذا يتكلم ويعلق
3: هي مهنة يلزمها قواعد، يلزمها ناس مختصة
0: وضوابط،
3: اللي عنده الخبرة يعاون الصغير، اللي قاعدين نلاحظوا فيه وأنه دون ضوابط
1: أنا رأى في برشة تقليد قاعد
3: هذا هو
1: صحيح. نحكي على الضوابط
3: نحكي على الضوابط راه ليه وعلاش قلت ما فماش تأثير، فما معلقين وانا اعتبر روح نوصل مثلا وذي مراو راو كنا نتعلموا راو حتى اللي عنده 30 سنة
0: طبيعي
3: ساعات ماتش راو يعملوا بشي يزيد يطوروا مازال يتعلم وذي ما يتقاسش بصغير ولا كبير. اما زاد في المقابل اللي لاحظوا انه فما غياب للتأثير مش حتى في التعليق راو حتى في الاجناس الصحفية الاخرى. اما الكلمة اللي نقولها انه نحتاجه للتأثير نحتاج لانه وانت قلت تقليد راهو المشكلة صحيح تقليد
1: تأثر
3: وتأثر راهو تنجم انت بالتأثير بانك تجيب عباد يوريوك الثنية صحيحة تنجم انت تعمل ستيل خاص بيك وعندك الامكانيات معناه المشكلة تقلد راك باش تضيع تنجم تضيع مسيرة راهو بالرغم من الامكانيات تنجم تكون عندك
1: يوحل فيك الطابع هذاك صعيب يتحمى بعض
2: صعيب صعيب
1: ايه. نسألكم سؤال آخر نعم أو ليه شباب، هل على الصحفي الرياضي والمعلق الرياضي أن يكون منغمس في وسائل التواصل الاجتماعي يعطي رأي ويكتب تدوينات في الوضعية الحالية نعم أو ليه بالنسبة لكم؟ نعم أو ليه؟ ليه لكلكم ليه؟ لكلكم ليه؟
0: سي با اوبليغاتوار بالنسبة لي أنا يعني ما هيش حاجة كان باش تولي تقييم تاع مهنية صحفي وإلا كفاءته
1: ما تجاوبش على التعليقات ما تعطيش رايك ما تكتبش ولا عامل سيباراسيون مع السوشيال ميديا
0: والله الحقيقه هذه قبل كنت هكا شويه قبل سنوات نحكي لتالي 5-6 سنين لكن الحقيقه في تونس تو كيما حكى رفك كيما حكيت انا قبيله معناها الحقيقه على وسائل التواصل الاجتماعي ولا كل شيء معناها تعرف انت معناها يجي اي انسان ما يبدا ما يعرف حتى شيء كذا تولي انت تخدم خدمتك وكهو معناها لانه باش تعطي راي والا باش تعمل اي حاجه ارضاء الناس غايه لا تدرك معناها فما صحيح. بالك بالناس اللي تلقاه ما يعرف حتى شيء ويجي يعارض ويعمل فانت تتجنب الشيء هذايا وتمارس خدمتك كخدمه بحياد وبموضوعيه وتخلي وسائل التواصل الاجتماعي ديك تستعملها في خدمتك وكهو
1: باش تعمل معاك زاده مهيب التواصل الاجتماعي وسيله زاده الصحفي يحب تكون مشهور شويه زاده يحب يفرض الطبع نتاعو فمع بيد تدخل وتتبع بالذمه مهيب بن حسين خلينا نشوف واش كاتب انا مثلا ينجم ربما التمشي هذا يكون صحيح للمعلق ولا للصحفي الرياضي
5: هو توا على ضوء العامين نحكيو فيهم توا نتاع التعليق الرياضي نحكي لك توا نلخص لك عامين حسيت وانه اكثر واغلب المعلقين اللي داخلين توا يدخل المقابله باش يصور لروحه اون ديريكت باش يعمل انستغرام باش يطلع معناتها كما نقولوا في السوشيال ميديا وبعد تبدا الشكر والتمجيد واللي رياكت الموجودين على الانستغرام وينسى المقابله وينسى على شنيا جاي
0: سي بون هو عمل اللي جاي على
5: هو
0: خاطره
5: هو شنيا جاي على خاطره يعني انت لما تدخل كابينه التعليق تكون محضر دينيتك محضر كل شيء ارقامك معلوماتك احصائياتك كل شيء تعرف كيفاش تقدمهم للمشاهد ولا للمستمع اللي باش يسمعك سواء في الاذاعه ولا في التلفزيون هو الاشكال شو هادي انه نحن موجودين في وضعيه صعيبه لو باش تتفاعل اكثر مع الفريق اكس فريق جريك باش يتغشش باش تتفاعل اكثر مع الفريق جريك باش تلقى روحك في فريق اكس متغش يعني شنو هي المشكل الاشكال الوحيد هو يكون تلقى راحتك اكثر في المسابقات الافريقيه مع المنتخب مع الانديه التونسيه اللي تلعب مسابقات افريقيه انا نلقى روحي نحس روحي اكثر مرتاح في الراديو اكثر من اني نعلق في البلاتفورم في ماتش كبير خاطر اي تعامل نجم تغش عليك ناس تغش عليك جمهور تلقى روحك راك اهانه تصير لك راي على الفيسبوك اهانه كبيره وكومنتيرات وناس ما تعرفش الواقع كيفاش نعلقوا في المقابلات راه يعني المقابلات راهي صعيب برشا تما دي كونديسيون خايبه برشا انك تو اكزامبل صغير تيرا بير بوركبه ذولي مره اول مره ذولي بحذاك رفقي اعطاني كل فاليز باش نجمت نعلق غاديك يعني كيفاش بتحاول توصل الصوره كامله للمشاهد سواء بالتحليل وبالتعليق وبالاحصائيات وهذا كل ان شاء الله نقولوا نحن ان شاء الله نقص شوي من لي كومونتير واهم حاجه المعلق ما يرجعش يقل لي كومونتير فهمتني خاطر برشا اهانه قاعده تصير كيما قال رفقي يطيش لك اي كومونتير انت باش تقعد تتبع في القهوة انا واحد من الناس من اللول كنت نتبع نوصل الدم يطلع لي باش نهبط كاس سيترونات معناتها باش يحكي هذا وهذا
0: فما بالك تنشر تدوينات وتعطي راي
5: ما تنجمش
1: يلا خذوا ردوازة مازالوا لي 3 دقائق وباش نعمل عليكم تعرفوا توما الوقت يلا اكتبوا في الردوازة
3: اكتب هاني كتبتك به
1: تاخذينا على سبيل المثال
2: اكتب انا رفقي
1: اكتبوا شامخ اكتب مهيب الشامخ اكتبوا زوز مهيب الشامخ تحته منتصر الطالبي من بعد علي العابدي ومن بعد خليل عياري ومن بعد فراس شوات. خذيت أمثلة كيكة متاع ملاعبية اللي يسمع فينا واللي يتفرج فينا راني قصدت لهذا لهذا باهي. نحب نعيش معكم في 10 ثواني المنتخب التونسي متعادل مع السويد 1-1 والبونتو باش يتمركى بعد الكورة ما تتعدى من الملاعبية ذوكم الكل في الدقيقة 90. نحب نعيش معكم تعليق في المباشر الآن بأنماط مختلفة انتوما ونسكروا الحصة. اوكي هاوك عطيتكم هنا الكورة تحبوا تزوها يمين يسار هاوك السيناريو 1-1 تونس السويد الناس فيقة في الفجيري ودقيقة 94 ودقيقة 94 تونس باش تمركي. يلا شكون يبدا؟ عندي 3 دقائق في يدي.
3: برا مهيب بر
2: يلا مهيب
1: هاي مهيب يبدا انت يا خويا هاوك عندك لسامي هاي سلومه برا سلومه برا سلومه اعطيني هاي برا سلومه هاي سلومه 20 ثانية كل واحد يعطيني
2: قد ايه الوقت في الدقيقة الأخرى
1: 94 دقيقة الأخرى
2: دقيقة الأخرى 1-1 تونس
1: شوات هو اللي بشي ماركي
2: شوات هو البيتر اوكي يلا
1: تفضل هاي
2: كرة من الحارس الشامخ فلاكس يخرج التالبي من أجل بناء الهجمة للمنتخب التونسي النصور من أجل هدف الانتصار في آخر ثواني هذه المباراة أمام منتخب السويد. العابدي على الجهة اليسرى يغير مسار الكرة العياري بالكنترول المتميز على الجهة اليمنى من أجل العرضية والكروس في مناطق الجزاء شوات بالرأس ويد الجول والهدف هدف ثاني للمنتخب التونسي النسور تحلق في سماء المكسيك ثاني هدف للمنتخب التونسي وهدف الربح الانتصار للنسور أمام المنتخب السويدي.
1: برافو يعطيك الصحة شكرا ليك عبد السلام المقراني
5: على يمين
1: آية مهيب آية. برافو حمد يعطيك الصحة
5: الدقيقة الأخيرة التشويق والإثارة في هذا اللقاء الهام مع أول مباراة تونس في المونديال الانتظارات كبيرة 5 دقائق وقت بديل كورة لعبد المهيب الشامخ خلص يا سيد الحكم مباراة صعبة نقطة تنجم تساعدنا في الترتيب قبل اليابان وقبل هولندا كورة ترجع من علي العابدي ما تلعبش بالنار تمشي إلى منتصر الطالبي الطالبي حاول يشوف الحال يلعب كورة طويلة التحذير من فراس شوات اللي على خليل العياري العياري هرب مشى على الجهة اليوم موجود معاه زوز مدافعين شنيه باش يشوف الحال ما تشدش برشا كوره يا خليل لكن خليل هرب يحضر الكوره يوزع بالراس بالراس وقول وقول وقول مش ممكن مش معقول شكون منتصر الطالبي من الدفاع عبدال هجمه صعد للهجوم سجل الجول افتتح النتيجه يا الله سيناريو رهيب في فار ولا ما في فار خلص يا سيد الحكم انهيها وفيها المقاومه مقاهي اشتعلت تونس اشتعلت وانا سي
1: اشتعلت يعطيك الصحة مهيب
5: الطالبي بدال هجمة
1: كمان حلو حلو حلو هاي هيني
5: خلي رفقي الاخر
1: هاي خلي رفقي هاي ما عشان يبرش وقت هاي هيني تفضل هاي
5: به كورة دقيقة 94 المنتخب الوطني التونسي ضربة مرمى موهبة الشامخ يلعب قصيرة مع متسرى الطالبي الطالبي طول كورة إلى علي العابدي العابدي آخر هجمة المنتخب التونسي يا ربي إن شاء الله تجيب جديد الطالبي طالبي يرجع لعلي العابدي يطول الكوري بدل على الجهة اليمنى إلى خليل العياري العياري العياري تعدى له الممتاز خليل العياري رتريري شوات شوات جول جول للمنتخب الوطني التونسي دقيقة 94 معجزة الليلة معجزة في المكسيك معجزة كبيرة وتاريخنا مع المكسيك اليوم يتعاود من عام 78 منتخب التونسي يسجل ثاني الأهداف ونعد الثواني وإن شاء الله يا ربي توفى المباراة على 2-1 نقول مبروك للمنتخب التونسي قبل صافرة الحكم مبروك للتوانسة ويا موريني توا تونس كيفاش والمقاهي كيفاش وشوارك
1: برافو هين يعطيك الصحة هيا ختمها مسك هيا رفقي
3: أيوة
1: هيا
3: ملا عامل عملتين خلينا صوت الماتش اليابان
1: مرتاح أنت بعد عندك الجابون أنت منزل بكري منزل بكري
3: به تقريبا 90+3 ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتمكن من اضافة الهدف الثاني ان شاء الله هدف الانتصار هذه كرة تنطلق من مهيب الشامخ يطلب منتصر الطالبي التوزيع على الجهة اليمين استلام من علي العابدي شعمل علي العابدي طلب كرة من خليل العياري يهرب خليل على اليمين يدخل خليل يراوغ ثم شوات في القائم الثاني شوات شوات شوات الهدف الثاني، هدف ثاني للنسور، هدف ثاني في وقت قاتل، النسور تنجح في التحليق، هدف ثاني ثمين، هدف الانتصار، التدوين في رشاوات.
1: يعطيك الصحة، برافو رفقي بوستة، شكرا لكم شباب. رفقي بوستة، هيني البرامي، مهيب بن حسين، عبد السلام المقراني، نقطة النهاية. يعطيك الصحة محمد عنطول في الإخراج، عاطف زيندي في الإعداد، وهادي جبريني في التقديم. كلوب مونديال كملنا توا، نعطيكم موعد إن شاء الله مع ماضي ساعتين نتاع الصباح في نقل مباشر لمباراة تونس السويد، تبدأ مطلثة وحاليا دقيقة 10 ثواني من ماتش هولندا اليابان، التعادل 0-0. باي باي.
6: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
7: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
9: مؤنسة خاصة جدا. أنسينا يا الأغاني، بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
7: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جداً.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وتر وتر.
0: اتذكر
2: سفر
0: سفر. اتذكر اتذكر.
1: مؤانسة خاصة جدا. مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية لكل مستمعين وين ما كانوا. أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من دروب المؤانسة، لقاء يجمعنا معكم إلى حدود منتصف الليل. شكرا لكل من اختار موجات إذاعة الشباب لمتابعة هذه السهرة، لنرجوها تكون سهرة رائقة وسهرة خاصة خاصة جدا بحكم الأحداث الرياضية وانتظارات التونسيين. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، إن شاء الله قلوبنا الكل قلوبنا الكل مع المنتخب التونسي. محتاجين أننا نفرحوا وتقعد الكرة كرة القدم عندها رونقها وعندها شعبيتها. شكرا لكم، شكرا على تواصلكم مع البرنامج. موضوع اليوم كما تعودنا في بداية كل حصة أن نحكيه على موضوع اليوم، لكن قبل حبيت كتوطئة عامة نتمنى وافر الحظ لكل أسرة إذاعة الشباب. هذه أول حصة، هذه أول حصة يعني نقدمها من هذا الأستوديو الجديد، هذا الأستوديو بإمكانيات وقدرات رقمية. إن شاء الله تحقق الإضافة بالنسبة لبرمجة إذاعة الشباب ولانتظارات أيضا مستمعيها ومستمعاتها. محمد عنتول معنا في الهندسة الصوتية للقاء، وسهلة السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات في رفقة المؤنسة، برفقة هذا الموعد اللي هو في الحقيقة من إنتاجكم من اقتراحاتكم. اليوم موضوعنا هو جروح الطفولة. ممكن هذا كلام نلقاوه برشا موجود ولات متويترة الحكاية هذه، جروح الطفولة، شنو المقصود بجروح الطفولة؟ نلقاو إجابة على هالمصطلح هذا إن شاء الله في حصة الليلة بعد شوية مع الكوتش منال الأسود، والانطلاقة بطبيعة باش تكون من تجاربكم. الموعد هذا هو فرصة لتقاسم تجاربكم، للتعرف على حكاياتكم، ذكرياتكم، محطات معينة ربما ترجع بينا الفترات مذيئة في حياتنا، وهذا زاد نحبه ونثمنه. وأيضا على موعد معاه اليوم باش نتحدثوا على بعض العلاقات الناجحة، على بعض النقاط المذيئة، باش نتحدثوا على علاقة الحقيقة خاصة جدا. هما زوز من الناس اللي نحلوا عليهم عينينا، هما زوز من الناس اللي أول خطواتنا تكون معاهم، هما أول ناس ننطقوا بأساميهم، الأب والأم. نعرف اللي في حصص سابقة تحدثنا على كثيرا وفي أكثر من موعد على أهمية العلاقة بالأم، وتحدثنا على بر الوالدين، وتحدثنا على الكثير من العلاقات الجيدة، تحدثنا على تثمين الأبناء اللي كنتوا أنتم منهم، جزء كبير منكم، تثمين المجهود اللي قدموا الأب ولا الأم في حياة كل واحد فيكم انطلاقا من تجاربكم، من محطات مهمة في حياتكم. لكن العلاقة هذه ساعات ما تكونش على أحسن ما يرام، ماهوش عيب باش نتحدثوا عليها، ماهوش من منطلق أنه معناتها أم باناليز أنه الإنسان يكون في صدام مع والديه، لا، أما باش نحاولوا نفهموا العلاقة هذه في بدايتها، كذلك في مبادئها النفسية، كيفاش نجموا نبنيوا علاقة تكون علاقة سليمة، علاقة ما تخلفش جروح، لأنه جروح الطفولة نجم تظهر مش كان فقط في مرحلة الطفولة والمراهقة، نجم حتى تظهر من بعد في عمر متقدم، حتى وقت اللي نتصور روحنا بدينا حياة جديدة وحاولنا نكون أسرة، فتطفو هذه الجروح من جديد، انطلاقا بالطبيعة من حكاياتكم اللي وصلتنا، انطلاقا من تجاربكم اللي كما قلت منحبوش زادا نقصيو برشا على الناس اللي ربما يبشي حدثونا على علاقتهم اللي ماهيش على أحسن ما يرام بوالديهم. في موعدنا هذا باش نفهموا الأسباب العميقة اللي تخلي هالعلاقة هذه ما تكونش طيبة، ونعرفوا في الحقيقة وما نخبيوش عين الشمس بالغربيل كما يقول المثل التونسي، أنه تويترت أكثر العلاقة المتشنجة بين الأبناء والأباء. كما قلت مانيش باش نعتبروا أنه هذه مسألة عادية، لا بالعكس، وعمرها متنجم تكون مسألة عادية، لأنه كما قلت أثر الوالدين في تكوين شخصية الأبناء أثر عميق وأحيانا يكون أساسي. فأحنا باش نحاول نفهموا الإشكاليات الصعوبات باش نجموا حل الناس اللي تسمع فينا يا إما تبني علاقات جديدة كان مازال فما إمكانية للبناء، وإلا تعاود تصلح على الأقل وتدارك ربما بعض النقائص وبعض الأخطاء. العلاقة بالأم، العلاقة بالأب، كيفاش تنجم تتحول هالعلاقة هذية إلى علاقة تخلي فينا جروح، تخلي فينا أثار مؤلمة، أثار أحيانا موجعة، أثار أحيانا من نجموش نتجاوزها. نعرفوا اللي ساعات فما الناس عندهم قدرة على التجاوز، عندهم قدرة على أنه ربما يحجموا هذه الأثار، يعني يعطيوها حجم بسيط ما تخدش في حياتهم وفي نفسيتهم أثر، ولكن فما اللي تخلي عليه أثار كبيرة كما قلت تنجم ترافقوا لسنوات. مرحبا بكم، اليوم أعذروني ما هوشي على 50 15 25 95، يبدو أنه فما إشكال في الرقم هذا، فرجاء يا إما تنجموا تخليونا أرقامكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، تدخلوا على الفيسبوك تكتبوا الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، تنجموا تخليونا أرقامكم على العنوان الخاص بالبرنامج، وإلا تتصلوا برقم الاستوديو. نتمنى لكم استماع طيب، مرحبا بالناس الكل.

0: تحية لكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم على 71 844 411. تنجموا تتصلوا بنا على رقم هذا الرقم الأرضي لإذاعة الشباب. مرحبا بكم، وإلا كما قلت تخليونا أرقامكم على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب، الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. تنجموا تخليونا زادة أرقامكم. حمد عن طول هاو كلمة باش يخدم معنا كتقني صوت، وفي نفس الوقت وكتاو يهز على تليفوناتكم نظرا للإشكال اللي صار الله غالب اليوم في ما يخص الرقم اللي كنا تعودنا به اللي هو 50 15 25 95. دونك هاو كنعوضوا، يا اما تخليوا لنا ارقامكم على الصفحه الخاصه لاذاعه الشباب، والا تطلبونا على 71 844 411. كان بودي انكم تدخلوا تشوفونا زاده، تشوفوا الاستوديو، تحضروا الحصه بكل تفاصيلها في الحقيقه من هذا الاستوديو الانيق، هذا الاستوديو المتطور. نرجع لحكايتنا الليله كما قلت، اللي هي فيما يخص علاقه الأبناء بوالديهم، سواء كان الأب ولا الأم. ونعرفوا خاصة العلاقة بالأم تقعد ديما من العلاقات الخاصة والخاصة جدا بالنسبة للابن، وكيف كيف البنت علاقتها بوها علاقة ساعات تفوت أنه التصور اللي عنا اللي هو والدها فقط، ولكن هو أول رجل في حياتها. وساعات هالصورة هذية والعلاقة هذية تنعكس حتى من بعد على علاقتها بربما الرجال اللي باش تعرفهم في حياتها، وإلا الزوج اللي باش ترتبط به من بعد. فبطبيعة التفاصيل هذية ونحكيو فيها. نرجع لي حكايتكم هذه، أول حكاية الحقيقة اللي خليتني نرجع لها، نتذكر مليح صديقنا اللي تحدث على علاقته الصدامية بوالدته. ربما نقول صدامية، ممكن العبارة ما تعطيش التجربة حقها وتعطيها يعني توصفها تمام الوصف، لأنه العلاقة ربما فيها علاقة باردة. ما يفهمش عليش صديقنا اللي هو اليوم في عمر متقدم نسبيا في بداية الأربعينات، ولكن يقول دائما يصلني شعور بأن أمي لا تحبني. هذا الشعور القاهر، هذا الشعور الذي يكسر القلب. كنت أحيانا أتصور أنني أتوهم، كنت أحيانا أكذب نفسي. كنت في مرحلة الطفولة أبكي بمفردي بعيدا عن الأنظار، وخاصة بعيدا عن ناظريها. كنت أجد لها الأعذار أحيانا، ربما قسوة الحياة، ربما كثرة الأبناء والبنات، ربما وفرة المشاغل، ربما. ولكن في كل مرة كنت دائما كأنني ابن البطة السوداء، هذا الشخص المختلف، هذا الشخص الذي يعامل دائما أقل من بقية إخوته وأخواته. لا أدري لماذا، لا أدري السبب. وتواصلت وتعاقبت الأيام والشهور والسنوات، وبقيت العلاقة على ما هي عليه. حتى عند انتقالي من بيت الوالدين والتحقت بالعاصمة لالتزامات مهنية عديدة ومتنوعة، وحتى بعد أن دخلت غمار العلاقات العاطفية ظلت العلاقة على ما هي عليه، برود متواصل. إذا لم أرفع أنا يوما سماعة الهاتف وأتصل، فإن أمي لا تحدثني، لا تتصل بي، لا تسأل عن أحوالي. وأدرك تماما أنها تفعل كل ذلك مع بقية إخوتي وأخواتي. حتى أني في يوم من الأيام زرتها وأردت أن أتحدث إليها رأسا برأس، وجها لوجه. حدثتها وأنا أحبس دموعي. لماذا يا أمي؟ لماذا هذه العلاقة الجافية؟ لماذا أشعر دائما أنك لا تحبيني؟ ما السبب؟ هل هناك أسباب عميقة لا أدركها؟ هل هناك أشياء ربما خافية عني؟ كانت دائما تنكر، كانت دائما تتهرب، كانت دائما تصدني بأقل ما يمكن من الكلمات بأنه أنا المختلف. كانت تلقي علي اللوم دائما وتقول أنني لا أشبه أخوتي، رغم أني لست ابنا عدوانيا، ولست ابنا يبحث عن المشاكل، ولم أتعب يوما والدي الذي غادرنا مبكرا أو أتعبها. كنت شخصا مستقيما أحاول التواصل مع الجميع، كنت أحاول أن أجد ربما دواء لهذه العلاقة المنكسرة في غيرها من العلاقات، وكأنني كنت أبحث دائما أو أريد أن أثبت للآخرين أنني إنسان طيب، أنني إنسان خير، أنني إنسان لطيف المعشر. كنت أبحث عن هذا الحب المفقود في علاقاتي الاجتماعية وفي علاقاتي العاطفية، وحتى في الوسط المهني كنت أبحث دائما على إرضاء الجميع، وكأن شيئا ما يسكنني أن الجميع ينفر مني، بما أن التي أنجبتني ووهبتني الحياة لا تحبني. حتى اليوم ازدادت قلة ثقتي بالجميع، وزادت حساسيتي. أشعر أحيانا بأن كل كلمة، حين يشتد جفاء والدتي، بأن كل كلمة تمزق قلبي، وبأن كل كلمة قاسية تأتي لتجهز على ما تبقى فيه. شكرا لك صديقنا منتصر، تحية لك. في الحقيقة هذا الحديث يعني متأكدة لي فما برشا ناس ربما يمشي تحدثوا بنفس الحكايات. فحبينا في اللقاء نعود نذكر أنه هذا تبقى الحالات هذه، ولكن تبقى حالات، يعني ما هيش القاعدة في علاقة الابن بوالديه. وفي نفس الوقت ما زلناش نتعاملوا مع المسألة وكأنه إنسان يحس بتأنيب الضمير، أنه أنا علاش باش نطرق هذا الموضوع من ناحيتي، علاش ما نحكيش على، وهذا حكينا فيه كما قلت سابقا، على العلاقة الجيدة، على التضحيات اللي قدموها الوالدين، على حرصهم على أنهم يحبوا أبنائهم ويوصلوا لهم المحبة هذية. تفاصيل أخرى تو نتحدث عليها بعد شوية مع الكوتش من الأسود. مرحبا بكم على 71 844 411، وإلا تخليون أرقامكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب.
1: مؤنسة خاصة جدا. تذكر أنسينا يا الأغاني، بلغي عنا السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
2: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.
1: تذكر
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. حوالي 150 شابا وشابة يشاركون في مختلف الأنشطة التحسيسية والورشات التي نظمتها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس في إطار يوم مفتوح بالمركز الدولي لتدريب وتخييم ببرج السدرية حول سلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الكفيلة بالحد والتوقي منها، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهياكل والمنظمات. تحت شعار كتابك القديم حياة جديدة لمدرسة أجمل، جمعية تعاون المدرسي بجبنيان من ولاية صفاقس تنطلق في حملة تجميع الكتب والكراسات المستعملة لفائدة التلاميذ من العائلات محدودة الدخل. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الكيان الصهيوني توقف عن مهاجمة لبنان في وقت يسعى فيه إلى الحفاظ على اتفاق سلام مع إيران، قال إنه سيوقع اليوم. في المقابل أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أنه سيتم الرد بقوة بعد الهجوم الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنت كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
6: إذاعة الشباب.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك.
7: تسمع صوتك.
6: تسمع صوتك.
8: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
9: مؤنسة خاصة جدا.

0: مؤانسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني، بلغي عنا السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
0: مؤانسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤانسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر

0: مؤانسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني، يا الأغاني بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
0: مؤانسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤانسة خاصة جدا.

لكم مين ما كنتوا، مرحبا بكم في الاستماع، مرحبا بكم، مرحبا باتصالاتكم الهاتفية. موضوعنا اليوم كما تحدثت شروح الطفولة والعلاقة اللي نحبوها تكون علاقة بيه بين الوالدين وبين الأبناء. ساعات سلوك معين يقوم به الوالدين يأثر سلبا، وهذا اللي ما نحبوش. نمشي بكم الحكاية الثانية اللي بعد شوية نسمعوا تعليق الكوتش عليها منيل الأسود، اللي هي حكاية صديقتنا نرمين، اللي هي تشبه برشا اللي حكاية كنا توقفنا عندها سابقا، حكاية صديقتنا اللي نتمنيه أنها تكون بخير، نتمنيه أنها تكون في أحسن حال. صديقتنا نرمين تقول اللي كانت في عمر صغير تعاني من برشا مشاكل نتيجة أنه الوالد والوالدتها تفارقوا، هي عمرها صغير برشا وكل واحد فيهم يبدو أنه شاف حياته، على الأقل والدتها. فكانت هي تعيش تقريبا مع جدتها وتعرضت الكثير من الألم، الكثير من صورة الأب الغايب، الأب العنيف، الأب اللي ربما كان يتشفى من والدتها

أنه كان يعنف نرمين وهي صغيرة. تقول العنف لليوم مازال ساكن أوصالي، هكا تقول نرمين. تقول لليوم مازال عندي نوبات خوف، لليوم مازال عندي نوبات هلع، لليوم مازلت ما عندي ثقة في حد، لليوم عندي الكثير من الأعراض اللي صحيح نخبيها، صحيح ساعات نحشم أني نتحدث عليها، لأنه اللي نحسه أنه ضميري أنبني، اللي أنا مانيش أم ربما كما بقية الأمهات. ولكن تقول هذا الشعور اليوم حبيت نتخلص منه، أول خطوة أني نتحدث عليه هو أني علاقتي الصعيبة مع أبنائي اليوم، علاقتي اللي نحس فما حاجز ما يخلي تدفق مشاعري نحوهم، رغم أنه قلبي يتألم مرتين، يتألم لأنه نحب نوصل لهم المشاعر اللي أنا تحرمت منها وأنا صغيرة، ولكن في نفس الوقت نتألم لأني أنا عاجز على أني نوصل هالمشاعر هذه. تقول لي نستحضر أنا اليوم الطفولة اللي اليوم صورها مازالت قدام عيني، لليوم مازالت صورة الوالد الغائب، الوالد اللي مسؤول، اللي ما وفر لي حتى شوية أمان، وإلا كنت نرى بقية صديقاتي في المدرسة يعني وقت اللي والديهم يجيوهم ولا أبوهم يشري لهم حاجة جديدة وتجي تتحكي من غدوة شو معناتها بابا شنو شري لي، وين مشينا، وين حوصنا. تقول وقتها كنت نحس بألم كبير، أنا وقتها بابا وين؟ كان هذا السؤال اللي يقتلني واللي كان يؤلمني. ثم كيف بديت ننتقل شوية في مرحلة متقدمة نسبيا من الطفولة، فت مرحلة 3 و4 سنين، مرحلة 5 سنين، نظرا لعنف والدي وليت نفضل أنه يكون مش موجود، وليت ولا الأمان بالنسبة لي هو غياب الأب، وهذا ربما اللي خليني اليوم نعيش مثل هذه الصعوبات النفسية. دونك حديث اليوم على جروح الطفولة، ماذا بينا نحكي وكان عندكم فيما هذا الموضوع، من بعد نخليو المجال للسادة المستمعين اللي يحبوا يحدثونا ربما على تجربهم في مستوى الحلول، لأنه زادة باش نتطرقوا إلى الحديث على الحلول، وكما قلت زادة باش نحاولوا الكوتش منال الأسود تعطينا بعض النصائح في البناء السليم لهذه العلاقة، وكيف كيف كيفاش نجمو نصحو مسار هذه العلاقة إذا ربما صار بعض الإشكال. مرحبا بكم، تخليونا أرقامكم على الصفحة الخاصة لإذاعة الشباب، نظرا لأنه الرقم الخاص بالبرنامج فيه إشكال مع الأسف، والرقم الأرضي غير متوفر. دونك تخليونا أرقامكم كان تحبوا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل، وإلا تخليونا زادة كيف كيف يعني إذا تحبوا تدخلوا في الجزء الأول من الحصة وإلا في الجزء الثاني. بعد لحظات تكون معنا الكوتش منال الأسود ونحكيه على موضوعنا الليلة انطلاقا من الحكايات هذه. احنا في انتظار زاد حكايتكم، في انتظار أسئلتكم، كان انتم عندكم أسئلة في هذا المضمار.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: وبحكاياتكم وتقاسم تجاربكم تتواصل سهرة الليل على حدود منتصف الليل. خلينا نرحب ونقول مساء النور للكوتش منال الأسود. أهلا وسهلا بيك كوتش.
2: مساء الخير سهلة، مساء النور على اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله تكونوا لباس ومرحبا بيك للا.
1: يعيشك. دونك اليوم اخترنا باش نحكيو انطلاقا من تجارب المستمعين، انطلاقا من حكاياتهم على جروح الطفولة. وانا حكيت لك الحكايات وقلت لي نعطيه عنوان لها الحصة هو جروح الطفولة. أهمية العلاقة بين الأبناء والوالدين. احنا حبينا زادة في الحصة انه الجانب المضيء فيها انه زادة نعطيه شوية افكار للناس كيفاش نجم تتجنب حاجات ربما سلوك ساعات يقوم به الشخص بصفة انفعالية ولا بصفة يعني غير مدروسة، ولكن ينجم يخلي اثار كبيرة. دونك شنو نجم نقول وش معناها جروح الطفولة الساعة، وكيفاش نجم نحطه في الاطار اهمية علاقة الوالدين ومساهمتها في بناء شخصية متوازنة.
2: بدا بتسهلة. دونك اليوم باش نحكيو على جروح الطفولة، على الطفولة، على خاطر موضوع مهم برشا والناس الكل براتيكمون عندنا دونك مشاكل في الحكايات هذوما. علاش خلينا نفسروا ساعة علاش الطفولة، علاش جرح الطفولة هو اللي يخلي اثار من بعد. على خاطر الطفولة يا سهلة في هي تبدا في من مرحلة 0 لـ7 سنين. ففي المرحلة هذية الطفل تتسمى مرحلة التسجيل العاطفي.
1: أيوة.
2: فالطفل في المرحلة هذية ما يكونش عنده وعي منطقي كامل باللي يعيش فيه. فكل شيء يستقبله من الدنيا، من الوالدين، من الانتوغاج اللي يدير به، هو يتخزن ولا نقوله يتسجل، ويتسمى يتسجل في بلاصة يتسمى فيها التسجيل العاطفي الخام. دونك التسجيل العاطفي الخام هذية دونك الصغير ما عندوش عقل واعي انه يفسر به اللي قاعد يصير له. فاي اهمال، اي تقصير، اي خوف، اي تجربة يعيشها الصغير في المرحلة هذية والا صدمة ما تتفسرش بالعقل الواعي، هي تتخزن كبصمة مشاعرية. وهذاك علاش التجارب الطفولية ما تتحولش من بعد لذكريات فقط، بل هي تتحول الى شخصيات داخلية وانماط نعيش بهم. وملغزمون كي نكبروا من بعد نقولوا شنو اللي قاعد يصير لنا، شنو اللي يتعاود في حياتنا، شنو الألم اللي ما حبش يفارقنا حياتنا كل هو سبب نتاعو المرحلة العمرية هذية والجروح اللي تتخزن فيها. مهم برشا انه اليوم نقولوا للأولياء اللي يسمعوا فينا وللناس اللي تسمع فينا، الصغير في المرحلة هذية اكيد الفيزافي نتاعو هو والدي.
1: أيه.
2: فهما أقرب شيء، هو اللي يأخذ منهم. فأحنا أحيانا كما قلت أنت ننفعلوا، أحيانا نتصرفوا حتى تصرفات مش مقصودة، حتى تصرفات ما نعملوا لهاش حساب. الصغير ما يراهاش كيف ما نروها أحنا، الصغير يراها حاجة طول تمسه يمكن عقله ما يفهمهاش، أما هي تتخزن له الداخل. كيفاش تتخزن من بعد هو والمحيط اللي هو فيه جنرالمون. دونك هذاك علاش اليوم العلاقه ما بين الاولاد وما بين الوالدين مهم برشا ان نعرفوا، اللي هي لازمها تكون حذره جدا على خاطر الصغير ما ينجمش يفهم تفرقه صغيره. نحكيوا على ابسط حاجات اليوم، حتى تفرقه صغيره ما بين الخو واخوه، حتى تنمر صغير، حتى بتفاديك احنا ساعات نضحكوا حتى على بصول صغير هو ما يفهمش، هو يقول لك ضحكوا عليا. فهذيك يولد له أركتايبس من داخل. الأركتايبس هذيك يخلي له نمط يقعد يتكرر في حياته ويقعد يلوج عليه من بعد ما يفهموش أصلا. دونك هذا تعريف صغير باش نفسروا علاش الطفولة بالذات معناها عندها مرحلة عمرية ياسر حساسة، وعلاش جروحنا الكل ترجع جنرالمون للفترة هذية على خاطرها متخزنة تو سامبلومون، متخزنة لداخل ومتخزنة في العقل الباطن اللي هو غيالمون ما عندوش مكان بيولوجي سهلة، لكنه هو كيما نقولوا ديسك دور، عرفت اللي تتخزن فيه كل شيء في الصغر. فاليوم باش نحكي دونك عن الحالتين اللي هما سيمون تسر والمدام
1: نرمين.
2: نعرفش اسمها دونك مدام نرمين اكزاكتومون. خلينا نبداو بمدام نرمين. دونك مدام نرمين اليوم حاسه بها على الاخر، ونحب نقولها راهو اول حاجه نحب نقولها لها انت ام باهيه برشا، على خاطر كان جيت ام خايبه ابدا ما تحسش بالذنب، وابدا ما تحسش اللي انت مقصره، وما تلوجش وما تفركسش باش انك تصلح شنو اللي نجم يتصلح. لكن خلينا نفهموها لو تسمح. بيان سور يظهر لي انا تعديت في الطويل سهله، كنت حب نحكيو في حاجه اخرى قل لي.
1: اي ميساج، انا خليت لك حريه وحلو تعديت لحكايه نرمين. ميساج شيء نواصله في حكايه نرمين، خاصه في انه هي عندها مشكله مع الاب، ونعرفوا الاب عنده مكانه خاصه في في في حياه البنت. معناه
2: أكيد الأب هو اللي يمثل الأمان جنرالمون في حياة البنت. وقت اللي احنا في الفترة اللي حكينا عليها، في فترة اللي احنا مستحقين أمان باش حتى جروحنا العاطفية تكون سهلة علينا من داخل، صعيب برشا انه نتلقاو أذى من شخص هو رمز الأمان في حياتنا. فهذايا اوتوماتيكمون يخلينا نفقدوا أمان كبير في الحياة، نفقدوا أمان في الناس، وهذا شوية شوية يكبر معانا. من بعد يكبر معانا ويعمل حاجتين سهلة، يعمل انفصال ما بين الإنسان اللي ما بين الإنسان اللي تحبوها غيالمو، على خاطر كلنا فطرة، هي الحب الوالدين فينا راهي فطرة، فهمت؟ فوقت اللي نحسوا اللي احنا متوحشين من الانسان هذاك ونحبوه يكون بجنبنا، لكن قالت كلمه هي في فتره من الفترات ولات الامان بالنسبه لها هي انه يكون بعيد. فهذا هنيا نحكيه على وجيعه كبيره. اكزاكتومون، دونك نحكيه على وجيعه كبيره ماهيش سهله، ونحكيه هنيا على صدمه عاطفيه ومشاعريه نجم نقولوا قويه شويه معناها. ف هذه خلينا نقول لك مدام نرمين، كما قلت لك اول حاجه انت راك ام باهيه، وهذا ماهوش ذنبك اللي قاعده تتعدى به. المشاعر اللي قاعده تحس فيها كونتر ولادك هي ماهيش مشاعر حقيقيه، هي ان كاراباس حمايه. دونك باش نفسر لك شويه، انت صغير في كي يتعدى بعنف اسري ولا اهمال ورفض، عقله ويتعلم انه المشاعر مؤلمه وخطيره جدا. فشنو يعمل الجهاز العصبي نتاعك؟ يخليك في حاله تاهب قصوى لكل ما هو مشاعر ولا لكل ما هو حاجه تنجم تقرب لك ولا تنجم تثير فيك حاجه. فهذا راهو شيء مش ما نتحكموش فيه مالوغوزمون، على خاطر أقوى منا الحقيقة متاع ربي، وأما لازمنا نفهمه. دونك المرأة هذه وقت اللي كبرت ولا جهاز العصبي نتاعها عامل حاجز بينها وبين مشاعرها، غيانكو باش يحميها، هو في مخه باش يحميها، على خاطر هذيك هو الفونكسيون بتاعه، معناها مهمته في الحياة انه يحميها. فهذيك علاش هي اليوم تقول نحبهم ولادي من داخل أما مانيش منجمة نعبر. هذا شائع جدا وقت اللي الناس اللي يعيشوا صدمات طفولة يحسوه ديما. علاش؟ على خاطر كما قلنا الدماغ وقت اللي يقعد في حالة دفاع، أي شخص يقترب منه عاطفيا حتى أطفاله يظهر الخوف اللاواعي منه أوتوماتيكمون.
1: واضح.
2: فوالا دونك اي تفضل سهله.
1: اي دونك هذا لازمنا نفهموا ساعه الميكانيزم نجم نقولوا اللي قاعد الانسان قاعد يتصرف، سلوكه اللي قاعد معناها يرد الفعل به. وهنا حبيت قبل ما نعطي الكلمه للزميل التقني، العنف وصعوبات العنف وأثار العنف اللي تنجم تكون على الأبناء بشكل عام، وخاصة في علاقة الأب بالبنت، أشكال العنف كوتش، وخاطر فما ساعات يقولك لي أنا راني ما نضربش، لكن جيني برشا حكايات أنه حتى كالعنف معناتها كالصياح ولا هيك الصعب أنه تلقاه الأب ماخذ مسافة من أبنائه، يعني ما هوش أب اللي يحكي ويقعد مع أولاده، وربما يرى في هذيك هو يلزم تكون هكاك صورة الأب. فهل العلاقة هذه كيفاش نجم نبنيوها في الأب اللي هو نعرفه زاد احنا في مجتمعنا، معناتها في مجتمع صورة الأب يلزمها عندها هكا خصوصية، عندها نوعية نوع من الشروط اللي لازم يتوفر، خاطر هو يقود الأسرة، هو اللي نجم يعطي المثال. صحيح هي مش سهلة المعادلة، راهو مش الكلنا عندنا نفس الكود، معناتها كيفاش باش نوليو آباء باهين. أما خلينا نبداو ساعة بالعنف، مخاطر العنف وأهمية الأب كيفاش ينجم يكون في علاقته ببنته.
2: العنف كما قلت انت مالوغزمون احنا تعريفه عنا انه هو لازم يكون يعني مادي والا جسدي، لكن فما عنف لفظي يكون قوي على الصغير، وانا ساعات اثاره تكون اقوى حتى على الصغير. فما عنف اخر حتى يا سهله، التجاهل. ساعات البوك يتجاهل صغير وهذا في حد ذاته عنف، معناها ويسبب حاجات معناها أخرى تنحكي فيهم من بعد. فما عدم الاحترام، هذا نوع من أنواع العنف. وقت اللي ما نحترموش صغارنا، ما نعطيهمش، نحسوهم اللي هما قليل، نحسوهم اللي هما ما عندهمش صوت، ما عندهمش كلمة، ما عندهمش حق، جست على خاطرنا احنا عنا ان بوفوار سوبيريور عليهم. هذا في حد ذاته زاد يعتبر من انواع العنف. فان اشكال العنف كثيره اللي تنجم، فما صمت، زاد الصمت اليوم يا سهله، فما اباء يعاقبوا او اولادهم بالصمت، اوكي هو كان يقعد ويتكلم معاه مهما كان معناها غلطه، مهما كان. شوف ما نجموش نشدو صغير ونعاقبوه، احنا عنا مشكلتنا، المشكلة انه العقاب في معناها كبرنا مالوغوزمون، احنا الترونش داج متاعنا كبرنا على اشياء شوية قاسية ورثناهم من عند والدينا ورثناهم من عند اجدادنا، وكانت هذيك هي طبيعة الحياة بالنسبة لهم وبالنسبة لنا. فبالنسبة لنا احنا العقاب للصغير لازم فما عقاب، والعقاب لازم يكون شديد باش الصغير يتعلم. وما نعرفوش احنا كل ما كان العقاب شديد كل ما زدنا ضرينا صغيرنا في نفسيته وخلينا له بقايا يكمل بهم حياته بطريقة مشوهة، نجم نقوله مالوغوزمون الكلمة ياسر خايبة، ما هذيك الحقيقة معناها. فاليوم بالأخص البو لازم يفهم اللي هو اليوم مصدر أمان لصغيره، فأي كلمة من أب لصغيره توريه اللي هو ما هوش محمي، اللي هو حدوده مخترقة، اللي هو حتى من الأب نفسه نحكي، مش حتى من الناس سهلة. معناها هذا اللي لازم يفهموه الأباء اليوم، أنه أنا اليوم خاطرني ولدي شوف فيا مصدر أمانه، كيما لازمني نكون قدوته، كيما لازمني نكون حاجة باهية قدامه، كيما ما لازمنيش نعمل غلط قدامه، زادة ما لازمنيش أنا بيدي اللي هو مستني مني التقدير نقص له من تقديره، ما لازمش أنا بيدي اللي مستني مني الأمان نخليه معناها نتعدى حدودي معاه بضرب وإلا بإهانة وإلا بأشياء خايبة. فهذا يكون الأفكت دوبل على الصغير، على خاطر الصغير اللي الصغار الكل يتلقاوا التنمر وحتى في المكاتب، حتى في ما بينات بعضهم، حتى عنف الصغار يتضاربوا في بعضهم، ولا ينجم حتى الصغير معناها يتلقى عنف من عند عبد آخر غير الوالدين، معناها يكون الأثر متاعه كبير، أوكي ما مش كما الأثر اللي يجي من عند الوالدين. خاطر أنا اليوم بالنسبة لي أنا بابا هو الشيء اللي يحميني، فتخيل أنت الشيء اللي الحماية بالنسبة لي أنا هي بيدها المكخاز، دونك تولي حاجة يسر خايبة الحقيقة.
1: خليك عارف
2: اليوم الوالدين أكيد. دونك هذاك علاش اليوم الوالدين لازمنا نفهموا الساعة احنا شكون بالنسبة لولادنا. احنا ماناش جبناهم للدنيا أكهو وإلا باش نوكلوهم ونشربوهم ونحوصوا بهم مرة بعد قديش أكهو، لا احنا اللي لازمنا نكونوا نوريوهم الدنيا، واحنا اللي لازمنا نحميوهم من رواحنا ومن الدنيا، من رواحنا قبل كل شيء. ما لازمناش نستهانوا وقت اللي نبدأ ومتقلقين ولا تعبين، نحطوا كل شيء في صغارنا، هذاك ماهوش باهي.
1: واضح.
2: صحيح، فوالا.
1: باش نمشيو احنا للوضعيه الثانيه. دونك كان نلخص كلامك كوتش من الاسود، الخوف اللاواعي هو اللي ربما هو السبب الاساسي اللي في وضعيه بالنسبه للنرمين. العنف عنده أشكال وتمثلات عديدة، ينجم فما عندنا العنف الجسدي، فما التجاهل ينجم يكون نوع من العنف، الإهمال هو نوع من العنف، عدم الاحترام، وكذلك الصمت اللي فيه ربما الوالدين يختاروا أنه يوجهوا رسالة كأنه ما عادش باش نحكيه معاك ألوغ كو كان نحكيه معاه خير، معناتها خاصة في المراحل العمرية الأولانية. وأنت تحكي معايا كوتش وصلتني، أي توا إرسالية
2: يستعملوا الصمت العقابي. اكزاكتومون،
1: بالضبط،
2: هي المشكلة. ما نضربكش أما نعملك الصمت العقابي، ما نكلمكش.
1: وصلت
2: دونك هذه
1: حكاية
2: أخطر أنا نشوفها.
1: الأم المتسلطة، توا أنت تحكي معايا وصلتني، وصلتني حكاية أم متسلطة والأم المتحكمة جدا في ولدها اللي معناتها تفرض عليه كل أشكال الحماية اللي تخليه معناتها من بعد يواجه برشا مصاعب في حياته. هذا ربما يكون موضوع في حصة قادمة. دونك قبل ما نمشيو للموضوع الثاني اللي هو حكاية صديقنا منتصر في علاقته بوالدته، خلينا ناخذ جينجول من عند محمد عنتول ونرجع.
3: مؤنسة خاصة جدا. تذكر أنسينا يا الأغاني، بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
4: مؤنسة خاصة جدا.
0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: وبحكايتكم تتواصل سهرة الليلة. مرحبا بكم، كان تحبوا تخليونا أرقامكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. مرحبا بكل استفساراتكم، حكاياتكم زادة، لأنه انطلاقا من حكاياتكم نختار مواضيعنا، وكيف كيف تدخل معنا الكوتش من الأسود باش تعطينا فكرة أو تفسر لنا بعض الوضعيات أو الذكريات كما نقولوا، كما نحبوا نحكيوا زادة ساعات على الذكريات الباهية. فما ذكريات مع الأسف ساعات تتأثر علينا سلبيا. دونك نجيو للوضعية الثانية كوتش، اللي هي وضعية صديقنا منتصر في علاقته بوالدته، العلاقة اللي فيها يقول برود، وفما استثناء في معاملتها ليه، استثناء على بقية اخواته، خلى فما رسالة كأنه رسالة كره من عند والدته. والمشاعر هذية ما كانتش مقتصرة على فترة الطفولة ولا المراهقة والشباب، لأنه هو اليوم تبارك الله فات 40 سنة، لكن المشاعر هذه قعدت موجودة لليوم. دونك خلينا نفهم ساعة أسس العلاقة، طبيعة العلاقة بين الابن وأمه، وكيفاش نجموا نبنيوا علاقة باهية، أو أهمية ودور الأم النفسي ودور الأم العاطفي، لأنه احنا زادنا نلقيه راهو برشا الحقيقة في مجتمعاتنا. المسؤولية مسؤولية كبيرة على الأم، كانوا مدار التربية الكل على الأم. وفي نفس الوقت نحاولوا نفكوا ونفهموا علاش ربما ننبهوا السادة المستمعين إلى بعض المنزلقات اللي ربما تخليها العلاقة هذية ما تكونش على أحسن ما يرام.
2: صحيح، سهلة اليوم. خلينا نحكي ساعة في حكاية سي منتصر اللي قال اللي هو أمه عنده معها يمكن مشكلة. نحب نقول زيادة كلمة من عندي أنا من الأول، مش بالضرورة فمش أم تكره ولدها. ساعة هذية باش نبدأ واضحين، احنا نترجموا الشيء هذية بحاجات أخرين، لكن غالبا الولد وقت اللي يحس اللي أمه ما تراهوش، مش تكرهه ولا ما تهتمش به، الداخل يترجمه على أنه يترجم جملة واضحة وصريحة. وهذا اللي اكتشفته أنا واحدة من الناس اللي معناها تعاملت معهم، وحتى في علم النفس قالك في الحالة هذه سهلة اللاوعي متاعنا يترجم الشعور هذه أنا لست مهما بالضبط. نفس الجملة يترجمها كل إنسان يحس اللي أمه اللي يحس عنده مشكلة مع أمه ما تراهوش ما تهتمش بيه. فوقت اللي يحس اللي هو ما هوش مهم تتحول الرسالة هذه أوتوماتيكمون المعتقد داخلي يسكن يولي نمط حياة. وهذه من بعد بشوية بشوية كي نكبروا يولي في حياتنا يمثل عدم ثقة في الناس أول حاجة، يولي يعمل لنا خوف من العلاقات، حساسية زايدة من النقد، أي حاجة نتحسوا منها ونولي ونلوجوا كينا في دوامة مستمرة على القبول، بحث معناها مستمر على القبول من أي إنسان ولا من أي شخص ولا من أي شيء في الحياة يعطينا. وهذا الكل على خاطرنا من داخل جملة أنا مانيش مهم أعطتنا شعور أنه إحنا مانيش محبوبين، على خاطر كما قلنا قبيلة بالنسبة للأب عنده شعور معناها إحساس الأمان هو اللي يعطيه، الأم هي تعطي إحساس الحب بالنسبة للصغير، هو هي سامبول متاع الحب بالنسبة للصغير. أي إهمال منها وإلا تقصير وإلا سلوك ماهوش يعني ماهوش باهي يترجم الصغير إنه هو عدم حب، ويترجم من بعد إنه هو إنسان مش محبوب، واللي يقتنع بالفكرة إنه هو إنسان مش محبوب. باش سمحني سهلة جست الصوت عندي قاعدة تسمع فيا،
1: نسمع فيك احنا خمسة على خمسة نسمع فيك
2: خاطر الصوت قاعد يقص عليا شوية ساعات نحس اللي أنا سامحوني دونك جست حبيت نثبت.
1: قلنا الأم هي في علاقتها بابنها تعطيهك الشعور بالمحبة ربما حتى من بعد
2: هي هي رمز الحب، رمز الحب بالضبط. عندنا في الأم رمز الحب، البو رمز الأمان. فالأم وقت اللي ما ناخذوش منها الحب يترجم لنا من داخل لو احنا ماناش محبوبين وانه احنا ماناش مهمين، ونقعد حياتنا كامله نلوجوا على الحب والاهتمام، وذاك ينجر عنه برشا حاجات من بعد. فنقطه مهمه خليني نحب نقولها، راهو مش بالضروره انه تكون الام تكره فعلا يا سهله باش يحس الطفل بالاحساس هذايا انه مش مهم والا ماهوش ولا هي ما تراهوش. خلينا ما نجيوش شوية على الأم، على خاطر راو الأم ساعات فما أمات ما يعرفوش يترجموا مشاعرهم، هذه أول حاجة. فما أمات مش فما صغار يعرفوا يخرجوا من الأم مشاعر وفما صغار لا. فما ساعات تلقاها الأم هي ونحب نقول له اليوم بعد 40 سنة أنا متأكدة متأكدة مليون في المية أنه أنت كانت تحط ورقة وستيل وتتذكر الأيامات وتلقى برشا مرات حبتك فيهم وبرشا مرات أعطتك فيهم من قلبها، خطرها أم تحب ولا تكره. ففهمة أنه الشعور اللي تخزن عندك قاعد يكبر اليوم، وللأسف كان من ما يتمش معناها التعامل مع الشعور هذية، قد ما هو يكبر قد ما أنت باش تزيد تحس أمك أبعد، وقد ما تزيد تحس أمك أكثر قسوة عليك، وهذا ينجم يكون ما هوش صحيح. معناها مش معناها أنا قاعدة اليوم مانيش قاعدة اليوم نقول لك أنه أنت ماكش تقول لنا في الصحيح، لكن إحساسك اللي قاعد يترجم من داخل ماهوش واقعي، معناها إحساس خارج منك أنت، خارج من الوليد الصغير اللي واقف لليوم قدام الباب يستنى في أم باش تحضنه، يستنى في أم باش تحن عليه. اللي نحب نقوله له أي تفضل سهلة.
1: يعني بالنسبة لصديقنا منتصر يقول يعني كنت معناتها ماهوش هو فيس يونيك، يعني هو عنده خوات وعنده خوات أولاد وخوات بنات، ويقول أنه علاقة معاملتها لخواتي ما يش نفس المعاملة لي أنا، يعني حتى نعرفش المشكلة كأنه في التلقي متاع المحبة، لكن فما حتى الأباء وعنا نعرف كلنا بشر، وفما صغير مثلا خاصة يكون صغير يعني في الترتيب يكون هذيك الأقرب للوالدين، يعرف كيش يدخل روحه، ربما وضعيته هو في ترتيب أخويته، نعرفش ممكن حتى الوالدين اللي بتبيع الابن البكر ولا البنت البكر نلقاوهم مازالوا وقتها يفهموا اش معناتها الابوه اش معناتها الامومه، ممكن يكونوا صعاب اكثر شويه مع الاولاد الاولانيين، من بعد كيف يتعودوا ممكن مع الصغير الثاني ولا الثالث نحسهم العلاقه تكون ديما صغير اصغر واحد يكون اقرب للوالدين، فكاينه فما كونيكسيون تتصير هكا اسهل ومعناتها خير. دونك اسكو المشكله في التلقي، في تلقي هالمشاعر، والا تنجم زاد تكون فما مشكل في هالمشاعر هذه اللي انا كاني معناتها حتى حاجز، لانه هو كما يقول نقارن انا نشوف تصرفها مع اخواتي ماهوش نفس التصرف معايا انا. معناتها الدليل انه حتى لليوم قول هي تسال على اخواتي تكلمهم يعرفوا عليها كل شيء تحكي لهم كل شيء، قل انا لا انا ما نسالش، هي عمرها ما تسأل عليا ولا توصل لي حاجة ولا يعني كيما تعمل مع أخواتي تودني بحاجة، معناها حتى كيف تعطي لأخواتي حاجة حتى معناتها رمزية بسيطة تحضرها هي، يقول أنا ما تقراليش بحسابي أنا كيني منيش موجود. معناتها هذا اللي خليه يسألها في نهار من نهارات علاش أنا تعمل معايا هكية، معناتها يقول في وهو صغير نحس كيني ربما أنا منيش ولدها رغم اللي هو عنده أخويته وعلى الآخرين. فكاين وزد المشكل هنا مشكل في تقبل المشاعر، ينجم ساعات الأب ولا الأم قلت لي أنت مستحيل أم ما تحبش ولدها.
2: شوف سهلة خليني حسب أنا ما فهمت من حكيت، هو أكيد ما فهمش أم تكره كره، معني نحكيه على كره، فما أم يمكن تهمل الصغير على حساب صغير آخر. الكلنا نعرفوا اللي في الدنيا توا، مش حتى كان في علاقتنا مع الآباء ديما احنا لذات خيمة، وقت اللي نلقاو انسان اوتونوم وهكا كيما نقولوا شادد روحه، والكل من نقولوا اتس اوكي هذايا يعمل على روحه بطريقة أخرى، فهمت؟ فنمشي ولك الضعيف بالضبط، نمشي ولك الضعيف تلقانا أي أم، معناها نتصور لأمات الكل معناها هكية، لأم يقول لك احنا فما مثال يقولوه، يقول لك لأم تقول لك نحب ولدي الغايب وولدي
1: حتى اللي يروح ويرجع والمريض حتى يشفى
2: بالضبط
1: حتى يعود
2: اكزاكتومون. فهذه شوف هذه الكل انا توا نحب خلينا نفسروا باش نعطيه معني باش نحكيه طول مع سيمون تسر باش ما نقعدوش ندوروا كره امك ما تكرهكش من الاخر. اما باركونت خلينا نحكيه من جانب اخر. شوف باش نرجع بيك للي حكيناه من الاول سهله، مرحله الطفوله وتسجيل العاطفي الاولانيه بالكل. اللي فهمته من الحالة متاع سيمانتسر انه هو صار شيء في المرحلة هذيك من عند امه بقصد ولا من غير قصد، احنا توا باش نحيو الام على جنب على خاطر اليوم زاد في 40 سنة ما نجموش نقعد نلومو على الناس ونلومو على الاباء والامهات، احنا اليوم انا ريسبونسابل 100% دو نوتر في. دونك نعرف اللي انا باش نكون قاسيه معاه شويه اكزاكتومون، نعرف اللي انا باش نكون قاسيه معاه شويه سيمون تسار ما يسالش تقبل مني. فاليوم وقت اللي لازمك تفهم انه مشاعرك هي قرارك انت وما يحكم فيه حتى حد. اليوم في الاربعين سنه نتفهم انه انت لليوم كما قلنا فما طفل داخلي يستنى في امه اللي باش تحمله واللي يستنى منها في برشا حاجات ما عملتهمش، الا غالب هي ما عملتهمش لسبب او لاخر ماهوش الكره اكيد لكن ما عملتهمش. فاحنا اليوم لازمنا نفهموا اللي سيمون تسر شنو اللي صار عنده، لازمه يعرف شنو الحاجة، ينجم تكون حاجة بسيطة كما حكيناها من الأول في الصغر هي اللي أثرت فيه التأثير الكبير هذية، وهو هي اللي خلته يحس اللي هو فما ليه رفض شخصي معناها الشخص وهو بالذات، فهمت؟ ينجم كما قلنا راو ينجم من غير قصد الأم فرقت بينه وبين خوه في نهار من نهارات، قتلوا ما نعرفش أنا، قتلوا أنت عندها كعبة جلاس عطاته لي هو الخوه وقتلوا لي أنت توا من بعد خاطرك كبير. بالحق راهم هذوما احنا نضحكوا عليهم سهلة حاجات بساط على الآخر، أما هما يأثروا في إنسان
1: أكيد مش مرة بركة، أكيد مش مرة لي مرة باش إنسان يحس بأنه فما تمييز.
2: أكيد أكيد. أما هو كواكسوسوا، أنا حبيت نقول لك كواكسوسوا اللي صار في هذه الكل، هو خلف عنده حاجتين، إحساس اللي هو ماهوش محبوب، وإحساس اللي هي عنده رفض خاص شخصي منها هي. اليوم ما نعرف اللي هو مستني محبة يمكن منها، على غالب إجا نقبله اللي هي في البيغ، معناها في أقصى الحالات إجا نقبله اللي هي ما تحبكش، شنو باش نعملو؟ نوقفوا حياتنا؟ ما نجموش نوقفوا حياتنا، ما تقفش لحياتك، وأصلا قيمتك أنت لا تحددها أمك ولا محبتها ولا أبوك ولا محبته. يعطيهم الصحة، عملوا اللي عليهم بالوعي اللي عندهم، بالأشياء اللي عندهم، ما نجموش ندخلوا فيهم، وما نجموش زادا نخليوهم شماعة نعلقوا عليها. يمكن سامحني في الكلمة فشلنا، وإلا خاطر اليوم راهو كما قلت لك راهو في الحالة هذية، وقت اللي قد ما هو مازال متشبث بالإحساس هذاك إنه عدم حب أمه ليه، قد ما فما حاجات باش تكبر من داخل ما تساعدوش هو لحياته الشخصية اليوم. وأصعب الحاجات اللي نجموا نوصلوا بيهم معناها في الإحساس هذية اللي هو دور الضحية. سهلة، ودور الضحية إذا كان عشنا فيه خايب. هو مريح، هو مريح دور الضحية، ومحليه على الأخر، وعقلك يقول لك أي مش أنت السبب، كان فشلت في علاقة ماكش أنت سبب أمك، كان فشلت في حياتي ماكش أنت سبب أمك، كان عملت أي حاجة دونك محليه. أنا اليوم ما نحبكش تعيش في الدور هذا يا سي منتصر، أمك عملت اللي عليها بارك الله فيها، حتى في أقصى الحالات ما تحبكش ميسالش، ربي يحبك. خلينا اليوم نحكيه على حياتي منتصر اللي اليوم 40 سنة لازمها تكون محلاها برغم الظروف وبرغم كل شيء تعدى به. دونك لازمك تفهم أول حاجة كما قلت لك أنه قيمتك ما تحددهاش حب أمك ليك، واللي الفصل لازمك تفصل ما بين اللي تعدى وما بين اليوم، ما بين حاضرك وماضيك، على خاطرهم ما همش نفس الشخص. أنت البارح ماكش أنت اليوم. الطفل الصغير هذيك نجمو نلقاولو، أكيد نجمو نلقاولو حلول باش نسكتوه باش نحبوه باش نحضنوه، لكن زادة لازمنا نفهم اللي هو ما عادش قاعد يعيش في الحياة بشكله هذيك. اليوم احنا عنا راجل عمره 40 سنة ما شاء الله، دونك لازمك تعاود ترجع تحترم ذاتك انت، مهما كان اللي صار، مهما كان اللي تعديت به، مهما كان الإحساس اللي وصلك. انا شي ديزولي بور توا، مي راهو اغلبنا الحقيقه نحكي لك من خبره ومن تجربه، اغلبنا تعديوا بالشيء اللي انت تعديت به، واغلبنا عنا جروح من الطفوله. دونك اليوم بالضبط
1: انا كيفاش نتعامل مع هالجروح هذيا، درجه وعينا بها، درجه قدرتنا على انه هالجروح هذيا نعطيوها الحجم الصغير قد ما نجمو، وربما نبنيو ما هك التجارب هذيك. ساعات القاسيه قاعده توصلني، ساعات بعض الملاحظات اللي يقولوا وصلتني توا حكايه انه التربيه القاسيه اللي نتلقاوها تخلينا في تعاملنا مع أبنائنا أن نحاول نبعد قدر الإمكان على كل قسوة هذيك. هذه ديجا حكاية بعثتها لي تويكا صديقتنا فاطمة، تقول لي قاعدة نبعد قدر الإمكان مع أبنائي على كل أشكال القسوة، لأنه تربيت تربية فيها برشة صرامة، فيها برشة قوانين، فيها برشة قواعد، فيها معناتها اعتبار كبير للآخر، ساعات حتى على حساب راحتنا احنا الذاتية والشخصية. احنا باش نرجعوا بعد شويه كوتش بعد الاخبار، باش نحكيوا على الحلول، كيفاش نجموا نبنيوا علاقه سليمه، شنو هو الحاجات اللي لازم ترد بالها الام، كيفاش نجم تعبر على مشاعرها، لانه مهم ساعات نعبروا على مشاعرنا، سواء كانت مشاعرنا الايجابيه باش نحسس ولدي ولا بنتي اللي انا راني نحبك واللي انت راك عندك قيمه كبيره في حياتي، واللي وكيما زاد مشاعرنا مش ديما الحياه ورديه معناتها والامور معناها منظمه، كيف زاد نجم نعبر على غشي ربما على انزعاجي منك، لكن كيفاش هالدوزاج هذية كيفاش ينجم يكون، خاصة في علاقتنا بوالدينا وعلاقة أيضا توبش مشيو العلاقة الوالدين بالأبناء. احنا مشينا في الاتجاه الأبناء للوالدين، بعد نشوفوا كيفاش مع كوتش كيفاش الأولياء زادة ساعات لازمنا نردوا بالنا في تعاملنا مع أبنائنا سواء كانوا صغار وإلا كبار، ولكن حسينا ولا وصلنا مساج من أبنائنا اللي راهو فما هذية الأمور هذية مش معناتها مش منظمة، كيفاش نجم نراجع رواحنا ونصحوا هالعلاقة هذية، نصحوا المسارات ونخرج ونحاولوا بأقل الأضرار. خليكم مع نشرة العاشرة والنصف ثم لنا عودة مع الكوتش من الأسود.
4: مؤنسة خاصة جدا.
3: أنسينا يا الأغاني بلغي عنا السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
4: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
3: عاد المجتمع.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين نشرة: وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة على منصة جسور للمترشحين لمناظرتي سيزيام والنفيام. وزير التربية يؤكد أن مسار إصلاح اختبارات البكالوريا يمضي بخطى منتظمة نحو استيفاء كل مراحله في الأجل المحددة. ونصور قرطاج يسهلون فجر الغد رحلتهم إلى المونديال، والجماهير في تونس عازمة على السهر لمتابعة فريقهم. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة 9 أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والتي تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جوان الجاري. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام أيام 18 و19 والعشرين من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويلة المقبل وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية. كما نشرت وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من جوان الجاري. هذا وينتظر أن تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 من جويلية المقبل. في إطار البرنامج الوطني للمتابعة الميدانية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية، أدى وزير التربية نوردين النوري اليوم زيارة عمل إلى ولاية جابس. ووفق بلاغ للوزارة اشتملت الزيارة على تفقد مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بمعهد بالقسم الشابي، حيث طلع الوزير على سير العمل في مختلف مراحله وأبدى ارتياحه للمستوى المتقدم الذي بلغته عمليات الإصلاح بالمركز، مشيرا إلى أن نسبة تقدم المسجلة تسير وفق الجدول الزمني المرسوم. نظمت دار الشباب بمنطقة نويل من معتمدية دوزة الجنوبية اليوم تظاهرة تنشيطية تحت شعار شارع مسؤوليتنا بالانتباه نحمي الأرواح، في إطار المحور الاستراتيجي الذي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة والمتمثل في الرفاه الاجتماعي وأنماط العيش السليم. هذه التظاهرة تهدف بالأساس إلى التثقيف المروري والدعوة إلى التقيد بالسلوك المسؤول أثناء السياقة، خاصة لدى الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة، وإعداد ميثاق للسلامة المرورية وتطبيقه خلال العطلة الصيفية لتجنب حوادث الطرقات. الأستاذ أول مميز بهذه المؤسسة الشبابية محمد الغريسي:
2: دواعي اختيار هذا النشاط اللي ينضم تحت السلامة المرورية، لاحظنا أن السياق المتغير لدى الشباب خاصة في نوعية الفورزة وما أحدثته من حوادث ومن اضطرابات على مستوى الطريق، لاحظنا أن نسبة الحوادث قاعدة تتكثف في الفئة العمرية ما بين 15-17 في تظاهرة. الهدف نتاعها هو تنمية السلوك المسؤول لدى مستعملي الطريق خاصة قديمة في الفئة العمرية ما بين 15-17، تعزيز ثقافة الوقاية من حوادث المرور. كذلك حبينا نخرج ميثاق للسلامة المرورية خاصة هي كبادرة شباب نويل، ونحاول نطبقوه على الأقل حتى في العطلة الصيفة دي على مدة شهرين لأن يكثر فيها الاكتظاظ ونخافوا على ذرياتنا ووليداتنا. نشاطنا نخرجوا للشارع نسلموا مطويات، نحكوا على القواعد السلامة المرورية أكثر، حاولوا أن نخدموا على الجانب التوعوي والمسؤولية نتاع السياقة، خاصة السياقة المتهورة أكيد باش تأدي طريق محدود وباش تدور بها غيرك. حبينا نوعوا شبابنا وذرياتنا أنهم على سلامتهم خاصة في الطريق وسلامة الآخر.
1: تنظم جامعة تونس المنار غدا منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية، والذي يندرج في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي. مشروع سيقع عرض نتائجه غدا، إضافة إلى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية في البلدان الإفريقية وسبل تطويرها. رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة:
3: هذا الموعد العلمي وكذلك استراتيجي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والشركاء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية ومن خارجها كذلك، بالتفكير في مستقبل أكثر استدامة للصحة الإنسانية. المنتدى هذا في نطاق مشروع تونسي أمريكي بين جامعة تونس المنار وجامعة بروكلين الأمريكية حول مؤشرات الأمن الصحي الإفريقي، اللي بش يكون فيه تقييم الأنظمة الصحية وكذلك استراتيجية المرونة والاستعداد لمجابهة المخاطر 24 دولة في إفريقيا. هل المشروع هذا عنده سنة من اللي انطلقنا فيه وصلنا الآن إلى الخاتمة؟ مش نعرض كل النتائج في كل البلدان، مش تكون افتتاحها من طرف وزير الصحة، مش نعرضوا له نتائج التقييم هذا وبش نقدموا المخرجات وإن شاء الله بشيخة تطبيقها في تونس وكذلك في جميع البلدان الأفريقية. والهدف الرئيسي هو من أجل تعزيز الاستعداد ومجابهة المخاطر كيما كوفيد 19 ودعم العدالة الاجتماعية وبناء أنظمة صحية أكثر مرونة.
1: ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من جوال جاري المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي استراتيجيات سباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. المنتدى يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكافلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ والمعلوماتية والإحاطة بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية محمد علي بن مبروك.
0: تظاهرة هذه فيها جملة من الجلسات والعروض تهم مواضيع تخص الشباب واستعمالهم للتكنولوجيا والإنترنت. المواضيع اللي بيشتم داولها هي حول التهديدات السيبرنية والجرائم السيبرنية زادة والأطر القانونية لتحميهم من المخاطر. كيف موضوع مهم يهم الشباب حمايتهم من الاستقطاب نحو الإرهاب وتبييض الأموال. فما جلسات تهم الشباب المبدع والمتفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. باش نعرجوا زادة على برامج الدولة لتأثير الشباب نحو الخلق والإبداع في مجال تكنولوجيات الاتصال من خلال البرامج والأنشطة التي تشرف عليهم الدولة. مع العلم أنه المنتدى هذا تسبق تمارين سيبرنية من نوع CTF على مدى 17 ساعة لفائدة الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة. في هذا السياق تم دعوة الهيكل الوطنية للمشاركة في هذه التظاهرة والشباب من المؤسسات التربوية والجامعية للمشاركة في التمارين السيبرنية.
1: في شأن الرياضي يسهل المنتخب التونسي لكرة القدم فجر غد الاثنين وتحديدا على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس مشاركته السابعة في كأس العالم بمواجهة نظيره السويدي بمدينة مونتيري المكسيكية. ويبدو أن فارق التوقيت لن يثني تونسيين عن على السهر إلى الفجر لمتابعة مقابلة فريقهم وفق ما أكد بعضهم للزميلة تبرا نعيمي أملين فوز نسور قرطاج والمرور إلى الدور الثاني من المونديال.
4: بس فقط تفرج في المنتخب في الدار في القهوة عادي ميتان بميتان انتي هو الحالة اللي فيها الماتش.
5: كان صعيب شوية كان باش نتفرج اما نحاول نخدم الصباح بكري هذاك علاش دونك مسؤولية. كل التوفيق للمنتخب التونسي وان شاء الله يفرحونا وان شاء الله نوصلوا لحاجة باهية.
6: متحمسة ليلة معناه للطرح متاع المنتخب وان شاء الله ربي يوفق. والله انا متفائلة ان شاء الله هكا ينورونا ربي معهم.
7: بالطبيعة باش نتفرج في الماتش وان شاء الله مربوحة وربي معنا اتمنى يربحوا. دي من شجع بلادي.
8: اي بتبيع مش تفرج في الماتش مش نسهر حتى الماضي ثلاثة مش تشوف المنتخب الوطني التونسي وان شاء الله يعملوا حاجة بيه في كوب دي موند هذي. والله كان يعملوا الجرينتا ويلعبوا بالكدي ويلعبوا على الدراب وعلى القلب قدرة ربي يمشيوا الدور الثاني بطريقة سهلة على الاخر جست يلعبوا معناها كي كيب ونجيبوا ان شاء الله.
1: إلى أخبار العالم، رئيس الوزراء الباكستاني شابز شريف يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة. الجانبان أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ومراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة المقبل 19 من جوان جاري في سويسرا. ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة على منصة جسور المترجحين لمناظرتي السيزيام والنوفيام. وزير التربية يؤكد أن مسار إصلاح اختبارات البكالوريا يمضي بخطى منتظمة نحو استيفاء كل مراحله في الأجل المحددة. نسور قرطاج يستهلون فجر الغد رحلتهم في المونديال والجماهير في تونس عازم على السهر لمتابعة فريقهم. ورئيس الوزراء الباكستاني شابز شريف يعلن توصل اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة. إلى اللقاء.
9: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
10: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: يا إذاعة الشباب.

0: خاصة جدا.
1: ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.

0: مؤانسة خاصة جداً، حديث الذكريات والتجارب اللي فينا تخبات واللي معانا عاشت وحيات.
1: وتقعد في حياتنا ذكريات أعلى من النسيان، لكن الذكريات هذه خاصة إذا كانت متصلة بمواقف أو سلوكات جارحة شوية ولا سلبية، لازمنا نعرف كيش نتعامله، خاصة في عمر معين وقت اللي فوتوا مرحلة ربما المراهقة ونكونوا ناس راشدين وناس واعين. ربما في حصة أخرى تاو نحكي وزد على النضج العاطفي، شو معناتها نوصلوا لمرحلة النضج العاطفي، كيفاش نتعامله مع الرصيد اللي عنا اللي نحبه ولا نكره، مانيش مسؤولين 100% عليه، احنا تلقيناه، لكن في مرحلة معينة يولي الإنسان مسؤول على أفعاله، على ردود أفعاله، يعرف كيفاش يتصرف بطريقة واعية. فنذكر اللي موضوعنا اليوم هو جروح الطفولة. انطلقنا من زوز حكايات، حكاية صديقتنا نرمين في علاقتها بولدها العنيف وأثار العنف هذية اللي لليوم خليت صديقتنا نرمين عندها بعض الصعوبات في التعامل مع الناس بشكل عام، وخاصة مع أقرب الناس لها اللي هما وليداتها. وكذلك انطلقنا من حكاية صديقنا منتصر اللي حكي على والدته اللي ربما فما إشكال في كيفية التواصل وكيفية وصول المشاعر الدافئة، مشاعر الأمومة اللي هي من الحقيقة من أعذب المشاعر ومن أجملها. تحدثنا على أشكال العنف وكذلك الخوف اللاواعي اللي هو خاصة في علاقة البنت بوالدها، لأن الوالد هو مصدر الأمان، وبغياب الوالد بطبيعة الأمان هذا يتراجع ويجي في بلاصته الخوف اللي نجم يتجسد بأشكال عديدة ومتنوعة. كيف في علاقة الابن بوالدته، العلاقة هذه اللي هي الأم هي رمز المحبة، رمز الحب، وبالتالي كأنه هي في العلاقة السليمة هي جواز سفر للشخص هذا في أنه ينجم يلقى روحه محبوب، ينجم يلقى القبول من عند الناس، وبالطبيعة ربما هذا

0: يخلي له أقل ما يمكن من صعوبات اجتماعية وصعوبات في بناء علاقات صداقه، علاقات مهنيه صحيحه وسليمه ومتطوره. كما حدثتكم قبل نشره الاخبار، باش نرجعوا مع الكوتش منال الاسود باش نحكيوا على خاصه الحلول، كيفاش نجموا نبنيوا او ما هي اسس العلاقه السليمه بين مع الاب والا مع الام. واحنا كما قلنا مشينا في اتجاه مطالب الابناء وعلاقتهم بالاباء، اليوم والامهات نشوفوا الاباء والامهات شنو زاد يلزمهم، شنو يلزمهم يردوا بالهم في تعاملهم مع ابنائهم على اختلاف المراحل العمريه. مرحبا من جديد كوتش، اهلا وسهلا بيك.
1: وبيك يا عايشك سهله. لو تسمح سهله، باش قبل ما نتعداو دونك كيفاش نبنيو علاقات جيده مع ابنائنا، خلينا نكملوا مع سي منتصر ومدام
0: نرمي
1: ومدام نرمين، دونك نعطيوهم حلول ويمكن حاجات بسيطه نجم تفرق معهم، وانا متاكده باش تفرق معهم هكاك، ما نجموش نتعداو ونحكيو كهو، دونك خلينا نعطيوهم حلول بسيطه. نبداو بسي منتصر. دونك سي منتصر اليوم خذ ورقة وستيلو ومثال تبعني شوية. نحب نقول لك أول حاجة، هو في الحالات متاعك أنت أول حاجة نعملوها أنه لازمنا نعترفوا بالجرح، وهذا موجود في الحالة متاعك. دونك خليني نزيد نأكد لك أنه أي نجم تكون موضوع على خاطرك تتمنى في حب أمك، ما فيهش عيب جملة هذية. ساعات الناس يحاولوا ينكروا الشيء هذا، ولكن الشفاء يبدأ وقت اللي نعترفوا بالألم، وانت اليوم معترف به ويعطيك الصحة وحتى طلبت المساعدة، وذلك علاش احنا اليوم نحب نعاونوك بالقدر المكتفى. دونك ثاني حاجة، خليك أعمل تفرقة ما بين قيمتك أنت كشخص وكإنسان وما بين تصرفات أمك، على خاطر إذا الأم ما عطاتش حب، مش هذا مش معناها أنه الصغير ما هوش جدير بالحب، وإذاك عليش سلوك الأم ديما مراهو ما هوش دليل على قيمة الابن. هذا نحبك تحطه مليح في عقلك. وقف كل انتظار من الماضي، عديت عمرك كل تستنى باش أمك تتبدل، على غالب ربي فضلها ما تبدلتش، ما مثالش مش ما نزيدوش نضيعوا سنين أخرين من حياتنا وإحنا نستنى، هذا مهم جدا. دونك يمكن لازمك تقعد تحبها وتحترمها من رأيي أنا معناها، أما هذا ما لازموش يخلي سعادتك متوقفة على ردود فعلها وتصرفاتها معك. رابع حاجة، خلينا نبدأ بشوية بشوية، ابدأ بشوية بشوية بناء مصادر حب أخرى. ربي سبحانه أعطانا أم وبو، أم أعطانا حب لا مشروط في الحياة ومفرق في الدنيا الكل. حاول تشوف مصادر حب أخرى، زوجة، شريكة حياة، تكون علاقة صحية، أصحاب حقيقيين يحسوك بمحبة اللي أنت فقدها من داخل، أولاد لو كان عندك أولاد، وكان ما عندكش إن شاء الله ربي ينوب عليك. علاقتك بربي هو أكثر حاجة وأكثر حد ينجم يعطيك محبة كبيرة. من بعد خليني نمشي معاك لتمرين عملي بسيط، هذايا ماذا بيا كان تطبقه، ومن بعد كان حبيت بيان سور أرجع أقول لنا شنو اللي تبدل. خذ ورقة وستيلو منتصر واكتب جواب لأمك، اكتب لها جواب، مش لازم تبعثهولها، اكتب لها جواب حتى خليها عندك ولا أحرقه من بعد، مش مشكل، مهم فرغ. قلها كيفاش تتمنى إنها، كيفاش كنت تتمنيها تكون، كيفاش شنو الحاجات اللي كنت مستحقهم منها، وشنو ما الحاجات اللي حسيتهم منها خايبين. هذوما ثلاثة نحبك تفرغهم كل يوم، كنت حب اكتب لها جواب مثالش، خرج اللي في قلبك كل على خاطر يعني كله. وي سهلة، تحب تقولي حاجة؟
0: كان عاود نذكروا ثلاثة معطيات اللي لازم يكون في موجودين في الرسالة.
1: أي ثلاثة معطيات، شنو كنت تتمنى من إنها، كيفاش كنت تتمنيها تكون، شنو كنت محتاج منها، وشنو الحاجات اللي حسيتهم منها كانوا خايبين بالنسبة لي كنت. هذوما بالضبط اللي نحبك تكتبهم، اكتبهم قد ما تقدر، كل يوم باش تلقى روحك تكتب برشا، واللي انت تتعب مصاب كان تتعب على خاطر كل ما اليد تتعب. دونك هوني النجم ونفهموا اللي احنا مسينا حاجة من داخل. فرغ قد ما تنجم بالكتابة، أكثر حاجة ننصح بها هي الكتابة، تلقى روحك يمكن في مرات تكتب في حاجات حتى انت ماكش متذكرهم. وبشويه بشويه بالكتيبه هذوما وبالحاجات هذوما الثلاثه اللي كل مره تقعد تقولهم لها بينك وبين روحك، كما قلت لك مش لازم تبعثهم لها، تو يرجع بك الزمان شويه شويه، وتو تعرف انا هو النهار اللي بالضبط عمل بصمه قويه للداخل خليك تحس باللي تحس فيه هذايا الكل بعد سنين عديده. معناها خاطر انا متاكده في الحاله نتاعك انه فما حاجه، فما عندك كليك صار، فما حاجه بسيطه تنجم تكون ولا قويه ما نعرفش السبكونشس نتاعك تو يخرجها لك، هي اللي عملت الاحساس الرفض الكبير هذاك وخليته متواصل معك. وانا متاكده يمكن حتى في مرات كانت تنجم تكون قريبت لك، لكن انت من داخل خلاص فما بعد بينك وبينها، على خاطر مسببه لك احساس قوي من داخل. هذا اللي انا نحب نقوله لك اليوم، خرج لنا المشاعر البكبوته وارجع قول لنا من بعد شنو حسيت. نحب نقول لك حاجه اخرى باش نختم معاك سي منتصر، ربي ساعات ما يعوضناش بنفس الشخص اللي جرحنا، اما يعوضنا باشخاص اخرين وبنضج وبسلام داخلي وبفهم لرواحنا ولجروحنا، وهذايا يخلينا اخف ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة.
1: دونك
0: بيه أنا سجلت وبعد نعاود نذكر بيهم النقاط الكل. بيه وضعية نرمين
1: اي نتعداو الوضعيه من مدام نرمين. دونك مدام نرمين كيما حكينا نعاودو نعملو ريكاب، اليوم راك اللي تحس فيه انت لاهو جاي من على خاطرك ام خايبه ولا حد شيء، فما ميكانيزم الداخل قاعد يتحرك هو باش يحميك، باش يحميك من مشاعر هو في مخه اللي المشاعر هذيك ياسر خايبه. فعملت كاراباس، عملت كيف ما الحدود، حدود لا مرئيه لروحك، وليت ترفض بها اي اقتراب بينك وبين حد ينجم يولد مشاعر حتى ولو كانوا صغارك. اليوم دونك كيف كيف اول حاجه نحبك تخدم عليها برشا مدام نرمين، هو انك تقبل أول شيء وأهم شيء، إنك تقبل مشاعرك تجاه صغارك، تقبل صغارك في حد ذاتهم بمرضهم بتعبهم بقلقهم. الصغار الكل يقلقوا ويتعبوا أما محليهم ربي يفضلهم لك، فأقبلهم كيف من هما. ورقة وستيلو زادة مدام نرميني فضلك، ونحب كل يوم تكتب شنو اللي تعديت به وانت صغيرة، مش انت اللي تكتب، نحب نرمين البنية الصغيرة اللي تعنفت سامحني في الكلمة خايبة نعرف اما مثالش، نحبك تخرج من البنية الصغيرة اللي تعنفت وتخليها تكتب شنو حست، شنو اللي تعديت به، وشنو اللي مازال يوجع فيها، وشنو اللي تمنيت كان تلقاه. مهم برشا هذية، خلي اكتب قد ما تنجم، على خاطر كتابة مشاعر الطفلة من داخل اللي كانت اللي في وسطك واللي ما زالت حية واللي قاعدة تحرك في حياتك الكل اليوم، هي اللي باش تفرخ. ما عندناش حاجات أخرين نفرغوا بيهم المشاعر، كان الكتابة أول حاجة. ونحب نزيد نذكر بالآية القرآنية، نون والقلم وما يسطرون، راهو قد ما نقول لكم العلاقة ما بين القلم وما بين النواقل العصبية اللي موجودة في مخنا كبيرة ما تنجموش تتخيلوا. فرغ مشاعرك، ما نجمتش تفرغها بالكتيبة، ما تحبش تكتب، خليني نعطيك تمرين آخر هذية أرجوكي أعملوا اللي كنتي مش لحد آخر. حط تليفون قدامك يصور، سكر انترنت كانك خايفه، كان مخك باش يقول لك لا يمشيش يشوفوا حد والا يمشيش يتسرب ولا بان امبورت. حط تليفون ما فيهوش انترنت، حط كاميرا قدامك وخلي البنايه الصغيره تتكلم، خليها تخرج من غير خوف، من غير حشمه، من غير حتى حدود، خليها تتكلم تتكلم تتكلم. من بعد ارجع اشوف الفيديو، نعرف اللي من بعد ما كنتش نجم تشوفه المره الاولى والثانيه والثالثه، اما باش يجي نهار وباش تشوفه. كل ما تشوفه ابكي، نهار اللي تحس روحك وفي البكي فسخه فسخه وفسخ معاه اللي صار الكل، واقف على ساقيك وقول انا اليوم ام، وانا اليوم ام باهية برشا زاده، ام الأم اللي تجري وتحب تلقى حل على خاطرها موجوعة، إنها هي مش منجمة تقبل حاجات أقوى منها، أم عظيمة وأم قوية وأم ما تتكررش في الحياة. درك يا مدام نرمين. ارجع حملك الصغيرات وقول انا اليوم ام، لازمني نعطيهم اللي ما خديتوش، لازمني نحن عليهم الحنيه اللي ما لقيتهاش، وبشويه بشويه وقف وقف لوم روحك، وقف لوم روحك، اذا نقول لك فيه باش توقف تلوم روحك. وكان فما امكانيه، مانيش باش نقول تامل، خلينا في التنفس الواعي، حاول تتنفس قد ما تقدر في كل يوم، في كل لحظة تحس روحك فيها جاتك مشاعر خايبة، جاتك أفكار ما هيش باهية، حتى ذكريات مش حلوة ما نجمتش تكتبها، ولا ما كنتش ما في يدكش ورقة وستيلو، اتنفس، اجبد نفس قوي 4 مرات، 4 معناها احسب 4، اكتموا 6 وسيبوا 7، لمدة، مش المدة، تقول نعملوه 5 مرات، وكررها الحكاية هذه برشا برشا. النفس بعد الكتيبة أكثر حاجة تهدي الجهاز العصبي اللي أنا فاهمة اليوم اللي هو عندك أنت عامل وضعية إنذار قصوى، فنهديوه بشوية بشوية. قول نرمين كل يوم لاباس، أنت آمنة، أنت محمية، أنت في يد ربي، ما تخافش، وإن شاء الله ربي يحميك. ونحب نقول لك حاجة أخرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا نرمين، مادام ربي عطاك التجربة هذه عارفك قادرة وعارفك باش تخرج منها، ومادامك اليوم وصلت هزيت تليفون وإلا كتبت مساج وقلت راني طالبة مساعدة، مادام ربي باش ياخذ يدك وباش يساعدك، وإن شاء الله نشوفوك من أحسن لأحسن، إن شاء الله كان ترجع لنا من بعد فترة وتقول لنا أرجوكي طبقي، أرجوكي أرجوكي أرجوكي. راهو حاجة مهمة سهلة خلينا نقولوها للناس، المعلومات محليهم والمعرفة محليها، لكن راهو من غير تطبيق رانا ما نجموش نوصلوا للإدراك. يزين
0: خطوة
1: هاو عندك
0: بخطوة.
1: معلومات اكزاكتومون، عندنا معلومات اليوم، خلينا نبداو نجربو، خلينا نمشيو في طرق عملية، وراهو ماهوش كلام، هذوما اللي تكلمت فيه انا اليوم، والتقنيات اللي عطيتهم انا اليوم تقنيات مجربة وتقنيات موثقة علميا، فخلينا نمشيو بيهم ونستناو الرتور نتاعكم ان شاء الله. شكرا سهلة خاطر عطيتني شوية وقت، ما بالحق حبيت نعطيهم حلول باش نجموا نخرجوا من هذا كل. نتعدى معاك دونك لشنو تحبوا نحكي من بعد.
0: يعطيك الصحة، جزيل الشكر ليك كوتش منال الأسود، يعطيك الصحة على النصائح هذه اللي هي نصائح عملية، نصائح مهمة. بعد ما فككنا وفهمنا شنو هي طبيعة العلاقة بين خاصة البنت وأبوها وبين الابن وأمه، وانطلقنا رجعنا لحكاية منتصر ونرمين وفهمنا شنو العلاقة هذه، حاولنا نبسطوا المسائل. قدمت الكوتش منال الأسود مجموعة من الحلول بالنسبة للزوز وضعيات هذه، ومن خلالهم بعد شوية توا نمشيو للحديث على القواعد الأساسية لبناء علاقة نفسية سليمة مع الأبناء، سواء في مسار التصحيح ولا في المسار الأولين اللي هو مسار البناء.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: الأغنية ذولي جات قد قد معناتها كاظم يكتب في رسالة للحبيبته، وفما هي حبيبة قبل الأم تقدمة كما قالت الأغنية ست الحبيب، هي سيدة الحبيبات الكل الأم. وبطبيعة راهو حديثنا اليوم على تصحيح العلاقة لا يسيء للأمهات بقدر ما أنه نحب نصحوا العلاقة إذا انتبه شيء يعني من التوتر أو من عدم الفهم. كما تحدثنا مع الكوتش مالي الأسود وباش نتابعوا حديثنا معها، نتصوروا احنا في مجتمعنا بشكل عام أنه وقت اللي المرأة تستنى في صغير يمكن نخموا في الاستعدادات المادية الكل، خاصة توا وليت معناتها المسألة يعني تدخل في تفاصيل التفاصيل المادية، وفما برشا حاجات وليت عادات جديدة، لكن ما نخموش أنه باش نحكيه مع الأم ولا مع الأب كيفاش باش يتعامل مع هالكائن الصغير اللي هو أول ما باش يحل عينيه زوز أشخاص اللي هما الأم وأبوه. وساعات نتصوروا اللي المسائل تو تمشي هكاك بطبيعتها غريزيا وتو تتبني العلاقة بطبيعتها، وزادة كيف مع الأسف اللي زادة فما شوية نقص من الوعي في كيفية التعامل مع الصغار، منش منفهمو ساعات احتياجاتهم النفسية. وكما ذكرت الكوتش من الأسود في بداية اللقاء أنه نتصوروا اللي احنا أبنائنا علاقتنا بهم مادية، نوكله نشربه ننظف له نوفر له بعد شوية في كي يتقدم بالعمر المستلزمات الدراسية، ربما كل ما هو أمور مادية، ولكن المسائل النفسية ما زالت اليوم راهي تطرح برشا صعوبات. احتياجاته النفسية مع تقدمه في العمر كيفاش نجم نتعامل معاه، كيفاش نجم نطور علاقتي به، كيفاش زادة ساعات نصحح علاقتي بابني ولا بنتي. هذا قعد ديما موضوع يحتاج دائما إلى إعادة نظر، وأيضا فرصة اليوم باش نتحدثوا على العلاقة هذه كيفاش تتبني. مرحبا بك كوتش مرة أخرى.
2: مرحبا بك سهلة،
1: يعيشك. دونك اليوم باش نكملوا حديثنا فيما يخص العلاقة كيفاش تتبني. احنا خلنا نبداو من النقاط او الصعوبات اللي جاتنا من خلال زوز حكايات اليوم، انه اولا كيفاش نعبروا على مشاعرنا تجاه ابنائنا. فما هنا اليوم فما بالحقيقة، خليني نفتح قوس صغير ونعطيك الكلمة، انه التربية التقليدية اللي تخلي مسافة ديما الأم وإلا البو، ممكن مع الأب أكثر، مسافة بين الأب وبين أبنائه، نقولوا إحنا كالقدر والإحترام. وفما ناس اليوم ولات تفهم التربية الحديثة أنه هالتربية الحديثة هذه جبت لنا برشا مشاكل، وكأنه تخلطت برشا مسائل وفك علينا من هالتربية الحديثة. خلنا نرجعوا لك التربية التقليدية الكلاسيكية هذيك اللي خليت العلاقة أصح وخليت العلاقة سليمة، بما فيها ربما من استعمال العنف وساعات حتى بكل أشكاله. دونك كيفاش نجمو نبنيو العلاقة، كيفاش تعبر الأم لأبنائها على مشاعرها على محبتها. ساعات الحكاية تظهر في مسألة تلقائية، معناها باش كصغير تحمل وتسأل عليه تخاف عليه، كيفاش نتعاملوا مع صغارنا بالنسبة للأب وللأم في مرحلة الانفعالات اللي هي أصعب شوي، ممكن التعبير على محبة يوصل معناتها تلقائيا كي تبدأ العلاقة لبس، معناها بتعنيقة بوسة بأنك تسأل عليه تطمن عليه بأنك تجيب له حاجة، كل واحد شنو طرق التعبير. ولكن في مرحلة الانفعال ولا خاصة نعرفه فك الفترة اللي المراهقة وما تبعها وبناء شخصية جديدة وأنه بشفرض صوته، دونك خلينا نبدأ بالتدرج كيفاش نجم نبنيو علاقة سليمة مع أولادنا.
2: باهي، أول حاجة لازمنا نقولوها ولازمنا نحطوها في بالنا الناس الكل، أنه الصغير ما يحتاجش والدين مثاليين يا سهلة، أما يحتاج والدين حاضرين ويحبوه ومحبين، معناها بلغة أخرى. دونك كيفاش نبنيو علاقة جيدة مع أولادنا؟ نقاط سهلة على الأخر، وكان كل واحد معناها يطبقهم تو برشا حاجة تتبدل. أول حاجة، خص وقت لولادكم، خص وقت يوميا 10 15 دقيقة الحكاية كلها ماهيش مش سوايع. نعرف اللي في العصر هذايا معناها عندنا مشاغل وعندنا برشا حاجات الوالدين زادة يعلم بيهم ربي، دونك أما ماناش نطلبوا برشا. خصص كل يوم من 10 ل 15 دقيقة من غير لا تليفون لا مشتت لا تلفزة، ليك وقتك هذيك مي تايم نتاعك أنت وولدك. أسمعوا أكثر من اللي تتكلم، الصغير مستحق ياسر ان نسمعوه. خلي ولدك يحس انه هو مقبول حتى ولو اخطا، هذا مهم برشا. احنا وقت اللي صغير يغلط ننفروه ونتغشوا عليه ونعاقبوه كيما حكينا قبيله، ونعملوا حاجات معناها في مخنا اللي هي باش تربيه، لكن مش صحيح. خليه يغلط، الخطا جايز، الخطا انا نقول جزء من التجربة البشرية الكل مش حتى عند الصغار، دونك أما هذا ما يعنيش إنه إحنا نحسوه اللي هو مش مقبول وقت اللي يغلط. خاطر الصغير اللي يحس اللي هو مش مقبول وقت اللي يغلط يولي يخبي مشاعره ويخبي الغلط متاعه ويحاول يكون مثالي، ومحاولته إنه يكون مثالي تعب له نفسيته برشا، على خاطر فماش مثالية في الحياة اللي كلنا نعرفه. ثالث حاجة دونك حاول امدح الجهد اللي يعمله والسلوك الباهي، معناها مش النتائج فقط. احنا نجيه على خاطر جاب معدل يعطي باهي يعطيك صحة نفرحوا به ونمدحوا ال 19 ولا ال 20 بتاع المعدل، اما ننساو باش نقولوا لصغيرنا شكرا على الجهد اللي عملته، شكرا خاطرك التزمت، شكرا على خاطرك برغم شنية كانت النتائج. هذا مهم جدا، كون مصدر امان لصغيرك. الأمان حاجة ياسر كبيرة وياسر يستحقها الصغير، وينجم يفقدها بحاجات بسيطة يا سهلة برشا. احنا خاطرنا اليوم كبار نقولوا الأمان معناها نشوفوه حاجة كبيرة، وما يتفقد كان بأشياء كبيرة، أما بالنسبة للصغير الأمان يتفقد بأشياء صغيرة. حتى وقت اللي تضطر باش تحط حدود مع أولادك حاول تكون مصدر أمان، الحدود ما يكسر لهمش الأمان اللي في وسطهم. هذوما أهم النقاط، معناها كما قلت نقاط بسيطة على الأخر يعملوا فارق كبير، فارق كبير برشا.
1: شنو اللي نجم يكسر الأمان كوتش؟
2: اللي يجب يكسر الأمان وقت اللي ناقف أنا في مخي أنه أنا باش نعمل حدود لولدي، نقوم نضربه ونهينه وإلا نقول له كلام خايب في تحت مسمى أنه أنا نعمل له فيه حدود. هوني الصغير حتى بكلمة خايبة كلمة ما يقبلهاش، وإلا مثلا ما تعملش الحاجة هذيك يا كذا كذا، عنا كلام خايب برشا احنا ما لغزمهم معناها، فهمت؟ دونك هذيك في حد ذاته يكسر الأمان عند الصغير. وباش نحكيو كيفاش نعملوا حدود لصغارنا، خلينا نتعدي وكيفاش نعبروا عن مشاعرنا ساعة مع صغارنا. مهم برشا الكلمة اللي قلتها قبيلة، كيفاش نعبروا على مشاعرنا. خلينا نفهموا حاجة ساعة سهلة، الصغار يتعلموا المشاعر من عند أهلهم.
1: أي
2: يتعلموا المشاعر من عند أهلهم. باش نعطيك مثال بسيط، معناها ساعات صغير كيفاش كل صغير، وكما قلت أنت كل قبيلة كلمة محليها قلت الكلنا عنا ديكود، إجا نفهموا لي كود هذوكما منين جاوا. لي كود هذوكما جاوا من والدينا، على خاطر هما اللي علمونا اش معناها غش، اش معناها تنمر، اش معناها الصغير اليوم وقت اللي هو بيبي صغيرون هكا مازال كي تولد احنا نشدوه نبداو نمغطولو مثلا في خدوده، سامحني في الكلمه، فيولي يبكي. فالبيبي بالحق معناه يولي يبكي. فالبيبي هذيك كي يكبر هو كيما حكينا من 0 ل 7 سنين تخزن عنده حاجه لداخل، هو مش فاهم اللي احنا نلعبوا معاه، هو فاهم اللي احنا ماسيناه في جسمه، دونك يولي يبكي. يكبر الصغير هذيك يمشي للمدرسه يفك له صاحبه ستيلو، يروح يبكي للدار، ترجع يتحركك الشعور اللي تخزن هذيك وقت اللي قرصني له خدوده، يحس بحاجات خايبين وهو مش فاهمه، ما يعرفش اللي هذيك مشاعر، ما يعرفش معناها. يروح لماماته للدار يقولها انا راهو حسيت هكا وهكا خاطر واحد فك لي ان ستيلو ولا بنامبورت. تقول له هي ام واعيه ومحليها وكل، تقول له اي راهو عادي هذيك اسمه غضب. فتتخزن الحاجة هذيك عند الصغير، المشاعر هذيك يتخزر سو لو تيتر دو غضب، تحت مسمى الغضب. فهمت؟ أم أخرى تنجم تقول له هذيك فرستراسيون، أم أخرى كل أم شنو تقول له، ووقتها الصغير يخزن الشعور هذيك تحت المسمى هذيك من عند أمه ولا من عند أبوه. هذيك علاش حبيت نفسرها، رانا احنا الوالدين اللي نفهموا صغارنا شنو الشعور وشنو اسمه. هذيك علاش وقت اللي هذاك علاش وقت اللي نبداو احنا نجيو نتعاملوا مع صغارنا، ولا باش نعبروا عن مشاعرنا قدام صغارنا، الكلنا تحت مسمى التربية الحديثة، نجيو باش نقولوا ونبداو احنا متغشين نقولوا احنا لاباس قدام صغارنا، خاطر احنا نحب نوريهم احنا لاباس. هذا اكبر خطأ تنجم تعمله مع ولدك، على خاطر هوني فهمتوا اللي المشاعر الصغير يفهم، احنا نقولوا لي الصغير ما يفهمش وما يعرفش ونجم نخبيه عليه، لكن هو يفهم ويعرف اللي انت ماكش قاعده تقوله في الحقيقه في الحاله هذه. فانا ديما نقول في عوض ما نقوله احنا لاباس واحنا مش لاباس، لا اجا نتعاملوا مع صغارنا ككائنات كيفنا كيفهم، نقوله انا مغشه اليوم، انا حزينه شويه، انا مانيش فرحانه على خاطرني ما عديتش معاك وقت. هوني الطفل يتعلم انه المشاعر حاجه طبيعيه، لازم نفهموا لصغيرنا انه المشاعر حاجه طبيعيه، ما همش لا خزي لا عار، والنجم نعبروا عليهم بطريقه صحيه والنجم نخرجوهم. فهذا مهم ياسر بالنسبة للأولياء اللي يسمعوا فينا اليوم، عرفوا ولادكم مش معناها مشاعر بطريقة صحية، وعرفوهم زادة أنه المشاعر أحاسيس موجودة في كل البشر وأحاسيس طبيعية وتخرج في أوقات معينة، ونجموا نتعاملوا معهم ونجموا نعبروا عليهم. كتمانهم وإلا تزييفهم هو اللي يخلي صغيرنا كي يكبر يحس روحه ضايع في عالم ما هوش فاهم فيه لا مشاعره ولا روحه ولا فاهم الناس كيفاش قاعدة تتعامل ولا كيفاش قاعدة تحس.
1: واضح، يعطيك الصحة، مشكورة جدا كوتش على هالرفقة الطيبة هذية اللي من خلالها حللنا
2: عايشك
1: أسس العلاقة بين الأبناء وبين الأب، سواء كان
2: قلنا زيدا، أي سامحني قبيلة قلت لي يظهر لي فما نقطة أخرى خاطر أنا قيدت نقاط اللي أنت قلتهم لي، دونك كيفاش نعبروا على غشنا قدام ولادنا.
1: أي
2: هذه ياسر
1: الانفعال، اللي هو الانفعال، يعني سواء كان
2: اكزاكتومون
1: غضب ولا
2: وقت
1: حزن ولا غيره من المشاعر.
2: بالضبط، وقت اللي احنا ننفعلوا ولا وقت اللي احنا نتغشوا كيفاش، والا يتغشش صغيرنا. فهمت؟ دونك كيفاش احنا نتعاملوا معاه، في عوز ما نقولوا له احنا خاطر شوف راو احنا اليوم نحكيو على الصغير، ديما نحب نرجع راو الاولياء زاد راو نعرف اللي عندكم برشا ضغوطات وكل، اما نطلبوا منكم بكل رفق بالحق باش تكونوا باش ترفقوا بك الكائنات الصغيره، وبرغم اللي تتعداو بيها الله غالب، احنا سي ان شوا كان اختيار باش نجيبوا صغار للدنيا، دونك خلينا نكونوا رحيمين معاهم. لذا في عوض تشد ولدك وتقول له انت خايب، انت بغداليك سامحني في فوضوي، سي سا فوضوي،
1: اي
2: دونك اجا نقولوا له بدل الجمله، لو كونتكست نتاع الحوار ما بينك انت وولدك. في عوض ما تقول له انت خايب، قول له انا متقلقه على خاطرك انت عملت الشيء الفلاني. في عوض ما تقول له انت ماكش منظم ولا حاجه، قول له انا منزعجة على خاطر انت مثلا لوحت هوني العابك ولا كوك سوسوا. دونك هوني صغير يفهم اللي هو اللي انت منزعجة من السلوك اللي عامله مش منه هو شخصيا. في عوض ما نقولوا لصغيرنا انت كذاب، سيختو على خاطر صغار كل راهو تجيهم فتره مش الكذب، خاطر
1: الخيال
2: يتحرك في وسطهم ويحبوا اي يتحرك في وسطهم يحبوا يعبروا على حاجات ما همش موجودين كما قلت انت في خيالهم. في عوض ما نقولوا لصغارنا انت كذاب، اللي هي كلمه ياسر خايبه، خلينا نقول لهم اللي احنا مغشين عليهم، ونجموا احنا نكونوا مغشين وقتها من كذبه هو كذبها، قل له انا حزينه على خاطرك ما قلتيش الحقيقه مثلا، بدلها. هي شفت راهو مجرد تغيير عبارات يفرقوا برشا في نفسيتنا وفي نفسية أولادنا بالأخص. الهدف هنا أنه يفهم الطفل أنه الخطأ مرفوض في حد ذاته، السلوك مرفوض، الفعل مرفوض، أما حبه وقيمته غير مرفوضين وما فيهم الجدال ولا نقاش.
1: واضح
2: هكا
1: يعطيك
2: نجمو
1: صح.
2: نطلعو
1: يعني
2: بالضبط، هكا نجمو نطلعو جيل محلي. أي
1: بالضبط يعطيك الصحة كوتش، جزيل الشكر ليك على هالرفقة هذه اللي خذينا من خلالها فكرة على انطلاقا من حكاية صديقنا منتصر ونرمين في تعديل ربما السلوك ولا تعديل أشكال الصدام ولا الفراغ اللي ساعات يحدث زادة غياب الأب ولا غياب الأم ولا التصرف اللي مش في مستوى انتظاراتنا من زوز أشخاص هذوما اللي تقعد ديما راهو عندهم مكانة عزيزة وغالية على قلوبنا، واللي مهما يكون اختلافنا معهم ولا تقصيرنا أو تقصيرهم ساعات في بعض الواجبات، هذا راهو لا يبرر احنا لا ندعو إلى محاسبتهم. ولاحظتوا في كلام الكوتش أنه حتى كان
2: بالعكس، نحب نقول سامحني قسيت عليك يا سهلة، سامحني.
1: تفضل تفضل.
2: نحب نقول بالعكس، في عوض محاسبتهم مش الأجدر، أصح سلوك وأحسن حاجة نجم نعملوها لرواحنا في حالة الأب، في حالة الوالدين اللي ما عطاوناش اللي نحبوا عليهم ولا كانوا قاسين معانا، أول حاجة باش نتشافاهم اللي تعدينا بيه أن نسامحوهم. مسامحة والدينا حاجة مهمة برشا باش نجموا نكملوا الحياة هذه في قدر من السلام وقدر من الراحة النفسية. قد ما احنا مانيش مسامحينهم، قد ما احنا نعطيو نلقيو في اللوم عليهم، قد ما احنا قاعدين اون غفلات، ان سامحني ما لقيتش الكلمة بالعربي،
1: ينعكس
2: دونك ان
1: علينا هكا، يرجع علينا نقولوا احنا
2: اكزاكتومون، قد ما
1: المشاعر
2: هو
1: السلبية
2: يرجع
1: ذيك.
2: علينا بالضبط، قد ما هو يرجع علينا احنا وقد ما يأثر لنا سلبا على حياتنا فعليا. وسامحني مرة أخرى كان قسيت عليك، أما حبيت نقول هالكلمة هذه خاطر مهمة
1: قصيت
2: برشا.
1: عليا بالعسل، معناها ما نلقاوش كلام احلى من
2: عايشك
1: هكايا. دونك يعطيك الصحه
2: عايشك
1: كوتش، شكرا جزيلا ليك، ونقعدوا على تواصل مع اصدقائنا منتصر ونرمين، وبالطبيعه بعد زاد فتره ان شاء
2: أكيد.
1: الله نرجعوا لاصدقائنا اللي حكينا عليهم في حصص سابقه اللي عندهم مشكل الادمان. كان انتم زاد عندكم بعض الصعوبات في علاقتكم بناس ولا عندكم بعض الصعوبات النفسيه، تنجموا تبعثوا لنا الكوتش يعني بكل رحابة صدر تجيب على تساؤلاتكم، وفي نفس الوقت تعطينا فكرة أو خطة نجم نقولوا على الأقل نجم نبدأ بها في خطوات أولى في مرحلة العلاج وتجاوز هالصعوبات هذه اللي راهي موجودة تقريبا، راهي منتشرة. يعني وقت اللي نحكيه على حاجات أنا نفسي ساعات نكتشف اللي قديش منتشرة المسائل هذه، يعني ما تصورش روحك اللي أنت كأنه الضحية الوحيدة في العالم واللي تسلط عليك ظلم كبير واللي لا يمكن،
2: بالضبط
1: ونسكروا على رواحنا الباب ومن بعد احنا نقولوا ايا كيفاش باش نخرجوا. يلزم انت ساعه تعرف تحل الابواب هذيا باش انت ترسم لروحك طريق النجاة وطريق الخروج. شكرا جزيلا ليك كوتش مره اخرى، يعطيك الصحه.
2: شكرا جزيلا سهلة، شكرا على الكلمتين اللي قلتهم في الاخر، مهمين برشا، خلينا نعاود نقولوهم للناس اللي يسمعوا فينا، ما كمش وحدكم، فما الناس الكل عندها مشاكل، ونهارت اللي نشاركوا حكاياتنا ونشاركوا مشاكلنا نفهموا قداش ماناش وحدنا في الدنيا، كل شيء يتصلح ان شاء الله. نبقيكم على خير، شكرا
1: فاكر
2: سهلة على القلب
1: يعيشك.
2: الكبير، شكرا على ارسالياتكم، انا موجودة بقلب مفتوح، وبالعكس يسعدني برشا ان نجموا حتى كان ما حليناش مشاكل ناس، احنا لهنا يمكن نسمعوكم ونحاول نكونوا بجنبكم بقدر المستطاع.
1: اللي هي
2: شكرا
1: زاد
2: لكم
1: خطوة مهمة.
2: اكزاكتومون، اي مهمة برشا. ما نطولش عليك، نخليك سهلة، ان شاء الله
1: يفضلك،
2: ليلتكم زينة، وشكرا جزيلا لكل اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية.
1: يعطيك الصحة كوتش من الأسود، وإحنا متابعين لقانا مازال نص ساعة وشوية في عمر برنامجنا. مرحبا بكم، كما قلت تنجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، تخليوا لنا أسئلتكم ولا أرقامكم، والكوتش من الأسود إن شاء الله ترافقنا في حصص قادمة على ذمتكم للإجابة على كل استفساراتكم وتساؤلاتكم.

0: وأنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة
1: خاصة جدا. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. وزارة التربية تنشر برنامج حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي، والتي تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جوان الجاري. كما نشرت وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من جوان الجاري. دار الشباب بمنطقة نويل من معتمدية دوزة الجنوبية نظمت اليوم تظاهرة تنشيطية تحت شعار شارع مسؤوليتنا بالانتباه نحمي الأرواح، في إطار المحور الاستراتيجي الذي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة والمتمثل في الرفاه الاجتماعي ونمط العيش السليم. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمة عبور. في أخبار العالم، باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة. الجانبان أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ومراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة المقبل 19 من جوان الجاري في سويسرا. ومع دخول الاتفاق حيز تنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماع هذا الأسبوع وفق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
6: مؤنسة خاصة جدا.

شكرا محمد عنتول على هالغنية الحلوة هذه عبد الحليم حافظ اللي قد ما نسمعه منها ديما ماذا بينا نزيد ونسمعه وكل مقطع أحلى من, من, من الآخر. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. نشكر برشا الكوتش منال الأسود اللي كانت معانا. شكرا على أيضا المقترحات اللي تفضلتوا بهم اللي هي

0: ببعض الإرساليات الحقيقة، لأنه اليوم كان ثم إشكال في الخط الهاتفي سواء كان الأرضي ولا المحمول. فتحية لكم الكل، نذكر أنه الكوتش منيل الأسود أكدت على أنه الاعتراف بالجرح هو أول خطوة للعلاج، أنه الإنسان وقت اللي يحاول يغادر شوية مستوى دور الضحية في أنه يسترجع الذكريات، ولكن يسترجع اللحظات ويكون يعرف كيفاش يسيطر، ما يقعدش عايش في هكا واسير هكا اللحظات هذيك او كل الجروح هذيا. تقعد نقطه مهمه تحدثت عليها الكوتش من الاسود اللي هي الكتابه، قديش عمليه الكتابه تنجم تخلينا اللاوعي نتاعنا يتخلص من برشا حمل هيزو ربما احنا ما نشعروش به، ولكن يتجلى في سلوكات، يتجلى في انفعالات، يتجلى في بعض المشاعر، في بعض الاضطرابات. فيريد فعل الكتابة حاجة جميلة برشا، حاجة تكتبوا بالعربية بالدارجة بالفرنسية، المهم الكلمة اللي توصل إحساسك، المهم الجملة اللي تخفف من بالك وتريح بالك وتخليك تنقص منك العبء اللي ربما ساعات الذكريات واللحظات الأليمة تتحول إلى عبء إنسان كينه هزه على كتفه. فضرورة أولا الاعتراف بالجرح، ثم أنه الإنسان يحاول أنه يتخلص في مستوى الكتابة من اللحظات هذيك اللحظات القاسية، يعود يسترجعها ويلقي كينه بهمومه على الورقة، فيخف برشا هك الإحساس والوطأ أو التأثير الماضي على الإنسان وعلى يعني مشاعره الحالية. مازمش الماضي يكلنا الحاضر، يلزمنا كيف نرجعوا نستعيدوا الماضي، نتوقفوا عند محطات ويكون عندنا القدرة الواعية على أنه نفهم أنه هذه محطة، اليوم أنا في محطة أخرى والحياة قطار مازال يواصل سيره إلى الأمام. كيف على في مستوى التمرين اللي اقترحته الكوتش، أنه الإنسان وقت اللي يكتب بالصورة اللي كان يتمنى عليها، كيفاش كانت أمه يحبها تعامله لأبوه، كيفاش كان يتصور أو الصورة المثلى هو انتظاراته من الأب اللي مع الأسف ربما يخيبها الواقع في فترة ما. ولكن كما يقول المثل التونسي، من نجمش نحي خشمي من وجهي، ما نحبوش تكون علاقة إلزامية، ولكن هي راهي إلزامية زادة انتخوطخ، يعني من جهة أخرى أنه علاقتنا بولدينا زادة احنا ملزمين قانونا أخلاقيا ودينيا بأن نحسنوا لهم حتى ولو أنهم ارتكبوا أخطاء. كما قالت الكوتش، السماح التسامح، مازلناش نقفوا عند الناس ونحسبهم، خاصة إذا هما من أقرب الناس لنا ولدينا. فالتجاوز، القدرة على التخطي، نقطة مهمة برشا، لأنه المحاسبة وقت التقييم واللوم المستمر، وأنه أنا ضحية وأنا ضحية تربيتك وأنا ضحيتك أنت، وكأنه هو عملية جلد متواصلة راهي هذية، ما تنجمش لا تقدم بيك، لا تقدم بالعلاقة، لا تقدم بالناس اللي ربما أنت ترى اللي هما السبب في نهاية الأمر. أنت اليوم كنتي شاعر اليوم السبب، تنجم تبدأ من جديد وتنجم تكون تلقى حل من الحلول. في نهاية الأمر هي حياتك باش تعيشها أنت، باش تعيشها مرة واحدة. فهذه النقاط المهمة برشا، ثم الحرص على أنه إنسان يلقى العوض، يلقى التعويض ربما لها العلاقات اللي ما مشيتش مليح مع الأم ولا مع الأب، ولا خلفت له بعض الجروح وخلفت له بعض الصعوبات، نجم نلقاو العوض. صحيح أنا مسألة بناء العلاقة تقعد نقطة نرجع لها إن شاء الله في مواعيد قادمة، لأنه كيفاش الإنسان تكون عنده القدرة أنه يبني علاقة مع الآخرين. فما ناس وديجا وصلتني بعض الإرساليات اللي تقول لي راني أنا لليوم غير قادر أني نبني علاقات خارج إطار الأسرة، بطبيعة ذيك الأخوة والأم والأقارب، لكن ما نجمش عندي القدرة سامحوني أني نبني علاقات صادقة، نجمش نعطي ثقتي أو نكون محل ثقة أشخاص، حتى العلاقات هذه في ساعة ما تندثر، في ساعة ما تتلاشى، مانيش فاهم علاش، ونلقى روحي في نفس الدائرة، في نفس الإشكال هذية، كيفاش نجم نتجاوز الصعوبات هذه الكل.
1: مؤانسة خاصة جدا، حديث الذكريات والتجارب اللي فينا تخبات واللي معانا عاشت وحيات.

محلها صباح. تو نرجعوا نسمعوها بما انها هي باش توصل بينا لاخر حدود المؤنسه اليوم معاكم. شكرا لكم، شكرا على استماعكم، شكرا محمد عنتول اللي كان معنا في الهندسه الصوتيه اللي قام. ذكركم اللي السهره الليله مازالت متواصله على موجات اذاعه الشباب بدايه من الساعه الثانيه من صباح الاثنين. انتم على موعد مع مواكبة إذاعة الشباب لأول مباراة للمنتخب التونسي. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لكلنا، معناها فما ناس باش تعدل ساعاتها على هالمباراة هذية. فريق مصلحة الرياضة بإذاعة الشباب يعني مجند بعد باش تلقاو كل الصورة والصوت لنقل تفاصيل هاللقاء هذية اللي إن شاء الله يا ربي كان ما نجمش نتابعوه في المباشر. وإذاعة الشباب تجند فريد كامل أنك توفر لكم المعلومة، توفر لكم المواكبة. إن شاء الله غدوة الصباح نلقاو خبير مزيان وخبير يفرحنا. بالتوفيق للمنتخب التونسي بداية من الساعة الثانية عندكم موعد مع إذا مواكبة من زملائنا في قسم الرياضة لأول مباراة يجريها المنتخب التونسي في هذه الكأس العالمية. شكرا مرة أخرى محمد عنتول. سهل السلطاني تقول لكم في أمان الله دمتم ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب.

0: مؤانسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني بلغي عنا السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
0: مؤانسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤانسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
1: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
6: Enjoy the sensation.